ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن

أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان
1: الله يقولها 100 مرة
0: سبحان الله العظيم وبحمده

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها الصلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى بيشوف لا بكر ملقاش، قال له رأى ملقاش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
0: نصيحة في دقيقة.
3: رسالتي إلى المعلم والمعلمة في مراحل التعليم المختلفة من الابتدائي وحتى مدرجات الدراسات العليا، هؤلاء الجالسون أمامك هم أبناؤك، فكن ناصحا لهم، كن القدوة الحسنة التي يقتدون بها، وابذل وسعك في بناء جيل واع مثقف. فمهنة التعليم من أشرف المهن، ولذا فإن كل أمة قدرت المعلم وأكرمت سمت وعلت. وفي المقابل لا بد أن تكون متحملا للمسؤولية الملقاة على عاتقك حتى تخرج بلادنا من هذا الحضيض الذي وصلنا إليه. فلا تبنى الدول إلا ببناء الإنسان، ولا يبني الإنسان خير من المعلم. فما تغرسه في هذا الجيل ستراه أمامك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، عياذا بالله. وقد جاء في الحديث إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. وفقكم الله لكل خير.
2: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: السؤال الأخير عن زي الجمعية، يقول دارينها والعائلة يجمعوا في مبلغ مالي للمناسبات، يعني لو صارت لأحد من الأفراد العائلة شيء يأخذه من هذا الصندوق، يعني
6: قد نسميه صندوق التكافل. يعني الأصل فيه جواز، والله أعلم، من باب أن يعطى هذا من باب التصدق وليس من باب الفائدة التي تشعر.

0: يجروا عليه نفسي، يعني من باب التكافل ومن باب الإعانة المسلم لأخيه المسلم، وأن يكون صرفها في وجوه الخير أو وجوه المشروع عفوا، يعني صرفها في وجوه في الوجوه المشروعة لمرض أو لإعانة في وفاة في تجهيز الميت دون الصرف المتعارف عليه عند العادات الليبيين، يعني من الأكل والشرب الذي هو في غير وجهه الشرعي، أو لا والله مثلا نعطوه الفلوس باش يمشي بيدير حفلة موسيقى وكذا وغناء وإلى آخره، يعني يكون التكافل في الأوجه المشروعة، وأن يعطى بنية الصدقة وليس بنية العود النفع عليه.
1: نعم.
0: لأنه قد يدخل بعدين في الدينجر نفعا يعني. والله أعلم.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخت أمل شيخنا قالت أنها تنزل منها مادة كل مرة بشكل، ومع وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
3: لا لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضه خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج اللي أصابها مش كل حاجة، يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، راو هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق إن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوائجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقولولاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقولو له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقولو له معفو عنها، لا راهو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في العرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها، هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
4: شيخنا هذا السائل عبر البريد يقول هل أبوال الإبل نجسة وهل يجوز العلاج بها؟
5: نعم كل ما يؤكل لحمه فإن يعني بوله وروثه طاهر، مأكول اللحم يعني زي الضأن زي الأنعام للضأن البقر الإبل، هذه كلها عند علمائنا أن أبوالها وأرواثها طاهرة غير نجسة. يقول يعني العلاج بأبوال الإبل ما مشروعيته؟ نقولون نعم، بل هو ثابت عن السلف وعن أنهم يتداوون بأبوال الإبل، ويستعمله يستعمل الآن حتى في أمراض الكبد وغيرها، فهو جائز. وما أصاب الإنسان من هذه الأرواث أو الأبوال فلا يجب تطهيره لأنه طاهر، وليس يظن البعض أنه نجاسة، وكثير من الناس إلى الآن يظنون أنه نجس وفي الحقيقة هو ليس نجسا، والله أعلم.
6: والرابع من الشروط أن يكون معينا. إذا قال الموصي أوصيت لفلان بشيء ولم يعينه لا بالإشارة ولا بالكتابة ولا بغير ذلك فإن هذا لا يصلح ولا تعتبر وصية، لا بد أن يكون معينا أو قابلا للتعيين. شو معناها قابلا للتعيين؟ يعني الآن هو غير موجود الشيء، ولذلك لا يمكن أن نشير إليه ولا أن نكتب حقيقته، وإنما نعم يذكر الفقهاء لهذا النوع من الوصايا بمن أوصى لفلان بشأت أو بجمل أو بسيارة أو من هذا القبيل ولم يعينها، هذا يرجع فيه إلى السوق، ننظر إذا ذكر سيارة نأخذ له سيارة متوسطة، هذه أنعم إذا كان الثلث يحملها بطبيعة الحال، وإذا قال أوصيت له بشاة فنذهب إلى السوق فنأخذ فنشتري له من ورثة الموصي هذا من مال الموصي نشتري له شاة يعني وسطا. نعم، فهذا قابل للتعيين، السيارة عرفناهاش لكن قابل للتعيين سيارة وسط. فإذا قيل السيارات ما بين مثلا 100,000 إلى 10,000 نأخذ له سيارة وسطا. نعم، يعني الأرقام هذه نقسمها على 2 فالنصف هو الوسط في هذه الحالة.
7: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
7: هذه الحلقة إعادة.
9: إن

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج التي تظهر أسفل الشاشة: 021-366-11-01، 021-366-11-02، 021-366-11-03. ويمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايلسات. وقد وردت أسئلة إلى صفحة البرنامج. السؤال الأول يقول: احنا 3 أخوات شقيقات وشقيق و7 غير أشقاء، وبنتين قصد أختين غير شقيقات، هل يرث إخوتي غير الأشقاء في حصة أخي المتوفى؟ المسألة تتطلب ذكر الورثة جميعا. الآن هذه المسألة مش واضح فيها، مجرد المسألة إخوة أشقاء، ويعني إخوة غير أشقاء قد يكونون إخوة لأم وقد يكونون إخوة لأب. المسألة هذه كلها إذا كان فيه أب سيحجب الجميع، لأن الإخوة يحجبون بالأب جميعا، الإخوة الأشقاء لأب لأم كلهم محجوبون بالأب. فكان أخوكم هذا اللي توفى، لما توفى أبوكم موجود كل الإخوة محجوبون، كان الأب مهناش لكن الجد موجود، الجد يحجب الإخوة لأم، ما نعرفش هو في إخوة لأم ولا لا. أيوة، لكن عموما إذا كان ما فيش لا جد ولا يعني أب، ما فيش من ولا يعني أبناء، أخوكم هذا كان مش متزوج أو متزوج ولكن ما عنداش أبناء، فهذا الإخوة يعني لأب محجوبين، لأن الأشقاء أقوى منهم، لأن الإخوة لأب يدلون إلى الميت بواسطة واحدة بأبوهم بس، لكن الإخوة الأشقاء بأبيهم وأمهم، يعني هم أقوى منهم، الأشقاء أقوى. لما يتلاقوا الأشقاء لأب في مسألة نعطوا للإخوة الأشقاء ونحجبوا الإخوة لأب، هذا كان يعني إخوة لأب. إذا كان إخوة لأم نعطوا الإخوة لأم فرضهم اللي هو الثلث، والباقي للإخوة الأشقاء العصبة. إذا كان فيهم يعني ورثة، هناك ورثة آخرون غير مذكورين، ولو أعطينا للإخوة لأم الإخوة الأشقاء مش حيقعد لهم شيء، نشركوهم مع لإخوة لأم فيرثون معهم ميراثا كاملا. وعلى العموم مسائل الميراث تتطلب يعني إجراء الفريضة الشرعية، باش من الوارث ومن مش الوارث، مرات بعض الناس ما يسموا لكم مش ناس وارثين ويحسبوهم ما يرتوش، فما تقدرش تقسم لهم لين يعني تجي الفريضة كاملة. نستقبل أول اتصال، أخ عبد السلام من مصراتة.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا شيخ.
0: أهلا وسهلا، تفضل.
1: الله يسلمكم. معلش أنا عندي سؤالين. السؤال الأول بالنسبة لي أنا طبعا مريض، يعني شوف ضعاف والحركة صعبة شوية عندي. بالنسبة للسنة مثلا زي سنة الضحى والشفع والوتر أخافين على شيء شوية، نقدر نصليهم بالتيمم ولا لازم؟ يعني أنا طبعاً الوضوء لازم يكون واحد يوضيني، من فيش نرد نتوضى بروحي. نبي نسأل على
0: السؤال الثاني. السؤال الثاني
1: السؤال الثاني بالنسبة لا إله إلا الله
0: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلش حتى سؤال مرة ثانية.
1: ما شاء الله
0: طيب. بارك الله فيك.
1: سمحني بارك الله
0: فيك. ما فيش مشكلة. هذا أيضا سائلة تقول زوجي ما يصليش في الجمعة وما يحبش يمشي للجامع، وأنا نصحته قداش سنة يمشي مرة في الشهر ويقولي مش لازم وأمه تشجع فيه، كيف نتصرف يا شيخ؟ يا أختي الكريمة، الزوج إذا قبل منك النصيحة فألحي عليه، كان هو يقبل منك كلامك بأدب وبأسلوب وكذا، فألحي عليه في النصيحة، لأنه ترك يعني واجبا ووقع في إثم، وقع في إثم وحرام، لأن صلاة الجمعة فرض، صلاة الجمعة فرض لا يغني عنها غيرها. هذاك اللي يصير لظرف نقول له صح يصلي ظهر بدلا عن الجمعة، لكن ما يتعمدش هو ترك الجمعة لأجل صلاة الظهر، هذا ما يجوزش، حرام. فإذا كان قبل منك استمري في النصيحة، سواء أنت تعرفي تشرحي له وتجيبي له الأدلة وتخوفيه من هذا الأمر، ولا تجيبي له يعني فتاوى لأهل العلم و يعني تحذيرهم من ترك الجمعات. إذا كان ما يقبلش منك، فيعني شوفي شخص يقبل منه في العائلة، أو شيخ هو يحترم فيه ويسمع في كلامه ومتأثر به، فتجمعي المقاطع هذم وتبعتيهم، لا هو يسمعهم بروحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه والعياذ بالله. يعني اللي يترك ثلاثة جمعات من غير عذر تهاونا هيك وخلاص طبع الله على قلبه، والحديث صحيح. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم أؤذن للصلاة، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، يعني معاش نصلي أنا نستخلف واحد يصلي، ثم أذهب إلى أناس يتخلفون عن الجمعات فأحرق عليهم بيوتهم. يعني هذا أمر خطير جدا جدا، كيف الإنسان يتخلف عن صلاة الجمعة دون عذر وأمه يعني تشجع فيه؟ هذا أمر لا ينبغي. لكن زي ما قلنا، إذا كان يقبل منك النصيحة استمري وألحي بالنصيحة لعل الله سبحانه يفتح قلبه. إذا كان ما يقبلش منك شوفي من يقبل منه باش ينصح، لأنه ترك واجبا وارتكب إثما عظيما. بالنسبة لهذا سؤال على بطاقة الدولار، يسأل هل حلال أو حرام، أكثر من سائل، هذا سؤال متكرر ديما نتكلم عليها، معاملة الدولار تكلمنا أكثر مرة وقلنا معاملة الدولار هذه بطبيعتها الآن بعد دخول شركات الصرافة في المنظومة، الآن قلنا هذه معاملة لا تجوز، معاملة محرمة لعدة محاذير ذكرناها في أكثر من حلقة. وسواء كان الدولار هذا بينتقل إلى حسابك أو بتمشي تقبض كاش في المصرف ولا يغني عنه يعني التقابض في المصرف، بعضهم يقول لا أنا مباشرة لما نأخذ الدولار ينخصم مني، نقولوا لا، أمتى حصل العقد؟ العقد حصل لما دخلت في المنظومة واخترت شركة الصرافة واخترت السعر الذي سيجري الصرف على وفقه بعد يعني زمن، هذاك الوقت هو أنت عقدت عقد الصرف، وبعدين أخرت القبض للعوضين في زمن آخر، وهذا ما يجوزش زي ما ذكرنا. معنا اتصال الأخ يونس من بنغازي. أخ يونس تفضل.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: مرحبا شيخ.
0: أهلا وسهلا أخ يونس تفضل.
2: أهلا شيخ.
0: أخ يونس تفضل، نسمع فيك أنت على الهواء، سمعنا من الله هاتف.
2: الله يسعدك، شكرا يا شيخ. بالنسبة للسؤال الله يسعدك.
0: اي نعم.
2: كثرة الاستغفار، يعني الفضل كثرة الاستغفار، فشخص يعني يستغفر الله أكثر من 230 مرة في يوم، أكثر من 230 مرة في يوم، فهل هذا يحصل من المستغفرين؟ يستغفر الله أكثر من 230 مرة في يوم، فهل يكون من المستغفرين؟ السؤال الثاني يا شيخ، ما فضل لا حول ولا قوة إلا بالله، فضلها ومردودها على المسلم؟ واضح يا شيخ؟
0: واضح إن شاء الله.
2: شكرا.
0: من معانا؟
3: السلام
0: هذا سائلة. من معنا؟ الأخ عبد السلام من مصراتة.
3: شيخ السؤال الثاني معلش، هذا طبعا متقاعد ودليل التأمين الصحي، هذه التأمين الصحي بيقول حلال وفي حرام، شنو الوضع فيها؟
0: واضح إن شاء الله. هذه سائلة قالت صار خلاف في المنزل وكانت الوالدة نقايلة كلام واتصلت بي وشهدتني من ديني اني شن قلت. طبعا انا قلت اللي صار، زاد الخلاف وزعلت مني امي، وحتى نتصل بها ما تردش. في نفس الوقت اتصلت من هاتف اختي ردت، ولما سمعت صوتي سكرت في وجهي، حاولت الاتصال بها، لا حياة لمن تنادي. كيف نتصرف معها او ما هو الحل؟ يا أختي الكريمة، دائما الإنسان في المشاكل هذه اللي فيها حساسيات يحسب ألفاظه، يعني حتى لو قالوا له شن صار وقول، ما يقولش الألفاظ اللي هي تبعد وتفرق وتدير إشكاليات، ماذا به يركز على الكلام اللي يجمع ولا يفرق، أو الكلام اللي هو ما يضرش حد عادي لو قيل، لكن ما يقولش والله صار وقال فلان عليه فلان كذا، هذا ما ينبغيش، لأن هذا بيفرق، هذا سيفرق أكثر مما يجمع، وبالتالي هذا في كل مشكلة، فما بالك بالوالدة؟ يعني الوالدة حتى لو قالت لك شن صار، أذكري زي ما قلنا، أذكري الجانب الكويس، ما تذكريش الجانب السيء. والوالدة يجب برها وصلتها على كل حال. ما ردتش عليك من التليفون، امشي لها في الحوش واستسمحي منها وقلها أنا مش قصدي وأنا كذا، لأن ترضى عليك، ما تخليهاش هيك زعلان عليك الوالدة. هذه سائلة تقول شن حكم الميش، هل هو عازل للوضوء؟ والله الحقيقة أنا ما نعرفش هل يعني يكون طبقة على الشعر بحيث تمنع وصول الماء للشعر أو لا. كل واحد يقول كلام في بعض يعني قرينا بعض الأشياء هيك، بعض الكتابات عليه من النساء، بعضهم يقولوا لا ما فيش حاجة تتكون طبقة على الشعر أصلا، حتى الميش مجرد صبغ فقط. فإذا كان الأمر كذلك، إذا كان مجرد صبغ فقط ما فيش بأس، لأنه لا يمنع وصول الماء إلى الشعر، وبالتالي لا يمنع الوضوء ولا الغسل. لكن إذا كان بالفعل يكون طبقة يعني تعزل الشعر بحيث أن الماء لا يصل إلى الشعر وإنما يصل للطبقة العازلة هذه، ما نعرفش إذا كان الأمر كذلك وكان مستمرا ثابتا ما يجوزش، إلا كان هو يتنحى واستعملات المرأة في الفترة اللي ما تصليش فيها ممكن. فأنا ما نعرفش حقيقته أصلا، هل بالفعل فيه يعني عازل أو لا، الله أعلم. الأخ إبراهيم من صرمان. الأخ عبد الرحيم من صرمان.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: كيف حالك يا شيخ؟ إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا، تفضل يا أخ عبد الرحيم.
4: الله يزيد فضلك. ربي نسأل بالله في فتوى. أنا توا من مدة يعني من حد ما لم تجيز معاملة المخصصة نتاع $2000. فأنا كنت أتابع في الفتوى هذه، يعني فيما أن المركز يبين لكم أنه هو ما ردش عليكم في
0: لا رد المركزي، رد المركزي وفيه مخالفات وردينا عليه بتصحيح المخالفات ولم يصلح إلى الآن.
4: يا شيخ بسألك بخصوص الوضع هذا، يعني توا هيك في الحالة هذه، أنا توا كمواطن ممكن نقول إن علي شوية ديون أو في أمر عسير قليلا، يعني فهمتني يا شيخ؟
0: إيه تفضل كمل بسرعة شوية هاي.
4: إيه إن شاء الله. وجيت يعني قدامي إن من فترة شفت حتى في دار الإفتاء اللي في اللجنة العليا تبع يعني الشرف إن هم أجازوا بها المعاملة هذه.
0: لا علاقة لنا بمن أجازها، إحنا اللي بيسألنا هذا ما نعلمه وهذا ما ندين الله به. اللي قال غيرنا ما يناش علاقة به. أخ عبد الرحيم إحنا.
4: نعم بارك الله فيك يا شيخ، أنا قبل نسأل لسه هذه في الفقرة هذه إن شاء الله الله يرحمه.
0: ماشي بارك الله فيك. هذا أيضا سائل أو سائلة قالت لو الأم كتبت حصتها في عقار مسجلة الزوج باسمها واسم ثلاثة بنات، واحدة متزوجة ولد مش متزوج، وعندها أولاد ذكور كبار ومتزوجين، وأبوهم أعطاهم كل واحد عقار تام منفصل. هل الأم صح ولا عليها ذنب لأنها ما عطتش حصتها للأولاد الكبار؟ هو مش واضح السؤال، لكن عموما هو الأم شم بتكتب؟ هو أصلا زوجها كتب لها عقار باسمها، هي تبي توا تبي تعطي حصتها، يعني تبي تعطي حصتها في العقار لشخص. الهبة أهم شيء، أهم حاجة في الهبة هي الحيازة. إحنا مرات واحد يهب لأبوه ولا زوجها يهب لها يقولها خذي البيت، ولا الأب في العادة عندنا إحنا يعطي البيت للبنات، يعطي الأولاد أراضي وبعدين يقولهم هذا البيت للبنات وهو ساكن فيه إلى أن يتوفاه الله. هذا ما يصحش الهبة، هذه هبة باطلة لأنها لم تحز. الهبة من شرط يعني تمامها الحوز، يعني أن يتصرف فيها الشخص تصرف المالك في ملكه. يعني مثلا عنده بيتين، ساكن في بيت وعطيهم بيت بالمفتاح، هم يعني اللي يبيه ياخذ منهم المفتاح، صينوه أجروه ياخذوا في الريع متاعه مسكرين أو داسين المفتاح عندهم، المهم هكي صح يبدو ملكه، لكن يعطيهم حوش وهو قاعد الآمر والناهي فيه، وهو قاعد عايش فيه ويستقبل في ضيوفه فيه ويستقبل في الناس، ولو بيبيعوه في ذلك الوقت ما يخليهمش. إذن هذا الحقيقة أنه لم يهب، ما هب لهمش، قاعد هو المتصرف فيه، وبالتالي كل هبة لابد فيها من الحيازة حتى تتم، وإلا فهي هبة باطلة ما تصحش. هذا رقم واحد. رقم اثنين، الـ الـ الهبة لبعض الأولاد دون بعض من الأب أو من الأم. الأصل أن الأب أو الأم يعني يستحب لهم أن يعدلوا بين أولادهم باش ما يبداش فيه نفرة بينهم، ويعني يبدأ فيه غيظ على بعض وكذا، هذا الأصل. لكن يعني لو فضل الوالد أو الوالدة بسبب يعني شرعي، مثلا واحد أكثر برا بهم من الثاني أعطوه، واحد أكثر حاجة وفقرا، واحد حالته كويسة واحد تعبان، واحد عنده أرض يبني عليها واحد ما عنداش أعطوه للي ما عنداش، هنا إذا كان فيه سبب ما فيش أي بأس، يعني ما يعني حتى ما نقولوش يستحب، لأن مش تسوية، العدل. فالعدل إنه يعطوا للي ما عنداش ما فيش بأس. الأخ مصطفى من مصراتة.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: بالله يا شيخ الحمد لله
0: ولدين ودين. تفضل. نعم.
5: عندنا حوش واخدين هذا ما يسمى بالقانون 4 على الوالد. وقاعد ومدايين محكمة من عامين وشيء. ما زال. بالله عندي أجل يوم القيامة هذا الحسنات ليش تعطيه لشادة. طمع. بالله تودع هذا حلال ولا حرام. عندي أجل يوم القيامة.
0: واضح.
5: انتم تقولون هذه دولة مسلمة وسياسة قرآن سياسة مسلمة، وكان جاي يصلي في الجامعة والله سيئا قالوا نعطي هو.
0: واضح يا أخ مصطفى، الله يسلمك، وصل للسؤال تسمع الإجابة إن شاء الله. في حد معانا؟ الأخ عبد السلام من مصراتة. الأخ عبد السلام ديما الحقيقة يتصل ويسأل، هو حريص على دينه بارك الله فيه، ودائما ندعو له بالشفاء والعافية. هو قال أنا مريض وشبه معاق والوضوء ما نقدرش إلا ما يوضيني حد. قال أنا مرات نبي نصلي السنة الضحى وما فيش من يوضيني، وبنصلي في آخر الليل ما نبيش ننوض حد نتعبه وكذا، هل لي يجوز لي نتيمم؟ نعم، أنت عندك رخصة للتيمم. اللي يقولوا الفقهاء اللي عندنا رأي في الفقه يقولوا أن ما يصليش النفل، ما يتيممش للنفل استقلالا، هو الحاضر الصحيح الذي لا يجد الماء، اللي عدره هو أن المية مهناش، لكن هو لو لقاها يقدر يستعملها. أما المريض فيستعمل الماء، يعني يصلي به النفل، يصلي به الفرض، ما فيش بأس إن شاء الله. الأخ عبد السلام أيضا قال أنا متقاعد وعندي تأمين صحي فيه اللي قلنا حلال وفيه اللي قلنا حرام. أنا الحقيقة ما نعرفش التأمين الصحي المتقاعدين هذا، هل هو صندوق يعني تديره لجنة من الضمان، ولا هو يعني متعاقدين مع شركة هي التي تدير الصندوق. إذا كان هم من يديرون الصندوق ما فيش بأس، مثلا احنا مؤسسة جمعنا مبلغ من المال وقلنا اللي يمرض نعينوه، اللي مثلا عنده عرس نساعدوه، اللي كذا يعني درنا بنود معينة ودرنا لجنة من الجهة متاعنا احنا تصرف من المبلغ هذا، فيش بأس سواء لجنة تطوعية ولا تأخذ مقابل لإدارتها للصندوق بحيث أن تجمع الأموال وتصرفها، هذا ما فيش بأس. أما إذا كان مش احنا نديره في الصندوق وإنما تعاقدنا مع شركة تأمين، شركة تأمين هي التي تدير الصندوق، هنا نقول شوفوا الشركة اللي تعاقدت معها جهة الضمان، هل الشركة هذه خدمتها تأمين تكافلي ولا خدمتها تأمين تجاري؟ كان خدمتها تأمين تكافلي حتى هي ما فيش بأس عادي، إذا كان خدمتها تجاري لا. تقولي شو الفرق؟ التجاري يعني يجمع الأموال اللي في الصندوق ويعالجوا بها المرضى، إذا كان نقص عليهم هم يدفعوا منهم يزيدوا الشركة هذه، وإذا كان فاض شيء يأخذوه كله في نهاية السنة يأخذوه مع بعض ما يخلوا منا شيء، فهم داخلين على المقامرة يقولوا هيا تو قداش بعين واحد حيفضل لنا مليون ولا اثنين نستفيدوا منه، واللي يدفع يقول أنا قداش بندفع شوي وبنعالج هلبة، فكل واحد منهم داخل على مقامرة الآخر، كل واحد قمار بيدفع القليل باش يحصل على الكثير، هذا كل واحد منهم. أما التأمين التكافلي فلا علاقة لها بحساب الصندوق، أنا مثلا شركة تأمين تكافلي تقولوا لي ياهو دير لنا الصندوق، نقول لكم تمام هذا الصندوق فيه 10 مليون لأصحاب الضمان، هذا بنصرف عليكم باهي، أنا السنة هذه اللي بنسدد الفواتير وبنجمع منكم شن بتديروا لي؟ تقولوا لي مثلا نعطوك 10,000 جنيه في الشهر، ولا بنعطوك نسبة 5% من الصندوق اللي هي مثلا تساوي زي ما نقولوا مثلا 500,000 في 10 مليون وبتعطوهم لي مثلا، فخلاص أنا هضم 500,000 أو 10,000 كل شهر هضم بنحطه في صندوق خاص لي أنا، هضم فلوسي أنا مقابل إني ندير في الصندوق، لكن في نهاية السنة لو فضل الفائض في الصندوق عالجته ب8 مليون وقعدوا زوز مليون، نقول لكم راو صندوقكم قاعد فيه زوز مليون، يعني قاعد تعالجوا به السنة الجاية مع اللي بتضيفوه، وكان تم مثلا في 10 شهور معادش عنده تم الصندوق صرفه عليكم، يقول لكم راو معاش فيه، إما تبوا تدفعوا تاني للصندوق ولا بتقعدوا واقفين لنهاية إلى بداية السنة الجديدة، هذا ما فيش مقامرة. شركة التأمين التكافلي هي تخدم وكيلة عليكم في إدارة الصندوق بأجرة معلومة متفق عليها، ولا علاقة لها بالمقامرة ولا بحساب الصندوق، كل واحد حسابه بروحه. فلذلك أنتم تسألوا تقولوا لهم كان هم متعاقدين مع شركة، هل الشركة اللي متعاقدين معها يعني وثيقتها تكافلي ولا تجاري؟ كان تكافلي ما فيش بأس، وكان تجاري راه ما يجوزش. الأخ يونس من بنغازي قال الاستغفار أكثر من 200 أو 300 مرة هل يعتبر من المستغفرين؟ حتى مرة واحدة يعتبر من المستغفرين، كل من استغفر يعني صدق عليه وصف المستغفر يعني، لكن شني كل ما يكون حضوره للمعاني وفهم ليها أكثر يكون أثر الاستغفار على القلب أكثر ويكون أجره أعظم. يعني زي واحد مثلا يقول استغفر الله هيك بلسانه وخلاص وما يندريش شن معناها ولا يستشعر المعاني، هذا هو ينال الأجر، لكن مش زي أجر اللي يعرف أن أستغفر الله يعني أطلب منه المغفرة، أقر بالذنب والخطيئة، ألجأ إليه وأعوذ به من شر نفسي ومن شر الشيطان، كأن الإنسان محاصر بالذنب وبالخطيئة ومعترف ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى لأنه يعلم أنه هو المنجي وهو المنقذ، هذا اللي يستغفر وهو يستشعر هذه المعاني لا شك أن يعني استغفاره مش زي اللي يجريه على لسانه فقط. فالذكر لما يكون باللسان والقلب ويستشعر الإنسان فيه المعاني، ليش سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، شوفوا المعاني يعني اعتراف لله عز وجل بالربوبية والألوهية والخلق والعبودية، أنا عبد وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، يعني الإنسان يقر بالعجز، أعوذ بك من شر ما صنعت، يعترف بالسوء والخطأ، أبوء لك بنعمتك، أقر بأن فيه نعمة يعني أنعم الله عز وجل بها علي، وأبوء بذنبي، أقر بذنبي فاغفر، هذه كلها المقدمات اللي يحطها العبد قدام استغفاره قدام طلبه للمغفرة، هذه لا شك أنها معاني جليلة لما تسبق الاستغفار في المعنى وفي اللفظ يكون لها أثر عظيم جدا على القلب، وأكيد يكون أجرها أكثر، لأن الأجور بقدر ما تحدثه العبادة في القلب. نستقبل اتصال الأخ محمود من طرابلس. وعليكم السلام ورحمة الله.
6: أنا ذهب للوالدة، قعدت فترة عند واحد من الإخوة والثاني ما اهتموش فيه، وبعدها بعد مدة طويلة سوا بيقسموه، فشني طريقة الزكاة فيه يعني؟
0: هو يعني بعد وفاة الوالدة قعد عند واحد من الورثة.
6: ايوه بالضبط.
0: باهي وهي مزكية، هي طبعا كانت تلبس فيه قبل لما حيا. اسمعني من الهاتف. أيوة. بارك الله فيك، سكر التلفزيون واطمس التلفزيون واسمعني من الهاتف.
6: استودي مدة 20 سنة يعني.
0: اسمعني من الهاتف، اسمعني من الهاتف. اسمعني من الهاتف يا اخ محمود بارك الله فيك، اسمعني من التليفون. اسمعني من التليفون باش نقدر نتفاهم معاك. أسامة معنا، أسامة من طرابلس.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: الله يحييك شيخ عبد الرحمن، أسأل الله يعافيكم البلاد والعباد، ربي يحفظ شيخنا وعلمائنا، صل الخيرين في بلادنا سائر بلاد الإسلام والمسلمين، وأن يعز الله إخواننا المجاهدين في غزة وأن يرافق على قلوبهم وقلوبهم إن شاء الله.
0: اللهم آمين.
7: شيخ عبد الرحمن معي الصوت واضح؟
0: إيه تفضل. إيه
7: أيوه قلت لك شيخ عبد الرحمن، تفاجأت يومين ماضيين يعني احد الباعة يبيع في لعب اطفال، فتعطي 5 دينار وعنده ذي الكماشة يا شيخ عبد الرحمن، والكماشة هذه يطلقها على الالعاب، جابت لك لعبة باهي، ما جابت لك ايش يقول لك لا خلاص يعني ما عندكش نصيب فيها، تدفع الخمسة دينار. وقال لي بالحرف الواحد احيانا عنده المبالغ مثلا الالعاب فيها اكثر من حق اللعبة، قلت له هذه لا توصل لمرحله القمار تقريبا يا شيخ عبد الرحمن، واني مستفت منك يعني، قلت له يعني لو ما طلعت ليش كماشة حاجه ما ناخذ شيء، قال لي ما تاخذ شيء. ايوه السؤال الثاني شيخ عبد الرحمن، صلاه الجنازه هل للماموم يعني له انه يقرا الفاتحه والصلاه الابراهيميه والدعاء، ام حتى الفاتحه يعني يقعد يعني بحال لسان الامام بس يعني هو يتبع في التكبيرات بس؟ لأن أحد الأخوة يقول إحنا المذهب المالكي ما عندناش القراءة الفاتحة والوحد. وبارك الله فيك شيخ عبد الرحمن ونفع الله فيكم إن شاء الله.
0: إياكم إن شاء الله، بارك الله فيك. الأخ صلاح.
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أخ صلاح من جدابية تفضل.
8: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: شيخ أنا ما عنديش سؤال لك، في ملاحظة نبغى نصيحة يا شيخ.
0: تفضل.
8: احنا الله سبحانه وتعالى وصف بالولد الابن نستشف الموضوع وعارفين تمام، لكن المشكله يا شيخ مش مشكله يعني، لكن في اشكال ساير ان الناس من كثره مثلا مش طاعوا تمام، لكن الوقت عطاء برضه تضعك من كثره ان الناس صاير يطلع الوالدين تلقى الوالدين وكذا، في من اهل جنوان اخر مثلا ابن.
0: يا اخ صلاح، اخ صلاح، يا اخ صلاح، اول حاجه تكلم بشوي ما تسرعش، بعدين اختصر اعطيني الكلام المفيد، شن تبي بالضبط؟ وصى الله بالوالدين وبعدين ما عادش فهمت شيء.
8: ايوه تمام، بس يا شيخ نبغوا نحكوا لان في تخصيص في توصيه احد ازواج الزوج،
0: كل واحده باب فرائض هلبه. كل واحده باب، الله سبحانه وما وصاش بالوالدين بس، وصى بكثير من الحقوق.
8: لا بس انا احس ان في الانترنت وفي الاعلام وكذا يحكوا على الوالدين، بس
0: حق الوالدين اعظم.
8: بس هذا على جوال بكر عليه الصلاه وعلى غيره وعليه. عمد يا شيخ.
0: واضح ان شاء الله.
8: ميزان الاسلام نحن عايزين فيه وسط يا رب يا شيخ، فالواحد ما يغلبش جانب على ميزان التعمد.
0: ما فيش تغليب عموما، واضح ان شاء الله. تسمع التعليق. ام محمد من بنغازي.
9: الو.
0: نعم تفضلي.
9: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
9: ممكن سؤالين يا شيخنا؟
0: تفضلي الأول.
9: السؤال الأول نسأل عليه النصاب نتاع الزكاة، يعني نصاب
0: زكاة المال.
9: أيوة. يعني وناحد يكون برا يعني نعم دينا عرب برا يعني مزارة يعني عادي حسب الزكاة يعني نطلع عليه الزكاة يعني المبلغ كان بلغ النصاب
0: المبلغ هذا مسلفته لواحد
9: ايه مسلفته يعني نحسب حتى من ضمن كانوا بلغ النصاب المبلغ اللي عندي في المصرف واللي في الحوش والدين اللي برا مثلا جمعته وطلع بلغ النصاب
0: وانت تقدري يعني تاخذيه مباشرة تقدري تقولي له جيب المبلغ يجيبه وانت مخلياته عنده ولا لا هو مش مخلصك ما عنداش
9: لا انا مدينت له من فترة ومازال يعني ما ردليش الدين يعني مسلفته له لكن ما رداش يعني قصدي انا نحسبه من ضمن
0: باي انا فاهمك انا فاهمك ما هو في فرق لما يبدا صاحبك قادر تقدري تقولي له اليوم اعطيني الدين يعطيهولك ولا ما عنداش قدرة انه يرده
9: يعني ما
0: انت مخلياته عنده هيك وخلاص لو تطلبيه تاخذيه ولا هو ما عنداش باش يسدد
9: والله مش عارفه ظروفه مش عارفه نطلب
0: لازم تعرفي
9: هي ولا ماني يعني نجيبه هو بروحه يعني ما نبيش نطلب انا هو مفرج عليه مسلفته له مفرج عليه هو اللي يجيب يعني ما انا يعني ما نقدرش نقول له اعطيني المبلغ يعني
0: واضح
9: يعني نحسبه من ضمن الزكاه ولا
0: واضح واضح تمام
9: والسؤال الثاني يا شيخنا انا الايام الاولى كنت في العمره باهي واوقات الصلاه وقت في الطائره ووقت الصلاه في الحافله يعني وانا صليت وقت الصلاه ما خليتش تفوتني يعني يجوز والله شو الحكم يعني
0: هو مفروض انت تصلي تقديم او تاخير
9: يعني في الحافله وفي الطائره نصلي يعني مش ما نجي مثلا مكان ونصلي
0: في الحافله تصلي مقعمزه في الكرسي
9: ايوه نصلي في الحافله مقعمزه والطياره مقعمزه يعني وقت الصلاه هي وقت الظهر ووقت المغرب والعصر في الحافله
0: واضح ان شاء الله تسمعي الاجابه
9: ان شاء الله بارك الله فيك
0: وفيكم ان شاء الله الاخ مفتاح من مصراته
10: السلام عليكم يا شيخ
0: وعليكم السلام ورحمه الله
10: يومك طيب ان شاء الله يسعد الله اوقاتك ان شاء الله
0: الله يبارك فيك تفضل
10: الله يبارك فيكم ويبارك في شيخنا الصادق
0: اللهم امين
10: من عمل صالح في هالبلاد والعباد
0: اللهم امين واياكم ان شاء الله تفضل
10: يا رب العالمين يا شيخ ما المره اللي فاتت سالتك سؤال على على الصحة على الصحة لا ايوه
0: استرسل يا اخ مفتاح استرسل تفضل كمل
10: نعم المهم سألتك انا على الصحة وجاوبتني وعندي سؤال ثاني ما جاوبتنيش عليه اللي هو عندي الاب انا اخوي ما تكلمش لازم نتكلم انا وياه غير انا وياه يتعرض وكل ما يجيو في ايام عيد ايام العيد ثلاثة ايام حتى الجامعة ما عادش يجي وما عرفتش كيف نتخلص انا وياه من الحقوق الشرعية ما نبي منك جواب في هذا الحال ان شاء الله
0: ان شاء الله
10: الله يكون خير وينصر الله اخواننا في غزة ان شاء الله
0: اللهم امين بارك الله فيك في حد معانا ثاني اذا الاخ عبد الرحيم من صرمان قال انا علي ديون وانا سمعت الفتوى لكن قال سمعت فتوى اللجنه العليا للافتاء فهل نقدر بناء عليه كي ناخذ نقول يا اخ عبد الرحيم المسلم لا يلعب بدينه المسلم ما يلعبش بالدين مثلا كأنه يبي يشري بضاعة من محل يمشي يدور هنا يلقاها أرخص يمشي لمكان ثاني يلقاها أرخص لا الله عز وجل حط المعيار شن هو المعيار فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ربي قال وهذا الواجب على عامة الناس لأن مش كل الناس يجب عليهم أن يتفقهوا في أحكام الدين ربي قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يجب وجوبا كفائيا على الأمة أن بعضا من أفرادها يتخصوا في علوم الشريعة وبعضهم يتخصوا في علوم الفضاء وبعضهم في العلوم العسكرية وبعضهم في جميع التخصصات التي تحتاجها الأمة فكل واحد مش يجب عليه أن يتعلم كل شيء لكن يجب عليه أن يرجع لأهل الذكر يعني مثلا نبي حاجة في الجيولوجيا بنمشي للناس المختصين في الجيولوجيا وبنسألهم نبي حاجة في الشريعة بنجي للمختصين في الشريعة وبنسألهم فأنت يعني تسأل من تثق بدينه وعلمه اللي تعرف أنه صاحب دين ما يلعبش وأنه صاحب علم يعني مشهود له بالعلم، هذا هو اللي تجي تسأله، وما يخبرك به هو حكم الله في حقك اللي يقوله لك أنت امشي به. أما نجي لي شيخ أنا نعتقد علمه وصلاحه ودينه ويقول لي لا نمشي ندور شيخ ثاني بلك يعطيني رخصة، هذا راه ما يصحش، هذا لا يليق، تتبع الرخص هذا ما يليقش بالمؤمن. ما نقولش أنا والله مدام أفتوه غادي هيا هل بناس نسمع فيهم، يقول مدام أفتوه هم في رقبتهم، ما فيش حاجة اسمها في رقبتهم، الله سبحانه وتعالى بيسألك يوم القيامة علاش درت المعاملة هذه وأنت تثق في فلان وسألته وقالك لا، تقول والله ما لقيت واحد قال عادي دورت، باش أنت تحط راسك على الوسادة ومتهني وخلاصك كأنك تبي تبرر لنفسك، هذا ما ينبغيش. في حد معنا؟ الأخت فاطمة من مصراتة.
11: عندي سؤال للأكل المستورد، مثلا لما يقول لك من مثلا تركيا هل يجوز أكله ولا لا؟
0: واضح، هل هو هذا تعرفوه أنه ذبح في تركيا ولا هي مجرد إعادة تصدير تصدر فيه وخلاص؟
11: ما نعرفش، أنا دلين أبدأ ماشي المطعم يقول
0: في
11: تركيا.
0: لا في تركيا غادي
11: يقول لي مثلا هو قال لي هذا الحم تركي.
0: هنا مش في تركيا. واضح ان شاء الله تسمعي الاجابه ان شاء الله.
11: عندي سؤال ثاني، عندي امي ما تاكلش في مثلا اي شيء مستورد، مثلا جبنه شي سلطه حتي تكون المناسبه ما تاكلش حاجه تقدر مش معروفه منها، الطماطم الفقه حتى هو ضروري تكون من درجه
0: ما نفهمش فيك شنو تقولي. راح السؤال الثاني.
11: قلت لك عندي امي ما تاكلش في اي شيء حتى طماطم الفقه مستورد من دوله اجنبيه ما تاكلش فيه. فشنو وصفي قصدي؟ وعندك الجبنة حتى هي المستوردة من دولة جديدة ولا تكلمش فين؟ فنبي لها شرح.
0: واضح إن شاء الله.
11: شكرا.
0: إذن يا أخ عبد الرحيم، هو حتى لو نجوح بالمنطق العلمي، يعني اللجنة العليا للإفتاء لما دارت يعني الفتوى بالجواز شن قالوا؟ قالوا احنا سألنا المصرف المركزي والمصرف المركزي قالوا لنا ان فيه تقابض فبالتالي هذا امر جائز. هذه تو بالله صناعة فتوى فقهية يديرها شخص يعني يعرف الفقه وشم انفه رائحة الفقه. يعني انا لما نمشي المركزي نقولهم بالله انتم عندكم تقابض ولا لا، يقولوا لي ايه تقابض، نروح نقول جائز. هو المفتي اللي بيقول فيه تقابض ولا المركزي اللي بيقول فيه تقابض؟ المركزي يعطيك الجانب الفني، قول له أنت كيف تجري المعاملة من البداية لما يخش المنظومة لين يستلم المخصصات متاعه. هو لما يحكي لك المراحل الفنية اللي هو يعرفها أنت تتصور المسألة تصورا صحيحا، وبالتالي أنت المفتي بتقول فيه تقابض ولا لا، مش تقول والله إحنا سألنا المصرف المركزي وقالوا لنا فيه تقابض وبر وخوده أحلال، هذا ما يستقيمش. هذه تو فتوى تعتبر مؤصلة ولها يعني مباني شرعية، هذه مش فتوى، هذه فتوى من المصرف. المصرف قال لهم فيه تقابض، قالوا والله فيه تقابض. وهذا للأسف لما يحطوا عليه يعني رؤوس اللجان العلمية الشرعية ناس ما تفقهش هيك وخلاص. يعني إذا كان الناس هذه ما تتقنش اللغة ولا تقرأ القرآن بشكل صحيح ولا عندها موقف يعني موقف ثابت وواضح بين الحق والباطل، هذه كيف واحد يأمن لها وما زال يسمع منها ولا يأخذ منها حاجة؟ عموما الدار الإفتاء معنية بما وصل إليها من المركز رأسا، وبناء عليه اجتمع مجلس البحوث، ومجلس البحوث هو اللي يقول هل هذا فيه تقابض ولا لا، وهو يحوي يعني ثلة من أهل العلم في البلد، هم يقولوا هذا جائز ولا مش جائز، هل فيه تقابض ولا ما فيش. وذكرنا أن الأمر الآن عند دار الإفتاء يعني ما فيش تقابض، وفيه أشياء لابد أن يصلحها المركزي، وهي أشياء يسيرة جدا جدا. لو عندهم اهتمام هم بالجوانب الشرعية زي ما عندهم اهتمام بالجوانب الفنية راهو بكر يصلحها ويخلوا الناس تأخذ الحلال، ما فيش مشكلة. الأخ مصطفى من مصراتة قال عندنا حوش واخديننا منه مغتصبين بقانون رقم 4، وإلى الآن قاعدين محاكمات ومخديناش، ما انتهتش المحاكمات إلى أن هل عندنا أجر؟ لا شك أن الإنسان الذي يصبر على هذا الظلم ويسلك السبل القانونية في سبيل أخذ حقه ما يمشيش يعتدي على الناس ولا يستوفي حقه بيده، يقول أنا بناخذه وكذا، هذا الصبر متاع هذا لا شك أنه مأجور عليه. كما أن المظلوم يوم القيامة يأخذ من حسنات الظالم، يعني حتى يرضى يأخذ من حسنات الظالم بقدر مظلمته، وانتم توا سنوات مغتصب منكم العقار هذا، فيوم القيامة يأخذ الله عز وجل من حسنات المغتصب الغاصب هذا، يأخذ منا الحسنات ويؤخذ من سيئاتكم، ثم توضع عليه يعني ثم يكب في النار إلا أن يشاء الله. هذا يعني الوعيد الذي ورد. والغصب رأوا أيها الإخوة، هو قال هل هذا حلال؟ طبعا مش حلال، الغصب هذا جرمه عظيم وإثمه كبير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غصب شبرا من الأرض، مش حوش شبر بس، من غصب شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة إلى سبع أراضين، يبدأ يعني إلى سبع أرض، الأرض اللي اغتصبتها الشبر اللي اغتصبتها يطوق يعني في عنقك يوم القيامة والعياذ بالله. كما أن الغاصب صلاته يعني عند بعض العلماء باطلة ولا تصح، وعند البعض الآخر صحيحة لكنه لا يؤجر عليها، ما فيش فائدة، مجرد أن برت دمت من برئت ذمته من الصلاة لكنه لا يؤجر عليها، فهو بين أمرين، بعض العلماء قالوا باطلة أصلا وبالتالي قاعدة في ذمته، وبعضهم قالوا لا معاش في ذمته لكنه لا يؤجر عليها، وهذا والله الخسارة العظيمة. يعني كم عام الآن هو مغتصب من السبعينات مقعمز في العقار ما عنداش أجر على أي صلاة يصليها، بالإضافة إلى الإثم وكذا. وشفتوا يعني بعض الصحابة عندما اتهمته امرأة وقالت هذا غصب داري، قال هنين اغصب دارك بعد ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتصب شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة إلى سبع أراضين، هنين نفعل هذا بعد ما سمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمفروض الغاصب هذا يعني يهتز ويرتجف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ويعطي الحوش هذا لأصحابه، رأوا ما فيش يوم القيامة لن ينجيك أمام الله تقول أنا أعطته لي الدولة وأنا ما ندريش وأنا ما دخلي، هذا كله ما ينفعكش يوم القيامة، هذا تحاجج به توف محاكم الدنيا وتحاجج به الناس، لكن يوم القيامة هذه الحجج ما تمشيش أمام الله سبحانه وتعالى. والعملة في الآخرة العملة هي الحسنات والسيئات، ما عندكش لا فلوس تقدر زي توا تعطيه فلوس وترضيه تخلي العقار وتقول له خوده، هذه معاش عندك الفرصة هذه بعدين. يوم القيامة العملة الوحيدة الحسنات والسيئات فقط. ربي قال يعني ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. تصور أنت تقول كان عندي أموال زي يعني زي ما في الأرض كلها ومثله معاه تاني زيها ضعفها، غير نفتدي به من العذاب، ما عندكش مشكلة تدفع كله في سبيل أن تفتدي به. فالإنسان ما يقدمش على هذا العمل، ويعني كون القضاء ما أنصفكش وكذا راو مش معنى هذا أن صاحبك قاعد حلال لين تحكم للمحكمة، هو حرام وآثم من حين غصب العقار أو اشتراه وهو يعلم أنه مغصوب إلى أن يسلمه لصاحبه. ما ينجيش قدام ربي يقول والله أنا القاضي ما طلعنيش والقاضي حكم لي. ما عنده بعض قضاة السوء الآن قاعدين يحكموا بالقوانين الظالمة الباطلة بتاع قانون رقم 4، يقولوا له عندك شهادة عقارية خلاص هذا الحوش حقك، والمغصوب منه يقولوا له برا روح في حالك، رغم أن القوانين المعدلة اللي عدلها المؤتمر الوطني تلغي هذه القوانين الظالمة، وبالتالي مفروض القاضي يعني يأمر بإخلاء المكان ويسلم للمغصوب منه ويلوح هذا الغاصب بشهادة العقارية مفروض، وإلا فليعد للسؤال جوابا بين يدي الله. الأخ محمود من طرابلس قال عندنا ذهب للوالدة وقعد فترة عند واحد من الورثة. أول حاجة بنقوله يا أخ محمود بنشوفه احنا قبل ما يوصلكم أصلا هو عند الوالدة، هل الوالدة كانت تلبس فيه ولا خزناته داساته لعزات الزمان كان هي تلبس فيه، هذا لا زكاة فيه عليها، ما احنا لازم خلصوها هي قبل. وإذا كانت هي كنزاته ودساته ولم تخرج زكاته فيجب عليكم إخراج زكاته عن السنين اللي قاعد عنده، هذا في حال شني؟ في حال يعني بلغ نصابا أو بلغ نصابا مع ما معها من المال عندها، يعني زي ما نقوله هي يعني عيار 18-113 جرام ولا عيار 21-93 جرام أو 97 جرام ولا عيار 24-85 جرام عندها النصاب بروحة ولا عندها النصاب مجموعا مع المال مخلط فلوس وذهب، كان عندها بنقوله هل الذهب هذا تلبس فيه؟ كان بتقولي تلبس فيه معاش فيه زكاة في الحلي خلاص، تقول لا ما تلبس فيه دساته لأي يعني ظرف، نقول لكم راهو حتى هو بتزكوا عليه في حياة الوالدة كم سنة ما زكتاش وجبت الزكاة فيه. وبعدين لما انتقل من الميراث من لما ماتت وقعد عند واحد من خوتكم، شوفوا كل واحد حصته قداش تجي، يعني مثلا ما عندكمش غير المال هذا وجدكم كل واحد 20-30 جرام، هذا ما عليكمش زكاة أصلا لأنه ليس نصابا، لكن لا عندكم أموال أخرى لو أضيف معها هذا المبلغ لبلغت نصابا، نقول لكم راو بتزكوا أنتم عليها السنين اللي قاعد. علاش تخلوه عند خوكم؟ يعني لو أنه هو كان غايب مهناش لين جبتوه، ولا كان مغصوب لين حصلتوه، صح تزكوا مرة واحدة، لكن بما أنه هو موجود بين أيديكم فكل واحد اللي عنده حصة نصاب ولا عنده مال معاها يبلغ النصاب، نقولوا له راو بيزكي على حصته. الأخ أسامة من طرابلس قال أحد الباعة قال لقيته يبيع في لعب أطفال، قال عنده كماشة، قال يدير بالكماشة هذه، كان هي شدت لعبة يطلعها لك هذه اللعبة حظك، وكان ما شدت شيء راحت عليك الخمسة دينار وخلاص، هذا شن حكمه؟ هذا ما يجوزش، حتى هذا أولا فيها غرر، زي بيع الحصاة اللي كانوا يذكروا فيه الفقهاء، يعني يحطوا لك عدة أغراض ويقولوا لك احذف الرشادة احذف الحصى اللي تقع عليها الحصى، هذه هي اللي وقع عليها الشراء بالثمن هذا، مثلا يقول لك هاو البضائع تشبح فيها محطوطة كلها، حط 100 جنيه واحذف الحصى اللي تطيح عليها الحصى خودها، هذا غرر ما يصحش. مرات تجيني في حاجة أكثر من 100، مرات تجيني في حاجة أقل، الغرر هذا والجهالة زايد القمار المقامرة، لأني أنا ما داخل نبي ندفع 5 دينار في سبيل أني نحصل لعبة، احتمال نحصل لعبة 10 ولا 20، وهو يقول لك والله يعني مرات بيحصل لعبة 4 أو ما تشد شيء وبت

في الكتاب. فيعني علماء المذاهب الثلاثة الشافعية والأحناف والحنابلة يقولوا لابد من قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. بالنسبة للمالكية عندنا خلاف، مشهور المذهب أن صلاة الجنازة ليست صلاة على الحقيقة لأنها تخلو من الركوع والسجود، وإنما سميت صلاة من قبيل يعني المجاز لأن معناها في اللغة صلاة لأنها دعاء للميت. وبالتالي علماءنا المالكية قالوا من التكبيرة الأولى تدعي للميت لين تكمل، كلها دعاء فقط ما فيهاش إلا الدعاء، يعني بأي صيغة سواء صيغ الواردة ولا حتى تقول اللهم اغفر له وارحمه وخلاص في كل الصلاة، لأن صلاة الجنازة دعاء. لكن زي ما عندنا حتى احنا قول في المذهب يوافق المذاهب الأخرى ويقولوا أن يعني يقرأ في التكبيرة الأولى الفاتحة، وفي التكبيرة الثانية الصلوات الإبراهيمية، وفي الثالثة والرابعة الدعاء للميت. وبالتالي هذه من مسائل الخلاف التي لا يسوغ الإنكار فيها. اللي يقرأ الفاتحة بناء على قول عندنا في المذهب قوي والمذاهب الأخرى ما فيش باس، واللي قال لا أنا والله بندعي فقط هذا هو مشهور المذهب وما فيش باس إن شاء الله. الأخ صلاح من جدابية قال صحيح الله سبحانه وصى بالوالدين، ولكن قال لاحظ أن كل الكلام عن الوالدين وما فيش كلام عن وصية الله عن وصية الله بالزوجة، فقال هذا نشوف فيه ما فيش توازن. لا يا أخ صلاح ما نقولوش ما فيش توازن، غير صحيح الكلام هذا، لكن عندنا احنا أولويات ودرجات. الله سبحانه يعني قرن حقه في العبادة بحق الوالدين، قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وأعطى للوالدين من الحقوق ما لم يعطه لا للزوجة ولا للأبناء ولا غيرهم. يعني يكفي أن ربي قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. قال كان أمرك بالشرك بالله سبحانه وتعالى ما تطيعهمش صح، لكن صاحبهما في الدنيا معروفة ما تسيئلهمش. ولذلك حق الوالدين عظيم، مهما ذكرت وكررت ما توفيهمش حقوقهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد. طبعا الوالد هذا اسم جنس يشمل الأب والأم، مش الوالد راهو زي ما نقولوا احنا البو بس، الوالد يعني الأب والأم. شوف الله سبحانه، شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لك رضا الله في رضاهم في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد. فمهما ذكرنا هذا ما يعنيش يعني ما يعنيش ان هذا هو الحق فقط، لكنه حق عظيم وينبغي الدندنة حوله والتكرار. لان احنا نشوفه في أبناء حاطين يعني أهلهم في دار العجزة، في دور العجزة، وفي اللي يضرب في أبوه وفي اللي يضرب في أمه وفي والعياذ بالله. كيف هذا كله ما يستوجبش التذكير؟ يستوجب التذكير. قالوا الحسن البصري رحمه الله قالوا له هل يختصم الرجل مع والديه؟ هل يتعارك معهم؟ قال لا ولا معنى عليهما، حتى ما يتعاركش حتى معنى عليهم، مش يتعارك معهم هم. فلذلك حقهم عظيم، لكن هذا ما يعنيش أن الله سبحانه أوجب حقوقا أخرى من ضمنها حق الزوجة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم، وصى بالنساء وقال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. قال هي زي الأسيرة طلعت من بيت بوها وجاتك أنت قعدت معاك كأنها أسيرة في بيتك، فأنت جناحها وأنت سندها، فينبغي لك أن تحسن إليها وأن ترفق بها ويعني تعاملها معاملة كويسة. هذا واجب حتى، ولكن هذا لا يتعارض مع واجب الوالدين. ما نعرفش نحاولوا بسرعة حتى دقيقة معلش. نصاب الزكاة للمال يا أم محمد الآن 110,000، الدين اللي ليك إذا كان أنت تقدري تاخديه مباشرة لكن مخلياته هيك وخلاص هذا بتحسبيه لأنه زي الوديعة، لكن إذا كان الدين هذا امشي جيبيه وزكيه، وإذا كان الدين هو على معسر قاعد ما عنداش فما طلبتيش بيه لين يجيب لك زكيه الدين. وقالت كنت في العمرة، ديما الإنسان يحرص على ترتيب صلاته. إذا كان نقول وأنا بنركب الظهر من مكة ماشي المدينة، عارف روحي العصر بيفوتني، نصلي الظهر والعصر جمعا باش بعدين نوصل المغرب عادي. كان أنا والله يطالع قبل الظهر، عارف روحي حنوصل العشية، خلاص ننوي الظهر والعصر جمع تأخير. فبالتالي يعني نحافظ على الصلاة بأركانها وشروطها. لكن في الطائرة إذا كان الطائرة ممراتها كبيرة ونقدر نستقبل القبلة ونصلي صلاة كاملة ماشي، في خلافه ولكن ماشي.
أما

إذا كان بتصلي في الكرسي لا، ما يعني ما تصليش صلاة ناقصة أركان وأنت بالإمكان تقدر تصليها صلاة كاملة. الأخ مفتاح مصراته خوك هذا تحسن إليه وتحاول مهما قطعك. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ليس الواصل بالمكافئ وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. امشي أنت امشي للحوش مرة واثنين وعشرة وجيب له وساطات وقول للي تبيها فيه بإذن الله، يعني مهما كان قلبه حيلين لما تكثر عليه وتجيب له الوساطات باش أنت يعني أبذل نفسك لله مش على خاطره هو. قول أنا نبي الأجر وما نبيش ننحرمه ولا يدخل جنة تقاطع رحم، ما نبيش نحرم روحي أنا وياك من الجنة. اللحم المستورد يا أخت فاطمة حرام من الدول غير المسلمة، أما من الدول المسلمة من تركيا من مصر من السعودية وعرفت أنه مذبوح غادي ما فيش باس، لكن إذا كان شكيت أن مار مرور بس توا زي تركيا تجيب في الحم البرازيل وبعدين تعاود تصديره هذا ما ينفعش لأنه قاعد من بلاد الكفر. أما والدتك هي طبيعتها ما تحبش تاكل شيء مستورد عادي، لكن شرعا ما فيش باس إذا كان ما فيش ميتة ولا شيء من أجزاء الميتة. كان فيه شيء من أجزاء الميتة صحيح، لكن إذا كان ما فيه شيء من أجزاء الميتة فهذا ورع منها هي ولا طبع منها. أسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا وأن لا يولي علينا شرارنا. أسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة وفلسطين وفي كل مكان. أسأل الله سبحانه أن يفضح مخططات الأعداء في بلدنا وأن يفشلها وأن يولي علينا الصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا وسيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.

0: فوز.
1: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: طيب، إذا خبطها سألنا عليه الكهرباء اللي نستعمله فيه، البعض مشكل تشكيل زي ما يقولوا إحنا، أو عنده ساعة لكن ما هيش هذه متاع الإلكترونية، هذه متاع الشحن، ولكن ما يخلصش. يعني هل جائز شرعا يعني عدم السداد أم لا؟ زي ما قلت مستمعينا الكرام، الإنصاف عزيز، يجب أن نقول يعني كلمة الحق في كل من في كل مسألة حسب ما فهمنا الشارع الكريم وحسب ما علمنا والله أعلم. الكهرباء طبعا هو عقد، فيه عقد بين المستهلك لهذا الكهرباء وبين الشركة، وبأمر ولي الأمر زي ما نقول إحنا، القيمة، الاتفاق على قيمة معينة تسدد على أقساط أو تسدد كل شهر وشهر أو كذا إلى آخره. فهذا المؤمن عند شروطهم، المؤمن عند شروطهم، وبالتالي هذه الشركة تتبع بيت مال المسلمين، وهي اللي هو ملك الدولة، حين يقول بيت مال المسلمين أي أنها ملك للدولة، الخزانة العامة وسمي يعني ما شئت، فهو المهم إيراداتها تدخل لبيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين، وهذا ملك لعامة كل الليبيين، عامة كل الليبيين الشركة هذه، وإيراداتها إذن تدخل لهذا المجال. تكلموا عليه جانب، ووسعوا بالكم شوية مستمعي الكرام، ما تستعجلوش في الاعتراض اللي يدور في ذهن بعض الناس. هذه من ناحية. فإذن لا يجوز لي أنني استعمل شيء تبع للدولة ونصت عليه وجود رسوم مقطوعة واتفقت عليها ووافقت عليها، أو أنها القوانين الدولة أشارت إلى أنه لا يجوز استعمال الكهرباء إلا عن طريق الشركة وبعقد مثلا. طيب، فإذا هنا يجب علي أن يراه أن الكهرباء اللي أخذ فيه من الدولة هذا المفروض يكون بمقابل، زي المية في بعض الدول، وزي ما نشري في الغاز، وزي ما نشري في البنزين، كلها زي نفس الأسماء، نفس الحكم والله أعلم. فلا يجوز الشرع في الأصل. هذه مسألة. المسألة الثانية، فيه بعض الناس يقول نمشي لشركة الكهرباء ونطلب منهم يدوا لي عقد ويشكلوا لي، ما يبوش يجو. انت اذا مشيت مره واثنين وثلاثه والله اعلم هذا الكهرباء من حقك، لكن ما لا يعني لا ما نقولكش حلال انك تشكل وخلاص، يعني لابد ان تسعى، حتى لو شكلت لو من جار او كذا فتره معينه، وتسعى تواصل السعي انك اسمح ان يشكلوا لك، يدير لك ساعه ويدير لك عداد ويركبوا لك، يعني تسعى تجري. نحكي لك، فهمت قصدي؟ انت شرعا يعني ماهوش مجبر تقعد في الظلام، لا اقعد في الظلام عيش في الظلام، لا، هذا واجب على بيت مال المسلمين ان يوفر الكهرباء كمواطن. الشركه ونفس الوقت مشيت مره واثنين وثلاثه واربعه ما فيش استجابه، من حقنا ناخذ الكهرباء، لكن والاستعمال بدون تبذير ودون اسراف، لان ما فيش ساعه، ونفس الوقت نتواصل يعني كل اسبوع لو كان نمشي قاعد مثل المغادي نركبوا لساعة. هذه مثلا. طيب، الشيء الثاني اللي نسمع فيه حتى في مواقع التواصل، في المجتمع احنا عايشين، اني دافع جباية كهرباء وكذا وتضيع هرب علينا في 6 ساعات و7 ساعات. زي ما قلت لكم مستمعي الكرام، يعني ناخذ الامر بعقلانية ونكون منصفين. تمام، انت الكهرباء اللي تدفع في مقابل هذا يعني لما يقطع عليك الساعة توقف، ولما يجي كهرباء الساعة تحسب. هذه مسألة. الشيء الثاني، التقصير والكلام في شركة الكهرباء والمليارات اللي تصرف والكذا، وإحنا كل عام نقول إن شاء الله عام يكون أحسن، للأسف خاصة أهل اللي خارج الوسط العاصمة الضواحي وبرع جد، خذ لبقية البلاد يعني المدن الأخرى وكذا إلى آخره، الضحية حقيقة للإهمال، وعفش نسميه الله أعلم، حتى لا يعني إنسان لا يعني يتهم شيء به يعني بغير حق، لكن الإهمال واضح. يعني ناس يهرب عليها ب 12 ساعة، ناس يهرب عليها ب 6 ساعات، ناس 8 ساعات، ناس بأيام، وناس في حتى شفت أمس مداخلة في منطقة معلش بير التوتم دي مناشدة لشركة مدير شركة الكهرباء ومجلس مجلس الإدارة أو كذا يعني عندهم 10 أيام و 12 يوم أو كذا حاجة زي هذه. هذا ظلم يعلم الله أنه ظلم وظلم شديد وظلم. يعني هؤلاء الناس لا أعلم الناس المسؤولة الناس المسؤولة بدءا من ولي الأمر الأعلى مجلس الرئاسة رئيس الوزراء وبر الكهرباء إلى آخره كلهم محاسبون أمام الله سبحانه وتعالى. يعني هذه كلمة الحق إنما ننصح بها ونوجه بها يعني حتى تبرأ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى في مناصحة ولي الأمر. يعني نذكرهم أن يقولوا إن كنا عن هذا غافلين. ما يقولش والله يوم القيامة ما نحسبوش وفي حد قال إن أنت يعني ما تبيش نصيحة. هي الدنيا قدامك الظلام الدنيا مظلمة قدامك. هطلع برا من العاصمة منطقة فاضية ومنطقة ما فيهاش وهلم مجرة فيه ناس. يعني تعرفوا يا مستمعين الكرام خاصة برا من العاصمة وسط العاصمة كلها عايشة على البيار عايشة على الكهرباء المية ما فيش كهرباء ما فيش مية. يعني في وقت الحر ووقت يعني القيض والمية ما فيش يعني لا باش يغسل الإنسان لا باش يستحم لا باش ينظف روحه يقعد يتحين ويقعد يعني يعيش في قلق نفسي بحيث أن ديما يحافظ على الخزان معبي مية يحافظ على كذا استقرار نفسي حتى النفسي ما فيش. أضف إلى ذلك الحرارة أضف إلى ذلك الثلاجة كان أقعد 6 ساعات الماكلة تفسد ولا الفريز حتى هو الماكلة اللي فيه تفسد. كلام ليه أول ماليش آخر. الناس المرضى الأطفال متحملوش فيه اللي بالأكسجين وفيه اللي بمكيف دائم باستمرار كبار السن إلى آخره. حدث ولا حرج حدث ولا حرج من هذه المعاناة التي يعانيها الناس. يعني حتى تعجب من أي شو من أي شيء خلق هؤلاء هذه النفوس وهذه القلوب. يعني يعني لا يراعون حال هذا المجتمع. يعني لما تشوف أنت الآن وتسمع الله الملايين والمليارات تصرف والمقابل شيء باقي كما هو. يعني جت سنتين فرحنا بها حقيقة أو كذا ما فيش قطاع كهرباء والجودة ما شاء الله ثم يعني رجع الأمر إلى ما كان عليه وربما حتى أسوأ. أني هؤلاء أقول هؤلاء المسؤولين ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله لو إنسان عند ذرة من المسؤولية ليوم الحساب في ذاك اليوم يعني ما كان هذا وضع البلاد هكذا يعني في هذه المسألة. فمستمعين الكرام يعني زي ما قلت لكم نقول ما لنا ونقول الذي علينا. أنا كهرباء نسدد علي كن عبد الله المظلوم وكن عبد الله الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت أن كان علينا أمراء يسألون حقهم ويعطون حقنا ونعطيهم حقهم ويعطون حقنا قال أدوا ما لهم أسأل الله الذي لكم. يعني ما خليش حجة هؤلاء المسؤولين أن ناخذ الكهرباء وخلص الكهرباء وحاسبهم أمام الله سبحانه وتعالى ومن سامحهمش على كل لحظة يمر فيها ما عنديش كهرباء يعني وبتقصير منهم بتقصير منهم. فأخي الكريم سائل الكريم أدي مالك واسأل الله أدي الذي عليك واسأل الله الذي لك. يعني زي ما قلت لك يعني هؤلاء يعني لو كان المسؤولين حس بشري أو يعني من باب أولى ديني معاي في عيش يعني معاناة الإنسان في هذا البلد ما كان هكذا وضعنا ما كان هذا حالنا. يعني حقيقة هذا من باب يعني القول الحق. فالذي يرى الأمر الواقع أمامه كل مسؤول تقلد مسؤولية عاف روح على إشخاش. يعني ما تقدر السيب ما تقدر السيب خلي غيرك يعني لعل يأتي الله بهم من هو أفضل منك. أما أنت الفساد أمام عينيك والشعب يعاني أمام عينيك ولا تحرك ساكنا يعني تسمع في أخبار وفي أشياء حقيقة. يعني ما وجدت واحد يقول لك لا والله أنتم يعني تعادوا في حد معين كذا لا والله لا نعادي إلا في الحق إلا في الحق يعني. وهذا باب النصيحة والتوجيه يعني. إقامة المهرجانات والحفلات والكتابه وين وقتها ولا وين باب أنت وين ولا وين يعني. البلاد تعاني في كهرباء، لا تعاني في بنزين، تعاني في تهريب، تعاني في 60 حاجة، وخاصين على برامج يعني فساد المال أقل ما يقال فيه. ينبغي على هؤلاء المسؤولين، على هؤلاء المسؤولين، ويتقوا الله سبحانه وتعالى، ويعلمون أنهم سيحاسبهم الله على حقوق 7 ملايين ليبي، من غير اللي معهم، غير الليبيين اللي عايشين معنا يعني بوجه شرعي أو كذا. كلكم هؤلاء ستجدونهم أمامكم يوم القيامة. هذا كلام الله وليس كلامنا نحن. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يعني كل يعني قد لا يكون هذا الآية الكفار، لا، لكل ظالم راه، كل ظالم ظلم، وبالذات من ظلم عامة المسلمين، من ظلم عامة المسلمين، من ظلم الرعية، هذا يعتبر في كل يدخل في الظلم. المفروض لو في ناس مسؤولة بدءا كنت من أعلى سقف في هرم الدولة يعمل في مكتب 24 ساعة إذا يحل مشكلة الكهرباء هذه. لأن مشكلة الكهرباء يا جماعة الخير يعني زي ما قلت لكم، أتكلم عني أن تلت أرباع 80% من الدولة، من الشعب يعاني من هذه المشكلة. قلت لكم برا من طرابلس اللي مشتاق فيهم مية النهر ولا كذا، ما عندهمش مية الدولة، كلهم يعني يتعاملوا بالكهرباء المية، زراعة زي ما قلت لكم يعني، الغسيل، الشرب، سمي ما شئت، هذه المية هاي وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالإنسان في هذه المسألة ما يظنها أن مسألة بسيطة ما يحسش بها له. يعني الإنسان لا يعني لا يظن أن نفسه في سعة من أمره وأنه غير محاسب. فالإنسان ينبغي أن يتقي الله يعني. والله هذا من باب نكلم الناس يعني أصحاب العقول وأصحاب الناس اللي لعل فيها يعني شيئا من ذرة الضمير، من ذرة الضمير، أن يكون عندهم إحساس بشعور المواطنين وبشعور الناس، ويعيشوا ما يعانيه الناس. يعني ما تظن نفسك أنك أنت، ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في عندما تجد هؤلاء الناس يعني يحاسبونك مع الله سبحانه وتعالى وأمام الله سبحانه وتعالى. فماذا ستقول، ماذا ستكون إجابتك عندما تجدهم أمامك يسألونك أو يحاسبونك عند الله سبحانه وتعالى، ماذا ستقول لهم؟ فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصواب. وكما قلت لك أخي الكريم، أعطي الذي لك وحقك، والله سبحانه وتعالى سيحاسبهم ولو كان هناك يعني ذرة عقل وذرة ضمير لهؤلاء الناس. يكفي حاجة الناس للكهرباء من الماء بالذات بالدرجة الأولى، زي ما قلت وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. اتق الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الناس أيها المسؤولون. أسأل الله أن يهدينا وإياكم ويسدد خطاكم لكل خير.

0: السائل الأخ سالم بارك الله فيه سأل على قضية هي شائعة وخطيرة في نفس الوقت. هذه القضية الشائعة أن هي الصلاة على الكرسي، الصلاة على الكراسي في المساجد. يمكن زمان يلا نلقوا منكم كرسي ولا اثنين في كل جامع، لكن الآن أصبحت صفة كاملة أحيانا نلقوها كراسي وصفتين والله أقل. فهذا أمر يعني خطير جدا. وين مكمن الخطورة؟ مكمن الخطورة في التقليد الأعمى، لأن الكرسي الجلوس عليه تترتب عليه أحكام في الصلاة. أولا القيام في صلاة الفريضة فرض، القيام بمعنى الإنسان يصلي واقف هذا فرض من فرائض الصلاة، بين اللي جلس على الكرسي هذا ترك فريضة من فرائض الصلاة، إلا إذا كان عاجز عجز حقيقي عن القيام. إذا كان لما بيوقف يطيح، إذا كان لما بيوقف يطيح والله مثلا عفان الله لكم واحد برجل واحدة ما يقدرش يوقف عليها طبعا هذا معذور، كان هو بيدير الكذا اللي روحه وبيوقف متكي هذا خير وخير، بيتكي على عصا ولا يتكي على كرسي زي ما يديروا بعض الأهل الإعاقة، يعني هذا حصل أجر القيام وأجر المعاناة. وكان هو ما يبيش فيه مشقة بلاش، هذا هو اللي يصلي على الكرسي من جلوس، اللي لو وقف بيطيح أو شق عليه القيام، عنده عملية في ظهره مدير ركبيه ما يقدرش يوقف عليهم، يعني فعلا في مشقة. مش لما يطلع من الجامع يقف واقف في هدرة قدام الجامع والله يوقف بالساعة أو اثنين في طابور العزية ويوقف في الجامع في السوق وكذا، فنقول أنت لا تتحايل على شرع الله، فهذا قد القيام مشكلته في القيام. المشكلة الثانية اللي تواجه اللي صلى على الكرسي قضية الجلوس استقلالا، لأن اللي ما يقدرش يوقف يجلس، لكن الجلوس مقيد، الجلوس مقيد بأنه جالس استقلالا بمعنى ما هوش مستند. لكن لو أن في كرسي متكي عليه راخي روحه نقول له أنت الآن مستند، الجلوس استقلالا نقول له قاعد على حيلك مش متكي على المسند، أنت مش متكي على مسند الكرسي، هذا هو الشرط. باهي لو اتكى نقول له أنت هذا خلل، لأنك من اللي اتكى اللي هو مريض هلبة لو قاع مزناه في الأرض يطيح التالي ولا يطيح على جنبه هذا يتكى معلش. لكن كان واحد إذا كان قاع مزناه في وقت غداه والله عشاه يقعمز بروحه هكذا ما يطيحش لهني هذا حتى قعمز على الكرسي ما يتكاش راهو على المسند ما يسلمش روحه للمسند، لأن الجلوس لابد أن يكون استقلالا، هذا في حالته عاجز عن القيام. هذه قضية هذه وهي خطيرة. الاستناد أكثر الناس نلقوهم صحتهم طيبة ولكن لما قاعد على الكرسي يتكل تالي في صلاة الفريضة، هذه مشكلة. المشكلة اللي بعدها باي لو سلمنا أنك أنت ما تقدرش توقف تطيح، باي كيف يصير في السجود؟ السجود لابد من تمكين الجبهة على الأرض، لابد من تمكين الجبهة على الأرض، باي أنت على الكرسي كيف تمكن جبهتك على الأرض؟ فهذا أنت نقصك فريضة، والفرض هذا تبطل به الصلاة، لو ترك السجود تبطل به الصلاة. باهي من اللي يقدر يصلي على الكرسي إذن فيما يتعلق بالسجود؟ إلا الإنسان اللي لو قعمز على الأرض ما يستطيعش يصل الأرض بأي صورة من الصور بأي حال من الأحوال، حتى ولو حطناه في الأرض ما يقدرش يوصل جبهته للأرض، ما يقدرش يتني ظهره، ما يقدرش يتني ظهره، عنده علة تمنع من أن يوصل جبهته للوطاء، مانعه الطبيب من الانحناء أو هو عنده إعاقة ما يقدرش حتى مقعمز في الأرض بيومي إيماء. نقول له إذا كنت أنت هذا حالك حتى جلست في الأرض ما تقدرش توصل جبهتك للأرض أبدا حتى قعمزت على الكرسي ما فيش باس، تومي إيماء للركوع وتومي إيماء للسجود. لكن لو كان حطناه في الأرض يقدر يتني رجليه، أحيانا رجليه ما يقدرش يتنيهم، مرات يتني رجل ورجل يمدها على جانب ولا يمدها التالي، مدها التالي يا سيدي شنو صار؟ مدها التالي في اللي رجله ما يقدرش يتنيها ركبته، لكن يقول الركبة هذه يقدر يمدها ويوصل جبهته للوطاء للأرض، فهذا ممنوع عليه قاعد على الكرسي. نقول ساعد روحك في الوطاء ووصل جبهتك للأرض بأي صورة من الصور. لكن إذا كان أنت تبعت الناس اللي قاعد على الكراسي رأى هم مرات يروحوا صلاتهم صحيحة لأنهم عاجزين، وأنت تخاف تروح بصلاة باطلة. وإذا أنت روحت بصلاة باطلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي اللي ما عرفش يصلي، قال له صلي فإنك لم تصلي. باي أنت لو جو بعد ما تموت في قبرك يقولك أنت لم تصلي كيف تدير بعد ما فوت 30-40 عام 100 وأنت تصلي على الكرسي تجبد في الكرسي وتصلي؟ وفي نهاية المطاف قالوا فإنك لم تصلي، أو هذا يعني من حسن حظه قالها له النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان موجود وقال لصلي فإنك لم تصلي، هذا الذي أساء في صلاته. بل أنت بعد سنين تلقى روحك كان ما عندك الصلاة، لأنك تارك السجود، تقدر توصل جبهتك في الوطاء، تقدر تقعمز استقلالا على حيلك وانت تتكى على الكرسي، تقدر توقف وانت قعمزت، يتنافسوا على الكراسي، يتنافسوا ويحسبوا باهي هم فيه يروح بصلاة باطلة. انت مرات اللي نافست ودرت زيه، يمكن هذا رافعين حاملين محمول ما يقدرش يوقف، مقعمز على رجل واحدة، عند رجل واحدة مقصوصة، او مثلا عنده جلطة ما يقدرش، بقى انت اللي جاي تمشي الدب كيف تقعمز على الكرسي؟ اذا انت تقدر توقف وما تطيحش. فهذه اذا القيام والاستناد وعدم السجود تبطل بهم الصلاة. باهي قد يقول قائل يقدر هو يوقف، بعض الناس يقدر يوقف الركعة الأولى لكن كان نزل السجود مع شيء يقدر يولي من جديد فوق، نقول مش مشكلة، أبدأ الصلاة من قيام، أوقف أصلي من قيام وبعدها أركع من قيام وأرفع، ولما ينزل الإمام انزل معاه للأرض، اجلس في الأرض باش تأتي بالسجود من الأرض، وصل جبهتك للأرض، وبعد ما توصل جبهتك للأرض معاش توقف، مش أنت تتعب ما تقدرش توقف، كانك تجلس لوطة بلاش، دير الأولى أوقف واركع واجلس لوطة، دير السجود من جلوس، وبعدها وانت مقعمز على الوطاء تومي إماء للركوع وتسجد على الأرض، توصل جبهتك للأرض، والسجود راه عظيم راه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحسن على الدعاء في السجود، لأن أقرب ما يكون الإنسان لله سبحانه وتعالى هو ساجد على الأرض، لأن عفر جبهته بالأرض يعني أخضع وانكسر وأشرف جزء من وجهه اللي هي الجبهة والأنف وضعهم في الأرض لله سبحانه وتعالى. فأنت كيف تحرم روحك من شيء أنت تقدر عليه؟ كيف تحرم روحك منه وتروح من صلاة باطلة؟ فهذه راهي مشكلة قضية الكراسي الحقيقة. المشكلة الثانية اللي أشار لها السائل قضية أنه هو لما يصلي يعيق اللي خلفه، يعيق اللي خلفه. فنقول له أنت بين أمرين، إما أنت تبدأ أقدام الكرسي الخلفية حاطهم في محل سجود اللي وراك، وهذه عرقلته أنت عرقلته، وإلا وإما أنك أنت لما بتجلس تسحب الكرسي للأمام شوية، تسحب الكرسي للأمام شوية، ولما تجي في موطن القيام ترده التالي شوي، لأنك أنت لما رديت في موطن القيام ما ضيقتش على اللي واقف وراك، لكن لما نزلت للأرض في حال السجود وفي حال الجلوس هو بيتضايق لأنه بيسجد في مكان رجلين الكرسي. فأنت تقدر تقدم الكرسي شوي أولى، أولى ليك من أنك أنت تضيق على اللي وراك. فأنت إذا كنت تستطيع لما بتجلس اسحبها قدام شوي الكرسي متاعك، وخاصة كأنك أنت جالس على طرف الصف اجد الأمام شوي، فهذا الحقيقة أولى من أنك أنت يعني تضيق على اللي وراك. لكن شوف روحك هل أنت مؤهل للجلوس على الكرسي ولا صلاتك باطلة؟ رأوا في ناس صلاتهم باطلة، يوقف وتقام جالس على الكرسي يقدر يوقف، وفي اللي يقدر يقعمل استقلال وتلقاه متكي، وفي اللي يقدر يقعمل على الطاي وصل جبهته وتلقاه يومي إيمان، هذا يخشى أن تكون هذه الصلاة باطلة. هذا السؤال الأخ سالم.
1: قال شن حكم إطلاق أسماء الناس على المساجد؟ قال فيه مثلا مسجد بالمساجد لقاها اسمه مسجد المجاهد فلان بن فلان، ما حكم ذلك؟
2: نص الفقهاء على كراهة التسمية بأسماء الأشخاص، ولكنه ليس حراما ولا كبيرة ولا غير ذلك. يعني الأصل أن يسمى باسم المنطقة كما هو غالب، مثلا المساجد في تجورة قولوا مسجد الأصوال، مسجد النعاسة، مسجد طببة، مسجد البداوة، يعني كل عيلة عيلة بداوي مسجد البداوة، عيلة صولة مسجد الأصوال، وهكذا. وهذا كان شائعا ولا حرج فيه. ثم بعد ذلك الآن الناس أو من فترة الأوقاف بدوا يسموا معاش يسموا باسم العيلة إداريا، مثلا جامع الأصوال شهداء بدر، جامع اللماشين يقولوا للرحمة، وهكذا. فالتسمية بأسماء الأشخاص يخاف أن يكون فيها نوع من الرياء وكذا، وبالتالي قالوا تكره التسمية بأسماء الأشخاص ولا تحرم. إلا لو كان فعلا قاصد الرياء بعد ذلك تكون حراما. يعني واحد جاي قال والله بندير مسجد وبنديره باسمي باش الناس يعرفوا أنني أعطيت وكذا، هذا يكون حراما. أما إذا سلم في الظاهر من ذلك فهو مكروه فقط.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
0: السائل يقول كيف أكفر على ذنبي حيث دعوت على شخص بدعوة في حالة في ساعة استجابة وفي ساعة غضب، واللي دعيت عليه قال لك صار يعني دعوتي يعني صارت على المدعو علي، فكيف هل علي ذنب وكيف أكفر ذنبي إذا كان كيف أكفر على ذنبي في هذه الحالة يعني؟
3: نعم، هو لا يجوز للإنسان أن يدعو بالسوء على أخيه المسلم، راه المسلم لي حق على أخوه المسلم، من حقوقه ألا يهجره فوق ثلاث، ألا يهجره فوق ثلاثة أيام، يلتقي هذا ويلتقي هذا فيعترضان، هذا ما يصحش. خلاص صارت وبعد ثلاثة أيام تصفى القلوب ويرجع الأمر كأنه ما صار شيء. بيقول أنا تو دعيت وعليه بشيء والشيء هذا استجيب وأنا الآن أشعر بالدم. ما أدراك أن ما أصابه هو استجابة لدعوتك؟ ما أدراك بهذا؟ ربما يعني حدث الأمر هذا وأنت ليس لك فيه ذنب، حتى ولو صار يعني فأنت ما عليك شيء، لكن نقولوا لك أنك لا تدعو حتى بالله الأمهات يعني يتقين الله في أبنائهم، دعاوى نسمعوا بها يدعو بها على صبح ربي وبعد تالي يقولوا كيف يعني يتفننون في شدة الدعاء، نسمع بأدعية يعني غريبة جدا، إن شاء الله تموت، إن شاء الله تنحرق، إن شاء الله تضربك سيارة، إن شاء الله كلام يعني يا لطيف، كلام يعني الحقيقة لا يجوز مطلقا أن يعني يقال. ولهذا ننصح الأباء والأمهات ألا، لأن ورد النهي عن ذلك، وفعلا ربما يصادف موضع استجابة فيستجاب الدعاء. ولهذا يعني الشخص هذا يقول له أنت ما استغفر وتوب وما عليك شيء، لكن معاش تعاود معاش تدعي عليه الناس إلا بالخير. الزمان واحد من المشايخ لما دير العملة وما تقول له إن شاء الله ربي يهديك، إن شاء الله تولي عالم، إن شاء الله نشبحك إمام، إن شاء الله واستجيب الدعاء وصار إماما عظيما، هكي يكون الدعاء يعني.
4: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
5: نصيحة في دقيقة.
6: رسالة اليوم إلى مشاهير منصات التواصل الاجتماعي، اعلم أن كل ما تنشره مسطر في صحائف أعمالك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قد تنشر بعض المقاطع أو تدون بعض التغريدات، ومع مرور الوقت قد تنساها وتنسى أثرها الذي أحدثته بين الناس، لكن الله يقول أحصاه الله ونسوه. وفي الحديث القدسي يقول الرب جل في علاه يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا صناع المحتوى ويا أصحاب المنصات، إياكم ونشر الأفكار الهدامة وإشاعة الانحرافات بين فئات المجتمع المختلفة. يقول تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. بل ربما اكتويت أنت أو أحد أفراد أسرتك بنار ما تنشره، فمن غرس الحنظل لا يرتجي أن يجني السكر من غرسته. ترويج الانحطاط وبث التفاهات وتلميع أصحابها من سمات المجتمعات الهابطة التي لا هوية لها، صناعة التفاهة لا تحتاج إلى فكر وعلم، فالبناء صعب شاق، أما السفاهة والهدم فيحسنه كل أحد. وأثر مفسد واحد على المجتمعات أشد وأعظم من عشرات المصلحين. إشاعة الكذب الذي يشوه الدين ويضر البلاد بدعوى الحصري لاستجلاب الشهرة أو كسب المال أو أي سبب من الأسباب عقابه أليم، فالذي يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، يشاشر شدقه في قبره إلى أن تقوم الساعة كما جاء في الحديث، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. واحذر تتبع رغبات متابعيك من أجل زيادة الإعجابات وكثرة المشاهدات والمشاركات، فإرضاؤهم على حساب دينك يصيرك تابعا لا متبوعا، شعرت أم لم تشعر؟ إياك أن تنحدر في مستنقعات التفاهة التي انتشرت اليوم للأسف بين أبناء مهنتك، فتسقط من عين أهل المروءة والأخلاق بعد سقوطك من عين الله. كثير من المشاهير قضى عليهم الموت قبل التوبة، وبقيت تسجيلاتهم ومنشوراتهم شاهدا على فضاعة صنيعهم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وقد روي: الدال على الشر كفاعله، فاحذروا السيئات الجارية. أما إن سخرت شهرتك وقدراتك التي حباك الله بها لنصرة دينك وبث القيم والأخلاق الحسنة بين الناس ونشر المعلومة المفيدة، فأنت الموفق في الدنيا بثناء أهل الخير ودعائهم لك، وفي الآخرة بالأجر الوفير، فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وفقكم الله لكل خير.
4: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقا لذاتك.
7: شيخنا الأخ أبو إسحاق يقول: عند والدته تبلغ من العمر 70 سنة، وعندها يعني أمراض مزمنة، ضغط وسكر القلب، فهل يعني يجوز لها الصيام؟ يعني ممكن يسأل عن صيام التطوع، ويقول يعني أحيانا تتعب من الصيام، فيعني بعد العصر لا تقوى على الاستمرار فتفطر، فيريد يعني الحكم في هذه الحالة. شيخنا:
0: لا، هي مدامها وصلت للمرحلة هذه أنها تضطر للفطر في العصر، معناها مرهقة المرأة مرهقة، فالأولى لها أن تترك الصوم، بل ربما يحرم عليها الصوم إذا كان هو يعني ممكن يؤثر عليها تأثير سلبي على صحتها، مع العلل اللي عندها قد يكون يعني لو ترتب عليها أضرار يحرم عليها، بل تحصل الأجر تحصل الذنوب. وعلى كل حال ما دام هي تضطر لمثل هذه تفطر يعني، لكن عندها راهو العبادات، عندنا بدائل كثيرة، هذه تقول الكبار السن من النساء ومن الرجال يشدوها الذكر، من أعظم الأعمال، من أعظم الأعمال، يمشي يشير لها سبحة يقولها ديري كم، لأن الذكر فيه من أنواع هي حددها محددة بالشرع في لمية، مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله وكل شيء قدير، استغفار كذا، فاللي هي محددة يقول هذا قيدي بالعدد، لأن هذا الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هو مش محدد يقولها أنت نفسي نفسك اللي تقدر تديريه، ديري سبحتين ثلاثة في الصبح في العشية، واللي تديريه راه مشجل عليك ومشجل ليك وتربحيه أجور، تقرأ من القرآن، بل هذه من أعظم الفرص تو الآن فيه، اللي حتى كبار السن يمشوا للفصول اللي قروا في النساء، والله هذا شيء طيب، يعني آخر عمرها تصبح هي طالبة علم، حتى يعني ماتت في خلال الرحلة الدراسة هي ربحت هذا الوصف العظيم، يعني راه طلب العلم جاي من أعظم ما يتقرب به، من طلب من سلك طريقا يلتمس بها علما سهل الله له بها طريقا إلى الجنة، وطالب علم تستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، فهي اللي ما تهزاش على نفسها، عمرها 70 نقولها غرق امشي، كان حداك جامعة قريبة رفعوها تقرأ ما تحفظ ما تيسر من قصار الصور، ولربما الله عز وجل يعني يعينها تحفظ الكثير بغض النظر شن كمل الكم اللي يحفظاته، فهي حتى ما قدرش تمشي في بيتها شن حافظة الإخلاص المعوذتين تكررهم من العبادات الطيبة، الإصلاح بين الناس، تو العزائز الكبار هذو والشابين فرغوا أنفسهم للإصلاح بين الناس، الإخوة اللي هم متقاطعين على خاطر الميراث، المرأة اللي هي مزعلانة من زوجها وماشية متعاركة هي والعزوز وغيره وغيره، يخشوا بينها بالمعروف، يعني هالعمر هذا وظفوه لعبادات تقدروا عليها، لكن ما تقوليش أنت فاشلة من الصوم اللي ما تقدريش عليه، وفي العصر بتفطري لا درتي صوم ولا قعدتي واكلة شاربة، ومال حتى كملتي النهار قد تكوني آثمة لعدم القدرة. فإذن عليك أن ننصحوها للمرأة الطيبة هذه، وهذا ما اللي جابهم لها المعنى هذا، راهم غيرتهم على الدين وحرصهم، حرصهم زي هي زي ولدها بارك الله فيهم، فعليها عليها أنها تكثر ذكر الله من الاستغفار، استغفر الله من أعظم الذكر لا إله إلا الله، ولهذا نقولها شدي فيها ما عرفت تلقيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، والإنسان يموت على ما عاش عليه، الإنسان يموت على ما عاش عليه، فهي تكثر من كلمة لا إله إلا الله هكذا مجردة، أو كلمة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا الملك ولا الحمد لله وكل قدير، يعني تكثر منها لأن أجرها عظيم، واستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يعني بمختلف الصيغ وتقرأ ما تيسر والكلمة الطيبة وتصلح بين الناس، وهذا يكفيها إن شاء الله. وكان هي من أصحاب المال تتصدق، إذا كان هي العزوز هذه من صاحبة المال عندها معاش ضماني وعندها فيها عندها سعة، مرة تتصدق على طالب يقول في القرآن تشريهم حتى لابس أو تشري بكوات أقلام أقلام رصاص، تعطيهم كراسه ولابس كراسه ولابس، مره تفرق عليهم جني مره يعني هذا اجرها يعظم ان شاء الله ويضاعف.
7: نعم شيخ بارك الله فيكم.
5: 90.9 اف ام اثير اذاعه دار الافتاء الليبيه. لان الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، مرحبا بكم في الحلقة 43 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم يا شيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، لازلنا في شرح باب الصلاة من كتاب اختصار الشرح الصغير، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في شرح فصل النوافل، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: ندب نفل وتأكد قبل ظهر وبعدها وقبل عصر وبعد مغرب وعشاء بلا حد. تفضل شيخ.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا المصنف رحمه الله شرع في الحديث عن النوافل فقال: ندب نفل. ومعلوم أن المندوب هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، سواء هذا في الصلاة أو في غير ذلك. وقد فرق الفقهاء أو جعلوا المندوب درجات عند علماء الأصول. الحكم الشرعي خمسة، هي الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وعكسه المحرم ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمندوب وهو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمكروه وهو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والمباح وهو ما استوى طرفاه، لا إثم ولا عقاب ولا ثواب لا في الفعل ولا في الترك. ونجد أن الفقهاء جعلوا المندوب درجات، ولهذا يقول الشنقيطي في مراق السعود: فضيلة والندب والذي استحب ترادفت، أي أنها بمعنى واحد، ثم التطوع انتخب رغيبة ما فيه رغب النبي. سيذكرون لنا رغيبة الفجر، يعني عندنا من منزلة الرغيبة، والرغيبة يجعلونها بين يعني أعلم المندوب وأدنى من السنة. فجر فضيلة والندب والذي استحب ترادفت، ثم التطوع انتخب رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبي، أو دام فعله بوصف النفل، والنفل من تلك القيود أخلي، والأمر بل أعلم بالثواب، فيه نبي الرشد والصواب، وسنة ما أحمد قد واظب عليه، والظهور فيه وجب، وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فخذ ما قيد. فبدأ المصنف رحمه الله بالحديث عن النوافل، وأكد وذكر ما يتأكد من النوافل، ولهذا قال ابن عاشر رحمة الله عليه: ندب نفل مطلقا، وأكدت تحية ضحا، تراويح تلت، وقبل وتر مثل ظهر عصر، وبعد مغرب وبعد ظهر. فهذه إذن عندنا نوافل مؤكدة، وعندنا الرغيبة اللي هي الفجر، فجر رغيبة وتقضى للزوال، والفرض يقضى أبدا وبالتوال. وعندنا السنن المؤكدة اللي هي العيدان والكسوف والخسوف والاستسقاء، هذه سنن مؤكدة عندنا. فبدأ بالنوافل أو حكم النافلة، قال: ندب نفل، يعني على الإطلاق. وهذا الندب في غير وقت الكراهة والتحريم يا شيخ. عندنا وقتان للكراهة، وهما بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: ولا صلاة بعد صلاتين، بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. فهذا عندنا وقت كراهة للنافلة، وسواء كانت النافلة لها سبب أم ليس لها سبب. وقد ذهب بعض أهل العلم مثل الشافعية للتفريق بين النافلة التي ليس لها سبب تكره في هذا الوقت، يعني وافقوا المالكية في كراهتها، ولكنهم لم يكرهوا النوافل التي لها سبب مثل تحية المسجد وكذا، لكن عند علمائنا النافلة عموما لها سبب أو ليس لها سبب مكروها في هذا الوقت بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. وعندنا أوقات تحريم للنافلة منها عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال إذا بدأ حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس يعني بعض من نقول قرص الشمس بعضه مختفي وبعضه لا يزال ظاهر، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغرب، ولا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تغرب بين قرني شيطان. فهذا وقت تحريم عندنا، وهذا يغفل عنه الكثير ويصلي. يعني مثلا أنت دخلت للمسجد ولا يزال مثلا 5 دقائق على أذان المغرب، ينبغي أن تجلس ولا تصلي، ليس هذا الوقت. بعد أذان المغرب بعد ذلك الأمر يكون فيها خلاف وليس وقت تحريم، يعني الأمر قريب، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، فالأمر فيها قريب. لكن الصلاة عند الطلوع وعند الغروب فهذا وقت تحريم، ولهذا عند طلوع الشمس يعني لا تحل النافلة بمجرد طلوع الشمس، وإنما لابد أن ترتفع قيد رمح كما عبر به الفقهاء. يعني نقول إحنا يفوت على شروخها مثلا لو هي كانت تشرق الشمس الساعة 6:00 مثلا، يكون حل النافلة من 6:15 أو 6:20. طيب إذا ندب نفل وتأكد قبل ظهر وبعدها، إذن النافلة مندوبة على وجه العموم مطلقا في غير أوقات الكراهة والتحريم، وتأكد من النافلة اللي هي السنن الرواتب اللي هي قبل الظهر وبعد الظهر، وعندنا كذلك بعد المغرب وبعد العشاء وقبل الوتر اللي هي، وعندنا كذلك قبل الفجر. وهذا عندنا فيه حديث أخرجه الترمذي في جامعه وقال حديث حسن صحيح، وهو عن أمي حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أم المؤمنين، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة، 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر اللي هي قبل الصبح يعني. فهذه 12 ركعة أو 12 ركعة. والحديث هذا أخرجه النسائي في سننه وفصل فيه وذكر ركعتين قبل العصر ولم يذكر ركعتين بعد العشاء. والحديث أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح عن ابن عمر، من حديث ابن عمر قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، ما ذكرش 4 قبل الظهر، قال ركعتين قبل الظهر، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر، المقصود اللي هي الفريضة يعني قبل الصبح. فهنا علق النووي رحمة الله عليه على هذه الأحاديث. وكذلك عندنا مثلا في الضحى، صلاة الضحى، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أوصاني خليلي بثلاث، من هذه الثلاث ركعتي الضحى. وعندنا حديث أم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يعني 8 ركعات الضحى. علق النووي رحمة الله عليه على هذه الأحاديث وقال هذه الأحاديث تدلنا على أن هذه السنن وهذه النوافل لها أقل وأكمل، فمن أتى بالأقل أتى بأصل السنة، وإلا فالأفضل الإتيان بالكمال. ولهذا يعني سيأتينا قول المصنف فيما يتعلق، قال بلا حد، بلا حد. وفي الشرح يعني ذكر المصنف أن الأقل هما ركعتان وهما تحصل بهما النافلة المؤكدة هذه، ولهذا قال المصنف بلا حد وهنا يعني هذه الرواتب وهذه النوافل المؤكدة سواء من الضحى وغيرها تحصل بركعتين، وإلا فالأفضل عندنا يعني الأفضل أربعة، ولا بأس بأكثر من ذلك. وعندنا المغرب من المستحب عندنا أو المندوب يعني أنها تكون ستة. فإذن هذا معناه المصنف بقوله وتأكد قبل ظهر، إذن هذه الراتبة قبل الظهر، قلنا إذن ركعتين قبل الظهر والأفضل أربعة، وإن زدت أكثر من ذلك فلا بأس، وبعدها كذلك ركعتين وإن زدت فهو خير. وقبل العصر هذا على حديث الذي أخرجه النسائي من حديث أم حبيبة قبل العصر، وفي أحاديث أخرى في الصحيح لا لن يلج النار رجل صلى قبل العصر أربعة. وبعد المغرب بعد بالنسبة لبعد المغرب عندنا قلنا الأقل طبعا دائما تحصل السنة أو المندوب هذا المؤكد بركعتين، والأفضل عندنا ست بالنسبة للمغرب. والعشاء يعني بعد العشاء هذا بلا حد، لأن عندنا قيام الليل، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الفجر صليت واحدة توتر لك ما قد صليت.
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والضحى والتهجد والتراويح وهي 20 ركعة والختم فيها والانفراد إن لم تعطل المساجد.
1: نعم، إذن الضحى هي من النوافل المؤكدة عندنا، وكما سبق أن ذكرنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حييت، وذكر منها يعني هي صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد أو قبل أن أنام. فالضحى وهي يعني من أداها أدى شكر يومه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من الناس، يعني كل مفصل من المفاصل، شوف قداش عندنا 360 مفصل أو كذا في, في, في جسم الإنسان، كل مفصل يحتاج الإنسان لصدقة له، يصبح على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. ولكن هذه الصدقة تخفيفا من الله تعدل بين 2 صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمل عليها صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، إلى نهاية الحديث، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم ويجزئ عن ذلك 2 ركعتان تركعهما من الضحى. فهذا فضل عظيم لهذه النافلة. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني نقول مثلا مع 10-11 كذا كيف يسخن الجو شوية. والضحى والتهجد، التهجد اللي هي قيام الليل، وأفضل التهجد هو في ثلث الليل الآخر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى في ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطي، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، والحديث في الصحيح. فهذا أفضل الأوقات، وقد قال ربنا عز وجل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. ولهذا قيل يعني لا يكون تهجدا إلا إذا كان بعد نوم، لأن الإنسان لو نام واستيقظ يكون ذهنه صافي، وهو يعني أفضل بكثير ممن يعني لم ينم. ولهذا حتى في رمضان حتى إن كنت تريد أن تصلي التراويح والتهجد وغيره، الأفضل يعني أنك أنت تحصل شيء من النوم وتقوم بعده حتى يكون ذهنك أصفى. والتراويح وهي 20 ركعة، تراويح النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذه فضلها عظيم فينبغي المحافظة عليها. وليس يعني هناك من يصلي إلى 27 ويختم في 27 ويترك بعد ذلك، لأن النبي قال من قام رمضان يعني رمضان كله. وعندنا مندوب الختم فيها، مندوب الختم فيها لا كما يقول بعض ويزهد في هذا، لا مندوب الختم فيها حبذا، بل حبذا أكثر من ختمة لمن استطاع. وعندنا فيما يتعلق بالعدد يا شيخ، العدد عندنا حديث عائشة رضي الله عنها بداية فيما يتعلق بالتراويح، الأصل فيها يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى صلى الله عليه وسلم في الليلة التي تليها فكثر الناس، ثم لما كان في الليلة الثالثة أو الرابعة لم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال صلى الله عليه وسلم للناس: قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. قال الراوي: وذلك في رمضان، يعني أم عائشة قالت هذا الموضوع كان في رمضان. ولهذا الصحابة كانوا يصلون أفذاذا أو جماعات متفرقين، لم يكونوا يصلونها على إمام واحد في المسجد مثل ما يفعل الآن في المساجد. وبقي الأمر على ما هو عليه في خلافة أبي بكر. وفي خلافة عمر جمع الناس على أبي بن كعب وتميم الداري رضي الله عنهما أو رضي الله عن الجميع بعشرين ركعة كما جاء في الحديث، كانوا يصلون عشرين ركعة ويوترون بثلاث اللي هي يعني الشفع والوتر بعد ذلك، يعني 23 ركعة. وكذلك ذكر عن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه أنه جمع الناس على 36 ركعة تخفيفا. والبعض يقول لا، ينبغي الاقتصار على 11، لا بأس، الأمر في ذلك واسع، ينبغي ألا يحجر. نعم، في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. لكن ينبغي ألا نرى وننظر إلى العدد فقط وننسى الكيف، يعني نشوف الكيف والكم أيضا، لكن حين نقتصر على الكم اللي هو العدد هو ونتغافل أو ننسى الكيفية. أكمل الحديث، فقد قالت عائشة رضي الله عنها: فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. كذلك عندنا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما قام وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل وافتتح صلى الله عليه وسلم بالبقرة، فقال ابن مسعود: قلت يركع، يعني في نفسي قلت يركع بالمئة، يقرأ مئة آية ويركع بها، فاستمر، قال: قلت أنه يركع بها، يصلي البقرة في ركعة. وعارف أنت يا شيخ أن البقرة خمسة أحزاب، يعني في التراويح في الوضع العادي إحنا لما نصلي جزء في التراويح ويقولوا الإمام هذا يطول وكذا، يعني نحتاج إلى يومين ونصف في التراويح حتى نصليها، وهو في ركعة واحدة لازال، هذا سورة البقرة.

0: فلهذا يعني أنت إن أردت الاقتصار على الـ11 فينبغي أن تنظر إلى الكيفية أيضا، وإلا فحديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الفجر صليت واحدة توتر لك ما قد صليت، تبين لك عدم الحصر. ولهذا حتى ما فعله عمر، هذا خليفة راشد عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وهذا يعني بالنسبة للـ20 التي اختيرت بناء على ما اختاره عمر رضي الله عنه ورواه عنه مالك في الموطأ بالنسبة لاختيار الـ20 ركعة، فالأمر فيها واسع، فينبغي ألا يحجر فيها هذا الأمر على الناس. نعم.
1: قال والختم فيها.
0: نعم، هي إذن مندوبة ومندوب الختم فيها، ولا يزهد الناس في هذا الأمر، بل من استطاع أن يختم أكثر من مرة فليفعل، فهو أمر طيب. ويعني الشافعي رحمة الله عليه كان يختم القرآن في رمضان مرتين في كل يوم، وهذا الشهر شهر مبارك، وقد قال صلى الله عليه وسلم لو علمت أمتي ما في رمضان لتمنوا أن يكون حولا كاملا، وقد قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وخصوصا مع تقصيرنا في باقي العام لعل الإنسان أن يتلافى شيئا من التقصير الذي قصره في بقية العام، فيختم ختمة أو أكثر إن استطاع. فإذا مندوب عندنا الختم في التراويح.
1: قال والانفراد إن لم تعطل المساجد.
0: نعم، هذه مسألة يا شيخ اختلف فيها أهل العلم على أقوال، فمشهور المذهب عندنا أن صلاة التراويح في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، قالوا لأنها نافلة، وعندنا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب، فهذا هو مشهور مذهبنا وهذا الذي عليه العمل. لكن اشترط علماؤنا قالوا إن لم تعطل المساجد، إن كانت المساجد عامرة وفيها مصلون، فمن استطاع أن يصلي في بيته وقوي على ذلك ويقوى على الختم وكذا فهذا يصلي في بيته أفضل، لأنها تكون أبعد عن الرياء، فهذا الاختيار. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن صلاتها في المسجد أفضل، قالوا لأن هذه سنة خليفة راشد عمر رضي الله عنه جمع الناس عليها، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك جمع الناس عليها إلا خشية منه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي أن تفرض على أمته رأفة بأمته حتى لا تفرض عليهم، ولهذا عمر رضي الله عنه بعد ذلك جمعهم فقالوا ينبغي المحافظة على هذه السنة. وعندنا اختيار في ذلك لابن عبد البر من علمائنا رحمة الله عليه، قال أينما يكون أنت خشوعك وحضور قلبك فافعل، إن كان في البيت فليكن في البيت، وإن كان في المسجد فصلها في المسجد. نتكلم عن التراويح، نتكلم عن التراويح، واستدل بذلك يعني إنما يكتب للمرء من صلاته ما عقل منها، يعني قال إن كانك أنت خشوعك وحضور قلبك يكون في المسجد مع الإمام فصلها مع الإمام، وإن كان في البيت لوحدك خشوعك أفضل فصلها في البيت. إذن مشهور المذهب عندنا الانفراد بها في البيت أفضل إن لم تعطل المساجد، فإن خشي يعني تعطل المساجد وعدم إقامة صلاة التراويح فيها فالأفضل في المسجد. نعم،
1: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وتحية المسجد لداخل في وقت جواز.
0: نعم، تحية المسجد يا شيخ عندنا حديث في الصحيح بالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وعندنا يعني هذه تطلب في حق من يريد الجلوس، لكن من كان عابرا في المسجد، إن كان المسجد له بابان ودخل هو من باب ويريد الخروج من باب آخر وكذا عابر، فلا يطالب بتحية المسجد، يطالب بتحية المسجد من جلس، من أراد الدخول للمسجد للجلوس فيه للصلاة أو غير ذلك، الذكر أو التسبيح أو تلاوة القرآن أو شيء من هذا أو الصلاة، فهذا يعني يندب ويتأكد النفل في حقه ويطالب بتحية المسجد. وقال عندنا لا تفوت يعني بالجلوس، من نسي فجلس ما يقولش خلاص تو فاتتني يعني تحية المسجد ما عادش نقدر نتداركها، حتى ولو نسيت جلست فهي لا تفوت بالجلوس، تستطيع بعد ذلك أن تقوم وتأتي بتحية المسجد، وينبغي أن يكون في وقت الجواز، لأن يعني عندنا قلنا أوقات الكراهة وأوقات التحريم هذه لا يجوز التنفل فيها، عندنا أوقات الكراهة وأوقات التحريم. من أوقات التحريم عندنا كما ذكرنا يعني عند الغروب وعند الشروق، وكذلك عندما يكون الإمام على المنبر، عندما يكون الإمام على المنبر، وهي مسألة اختلف فيها قول أهل

0: المذهبي عندنا وفي غيره، ففي المذهب مشهور المذهب عندنا أنه يحرم التنفل، يعني إذا دخلت والإمام على المنبر فاجلس. واستدلوا بعمومات كثيرة تأمر بالإنصات يعني للإمام، ومن قال لأخيه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا خطبة له. قالوا هذا أهو أمر بالمعروف ونهينا عنه. وكذلك استدلوا بحديث الرجل الذي أتى متأخرا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت. وقالوا مما استدل به هذا القول المشهور في المذهب عندنا كذلك يعني أن الخطبتان بمثابة الركعتين، فلهذا قالوا ينبغي لمن أتى والإمام على المنبر أن يجلس ولا يصلي. وعندنا رواية أخرى أو قول آخر في المذهب، وهو رواية محمد بن الحسن الشيباني الحنفي، لأنه روى عن مالك رحمه الله جميعا، روايته عن مالك أنه يصلي، وهذه رواية محمد بن الحسن الشيباني، وبه قال السيوري من علماء المالكية. وعند ابن عبد البر اختيار يعني جاء وسطا بين القولين. وطبعا أدلة القول الثاني اللي هم قالوا لا تصلي حتى والإمام على المنبر حديث سليك الغطفاني عندما جاء يعني متأخرا والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فأمره أن يصلي ركعتين، وهذا الحديث في الصحيحين. وكذلك في صحيح مسلم يعني جاء بلفظ إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي داخل تحية المسجد. وقلنا إن ابن عبد البر له اختيار في هذا يعني جميل، قال من شاء أن يصلي فليصلي ركعتي تحية المسجد، ومن شاء فليجلس فليجلس. قال لأن عندنا في ذلك حديث الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس وقال له اجلس فقد آذيت وانيت، والحديث الآخر اللي هو حديث سليك الغطفاني عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي ركعتين فقال من دخل والإمام على المنبر مخير بين القراءة بين أن يصلي ركعتي تحية المسجد وبين أن يجلس. ولكن كما ذكرنا يعني المشهور في المذهب عندنا هو أنه يجلس ولا يصلي ركعتين، فهذه أقوال لأهل العلم ينبغي يعني عدم الإنكار فيها كثيرا. نعم لا بأس أن يدعو أحدنا أخاه أو صاحبه إلى القول الأرجح أو الأفضل أو كذا، لكن ينبغي أن يكون بالتي هي أحسن. نعم
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. ثم قال رحمه الله تعالى وتحية مكة الطواف.
0: نعم المقصود مكة يعني مسجد مكة اللي هو المسجد الحرام، تحيته هذا للآفاق اللي جاي من الآفاق ويلزمه الطواف وكذا، فهذا تحيته هو الطواف، لأن في الطواف بعد فيه ركعتي الطواف، يعني لا يعني يحيي المسجد الحرام بركعتين، هذا قلنا للي جاي ويلزمه الطواف.
1: ثم قال وندب بدء بها قبل السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بمسجده.
0: نعم شوف يا شيخ يعني مندوب البدء بتحية المسجد قبل السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك الأفضل والمندوب أنك أنت تبدأ بتحية المسجد بعد ذلك تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إن كان شخص في المسجد دخلت فيه ناس في المسجد الأولى أنك تبدأ بتحية المسجد تحيي المسجد وبعد ذلك تسلم إن أردت أن تسلم على الناس، ويعني أنت بتخرج من الصلاة تسلم الأولى تستطيع بالتسليم الثانية أو ترفع بها صوتك فيردون عليك السلام، فلا تبدأ بالسلام الأولى، لكن أنت سلمت يعني خلفت الأولى. الأولى إذن لمن يدخل للمسجد أن يبدأ بتحية المسجد ولا يبدأ بالسلام على الناس. أو إذا كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك الأفضل والأولى والمندوب أنك تبدأ بالصلاة يعني بتحية المسجد وبعد ذلك تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولى غيره.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر أثير

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا وصلنا قبل الفاصل عند قول المصنف رحمه الله تعالى في فصل النوافل: والفجر رغيبة تفتقر لنية تخصها.
1: بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفجر رغيبة، وهي الرغيبة الوحيدة عندنا فيما يتعلق بالصلوات، هي الرغيبة الوحيدة، بل على خلاف مشهور المذهب أنها رغيبة، وعندنا قول آخر في المذهب أنها سنة. والسبب في ذلك يعني أن صلاة الفجر أو الركعتي الفجر، هذا عندنا الفجر اللي هي الصبح نفسها، هذه الفجر اللي هي الفريضة، وهذه ركعتي الفجر، هذه هي الرغيبة. يعني الرغيبة هذه أو النافلة هذه أو السنة الراتبة هذه النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها، كما في حديث عائشة قال يعني ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، وكذلك يعني واظب عليها كما في حديث عائشة أيضا ما يعني رأيت أشد تعاهدا منهم على ركعتي الفجر، يعني كان إذا واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ومر معنا يعني عندما ذكرنا تعريف السنة المؤكدة، الشنقيط قال في مراقي السعود: وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب. هنا سبب الخلاف في رغيبة الفجر، هل هي سنة مؤكدة أم هي رغيبة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها ولم يظهرها، كان يصلي فيها في البيت صلى الله عليه وسلم. فبعض علمائنا قال أمره بها وحثه عليها وبيان فضلها مع المواظبة هذا هذه بمثابة سنة مؤكدة. والطائفة أخرى، وهذا هو المشهور في المذهب عندنا، قالوا لا، طالما لم يظهرها عندنا ضابط السنة المؤكدة أن يواظب عليها وأن يظهرها، مثل الاستسقاء والعيدين وكذا والكسوف. فأما إن لم يظهرها فهذه تنزل، يعني تكون منزلتها أنزل من السنة المؤكدة، وهذه هي الرغيبة. إذن والفجر رغيبة تفتقر لنية تخصها. مر معنا يا شيخ عندما تحدثنا عن فرائض الصلاة، قلنا النية، والنية طبعا الفرائض لابد من نية تخصها لا شك، يعني لابد هذه ظهر أم عصر أم مغرب أم غيره. لكن عندنا النوافل ذكر لنا المصنف أنه لا تفتقر إلى نية تخصها. مثل ماذا؟ مثل الضحى، مجرد أنك أنت تصلي ركعات في وقت الضحى خلاص، إذا تنصرف ضحى، ولو لم تنوها أنها ضحى. صليت قبل الظهر ركعتين أو أربعا، إذا تمشي هذه راتبة الظهر. صليت بعد العشاء، هذه تمشي تهجد، تمشي قيام ليل كذا. فلا تفتقر لنية تخصها إلا عندنا السنن المؤكدة، العيدين أو العيدان والكسوف والخسوف والاستسقاء، هذه تفتقر لنية تخصها. كذلك رغيبة الفجر، رغيبة الفجر تفتقر لنية تخصها، يعني ينبغي أنك أنت تعينها وتقصدها، مش مجرد أنك تصلي ركعتين وتقول يلا ما دام بعد أذان الصبح وقبل صلاة الصبح إذن هي بتكون فجر، لا، ينبغي أنك أنت تعينها أنها راتبة هذه الفجر يعني. نعم.
0: ثم قال: وقته كالصبح.
1: نعم، يعني لا يصلى قبل أذان الصبح، قبل دخول وقت الصبح، يعني طلوع الفجر، أمتى يؤذن الأذان الثاني؟ بعد طلوع الفجر. إذن من بدأ فيها قبل طلوع الفجر، قبل الأذان، صلى منها ركعة ولو حتى التكبيرة وقعت قبل أذان الصبح، فإنها في هذه الحالة ينبغي أن يعيدها، لأن وقتها مثل وقت الصبح، ووقت الصبح كما هو معلوم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فهذا الوقت هو وقت اللي هي رغيبة الفجر. نعم.
0: ثم قال: ولا يقضى نفل سواها للزوال.
1: نعم، وسبق أن ذكرنا ما نظمه ابن عاشر رحمة الله عليه، قال: فجر رغيبة وتقضى للزوال، والفرض يقضى أبدا وبالتوالي. بالنسبة للفرائض تقضى مهما كثرت ومهما مضى من السنين عليها، لكن بالنسبة لرغيبة الفجر قضاؤها محدد، يعني لا تقضى في نفس يومها من وقت حل النافلة، يعني نقول بعد طلوع الشمس بربع ساعة أو ثلث ساعة كما يعبر فقهاؤنا، يعني عندما ترتفع الشمس قيد رمح، إلى الزوال، يعني إلى أذان الظهر، فهذا تقضى فيه الفجر، وهي النافلة الوحيدة في مذهبنا التي تقضى. باقي النوافل إذا مضى وقتها فإنها لا تقضى. نعم.
0: ثم قال: وإن أقيمت الصبح وهو بمسجد تركها.
1: نعم، يعني من لم يصلي ركعتي الفجر وقد أقيمت الصلاة وهو بالمسجد أو برحبة المسجد، لا إذا نقول إحنا متاع المسجد، فهذا لا يركع ركعتي الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. إذا أقيمت الصلاة يعني لما تقام الفريضة ما عاش تنشغل أنت بالنافلة وتفتتحها. نعم، لو كنت أنت قد افتتحت قبل ذلك وبديت صليت منها ركعة ولا شيء وتعرف من نفسك أنك أنت تستطيع، مثلا أنا بديت يا شيخ نصلي في ركعتي الفجر وأقيمت الصلاة، بدأت أنا قبل أن تقام الصلاة، لا بأس هنا، إن لم أخشى أن تفوتني الركعة نكملها. لكن إن أقيمت الصلاة وأنا لم أفتتح يحرم علي بعد ذلك أن أفتتح وأن أدخل فيها ما دمت في المسجد أو في لايدة المسجد زي ما قلنا رحبة المسجد. أما إن كنت يعني لو أنا جار المسجد ونسمع مثلا يقيموا يعني الصلاة وكذا بالميكروفون أو مكبر الصوت وسمعت أنا الإقامة وأنا خارج المسجد أنا في بيتي عارف من نفسي أن اللحق على الصلاة، الإمام يقرأ في ثمن مثلا ولا كذا وقراءة يعني بطيئة ونقدر اللحق، ما فيش بأس أني نصليها ما دام أني خارج المسجد ورحبة المسجد، لا بأس حتى إذا أقيمت الصلاة نقدر نصليها. لكن لو كنت في المسجد أو في رحبته وأقيمت فينبغي ألا أفتتحها. نعم
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، بالنسبة للقضاء، قضاء رغيبة الفجر،
1: نعم،
0: كل شيخنا اللي عند الزوال،
1: نعم،
0: هذا الشيخنا سواء كان صلى الصبح أو ما صلاش ولا لازم يكونش مصلي الصبح،
1: سواء صلى الصبح أم لم يصليه، يعني إذا كان هو نام، وقد حصل هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته عندما أوكل النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، يعني كانوا هم في طريق عرسوا وأوكلوا بلالا أو أوكل النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يوقظهم، فقام وصلى من الليل بلال ما شاء الله أن يصلي، ثم بعد ذلك يعني اتكأ على راحلته ينتظر الفجر حتى يوقظ الصحابة ويوقظ رسول الله والصحابة صلى الله عليه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، ولكنه نام فلم يوقظهم إلا حر الشمس. فعندما استيقظوا وقد فزع الصحابة من هذا، يعني إنه فاتتهم هي صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، فلما استيقظوا بحر الشمس وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا واد به شيطان ارتحلوا منه، يعني وين ما هم معرسين وين ما هم يعني معسكرين كجيش أو قافلة أو كذا، أمرهم أن يرتحلوا. وبعد ذلك أذن للصلاة وصلوا صلاة الفجر وصلاة الصبح. فعندنا إذن صلاة الفجر تقضى سواء معها أنك مش مصلي الصبح إذا أخذك النوم، أو أنت صليت الصبح يا إما تركتها سهوا سهوت عنها، فنقول لك عادي ما تصليهاش بعد الصبح، خليها لوقت حل النافلة واقضيها بعد تالي. وكذلك من تركها تكاسلا ما صلهاش تكاسلا وصلى الصبح، نقول له خليها تقضيها بعد تالي في وقت القضاء. أو من يعني أقيمت الصلاة وهو لم يصليها، احنا قلنا طالما أقيمت الصلاة وهو في المسجد أو في رحبته لا يركع ركعتي الفجر، فهذا نقول له صلي الصبح، وبعد ذلك عندما تحل النافلة بعد ذلك لك أن تصليها، وهذا الأفضل عند جمهور أهل العلم، وقد ذكر بعضهم بجواز أن تصليها بعد الصبح، ولكن الأفضل أن تقضيها ما تصليهاش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاتين، بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. نعم.
0: كذلك شيخنا لو كان مثلا استيقظ قبل طلوع الشمس بوقت قصير،
1: نعم،
0: يعني
1: صحيح
0: أحسنت. ضاق الوقت يعني
1: أحسنت. نعم، إذا ضاق الوقت لا يسع إلا لركعتي ركعة من الصبح أو ركعتي الصبح فقط، فهذا نقوله لما تنشغلش بالنافلة، فهذا من الأوقات عندنا التي يعني يحرم فيها صلاة النافلة، فنقوله ما تشتغلش بالرغيبة وبركعتي الفجر، وإنما تدخل في الصبح مباشرة تصليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فينبغي أن تنشغل بصلاة الصبح وتصليها قبل خروج وقتها، ولا تنشغل بالنافلة وتؤخرها إلى وقت حل النافلة تقضيها بعد ذلك الرغيبة. نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والوتر سنة آكد، فالعيد فالكسوف فالاستسقاء. تفضل شيخ.
1: نعم، هنا المصنف رحمه الله أشار إلى السنن المؤكدة في المذهب عندنا وهي خمسة، وأكدها الوتر. والوتر قد ذهب بعض أهل العلم وهم الحنفية إلى القول بوجوبه، ومع ذلك يفرقون بين الواجب والفرض عندهم كما هو معلوم في علم أصول الأصول. فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي، والواجب عندهم ما ثبت بدليل ظني. وعندنا حديث علي رضي الله عنه: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. هذا وغيره من الأدلة هو الذي حدا بعلماء الحنفية إلى القول بوجوبه، وإلا فالمالكية وجمهور أهل العلم على عدم الوجوب. والدليل في ذلك يعني وإن كان ورد الأمر بالوتر إلا أن هذا الأمر لا يحمل على الوجوب وإنما يحمل على الندب، والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. وكذلك عندنا الحديث الآخر الذي جاء العربي فيه يعني لا يكاد كما قال الراوي يعني يسمع دوي صوته ولا يكاد يفقه ما يقول، فسأل عن الإسلام فأخبر بالشهادتين وأخبر بالصلاة وأخبر يعني الصلاة عندما أخبر بها أخبره بها صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، وأخبره بالزكاة والصيام والحج وكذا، فقال لا أزيد على ذلك ولا أنقص عندما أراد الانصراف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. فهذا يدل على أنه لا يوجد صلاة واجبة غير الصلوات الخمسة الواجبة والجمعة التي هي فرض يومها. والوتر سنة آكد، إذن عندنا آكد السنن الخمسة الوتر، بعد الوتر تأتي سنة العيد. والعيد يعني عندنا عيد الفطر وعندنا عيد الأضحى، عيدان صلاتان، صلاة العيد عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى، وصفتها معروفة يعني بخطبتين، والخطبتان تكون بعد الصلاة لا قبلها بخلاف الجمعة، يعني الصلاة يبدأ بها أولا في العيد. وعندنا تكبيرات، وهذه التكبيرات كل تكبيرة منها سنة، ست تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام يكبر الإمام، ويعني يكبر بعده المأمومون، وخمس تكبيرات بعد في عند القيام للركعة الثانية سوى تكبيرة القيام. وعندنا صلاة الكسوف وهي فيها موعظة، لا خطبة فيها في المشهور عندنا، وإنما فيها موعظة بعدها. والكسوف صفتها ركعتان، كل ركعة فيها قيامان للقراءة وركوعان وسجدتان، هذه صفة خاصة بصلاة الكسوف. والخسوف طبعا للقمر بالنسبة لصلاة الكسوف، هذه تصلى جماعة ووقتها مثل العيد عندنا، وبالنسبة لخسوف القمر تصلى ركعتين ركعتين، يعني تصلى ركعتين ركعتين وليس صفتها مثل صلاة الكسوف، وإنما هي نافلة وتصلى أفذاذا في البيوت، لا تصلى لا يجمع لها عندنا في المذهب. والاستسقاء، صلاة الاستسقاء هذه من السنن المؤكدة وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأظهرها، ويعني فيها أيضا صلاة وخطبتان، ويعني الخطبتان تشتملان على كثرة الاستغفار والأمر بالتوبة وكذا، كما أن خطبتي العيد مشتملتان على كثرة التكبير في افتتاحها وفي أثنائها. وكذلك من المندوبات في الاستسقاء أن يأمر الإمام الناس بالصيام قبلها، يعني يصام ثلاثة أيام قبلها، ورد المظالم، وعدة أمور لعل الله يتقبل هذه الصلاة ويغيث الناس. نعم، وتكرر هي بالنسبة لصلاة الاستسقاء إلى أن يحصل المطلوب. ولهذا ذكر يعني وكيع من علمائنا أن صلاة الاستسقاء صليت في مصر 25 يوما متوالية، وفي القوم يعني ابن وهب وابن القاسم وقوم صالحون كثر وأعلام وكذا، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أنها تكرر إلى أن يحصل المطلوب. فقط عند علماء الحنفية قالوا تكرر يعني ثلاث مرات فقط ولا تزاد على ذلك، أما عندنا فتكرر إلى أن يحصل المطلوب، يعني بخلاف ما عندنا نحن خلاص تصلى مرة ومعاش تصلى بعد ذلك، فالسنة في ذلك أن تكرر إلى أن يحصل المطلوب وينزل الغيث من الله عز وجل.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال رحمه الله تعالى: ووقته بعد عشاء صحيحة وشفق للفجر، وضروريه للصبح.
1: نعم، إذن ما عندناش قضاء، تو بنجول لمسألة الضروري. قبل ذلك قال أمتى يبدأ الوقت؟ قال يبدأ بعد دخول وقت العشاء اللي هو غياب الشفق الأحمر.
0: والآن شيخ يتكلم على وقت الوتر يعني.
1: إيه نعم، إيه إيه إيه ما وقت الوتر بالإضافة إلى صلاة العشاء دخول وقت العشاء له يعني شرطان، اللي هو كونك أنت صليت العشاء صحيحة. فلو أنت صليت العشاء وتبين بطلانها لنقص ركن من الأركان أو لعدم طهارة أو لغيرها، وكنت قد صليت بعدها الوتر، فيقال لك ستعيد العشاء وتعيد حتى الوتر وإن كان الوتر صحيحا قد صليته، فينبغي أن تعيده لأن وقته حتى يدخل لابد أن تكون صليت العشاء. يعني ياهو دخل وقت العشاء وأنت لم تصلي العشاء وصليت الوتر، يقال لك لا، لابد أن تعيده بعد العشاء. فلابد إذن من الأمرين معا، إذن حتى يدخل وقته دخول وقت العشاء وصلاة العشاء أن تكون صحيحة الاثنان. يعني إذا لم يدخل الوقت فأنت صليت قبل وقته، ولو كنت قد جمعت شيخ الجمع لأجل السفر أو لأجل المطر مثلا، نعم اجمع العشاء، لكن الوتر خليها، هذا المذهب عندنا، خليها ما تصليهاش إلى أن يدخل وقتها، لأن هو الجمع من أجل ماذا؟ من أجل رفع المشقة على الناس حتى لا تجتمع وتصلي الجماعة العشاء مرة أخرى، تخرج مرة أخرى والمطر والوحل والظلمة وغير ذلك، لكن هذه تستطيع أن تصليها في بيتك، فلماذا تقدم فيها على وقتها؟ دعها حتى يدخل وقتها. يعني حتى لو صليت العشاء وصحيحة ولكن قبل مغيب الشفق، قبل دخول وقت العشاء كونك جمعتها، نقول لك لا، انتظر إلى أن يدخل وقت العشاء. واضح يا شيخ؟
0: واضح. نعم. قال للفجر.
1: نعم، ويستمر هذا بدايته، إذن بدايته من دخول وقت صلاة العشاء وكونك صليت العشاء صحيح به، والنهاية الوقت الاختياري إلى الفجر، لما يطلع الفجر الأذان الثاني. الآن عندنا لما يؤذن للفجر الأذان الثاني، لأن الفجر الأول الأذان الأول يؤذن قبل وقت دخول طلوع الفجر لينتبه الناس، من أراد أن يتسحر، من أراد أن يتجهز للصلاة وكذا. وعلى السنة المعروفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل، فأكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وإذن هذا الوقت الاختياري من بعد دخول وقت صلاة العشاء وبعد صلاة العشاء صحيحة إلى الفجر، هذا الوقت الاختياري. والضروري من دخول طلوع الفجر إلى أن تصلى الصبح كاملة. يعني كانك أنت دخل أذن الأذان الثاني وأنت مش مصلي الوتر، ما زلت تقدر تصليه طالما لم تصلي الصبح كاملة، هنا وقت ضروري يقولوا لك للوتر تستطيع أن تصليه. فإذا صليت الصبح كاملة خلاص يقولوا لك لا، أو طلعت الشمس الأسبق منهما. يعني الوقت الضروري من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أو أن تصلي الصبح كاملة. فإذا صليت الصبح كاملة حتى بعد الفجر طلوع الفجر مباشرة صليت الصبح كاملة، خلاص ما عادش تقدر تصلي الوتر. نعم، هذا معناه المصنف بقوله وضروريه للصبح.
0: بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أشكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي ضيف البرنامج الدائم، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. وشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخ خالد من طرابلس يسأل، قال والحقيقة هذا موضوع هام جدا، قال أنا نشتغل في مستشفى عام وفيه طاقم تمريض وطاقم أطباء طاقم طبي، قال مرات يأتي المريض وهو يحتاج إلى العناية وإلى الرعاية، وعندهم مجال يعني لإدخال المريض في المستشفى، قال لكن يقولوا له ما عندناش سرير، ما عندناش طبيب أعصاب، وهو في الحقيقة فيه الطبيب موجود والسرير موجود، قال بدليل أن لو جاء واحد من اللي موصين عليه ولا اللي يعرف حد حيطلعوا له يلقوا سرير ويلقوا يعني طبيب ويقدروا يعني كأنه يعني بالوجوه، اللي يجي بواسطة وكذا ياخذ كل شيء، واللي يجي ما عنده شيء يسكرها في وجهه يقولوا له ما عندنا شيء، لا عندنا طبيب ولا عندنا سرير ولا عندنا كذا. فيقول مرات بعض الناس يقول نسأل عليه يقولوا لي والله هذا توفره الشخص هذا. فقال هل نعتبره احنا مشاركين في القتل؟ وهو أولا سأل قال قتل العمد وشبه العمد والخطأ، احنا المالكية ما عندنا شبه عمد، عندنا قتل عمد وقتل خطأ، وقتل الخطأ يستوجب يعني الدية ويستوجب أصل يستوجب أيضا الكفارة، يعني بيصيم شهرين متتابعين وبيدفع الدية، يدفع الدية كان قتل الخطأ. والحقيقة يعني منع الناس من العلاج والإنسان يملك هذا الأمر، هذا ينافي الدين بل ينافي الإنسانية. الأطباء على أساس مفروض أن موقعين على يعني علاج المرضى والاهتمام بهم وعندهم قسم على هذا الأمر، فما يليقش بالإنسان الطبيب فضلا عن المسلم. رأى المسلم عنده توا غير ميثاق الطب اللي حاطته فيه النقابة واللي يخدم فيه، رأى عنده ميثاق أخذه الله عز وجل عليه، عنده رقابة ذاتية، عنده وازع ودين وضمير، غير اللي خايفين من القانون فقط. يعني هو يكفي حتى من القانون، من طائلة القانون وطائلة القسم اللي التزمته والمهنة اللي خشيت فيها ويعني ما تعهدت به عند دخولك لهذه المهنة، هذا كافي. لكن لما نزيد عليه الدين، كون الإنسان مسلما يخاف الله سبحانه وتعالى ويرجو ما عنده ويعرف أن الله عز وجل سيجازيه وأنه مشارك في القتل، هذا الإنسان ينبغي أن يعني تزيد رقابته على ذلك الشخص اللي ما عندهش دين، لأن عنده هذا رقابة داخلية في عنده واعظ في نفسه، وعنده رقابة خارجية اللي هي القانون، وهذا يعني هذا ينبغي أن يكون يعني يكون أفضل من الشخص اللي ما عندهش دين. ولكن للأسف وربما بعض الناس يعني يقول لا احنا نشوفه بالعكس، يعني الناس اللي عندها دين بديت الطب عندها مهنة وتجارة ويغالوا في الأسعار على الناس، ويجي شخص مريض ما عندهش فلوس ممكن يقول أروح عادي يموت عادي جدا. وين الرحمة سبحان الله؟ وين الواجب الشرعي؟ راه الإنسان إذا ترك، عندنا القاعدة الفقهية الترك فعل، راه يعني لما أنت تقدر تعالج مريض وامتنعت عن علاجه راه أنت تعتبر قاتلا في الشريعة، راه كان هو بيموت. قالوا من منع يعني شخصا ماء يحتاجه، شخص قدامك مشرف على الهلاك عطشان وعندك مية ومنعتها عليه، رأوا أنت قاتل كان مات بسببها. مثلا شخص يغرق قدامك وانت تقدر تعوم وتقدر تنقذه وتركته حتى يغرق، رأوا تضمن الدية متاعه وتعد قاتلا. رأوا عندك انت خيط يخيط به الجرح متاعه وانت ما عطيتاش الخيط حتى مات، تضمن. حتى الطبيب لما يكون عنده مريض قدامه ويقدر يعالجه نقول لك أنا عالجه أول حاجة، أنت أول حاجة قبل كل شيء راقب الله عز وجل وراقب المهنة اللي أنت تخدم فيها وعالجه ابتداء، بعدين طالبه بالثمن بعد ذلك. كان عنده أعطاك، وكان ما عنداش يا سيدي اعتبرها صدقة، اعتبرها تصدق بالعلم الذي منحك الله عز وجل إياه. أراه الزكاة مش في الفلوس بس، راه الزكاة في كل خير وهبه الله عز وجل لك، كان ربي وهب لك علم أنفع به الناس، هذه زكاته يزيد ويبارك الله عز وجل فيه وينفع به ويبارك الله لك في ذريتك وفي مالك. كان أنت طبيب ودرت يا سيدي يوم للناس اللي ما عندهمش فلوس، شم بينقص منك؟ هذا أجر عظيم ليك، وهذا زكاة يعني على المهنة اللي علمك الله عز وجل إياها. رأوا مش بفلاحتك بديت شيخ، ولا بفلاحتك بديت طبيب، ولا بفلاحتك بديت مهندس. مفروض كل إنسان مسلم يعلم أن الله عز وجل هو الذي وهبه هذا العلم، وما دام الله وهبه هذا العلم فليتبرع بشيء منه. يا سيدي معليش، أنت صح أنت عندك صغار وعندك كذا وهذه مهنتك وهذا كسبك الباب اللي تأخذ منه، لكن معليش لما تشوف شخص ما عنداش ما يدفع تقول هذا معليش هذا أجعله بيني وبين الله سبحانه وتعالى، هذا بنحطه بيني وبين النار. دير يوم في حالات حتى الكفار يديروا فيها يديروا في يوم مجاني سبحان الله، يعني من باب الإنسانية، احنا من باب الدين أولى أن الإنسان يكون عنده حرص على هذا الجانب. إذن راهو يا الإخوة الأطباء، راهو اللي يلز حالة ويقولها ما عنديش طبيب ولا ما عنديش سرير ولا كذا، وبعدين هذا تسبب بسبب الطرد، هذا تسبب في الموت، راهو هذا يعد قاتلا وتلزم الدية في الفقه راهو. فالإنسان يحذر أن يلقى الله عز وجل يعني روح إنسان. ردوا بالكم، الإنسان زي ما قلت لكم راهو مش كل شيء دنيا ومش كل شيء جمع مال. الإنسان راهو قد تأتيه لحظة وهو صحيح معافى وما فيه شيء، فيعني يقبض الله عز وجل روحه فيمضي إلى الآخرة ولا يأخذ معه شيئا من متاع الدنيا. وكذلك يعني الإنسان يقعد يخدم على يعني السمعة الطيبة اللي هي ذكر ليه في الدنيا وهي أجر له في الآخرة. هذا مش ريارة، وكون الإنسان يدير يوم بالبلاش فيذكره الناس بخير ويدعو له ويبقى له ذكر، يقعد يقول والله فلان رحمه الله حتى بعد وفاته، يقول هذا كان يعني مداير اللي ما عنداش يساعد فيه واللي مداير لهم يوم مجاني، لأن قصدي يذكروك الناس بخير ويدعو لك. ما تعرفش أنت أي العمل الذي يعني يكون حجابا لك من النار. مرات دعاء رجل محتاج ومضطر يرفع يديه يرفع عنك الله عز وجل بسبب هذا الدعاء من البلاء الله به عليم، ويرفعك الله عز وجل به درجات. فنوصي إخواني الأطباء أن يرحموا الناس، راهو مش كل شيء فلوس، قلنا قد يعني تكتسب قليلا ويبارك الله عز وجل لك فيه، وقد تكتسب مالا كثيرا ثم يمحقه الله عز وجل. فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
4: الغناء اللي قلنا عليه يعني الغناء الأصل فيه ما هو؟ يعني الغناء هو عبارة عن رفع الصوت ومده بألفاظ، سواء كانت هذه الألفاظ مباحة أو كانت محرمة، هذا غناء. نعم، والعرب عرفوا ذلك وكانوا حتى يستعملونها حتى للحيوانات، للدواب يسموها يعني حذاء. نعم، يحذي الإبل وغيرها، الإبل أين تتأثر بقضية الموسيقى. نعم، الحكم في هذا أن العلماء نصوا، باستثناء بعض الناس الذين لهم آراء شاذة مثل ابن حزم يرى أن الغناء ما فيه شيء، موسيقى ما فيها شيء يعني. أما الجمهور العلماء عندهم إذا كانت غير مصحوبة بالموسيقى ننظر إلى ألفاظها، فإن كانت ألفاظا مباحة لا تذم من لا يصح ذمه ولا تمدح من لا يصح مدحه، فهذه جائزة زي الأناشيد
5: الإسلامية. نعم، الآن جيد.
4: وإذا كانت تحتوي على ألفاظ خبيثة أو على ذم من لا يجوز دمه أو مدح من لا يجوز دمه ما يجوز مدحه فهي حرام،
5: أو ذكر مفاتن النساء أو غير ذلك، أو
4: تشجيع على المعاصي.
5: نعم،
4: تشجيع على المعاصي.
5: نعم، ذكر الخمر وذكر
4: نعم كلها، ذكر النساء والخمر وما إلى ذلك. ولذلك العلماء تحدثوا عن، لأن الجاهلية كانت عندهم وحتى في بداية الإسلام كانت عندهم ذكر النساء وحتى ذكر الخمر أحيانا، لكن لا يقصدون بذلك امرأة بعينها، كلام عام يعني، لكن جرت العادة في جاهليتهم وفي بداية الإسلام تأثرا بهم أن يتحدثوا ضروري عن المرأة. نعم، ولكن ليست امرأة معينة.
5: نعم،
4: امرأة عامة
5: يبدو خلص. بالغزل يعني في شعرهم.
4: نعم، ذكر الغزل لابد في البدايات.
5: بدايات
4: صحيح. طيب،
6: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: السؤال الثاني لأخ أبو بكر، قال هل يجوز تغيير هيئة المساجد عما كانت عليه زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
7: يجوز، لا حرج، كل المساجد تغيرت، يعني البناء لا يبقى قائما إلى يوم القيامة، وشكل البناء ومواصفات البناء وديكور البناء هذا كله تغير، وبالتالي لا حرج في تغييره. بل نص الفقهاء أن من بنى مسجدا لله حتى لو هدم وأعيد بناؤه يكون له من الأجر كأنه هو الذي بنى. يعني واحد جاي بني جامع مثلا 5 × 5 وقعد سنين 20-30-100 سنة وبعدين ضاق بالمصلين أو تهرى هدم وأقيم مكانه مسجد أكبر منه أو أكبر منه، قالك يحصل الأجر متاعه. وبالتالي التغيير هذا في كل المساجد، وهذا حصل يعني مش قريب، هذا مثلا زي الحرم ولا المسجد النبوي، مش قريب التغيير هذا، رهو من عهد سيدنا عثمان وبادي فيه التغيير. وبالتالي هذا أمر فعله الصحابة فلا ينكر. حتى بعض الناس اللي يعني بعض العلماء قالوا والله المنبر ما يفوتش ثلاث درجات بس كمنبر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي غيره واحد من السلف لعل علي بن أبي طالب ولا عثمان تقريبا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على أعلى درجة، فجاء أبو بكر ونزل في الثانية، وجاء عمر ونزل في الثالثة، ثم لما جاء عثمان رجع إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الخلفاء لاموا بعد سنين لاموا على سيدنا عثمان، فبعض العلماء كان موجودا ودافع عن سيدنا عثمان، قال والله كان كل واحد كل خليفة بيجيب ينزل درجة، راك انت تو تخطب فينا من قعر البير، كان كل واحد بيزيد ينزل. فالشاهد كيف رد العلماء لهذا اللي قال والله المنبر لا يزيد عن ثلاث درجات، قالوا لما لحتى المسجد ما لم عاش نزيدوا عما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان المسجد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم 10 في 10 ولا 20 في 20 ما عاش تزيده. ولا يخفى أن مثل هذا القول يؤدي إلى المشقة بالمسلمين، مشقة كبيرة. الآن الحرم المكي يحمل سعة كبيرة جدا، والناس تصلي في الطرقات، فتخيل خلوه على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان نقوله هكي معناه نقوله حتى الميكروفون لا، لأن هذا الزيادة. الآن تخيل في الحرم ما فيش ميكروفونات، حتى 100 نفر ما يسمعوش. وبالتالي هذا أمر جائز ولا حرج فيه وعليه إجماع من العلماء.
0: هو فعلا هو حتى سائل ذكر حتى المكيفات وذكر أمور يعني.
7: لا لا لا لا لا لا لا, لا. هو في بعض الأشياء زي الزخرفة هذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال بتزخرفوا أنتم المساجد القدام كما زخرفت اليهود والنصارى البيع والكنائس متاعهم، وهذا حاصل الآن للأسف. كثير من المساجد تخش تقعد ساعة وانت تشبح في الجبس وتشبح في الآيات القرآنية المزركشة وتشبح، وهذا ينبغي ألا يكون. حتى الفقهاء نصوا إذا قالوا إذا كان ولا بد فليكن في ظهر المصلين لا في قبلتهم، باش المصلي ما يقعدش يتهجى، في الخاصة اللي يجي جديد ما يقعدش يتهجى في الآية هو يصلي، ولا يشوف للزخرفة ولا الناقش ولا
0: ما يتشوش يعني
7: كلها ما يتشوش عليه. وبالتالي هذا الأمر مثلا منهي عنه، أو اتخاذ قبور الأولياء مساجد مثلا منهي عنه. أما أنه هو يوسع ولا يديره مكيف ولا يديره بساط باهي، فهذا مما لا حرج فيه بإذن الله تعالى. فكل زمان ليه، يعني الآن تخيل تقول والله بنديره حصاير ولا بنصلوا بلا مكيفات ولا خلونا في متاع الطين الأول، هذا كله الآن تجاوزه الزمن، وليس فيه ما يمنع شرع. ما قالكش الشرع ولا الجامع اللي طيب ولا كذا ما تديراش، ما قالش الشرع الناس ما يرتاحوش وهم يصلوا من العرق، ما قالش الناس ما تديروش الشرع، ما قالش ما تديروش سماعات مثلا يسمع الشخص الإقامة باش يستعجل، هذا كله جائز ولا حرج فيه بإذن الله تعالى. يعني تو المكيف يعين على الخشوع في الصلاة، يعني تخيل أنت في عز النو هذه بدل تبدأ عرق ومش طايق روحك تصلي في المكيف، اللي عنده نية بيخشع من هذه الجهة، مش وجود المكيف نفسه لكن وجود البساط الرطب أيضا، هذا نوع خير من تبدأ أرض حرشة ولا مسخة تحتك. وجود لاقة الصوت، هذا المكبرات الصوت معين على أن الناس يسمعوا الأذان من بعيد ويسمعوا الإقامة باش يستعجلوا، ومعين على الخشوع أيضا في خطبة الجمعة ولا في الصلاة حتى في حد يشوش التالي، أنت تبدأ تسمع في الإمام بس. فهذه كلها فيها فائدة من ناحية الشرع، أفضل من أن نقوله بعكسها.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
8: معنا اتصال شيخ. الأخ قريرة تفضل.
9: السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
9: نهارك مبارك.
8: أهلا وسهلا بك، تفضل سؤالك.
9: ما أدريش أنا بنسأل أني بخصوص فيه يوم الإيام، يعني من فترة فاتت مشيت أنا لمكان بتاع غسيل سيارات، فالحق يعني
6: 90.9 FM

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: إذن أيضا هذه سائلة تقول: هل تصح صلاة المرأة في سروال واسع؟ طبعا سروال هو يعني هذه عامية، هي في اللغة العربية سراويل للمفرد، والجمع سراويلات، فهل تصح صلاة المرأة في السراويل؟ وقميص طويل تقول سروال واسع تقول قميص طويل، وهل يصح صلاة المرأة بدون جوارب؟ يجب على المرأة أن تستر عورتها أثناء الصلاة، يجب عليها أن تستر عورتها أثناء الصلاة، ويجب أن لا يبدو منها إلا الوجه والكفين، يبدو منها الوجه والكفان فقط، لكن غير الوجه والكفين يجب ستره. يقول ابن عاشر رحمه الله: وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة، يعني زي عورة النظر. كونها تصلي في سروال واسع وقميص واسع، إذا كان لا يشف ما يبينش ما تحته من لون الجلد، ولا يصف ما يحجمش العورة، يعني مش لاصق بكل، يعني هذا ما فيش بأس من الصلاة فيه. إذا كان سروال واسع وقميص واسع تصلي فيه المرأة، ويعني تستر جميع بدنها إلى الوجه والكفين، لكن إذا يعني صلت بدون جوارب فذلك لا يبطل الصلاة، الصلاة مش باطلة، لكن يعني الأولى بها والواجب عليها أن تستر كل ما سوى الوجه والكفين، تستر الجسم كله، تخلي وجهها وكفاها فقط أثناء الصلاة. لو فرطت بان منها شيء من الشعر، أو بان منها الرجلين ما لبستش الجورب، فهنا نقول صلاتها هي صحيحة، لا يبطل ذلك الصلاة، لكن ينبغي لها أن لا تتهاون وأن لا تفعل ذلك، لأن زي ما قلنا واجب عليها ستر يعني جميع الجسد.
2: أيضا شيخنا هذا سؤال آخر عبر البريد الواتساب، يقول فيه السائل: أريد يعني استخراج بطاقة أغراض شخصية، لكن ما عنديش من يشحنها في الخارج، فهل أستطيع أن أبيعها بالدينار الليبي مباشرة؟
3: وإذا وجد مكينات مرخصة محليا، يعني سمعت أن المصرف المركزي رخص

0: ما عنديش من يشحنها في الخارج، فهل أستطيع أن أبيعها بالدينار الليبي مباشرة؟
1: وإذا وجد مكينات مرخصة محليا، يعني سمعت أن المصرف المركزي رخص

0: ما عنديش من يشحنها في الخارج، فهل أستطيع أن أبيعها بالدينار الليبي مباشرة؟
1: وإذا وجد ماكينات مرخصة محليا يعني

0: وعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته، صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول: يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول: يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس، لأن ما كان هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس، إن كانوا حريصين الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب، تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كلنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال تقول شيخنا سواءنا نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديع عند أخيه، كأنها حاطة ذهب وديع عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسرى للحكم تصرفهم.
3: هذا بيع، هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
2: نعم.
3: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه.
2: نعم.
3: فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد. 90

0: 90.9 FM.
1: وهذا السائل يقول: مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها، أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، معرفة الواقع هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية، وهذه المخالفات الشرعية هي إما أن تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا، فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا الحكم الأول، إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه، للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب والأنفس محفوظة والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور، فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل. هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة؟ إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس، إذا كان خالي من المخالفة الأولى، ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل الحين في المؤسسات العلمية، في المدارس، في كذا، للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم، لأجل ترويح عنهم، مع عدم المخالفات في الأمر الواقع، يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء تثقف المرأة في ما جد على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة، أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيالي تبصيرهم، فهذا أمر طيب. بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا تأثر الحكم بالمآل، والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل، والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل، ضربوا مثل على ذلك، قالوا كبائع العنب، الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان هو عرف البايع، عرف علم من حال المشتري بأنه يريد أن يشتري لأجل أن يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى أنت ماشي صح لك تبيع، لا يجوز لك البيع، لأنك أنت عرفت أن الناس هذو يدوروا في عنب بمواصفات معينة ولقوه قداك، مع أن الصفقة اللي بينك وبينهم سليمة، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعة بعد النظر فيها ومفيش.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه إنه يطلع لك إن الباقات الشهرية

شراء باقات الإنترنت من شركة المدار. أثناء شراء الباقات هو قال حسب كلامه إنه يطلع لك إن الباقات الشهرية

0: عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: 90.9 FM.
2: وهذا السائل يقول: مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها، أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية. وهذه المخالفات الشرعية هي إما أن تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا، فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع، وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا كان الحكم الأول، إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء، أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه، للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب، والأنفس محفوظة، والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور، فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل. هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة؟ إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس، إذا كان خالي من المخالفة الأولى، ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل الحين في المؤسسات العلمية، في المدارس، في كذا، للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم، لأجل ترويح عنهم، مع عدم المخالفات في الأمر الواقع، يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء، تثقف المرأة في مجدة على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة. أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيالي تبصيرهم، فهذا أمر طيب. بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا تأثر الحكم بالمآل، والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل، والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل، ضربوا مثل على ذلك، قالوا كبائع العنب. الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة، يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان هو عرف البائع، عرف، علم من حال المشتري بأنه يريد أن يشتري لأجل أن يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى أنت ماشي صح لك تبيع، لا يجوز لك البيع، لأنك أنت عرفت أن الناس هذو يدوروا في عنب بمواصفات معينة ويلقوه قداك، مع أن الصفقة اللي بينك وبينهم سليمة،

0: يعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعه بعد النظر فيها وما فيش مشكله في السلعه، لكن فسد عليك المآل. المآل اللي بتقول له السلعه هذه بتؤول الى خمر، وانت عرفت انها بتؤول لخمر، فممنوع عليك انك انت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا اي شيء بيشري اله حاده، والاله الحاده في الاصل انه ممكن يذبح بها ضحيه، يمكن يذبح بها عقيقه، فهذا ماجور. انت تبيع لاموس بشيء يذبح ضحيه والعقيقه ماجور، وقد تكون مباحه بيستعملها في سائر امور الحياه. لكن لا قدر الله جاء حد قال لي أن بيدير بها جريمه، حرام عليه يبيع له، لان المآل بعد هذا العقد بيؤول الى جريمه. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، اذا كانت هي هكذا عشوائيه مش كذا، اه مجرد لقاء الناس او فيه اهداف تربويه وهدف طيبه حتى ولو للترويح عن الانفس، ما فيش باس ان شاء الله ما دامها خاليه من المخالفات في الامر الواقع. لكن اذا كانت هي خاليه من المخالفات في الامر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده اهداف بيوصل بها الى امور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود احيانا، يبقى في دوافع زي معروف اهل البلاد نقول احنا عندهم نوع من المحافظه وغيره وغيره، يبي يحطوا فيهم على الخروج، اهو مقاهي خاصه بالنساء، اهو يبدوا يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرجيليا في بعض المواطن، ما اقصد مش بالضروره هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين تجد مره مقعده في قهوه وتدخن في الرجيليا زي الراجل، يعني التدرج في معنا في اول الامر يمكن يقول لك هذه خاصه بالنساء، لكن انا ما عرفتش ان يدخنوا في الرجيليا في بلادنا ما اعرفش، لكن في بعض الدول الاخرى يدخنوا في الرجيليا زي هذه الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فاذا علمنا ان هذا اللقاء فيه تدرج للفساد يبقى هذا ممنوع لاجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي، القائمين على جانب الامني والامور هذه، ما ينبغيش ان تكون عندهم سذاجه وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنه ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها، وين تصب، نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة. من خلال معرفتها تمنع أو تجاز، لكن إذا كان الواقع طيب، لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان، والمآلات طيبة ما عليه شيء لا بأس، يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس، والله يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: من بين سطور التاريخ تفوح رائحة الأيام الخالدة، أيام صنعها الإيمان وسطرها المجد بأحرف من نور، من قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ميلاد الحضارة، إلى انتصارات غيرت مجرى الزمان. ففي كل حلقة نأخذكم في رحلة عبر شهر من شهور العام الهجري، لنتأمل ونتعلم ونستلهم.
3: أما عن أبرز ما حدث في هذا الشهر فسوف نبدأ من عام عظيم سمي بعام الفيل، قبيل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بأسابيع قليلة خرج أبرهة الأشرم من اليمن بجيش جرار يحمل معه فيلا ضخما، وكان قصده هدم الكعبة المشرفة.
2: عبق من التاريخ الهجري يأتيكم كل يوم خميس على تمام الساعة 7 مساء عبر إذاعتكم المفضلة 90.9 FM، يعده ويقدمه لكم مالك النجار.

الحمد لله الذي أنار القلوب بكتابه وأحيا الأرواح بنور خطابه وجعل في ذكره اطمئنانا لا ينقطع وفي طاعته لذة لا تزول. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفع بالحق ميزانه وأحكم بالعدل سلطانه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين ومصباحا للسالكين، فصلوات ربي وسلامه عدد تسبيح المسبحين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، نحييكم بتحية تعبق بالمودة والإكرام، ونرحب بكم في الحلقة الرابعة من برنامجكم عبق من التاريخ الهجري، حيث نغوص معا في صفحاته المضيئة، نستحضر منها عبير المواقف ونتفيأ ظلال العبرة والإيمان. وفي هذه الحلقة بإذن الله سيكون حديثنا عن الشهر الثالث من شهور العام الهجري، وهو شهر ربيع الأول، شهر دار حوله الخلاف كثيرا، وسبب الخلاف معروف، وهو مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قبل أن نتحدث عن سبب الخلاف سنعرف معا لماذا سمي بربيع الأول. فلتعلم أيها المستمع الكريم أن هناك خلافا أيضا في سبب التسمية، فقد قال بعض العلماء مثل ابن رجب الحنبلي أن سبب التسمية هو أن العرب كانوا يرتبعون فيه الدواب والبهائم، أي ترعى وتتحرك في العشب. وقد قال بعض علماء التاريخ خلاف ذلك، فقالوا أنه صادف موسم الربيع عند تسميته فلازمته كونه في ذلك الفصل. أما الآن سننتقل إلى أبرز أحداث هذا الشهر الكريم. ففي شهر ربيع الأول سنعيش معا لحظات من نور، لحظات نستذكر فيها ميلادا عظيما ووداعا مؤلما. فقد حمل هذا الشهر بداية ونهاية لرحلة فريدة في تاريخ البشرية. ففي يوم من أيام ربيع الأول أشرقت مكة المكرمة على ميلاد أكرم الخلق، فهناك من يقول في 12 من هذا الشهر ولد سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولد يتيم الأب، لكنه ما ولد وحيدا، فقد كانت السماء تتهيأ لاستقبال الرحمة المهداة. ولد والنار التي يعبدها الفرس خمدت، وشرفات قصر كسرى تصدعت وسقطت منها 14 شرفة، فكأن الكون كله كان يعلن انتهاء عهد الظلم وبدء فجر النور. يقول الله تعالى:

ذلك المولود الذي غير مجرى التاريخ وأخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان. ومضى الزمان حتى أتى يوم آخر من أيام ربيع الأول يحمل حدثا لا يقل عظمة عن المولد.

المنورة حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا تاركا وطنه وأهله، لكنه لم يترك رسالته. خرج ومعه صاحبه الصديق تسكنهما السكينة ويحيط بهما لطف الله عز وجل. ففي غار ثور كان المشهد الذي يخلده القرآن.

كانت تلك الهجرة بداية عهد جديد أقام فيه النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإيمان، وضع أسس العدالة والرحمة. ومن ربيع أول إلى ربيع آخر انتقل الإسلام من الضعف إلى القوة، ومن الدعوة الخافتة إلى الدولة الراسخة. ومضى الزمان وحانت لحظة الوداع، فهذا الشهر قد حمل أيضا حدثا تدمع له العيون وتهتز له القلوب. ففي يوم الاثنين من ربيع الأول نفسه أسدل الستار على حياة كانت كلها نورا، وانتقل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. ذلك اليوم الذي بكى فيه الصحابة حتى خارت قواهم، يوم قال عمر رضي الله عنه: من قال إن محمدا قد مات لأضربن عنقه. حتى قام أبو بكر وقال كلمته الخالدة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الله حي لا يموت. وهذه الكلمات تبين لنا عظمة الصحابي الجليل أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فلم يكن خليفة المؤمنين الأول من فراغ، ولم يكن الصديق أيضا من فراغ، ولكنه اختيار من الله عز وجل، فاختار رجالا يحيون الدين ويتمون الرسالة. وفي تلك اللحظة، لحظة الرحيل، أدرك الصحابة أن الرسالة لا تموت بموت صاحبها، وأن النور الذي أشرقت به مكة لن يخبو. فهكذا كان ربيع الأول، مولد وهجرة ووفاة، ثلاثة مشاهد تختصر سيرة النور من بدايتها إلى منتهاها. شهر ابتدأ بالرحمة وتوج بالوفاء وختم باللقاء، فسبحان من جعل في الأيام دروسا وفي الذكريات حياتا. إلى هنا أيها الكرام نكتفي بهذا القدر من الأحداث، فلهذه الأحداث عظمة لا نعرفها إلا عند التدبر فيها. وفي نهاية حلقتنا لهذا اليوم لا ننسى إخواننا المستضعفين من الدعاء في غزة وفلسطين وفي جميع دول المسلمين. فاللهم يا ناصر المستضعفين، اللهم نسألك نصرا قريبا عاجلا لإخواننا المستضعفين، ونصرا قريبا عاجلا لإخواننا المجاهدين. فاللهم ثبتهم بتثبيتك، وأعلي كلمتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. فاللهم لا ترفع لليهود راية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. إلى أن نلقاكم في ربيع آخر من الذكر والضياء.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية
1: من فتاوى الدار، قراءة لبعض الفتاوى الرسمية الصادرة عن دار الإفتاء الليبية.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الانترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو، قال يطلع لك كم التكلفة لكن ما يطلع لكش كم جيجا ولا كم الحصة يعني. بينما هو في اظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني، يطلع لك كم الحصه لكن ما يطلع لكش كم السعر او التكلفه اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني ان عن طريق لو خش على تطبيق المدار او موقعهم يلقى فيها يعني الحصه كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفه كم. هو تفضل شيخنا.
3: بارك الله فيك شيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني. وقال لك يا سيد طهر،
2: أبو طهر
3: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 أيام
2: ربع جيجا يعني
3: 250 ميجا 3 ايام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 ايام 3 دينار. فاعتقد ان التقصير نوعا ما ممكن اللموم، ما نقدرش نقدر اللموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبغى نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائدة ودعاية للشركة. فقصة الجهالة انتفت يا سيد ابو طهر، ممكن الجهالة يعني كانت نتيجة سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الان نفرح ان احنا لقينا الامر تام، لان لا يجوز في البيع ان يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه النص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد، لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخد، ولا تقول لي خود 100 جيجا وتسكت 100 ميجا وتسكت، لا تقول لي بجني لا بأربعة. فكلاهما التمن والمتمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما أن نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة، فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت، خلي نقوله بعض ما عليه، حتى مش كله لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
2: بارك الله فيك شيخنا.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي، تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة، يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، وذكر الصامت على رقبته صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول، يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس، يعني مكاس هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين، الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد.

0: فلا بأس بخروج لقضايا حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضايا حوائجها. أما الاستئذان، السؤال الاستئذان هو الاستئذان يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة، وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعارف عليه عند فيه إذن سابق، يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين، يعني حسب متعارف عليه والله أعلم. والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها، يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج، يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا، حتى هي لا تستدعي مثلا المرض لا سمح الله الفجأة أو كذا وآخره، هذا لا يتطلب إذن.
1: أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول أمر أصبح ظاهرة هذه الأيام أو في هذا الشهر بل في هذا اليوم، وهو ظاهرة كثرة حالات الغرق في الساحل في البحر على طول الساحل الليبي. يعني للأسف الشديد اليوم يعني كل يوم نسمع أخبارا في الفيس وعلى ألسنة الناس أن فلانا غرق، أن فلانة غرقت، أن عددا من الشباب، عددا من الرجال غرقوا. فمسألة يعني الغرق في البحر هذه السنة يعني للأسف الشديد هو أكثر من السنوات الماضية من خلال يعني ما نرى ونشاهد في مختلف وسائل التواصل. فأود أن أتكلم من منظور شرعي حول هذا الأمر في إيجاز، فأقول الأصل في ركوب البحر وفي السباحة فيه الأصل الجواز. الله سبحانه وتعالى من على الناس بركوب البحر وبوجود السفن، قال الله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر. فالبحر هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، يركبه الناس ويأخذون من خيراته ويعني منافعه كثيرة. والسباحة في البحر الأصل فيها الجواز، بل حتى قد تكون مطلوبة شرعا إذا كان القصد منها نفع الناس، كالذي يستخرج الأسماك وكالذي يحمي ثغور المسلمين في البحر وكالذي ينقل بضائع الناس في عبر السفن. فتعلم السباحة يعني أمر مشروع، بل قد يكون مرغبا فيه عندما تكون يعني عندما يكون المحصل منه أمرا ينتفع به الناس. ولكن تكلم الفقهاء قديما على مسألة حكم ركوب البحر أي الركوب في السفن، وكذلك الحكم في مسألة السباحة. قالوا إذا كان البحر هائجا، يعني زي ما نقول إحنا إذا كان ارتج البحر وتلاطمت أمواجه، فتكلم العلماء على تحريم الركوب إذا ظن الهلاك أو ومن باب أولى إذا جزم بالهلاك. وذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله وحكى إجماع العلماء على تحريم ركوب البحر إذا كان يعني أمواجه متلاطمة وارتج هذا البحر ويخشى على الراكب فيه عدم السلامة. وما يقال في هذا يقال في السباحة في البحر تماما. فعندما اليوم يقول لنا مثلا مركز الأرصاد الجوية يقول راه البحر اليوم غير ملائم للسباحة، ويأتي الإنسان ويرى أمواج البحر وهي تتلاطم ويراها تصطدم ثم يدخل هذا الإنسان ويسبح، فهذا راه حكمه حكم ما ذكر ابن عبد البر من إجماع أهل العلم على تحريم ركوب البحر. وبالتالي فما نراه اليوم للأسف من اندفاع بعض الشباب وبعض الناس وخاصة من فئة الشباب اندفاع إلى البحر، يجي طول ير يخش على طول غرب شوي عليك راه مركز الإرصاد قال اليوم البحر غير ملائم، يقول لا هذاك اللي ما يعرفوش يعومه، لاني سباح لاني ماهر لاني كذا، يدخل وللأسف الشديد يقول فلان طلعوه ميت والله طلعوه بين الحياة والموت والله قعد في العناية ولا كذا. يكون هذا الأمر حينئذ من باب إتلافي النفس ومن باب إلقاء النفس بالتهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. وبالتالي هذه نصيحة أوجهها لكل إنسان أنه لا يجوز لإنسان

0: أن يدخل البحر للسباحة إذا كان البحر غير ملائم للسباحة، لأن القاعدة في الإسلام لا ضرر ولا ضرار، أنت هنا تدخل على نفسك ضررا، وبالتالي يكون الإنسان آثما ويكون قد أدخل على نفسه الإثم، يعني من حيث أراد لها التفسح والراحة والتنزه للأسف الشديد. وإن مما يحزن أن الأمر لم يعد مقتصرا على الكبار الذين يدخلون البحر للسباحة بمحض إرادتهم واختيارهم، بل وصل الأمر حتى للصغار، الأطفال دون سن البلوغ، يقولك والله فلان عمره 4 سنين غرق، وفلان كذا وفلان كذا. أليس هذا هو دور ولي الأمر، دور الآباء والأمهات؟ هل يجوز للأب والأم أن يأذن لأبنائه بالذهاب للبحر أو يصطحبهم هو للبحر في أوقات غير ملائم للسباحة؟ عندما يكون البحر ملائما للسباحة الأمر جائز لا إشكال فيه، حتى لا قدر الله لو مات إنسان في يوم البحر هو ملائم للسباحة ودخل ليسبح كالناس، هذا لو مات سيأتينا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم والغريق شهيد. أما إنسان يصطحب أولاده أو يعطيهم الإذن وهم صغار في أيام، يعني الآن العلم تطور، الآن مركز الأرصاد يتكلم والصفحات على الفيسبوك تتكلم والإنقاذ البحري يقول لك راه البحر غير ملائم للسباحة من يوم كذا إلى يوم كذا، وبالتالي أليس هذا شروعا في الانتحار؟ أليس هذا تفريطا من الأب والأم الذي يسمح للأبناء أو يعني يهملهم ولا يعني يسأل عنهم وين ولدك؟ يقول والله ما نعرف، قال ولدك في البحر، يقول آه ما نعلمش والله، هذا راه تقصير وهذا إهمال وتفريط، يموت لابن هذا وتموت البنت ويموت الكبير ويموت كذا، وتبقى الحسرة في عين الأب والأم ويبقى الشعور بالندم والتفريط يعني على مدى أزمان. وبالتالي أقول يا أيها الآباء ويا أيها الأمهات، عندما تقول يعني يقول أهل الاختصاص إن البحر غير ملائم للسباحة فاحذروا أن تبعثوا أولادكم للبحر، احذروا، ومن باب أولى احذروا أن تصطحبوهم للبحر، لأنه للأسف يقول لابن لا أنا أريد أن أتفرج فقط، أنا أريد أن أشاهد، ثم يدخل شيئا فشيئا إلى أن يبتلعه البحر. هذا والله يعني تفريط، والشريعة جاءت لحفظ النفس، الله سبحانه وتعالى يعني أخبرنا أن الشريعة جاءت لتحفظ على الناس حياتهم، ولهذا حتى القتل اللي هو القصاص ربي سماه حياة ولكم في القصاص حياة، فالشريعة جاءت لحفظ النفس. وبالتالي فأنا أحذر كل إنسان يعني عنده شيء من دفاع، شيء من تهور، أن يدخل البحر يعني متكئا ومعتمدا على مهارته، على فتوته، على قوته، على حيويته، فلك العظة والعبرة في من ابتلعهم البحر وما أكثرهم. هذه نصيحة أحببت أن أذكرها من حيث دور الأسرة ودور الإنسان نفسه الذي قد يكون مفرطا ويندفع نحو البحر ثم يأتينا خبره فيكون قد أدخل على نفسه الضرر. نعم هو بين يدي الله أرحم الراحمين، ولكن الإسلام حرم كل إيذاء يلحقه الإنسان بنفسه وكل ضرر. أما دور الدولة فأقول يعني ينبغي على الجهات الاختصاص في الدولة، نحن الآن عندنا الكتائب يعني ما ليس لها حصر ولا عد، وعندنا الألوية وعندنا كذا، لماذا الدولة والحكومة لا تكرس الجهود في هذا الباب ويكون عندنا فرق يدربوهم حتى هم ويخرجوهم وكذا ويسموهم فرق الإنقاذ البحري وتنتشر عليه الشواطئ وعلى المصائف التي يزدحم فيها الناس ويكون لها تلك الزوارق المجهزة بحيث تساعد الناس؟ يعني إحنا عندنا بعض الكتائب وعندنا كذا، منكم يخدم في شيء إلا أنه يدير في مشاكل ويوم يخرب ويوم يدير بوابة؟ مرات لو ندربوهم ونصيرهم يعني منقذين وخبراء بحريين لاستفاد منهم الناس، يعني على الأقل الناس حتى اللي تعوم على البحر لما يشوف الزورق ويشوف جهة رسمية يشعر بشيء من الطمأنينة. فالحمد لله الآن يعني مسألة التطور زي ما ذكرنا كل يوم بإمكانك أنت بتمشي بتعوم ترفع أولادك للبحر ودخل على طول الصفحات المختصة وتعرف. لما يقولك البحر غير ملائم للسباحة لا مجال للعواطف، بعض الآباء إحنا يستسلم على عواطف أبنائه وبكائهم، لا يا أبوي بنمشي اليوم كذا كذا، يستسلم لب ثم يبقى في حسرة إذا فقد أحد أبنائه. أما مسألة بعض الناس يقول كيف تقولون إن السباحة في البحر في الأيام غير الملائمة عندما يكون هيجان البحر، كيف تقولون هو آثم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال الغريق شهيد، وقال الشهداء خمسة أو سبعة وذكر منهم الغريق. الجواب عن هذه الشبهة ذكرها أبو العباس القرطبي رحمه الله في شرح صحيح مسلم عندما تكلم عن الحريق والغريق وصاحب الهدم أي الذي يموت بالحرق والذي يموت في الغرق والذي ينهدم عليه منزل قال أو بناء، قال هؤلاء يكونون في عداد الشهداء إذا لم يكن منهم تفريط وكان منهم احتياط وتحرز، يعني دخل البحر في يوم ملائم للسباحة، هذا والله قدر الله أن يموت ولا رد لقدر الله، هذا والله نرجو أن يكون من الشهداء فقد مات غرقا، أو إنسان راكب في سفينة أو إنسان يحوت ولا كذا وحصل له ماء طارئ وشاء الله أن يموت. أما إذا كان الإنسان مفرطا وكان غير مبالي وغير ولم يأخذ بأسباب الحفظ وأسباب العناية، قال هذا لا يسمى غريقا. يجي إنسان تحت مبنى متوقع يسقط ويقول لا والله ينام نرقد وكان مت يعني صاحب الهدم شهيد، والله يجي يحط شيش البنزينة زي ما يديروا بعض الناس ويهرب، والله مش عارف يحط كذا حاجة قابلة للاشتعال في سيارته ولا كذا عفوا، ويقول أنا والله لو مت الحريق شهيد، لا هذا أنت ليس عندك أخذ بالأسباب بل عندك التفريط وعندك الإهمال، أو يدخل البحر في يوم شديد الرياح يوم تتلاطم فيه الأمواج، أو يدخل إلى شاطئ بعض الشواطئ إحنا عندنا حذرت منها جهات الاختصاص، أنا رأيناها من شهر ستة الماضي، يعني وزارة لا أدري لعل وزارة البيئة والله غيرها لا أدري يعني أدرجت الشواطئ، كل واحد يقولك الجهة الفلانية راهو صالح للسباحة، الجهة الفلانية غير صالحة للسباحة، لما نجي نقول لا لا هذا ما يعرفوش هذا ما كذا ونجي منقز وخاش للبحر هذا، وبالتالي هذا أراه لا يعد صاحبه شهيدا ولا ترجى له الشهادة إذا كان قد فرط وأهمل ولم يأخذ بالأسباب. فهذه راهي فائدة مهمة نص عليها أبو العباس القرطبي رحمه الله وغيره في شرحه على صحيح مسلم أن الغريق الذي يعد شهيدا هو الذي دخل البحر في وقت يجوز له الدخول فيه زي ما تقدم لنا. وأنا أختم هذه المقدمة بدعوة أهل الاختصاص الناس المختصين في علوم البحار وفي الجيولوجيا وفي أحوال الأرض، هل تغير شيء في البحر عندنا؟ يعني لماذا نسبة الغرق لو حد ممكن يعملنا إحصائية أن أكثر من السنوات الماضية؟ يعني هل هذه الزلازل وهذه التغيرات المناخية وغيرها لها مدخل حتى هي في البحار؟ وهذا أمر يعني ينبغي أن تبحث فيه الوزارات المختصة زي وزارة البيئة، يعني إيش معنى أن السنة نسبة الغرق نسبة كبيرة وبعض الناس يغرق حتى على الشاطئ، يقولك والله فلان غرق على الشاطئ والله، أو أن الناس يعني ازداد تهورهم وازداد اندفاعهم. فأنا أحببت يعني أن أنبه إلى مثل هذا الأمر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عباده وأن يحفظ شبابنا وأن يحفظ أولادنا وأن يهديهم وأن لا يقتحموا البحر في أوقات هيجانه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته كل من مات غريقا في البحر وأن يتجاوز عمن تهور واندفع منهم، إنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين.
1: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل، قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي نقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها. قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارف أم لا؟
2: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
1: نعم.
2: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
1: نعم.
2: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حلال حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك.
0: أود أن أتكلم في مقدمة موجزة سريعة عن مسألة يحصل فيها أحيانا اللغط والنقاش والخلاف، وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها، وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف يعني المعروف أن كفن الرجل يكون، هذا المعتاد على الأقل في، لا أدري أقول في مناطقنا هنا وأظن أن هذا في عموم بلادنا، الكفن للرجل هو سروال يخيط له، سروال وقميص اللي نقوله لحنا سورية، وعمامة ولفافتان. اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من اللي نقوله لحنا انصولة ولا غيرها، هذا كفن الرجل. وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص وخمار وأربعة لفافات. فبعض الناس يقول هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة. وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك، هذا مشهور مذهب الإمام مالك أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو 3 قطع، قطعة سورية قميص تفصل على شكل سورية، والأفضل أن يكون لها أكمام، هذا كم وهذا كم، ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس، والثاني أن يكون القطعة الثانية هي إزار أو سروال. والفرق بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان، كم تدخل منه رجل اليمنى وكم تدخل منه رجل اليسرى، أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام، أو سروال في الكفن. فهذا مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في 5 قطع أو 3، الثلاثة هي سروال أو إزار، قميص وهو السورية، وعمامة. والأفضل والأحسن أن يكفن الرجل في 5، سروال سورية وهي القميص وعمامة ولفافتان، اللفافتان يلف بهما بعد أن يلبس الإزارة وهو السروال والقميص. والمرأة على مشهور مذهب مالك الأفضل والأحسن أن تكفن في سبعة أثواب. ما هي الأثواب السبعة؟ سروال أو إزار وقميص وخمار وأربع لفافات، أربع لفافات، أربعة وثلاثة سبعة. وبالتالي ما يفعله للأسف بعض الناس اليوم الذين يذهبون إلى العطارين الذين يبيعون الأكفان في بلادنا ويقولون لهم يحرم عليكم أن تخيطوا الأكفان على هيئة سورية وسروال، وهذا بدعة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الكلام من التهور ومن قلة العلم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، حديث عائشة تقريبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب: بيض، يمانية أو سحولية وهي نسبة لمدينة، ليس فيهن قميص ولا عمامة. هذا الحديث يستدلون به على منع أن يجعل الكفن أو أن يجعل من ضمن الكفن السروال والسورية. أقول هذا الحديث نحن حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرجع لكلام أهل العلم، فهم أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعناه منا. فهنا العلماء اختلفوا في فهم قول عائشة ليس فيهن، هذا نفي، ليس فيهن قميص ولا عمامة. المالكية قالوا النفي هنا نفي عددي، أي ثلاثة أثواب غير القميص وغير العمامة، غيرهن. وبالتالي قال إيش هي الثلاثة؟ هي إزار وهو لفافة ولفافتان أخريان، هذه ثلاثة، ثم قميص ثم عمامة. هذا تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي جعل النفي في حديث ليس فيهن قميص نفي وجودي، أي ليس من ضمن الكفن أصلا لا قميص ولا عمامة. وبالتالي أقول لا يجوز لإنسان أن يلبس على الناس اليوم في أمر الكفن ويقول لهم لا تجعلوا السروال ولا السورية في الكفن، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام غير صحيح البتة. وللأسف أخبرني يعني أكثر من شخص أن بعض المغاسل يعني يفعلها بعض الناس عندهم، يعني يجعلون المغسلة هذه للميت، قالوا لما نجيبوا لهم الكفن في سورية وسروال يقول هذا خطأ، هذا بدعة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لست أعلم بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك ولا من الإمام أبي حنيفة. نعم أقول هذه مسألة خلافية، لا يجوز لمن يجعل الكفن هو اللفافات فقط أن يعني أن يبدع أو يعني يمنع جعل السروال والسورية في الكفن، ولا العكس، ولا يجوز لمن يجعل السروال والسورية في الكفن أن يقول من لم يجعل القميص والإزار في الكفن فقد خالف السنة. هذا خلاف مباح بين أهل العلم، وبالتالي كلامي هنا موجه للذين يهتمون بمسألة تكفين الموتى أو صناعة الأكفان، استمروا في هذا الأمر. فالأولى أن يكون هذا مشهور مذهبنا، مذهب الإمام مالك، أن كفن الرجل يكون على الأحسن في خمسة ولا يزاد على الخمسة قطع. القطعة الأولى هي سروال أو إزار. الإزار هو قطعة قماش تلف على النصف الأسفل، والسروال أفضل عند متأخري مذهبنا لأنه أبلغ في الستر. هذه القطعة الأولى. القطعة الثانية سورية وهي ما تسمى بالقميص، سواء كان لها أكمام وتدخل اليدان في الأكمام أو لم يكن لها أكمام، هاتان قطعتان. والقطعة الثالثة هي عمامة تلف على رأس الرجل وتجعل عذابتها وهي الطرف الزائد، توضع أمام الوجه أو توضع على الوجه ويستر بها الوجه. هذه ثلاثة. ثم بعد أن يوضع الميت في السروال والسورية والعمامة، بعد أن يعمم يوضع على لفافتين. اللفافة الأولى يلف بها جسمه كامل من نحره إلى أسفل قدميه، ثم توضع اللفافة الأخرى، وهذه خمسة، ثم يربط من رجليه وركبتيه ومن وسطه. طيب، أما المرأة فالأفضل والأكمل أن تكفن في سبعة أثواب، في سروال أو إزار، وفي سورية اللي هي القميص، وفي خمار، هذه ثلاثة، ثم يضاف إليها أربع لفافات. أما أن يأتي بعض الناس كما ذكرت ويقول والله جعل تخييط أحد الأكفان على هيئة ثوب اللي هو على هيئة قميص اللي هو سورية، وعلى هيئة سروال أو على هيئة إزار، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له ما أصبت قط، وإنما هذا من الخلاف المباح، مرده إلى فهم كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيهن قميص. هل ليس فيهن بمعنى أن الثلاثة لم يعد منها القميص والعمامة وإنما يضاف إليها، أو هو نفي وجودي أي لم يكن فيها قميص ولا عمامة؟ والناس متى وافقوا مذهبا من المذاهب، ولا سيما إن كان من يعني هو مذهب أهل البلد، فلا يجوز التشويش عليهم ولا يجوز نسبتهم للبدعة. يعني حتى ذكر بعض العطارين قال قلت له يعني نحن من زمان في بلادنا نجعل الكفن في سروال وسورية، قال إذن أنتم على البدعة منذ سنوات طويلة. هذا للأسف راه جهل وقلة علم، ولو قرأ كتب المذاهب الأربعة لوجد أن هذه المسألة مسألة خلافية، وأن المالكية والحنفية وبعض أهل العلم ذكروا استحباب التقميص لبس القميص، واستحباب الائتزار الباس الميت إزارا، أو أن السروال أفضل، وذكروا العمامة للرجل والخمار للمرأة، وأن هذه المسألة وجد فيها حتى الخلاف داخل المذهب المالكي. فلهذا أحببت أن أقول هذه الكلمة علها أن تصل إلى آذان بعض الناس الذين يبيعون الأكفان أو يشتغلون بتخييطها، أو من مات له ميت فإنه لا ينتبه لهذا التشويش، فإنه لا يلتفت إلى هذا التشويش، وليجعل الكفن على هو ما هو المعتاد عندنا، أن يكفن الرجل في خمسة قطع: سروال، سورية، عمامة، لفافة، لفافة، وأن تكفن المرأة في سبعة أثواب: سروال، سورية أو بدل السروال إزار، وسورية، وخمار، وأربع لفافات، وأربع لفافات. رحم الله أموات المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإسلام، اللهم آمين. بقيت نقطة مهمة أذكرها، للأسف وصل الجهل ببعض الناس، يقول المرأة تلبس من السراويل بقدر ما تزوجت من الرجال، فكان يتزوجت اثنين يلبسوها سروالين واثنين سوريات، وكان يلبست أكثر، وهذا كله طبعا مرده إلى يعني قلة الوعي وقلة الفهم. المرأة كفنها هو الكفن، ثلاثة والله خمسة والله سبعة، وهو الأكمل، لا فرق تكون متزوجة غير متزوجة، متزوجة وطلقت، طلقت أكثر من مرة، هذا الكلام كله لا علاقة له بمسألة الكفن. وفقنا الله جميعا لفهم كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
3: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم، نعم مذموم، لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامة فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن، هذا حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام، بهي هل الشحم واللحم اللي توا رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحما، فكسونا العظام لحما، ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم، ما هم جزء منه، دورة هل التوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس توت تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهر كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهذا الحال. هذا الجانب السلوكي والجانب الآخر، كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعله يقترب ويصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف للصلاة، الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال، ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روح حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هوش باهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه، نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال ذرة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق، بماذا هو كان خلقه، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاهه وقلبه في اتجاهه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعل يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
4: شيخنا السؤال الثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي. فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم، مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
3: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفوه الناس، قضية ما أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة، هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجل هلا خوفا أن يبادر بالرد. يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة، في حكم الوديعة. ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر. إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال. فهذه مشكلة، لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل مع دلش هذه قضية أخرى يملكها. لكن ما حصل في هذه الفترة، يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذ من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على قطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيره. فنقول لهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله أودعه لي في حسابك. طبعا لما قال لي أودعه لي في حسابك، هذا اللي يودعهم ماشي يقدر يطق فيهم خلاص، لأن صبحوا باسم صاحب الحساب. لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، أمانة. نهار يقول لها صاحب أرد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثة، لأنه قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوق، حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل عقاري وديعة.
4: نعم.
3: فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي شجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا، يقول أنت تولي فيدك هدية كمساحة أو ممكن في اللي بني عليها حوش وفي اللي غيره، أهو نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثة.
4: نعم.
3: إيه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح.
4: نعم.
3: نقول أنت هدية يا رب نحسب لك من حصتك للأرض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والأرض الفضاء الأخرى بنحسبها حصص للآخرين. فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى.
4: نعم.
3: عليهم يتقوا الله، لكن يمكن رأي يغلبهم بالفجور
4: باعتبار أن عنده إثباتات وعنده تنازل.
3: نعم. وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال أمرنا أن نحكم بالظهر والله يتولى السراير.
4: اي
3: والله، يعني القاضي لما بيمشي له بحجه مراتك عندها حتى شهاده عقاريه، شهاده عقاريه وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا ابوك متنازل لك، شو بندير لك مثلا يعني؟ فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لان هذا كما قال صلى الله عليه وسلم امرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السراير. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ان من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فانما يقتطع له من جهنم، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا اخوكم كان هو عنده ديانه وعنده تقوى يعمز معاكم، يا اما كان ارض فاضيه يردها ويقول لكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتاخذوا، وكان هو انشا عليها بيت ولا غيره
4: يتصالحوا
3: يحسبوا له جزء من حصته، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال، وكان عنده الناقص يكملوا له وهكذا. نعم.
4: تسأل تقول تعينت في فترة ماضية في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023، وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب، والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل، فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا؟ يعني اللي بينزلها السنوات القابلة مش المستحقات، هي كانت بدير مقاصة أو أيوة، فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين؟ قالت
3: والله هي يعني مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيره، فإحنا نقول لها أنت امشي لقسم المالي، قسم المالي، وقول لهم قداش بتنزلوا لي، وكأنا أقول لها منزلوا كذا، أقول لهم بالله نزلوا لي قيمة كذا ما زلوش عليها، لأني رأوا عندي سنين ماضية بقدر كذا. فأحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا، فعلى كل حال الزايد ما تأخذاش، فهي تمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي يقول لهم راهوني مثلا بينزلوا لها مثلا 10,000 وهي حسابها 7، تقول لهم ديروا لي في التحويل المال 7 بس، لأن راهو السنين اللي فاتوا 7 فقط مثلا، وكان فاتيهم ونزلوا لها الزايد ترد الباقي ما تأخذاش.
1: الشيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية الأيام الماضية، قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
2: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
1: نعم.
2: من فاتته صلاة العيد لا يجمعوا مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود. نعم. وهذا يعني يسبب يعني شيئا من تشويش. الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيه. نعم. وهذا فلا، إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
1: نعم. بعد الخطبة يعني شيخ.
2: نعم.
1: نعم. بارك الله فيك.
4: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
3: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطفي الإذن، نقول إحني عاطفي الإذن تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي للطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قالوا له زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي أبوها لمكان معين ولا غيرها لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع أبوها ولا غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
4: نعم شيخنا.
1: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها ونبي نحوله، طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية. فايش
2: الحكم؟ إيه نعم نعم، لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة، اللي ما يعيشولاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا الوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان. وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لا ما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخ.
5: الأخ توفيق من يفرن يسأل، قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعند ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يأخذهاش، حتى لو أخذها يحطها، هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عندهاش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد، وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى، وأجر من قام المسجد ويعني قام بشؤونه أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا رأوا يعني توفيت، فقال هل لا آذنتموني خير ما خبرتونيش، فقالوا لي يا رسول الله كنت قائلا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
6: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل موال خارج البلاد، قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
7: هذه إشكالية، هي فاشكاليتين، أو شيء الحوادة والفتوى فيها بدأ لفتان لا تجوز، يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا، يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا، أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابلة بالدولار أو اليورو أو كذا،
6: يتحقق
7: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة، المسألة هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقة، والآن فيها اسمها وبينهما شيء افترقا وبينهما شيء، نبي صلى الله عليه وسلم عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبضه بالدرهم، وأبيعه بالدرهم وأقبضه بالدينار أو بالدنانير، قال لا لا لا لا شيء عليكم، افترقتما وليس بينكما شيء، وهنا افترقوا بينهما شيء، الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير جائزة والله أعلم.
4: الأخ أحمد شيخنا يسأل يقول توفيت والدته، وهو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
3: هو الحق نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راه مثل ما هو موجود في الذكور راه موجود في النساء، غر منه واللي يغلب وياخذ الحاجة، أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقول أخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راه، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازة البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطاها، لأن عندها خوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء، ما يبوش يخاصموها ما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هذه حرام عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة، بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راوي عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وبنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة، يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد لأختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش،
4: ضاع نعم،
3: لا في صورة
4: الأولى لما صارش
3: ما ضاعش لأنه وديعة، هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هالبلا شوية،
4: كل حد عارف يعني
3: أيوة، يقولهم وزنوا وعرفوا جرامات، أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيفها لي رأس الحول لفلوسها الخاصة في شيء في حوشة، وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة، فهذا حق الفقير ما ضاعش، لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع، من المال الضائع، ما ضاعش غار على الوارث، هو ضاع حتى على
4: الفقير للزكاة،
3: لأنه تقولي ضائع عليه كيف يزكيه،
4: ما يعرفش أصلا كم عنده،
3: ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا كالمال الضائع، بعدها لما بيحصله بيسر عليه كيف بيزكي السنين الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد، نعم. يعني المال الضيع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطورة المسألة، فعليهم من بناتهم يبادروا، ولا باس وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بأدب مش عيب، تقيض مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الإنسان مرات بالبطل، فهو نقول أنت مدام ما كلمتهاش أختك ومتأدب بارك الله فيك، مشيلها بكل أدب وقولها يا فلانة إحنا تنزل لكم على الحوش وعلى كذا، بالله يترهتي إن الذهب خلي بنقسمها لأخوتك، يعني يعتبرها مرأة صالحة ودست لكم، قول أنت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفترة دي كلها، ترى طلعي خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاة للفقير، ونعطوا كل واحد شن حقه، أنت متحملة مسؤوليته بارك الله فيك محصلة ذنوبه، ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام كلمهاش قبل،
4: نعم،
3: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
4: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
2: إجابة لسؤال الأخ رجب، قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب، وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين، فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه الواجب إن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي، ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم، وما يعني صح أنه هو يتفقوا فيه أو يختلفوا فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا؟ الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا، مقسومة الآن كيف ما تراها الآن. الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد، الحكومة اللي هنا في طرابلس ما هوش معترف بها البرلمان، البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد. الجيش منقسم، جيش في بنغازي وجيش في ليبيا. أنت لما تتكلم تتكلم عليه ليبيا ككل يعني. الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى هي حكومة الوحدة الوطنية، فهي لها ولاية الأمر. هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
8: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
9: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
10: لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج، الحوايج اللي أصابها مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق أن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلا بد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، راه لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقول لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقول له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقول له معفو عنها، لا راه معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي خمسة دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها، هو الذي نطبق هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
9: نعم بارك الله فيك شيخنا.
11: شيخنا مجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر
1: في حالة لو كنت مسافر وصادف دخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
2: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم. إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم. رجيتهم ليل تموا وتبي تصلي بروحك تخسر. أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معك صلي ليل يسلم ولا تسلم وتنصرف وهو أنت من محابيس الإمام. فإن أتم الإمام فتتم معه. وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض أنت الحاضر وتتم صلاتك.
1: نعم بارك الله فيك شيخ.
0: فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة قالت هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم عليه ولد خالة أمي، وقالت أني امتنعت يعني وما بتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شاباني واني كده وما تجيش تسلم عليا. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس. وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين، قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء ما دام يعني الأمر مأمونا، هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت. هؤلاء أقارب أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم ويقولك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكده. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له. قال إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله أرأيت الحمو، أرأيت الحمء؟ الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج اللي هو أخو الزوج وعم الزوج

إنسان براني خاش لي حوش على طول الناس يخشهم كيف شيدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ماشي في دينه من هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها ولد عم رجلها ولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه احنا السائلة اللي قالت أنا ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومع خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان. قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحم والموت. القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك. يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها، فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، على أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحم والموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة مرا ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب. يعني مرأة تقول أنا ولد خال أمي حرجان قال كيف نجي للحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحدة حرام عليه، ويصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة. الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا كيف حالك كذا، إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم. يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب
والأقارب نوعان.

0: أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم، تتصل بيه بالهاتف ما عنديش أي إشكال، عندي الباقي أقارب ليسوا محارم، هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة، لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه، ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة، هذا قريب أمي قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما، ابن عمها ابن خالها ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم، لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش، هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم، عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو الحمو الحموة أرأيت الحمأ الحمأ من هو أو الحمأ؟ القريب، قالوا الحمأ هو قريب الزوج اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها هذا محرم لها، مش ابن زوجها هذا محرم لها، لكن عم الزوج خال الزوج أخ الزوج ولد أخت الزوج ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم، وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمه ولا زوجة خاله ولا زوجة أخيه، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة، إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى.
1: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم، لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامة فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن، هذه حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام، به هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحما، فكسونا العظام لحما، ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم، ما هم جزء منه، دورة هالتوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس تو تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة، أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهر كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهذا الحال. هذا الجانب السلوكي والجانب الآخر، كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعله يقترب ويصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف للصلاة، الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته، إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد، ما دام أنت نقول أنت مقصر فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع، ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حق نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روح حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هوش باهيين، إذن هو خير منهم، ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال درة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذا ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق بماذا هو كان خلقه، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال، أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعل يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
2: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
1: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا
3: حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
3: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
3: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
3: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
5: يا الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر لحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد له عادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
3: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
6: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني كما تبدأ في الدعاء قال اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
3: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
7: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة، وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدمه بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولون أطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينه وما ناخدوش في العقد اللي هو مفروض أن نعرفه ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم أنا ساعات، هل أنا مستشار ينادوا فيها لما يحتاجوا شيء، هل أنا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا لي أنت تعالى كان فيه شيء صلحة ولا كذا وكذا، كان ما فيش يعني هذا نقولك أنا اللي نعرفه أن دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا، إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام، أقول لك هيك ماشي، إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي بأس، هذا أولا. أصلا بعدين إذا كان الجهة نفسها إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقوله تستشير الجهة، إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجون ينسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها، فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش، زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش درس دروس خصوصية، علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة وبعدين ينادوهم يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس، أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي فلا بأس إن شاء الله.
2: 90.9 FM.
3: إذا نجيب شيخنا عن سؤال وردينا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق؟ وإن كان الشراء غير جائز فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
4: هو شراء الإسمنت المعروض ولا غيره هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور، إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه يجوز شراء الإسمنت من أي مكان، من أي مكان يعني أي مكان سواء على الطرقات أو غير هذا كشراء ما فيش إشكال، لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضعت بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الأسمنت إلا من الشخص المرخص له، وكذلك جماعة الغاز يعني بذات الغاز ما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا، هذا غاز مدعوم من الدولة تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار ودارت له مستودعات خاصة يعدي. هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يشتغل نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه في يامات ب 15 يامات ب 20 يامات وسطوا فيه لما يجي فترة يوم تقام حتى ب 30 يعني حسب المواسم، وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا الأشياء المدعومة هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت، الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان لك بشرط أن يكون مرخص بس يعني، لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لانك خذيت منه قنطار ولا اثنين لانك مستحق وغيره ما هوش يعني انت لست بآثم في ذلك، لكن كلما كان اخذ من الجهات المختصه ويحفظ بالطرق اللي هو هو افضل ليك انت وحفاظا عليك وحفاظا على مبانيك وغيره. اما اذا كان يقصد هو مثلا شراء من امام المصنع ولا غيره مش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
3: هو قال لي في الطريق الظاهر يعني السيارات هذه اللي تدرس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجوده يعني
4: ايه اذا هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهه مرخص لها فهذا هو اولى يعني نشتري من محل مواد بناء مرخص لي نبيع في هذه الاشياء هو افضل، لكن لو اشترى الانسان من اي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
3: بارك الله فيك شيخنا.
5: هذا السؤال عبر البريد يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته يعني بالإكراه والغصب؟
6: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير، فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هذا مش ماشي عليك انت بس، ماشي حتى على حماواتك وماشي حتى على بنات عمك وماشي حتى على المجمعة المنطقة اللي انت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا ان السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف يقعد اخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة اعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية، فلهذا يعني نقول ان راه خدمة الوالد والوالد الزوج ووالدته هو راه في عرفنا يعني ان مطلوب من الزوجة، بل الغريب ان البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الان، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه يا زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤلناه يعني.
5: بارك الله فيك شيخنا.
3: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة تقول فيه: أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية؟ فكيف أغتسل من الحيض؟
7: إذا كانت تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل وتاخذ شوية من الرقبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة، في هذه الحالة تتيمم ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة، لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديره في طاقية، هذا اللي يديره فيها لما يديره في حمام البخار طاقية مثلا نايلو وتغسل باقي الجسم حتى بتقربش هلبة يعني لأن إحنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة صعب، تو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها يصب عليها الماء على كتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش أن تجيب رأسها. المهم الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل لوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
3: بارك الله فيك شيخنا.
8: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
9: لا الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. من شروط النكاح الولي. لا نكاح الحديث لا نكاح إلا بولي. وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر لا تزوج المرأة أو لا تزوج المرأة نفسها فإن الزاني هي تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين، شرط الولي وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح ومن شروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا. لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف فإن الزانية تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة إذن هي ثيب. إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، لأنه كان تلتجي حتى القضاء. والقاضي عليه أن نتثبت من أشياء كما ذكر بعض العلماء 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن يعني تتزوج بدأت الثيب يعني أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني. يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى من لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح، يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبدي أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟ لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفء على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة.
8: نعم.
9: فهذا السبب لأن الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما أقول بيناسب شخص يعني ينظر لهم هذه النفع لما يدخله قال لك من العار على على على, على, على, على, على الزوجة.
8: نعم.
9: فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
0: أنتم تستمعون

0: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: قال يدي يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية، بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة. وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة، بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية، يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه، إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره، كأن في من قال له ما تقسمش أملاك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شن نصيحتكم شيخنا أو شن توجيهكم؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط أن لا يحرم أحد من الورثة، وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال، أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بناتهم مشاكل، والله يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه. ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، حتى لو الذكر متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط ألا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة، ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية، فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوا الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم الإمارات هذه وصية، هذه هبة. الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال، فخلاص ما في رجوع في هذا، لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، طبعا إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاها يمشاها، بعدين ما مشواش واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فمدام تتعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي، خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش بس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
1: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
2: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى، يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيرها اللي ما هوش يبيعها ولا بعض المحلات، وبيت السكن اللي هو ساكن فيه يخليه هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان من يدري شراه ما يحدث له في الزمان، ولولا أن يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومعلى بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالجهم وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء من ماله، هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
0: أنتم تستمعون

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الأعزاء، نرحب بكم في برنامج فتوى، ونذكر بأرقام الهواتف لمن أراد أن يتواصل مع هذا البرنامج: 092-092-16-0 092-092-15-0 092-092-15-0 092-092-15-0. أولا نبدأ ببعض الأسئلة التي وردت على هذا البرنامج. سائل قال، نعم الأخ النعاس تفضل.
2: حالك الشيخ؟
1: الله يبارك فيك، تفضلوا.
2: يا نصري.
1: نعم.
2: أخوي يستخدم في التليفون بشكل مبسط، ومبسط إيدي دائما، هو ما فيش عليه تردد، وعنده قلة الاحتراف.
1: يستعمل في الهاتف يعني النقال تقصدي؟ نعم.
2: كل صبح ينوض، ممكن من الصبح عليه شادة.
1: باه،
2: وفيه قلة الأدب والاحترام.
1: باه، حاضر، تسمعي التعليق إن شاء الله.
2: تمام، بارك الله فيك، جزاك الله خير إن شاء الله.
1: آمين. نعم، الأخ هشام.
3: ماشي،
1: تفضلوا.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: مبارك يا شيخ.
1: الله يبارك فيك.
3: الله يسلمك. والله يا شيخ، خليني أبي منك نصيحة. الناس اللي تعطل في مصالح الناس، لا عليك. نبغى الوزراء وتم الوكلاء الوزراء، في عقود بتاع العمل، في الناس اللي معطلين أوراقهم، يعني معقولة يا شيخ تو الوزارة الخدمة المدنية وزير يعني نمشوا له باش يبعث لنا عقد عمل ويعتمد على جهه نقعد ماشيين عليه جايين، فهمت؟
1: حاضر.
3: واليوم وغدوه والعقد هذا، والعقد يعني مستوفي الشروط يعني.
1: حاضر، تسمع.
3: لا نسمع كلها في الناس يا شيخ، بعدونا.
1: ان شاء الله ان شاء الله.
3: الله فيك يا شيخ، نصيحه منك بالله.
1: باذن الله عز وجل. ان شاء الله. ان شاء الله. نعم. باهي، نرجع للسؤال الذي ورد على البرنامج. هذا السائل قال: إذا طرأ على الإمام عذر أثناء الصلاة ولم يستطع إكمالها، كيف يكون الاستخلاف؟ ومن الذي يصح أن يتقدم مكانه؟ وهل يجوز للمأمومين أن يختاروا أحدهم؟ هو أولا قال إذا طرأ على الإمام عذر أثناء الصلاة ولم يستطع الإكمال. نعم، هذا قد يرد على الإمام العجز عن الإتمام، والعجز عن الإتمام لا يخلو حاله، إما أن يكون عاجز عن الإتيام بالأركان، الأركان إتمام الأركان كالقيام مثلا، أو ما عادش استطاع أن يأتي بهيئة الركوع أو يأتي بهيئة السجود، لأن من شروط الإمام القدرة على أداء الأركان، من شروط صحة إمامة الإمام أن يكون قادرا على أداء الأركان، إلا إذا كان هذا الإمام عاجز ويصلي بأمثاله، يعني مثلا مجموعة يصلوا على الكراسي المتحركة مثلا عاجزين، نقولوا مثلا المصلحة هذه اللي فيها أصحاب الاحتياجات الخاصة الإعاقة، نسأل الله أن يعافينا وعافيهم، يصلي بهم واحد منهم، لكن كلهم زي بعضهم، كلهم زي بعضهم جالسين على الكراسي يقدر يصلي بهم إمام يومي إمام وكلهم يوم زيه. لكن لو كان هو الإمام هذا حاله واللي خلفه الصحة نقولهم لا هذا ما يجيش، لأن من شروط صحة الإمام القدرة على أداء الأركان، من قيام، من أداء هيئة الركوع، من أداء هيئة السجود وهكذا. اللي ما يستطيع يصلي مأموم، ما يصليش إمام بالأصحاء. فأحيانا الإمام إذا هو عاجز على المسألة هذه نعم حتى هو يرجع لصف المأمومين ويكون هذا واحد من سبب من الأسباب، يعني لأنه هو يعني يتخلف عن الإمامة ويجي من يقوم مقامه إذا كان معاش يقدر يوقف ولا معاش يقدر يؤدي الفرض هذا. الجانب الآخر كذلك إذا كان نعم الأخ عبد المولى فضل.
4: قلتك يا شيخ عند مطارق الحرس لاحظوا لا يقوم في الشكاير المراج في الحير
1: خيرهم الأفارقة
4: تلقوا في الشكاير المراج في الحير
1: إيش خيرهم الشكاير
4: المراج في الحير
1: إيه نعم به
4: ونسه
1: من غير ما يقدح باهي تسمع جواب إن شاء الله باهي يرحم الله. فإذا نعم فإذا السبب الثاني هذا السبب الأول العجز، السبب الثاني أن يكون قد يعني انتقض وضوءه، وهذا يحصل الإنسان بشر إذا انتقض وضوء الإمام كذلك عليه أن يتأخر عن الإمامة ويجي من يكمل، فهذا عذر من الأعذار انتقض الوضوء للإمام. وهذه ما يتعلق بنقض الوضوء إذا بادر بالخروج، إذا بادر بالخروج يأتي من يستخلف الخليفة الإمام وبالتالي يكمل. لكن إذا كان هو لم يبادر يعني استمر قريبهم حتى شوية والله دار بهم حركة، عليه أن يخرج من الصلاة ويخرج الجميع ويعيد الصلاة من جديد، لأن الصلاة باستمرار الإمام بعد نقض وضوئه بطلت على الجميع. والحقيقة نسأل الله أن يعافي الجميع، هذا مواقف راه قد تحصل للإمام إذا حس بنقض الوضوء ينسحب على طول، إذا كان هو يقرأ يبطل القراءة وينسحب، إذا كان هو في هيئة الركوع ما يرفعش بهم يخليهم راكعين، في هيئة السجود يخليهم ويخليهم ساجدين يطلع، وإذا كان واقف ومن يخرج ويجي من يكمل بهم الصلاة. لكن لو كان هو مثلا الإمام بسبب جهله بالقضية هذه والله مثلا قعد يعني متردد ويطبق في شيء من عمل الصلاة وهم اقتدوا به في حال بعد نقض الوضوء، رفع بهم من الركوع رفع بهم من السجود، نقول له في الحال هذه أوقف وقولهم يا جماعة أطلعوا من الصلاة قيموا الصلاة من جديد، وخش واحد من المأمومين يعني يصلي بهم من الأول، لأن الصلاة بطلت عن الجميع بسبب أنه تمادى في الإمامة بوضوء باطل. لكنه لو بادر بالخروج لصحت صلاة المأمومين بالاستخلاف. الأخ أبو أحمد تفضل.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
5: أنهارك مبارك يا شيخ، ربي يفتح عليك إن شاء الله.
1: الله يبارك في الجميع، تفضل يا تفضلوا.
5: الله عندي نقطتين أنا بنقول لك عليهم.
1: تفضل.
5: الله يفضل عليك إن شاء الله. أنا أول حاجة مثلا في صلاة المغرب وفي الركعة الثالثة، كيف بديت أنا في الركعة الثالثة واستيقظت أنا مثلا مش متوضي، هل ننسحب أنا أو نكمل صلاتي؟
1: باهي اسمع الجواب شو.
5: هذا السؤال الأول.
1: إيه.
5: والسؤال الثاني صلاة الفجر ما سر ولا جهر؟
1: باهي
5: إيه باهي يا مك إن شاء الله. الله يفتح عليه.
1: أي والله. باهي إذن هذا ما يتعلق بنجول الاستخلاف، كيف يستخلف؟ الإمام يبقى هو إذا كان حصل له ناقض يبادر كما تقدم بالخروج، كان هم واقفين يبطل القراءة ويجبد اللي وراه يدين الإشارة ولا يجبد من سريته ولا حتى يدين الإشارة يتقدم. هو حتى كلمة صلاتها باطلة الإمام، لكن قالوا له أنت ما نبيك، كان قدرت أنت تأخذ هكي من تيابة ولا تدين الإشارة، يبقى تمشي في صمت كلها. وهكذا. ولذلك هو مأمور كما جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليليني منكم الأحلام والنهى، يعني يكونوا خلف الإمام الناس المتعلمة والناس اللي تصلح للإمامة، لأن ليصلح الإمامة حتى في هيئة الركوع لو حس بأن الإمام شد من كتفه وقدم به شوية يعرف أن فيه استخلاف، حيقدم على هيئة الركوع ويرفع بالناس يقول سمع الله لمن حمده، بس يرفع الناس برفع الإمام الجديد. لكن لو كان هم يعرفش يقعد حاير خيره الإمام يجبد فيه شنو. ولذلك هذه إذن صورة من الصور، إذا كان هو استخلف حد، إذا كان ما استخلف حد خرج الإمام وشال حاله، المأمومين يقدر أي واحد فيهم يبادر بالخروج ويكمل بالناس صلاتهم وإذا كان ما استخلفوش هم مثلا 3 ولا 4 أنفار خلف الإمام وما استخلفوش صلوا كل واحد بروحه ما فيش بقى صلاتهم صحيحة، لكن لو تقدم واحد وصلى بيهم يبقى هذا هو الأمر الطيب. ثم بعد ذلك قال ما حكم من أدرك الإمام في الركوع؟ هل يحسب له ذلك الركوع وتحسب له الركعة؟ وما الشروط التي لابد أن تتوفر؟ هني قال ما حكم من أدرك الإمام في الركوع؟ طبعا اللي أدرك الركوع هذا أدرك الركعة، وأدرك حتى ولو كانت الركعة هي الأخيرة أدرك صلاة الجماعة. إذا أدرك الركوع يعني جاء المأموم قال الله أكبر الله أكبر، لابد يكبر تكبيرتين، يكبر التكبيرة الأولى وهو قائم لتكبيرة الإحرام، ويكبر التكبيرة الثانية للنزول للركوع، فهو ركع قبل الإمام يوقف على حيله لحق عليه في الركوع، نقول هني أدركت الركعة، وبالتالي تعدها كان الركعة الأولى أنت ركعة الأولى وكان الثانية باش تنوض بعد تالي يقضي الركعة الأولى بروحه وهكذا. لكن لو هو رفع الإمام من الركوع المأموم خش، لأن المأموم ديما بيحافظ على تكبيرة الإحرام هو واقف قائم على حيله يقول الله أكبر، افتراضا قال هو هكي والإمام رفع يتبع، لكن ما يحسبهاش الركعة هذه لأنها فاتت. وكذلك قالوا إذا كان الإمام المأموم ما عرفش روحه هل هو لحق ولا ما لحقش، هني احتياطا يعد نفسه أنه ما لحقش عليها وبالتالي يعودها الركعة هذه. فهذه إذن قضية تحسب ولا تحسب، هذا من حيث هذا القول القوي اللي تبنى عليه الأحكام فيما يتعلق بإدراك الصلاة وعدم إدراكها وعدم إدراك الركعة. لكن من حيث الفضل هناك آثار دلت على أن الإنسان لو أدرك ولو جزء يسير من الصلاة مع الإمام يعني يطمع في أن يتحصل على فضل الجماعة إن شاء الله، وذلك لو لقى الإمام حتى في التشهد الأخير يقدر يدخل معه. هذا إذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم قالوا ما الشروط التي لابد أن تتوفر؟ نقول ديما تكبير الإحرام حافظوا على أركانها، لأن التكبير شرطه أن يقول الله أكبر وشرطه القيام، فلابد من تحقيق فرض القيام، فرض القيام مع تكبيرة الإحرام. ما جيش واحد يعني يقول الله أكبر في تكبيرة الإحرام وهو نازل لوطا، لا نقول جيبها لحيلك وبعد تالي اللي تحصله من الصلوات من الركعات. السؤال الآخر قال شخص نسي التشهد الأول وقام للركعة الثالثة ثم تذكر بعد أن استتم قائما، هل يرجع أم يكمل صلاته ومتى يكون سجود السهو؟ هذا قال نسي التشهد الأول، نسي التشهد الأول الصلاة الرباعية وقام للركعة الثالثة، هذه كذلك سجود السهو هذا كله قد يحصل يعني الإنسان، فلهذا يعني قد يحصل من الإمام وقد يحصل من الفد اللي يصلي بروحه، فهذا ما فيها بأس. ولهذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من سهى في صلاته يعني يصلحها، لإصلاح الصلاة أولى من إبطالها وإعادتها من جديد، وقد يترتب عليها سجود سهو كهذا الذي في هذا السؤال. فما إذا كان هو قام وتذكر بعد ذلك، نقول له إذا كان أنت تذكرت وما زال في عضو من الأعضاء في الأرض، يد في الأرض أو ركبته في الوطاء يرجع، لكن إذا انفصل بيديه ورجليه من الأرض فهذا عليه أن يستمر قائم ويكون قد فاته التشهد والجلوس للتشهد. والقاعدة العامة هذه سنن، التشهد والجلوس للتشهد سنة، إذا اللي فوتوه سنتين من هذه السنن المؤكدة نقول يلزمك أن تسجد سجودا قبليا، فإذا لم يسجد صلاته صحيحة. الصلاة صحيحة بفوات السجود القبلي لأجل سنتين، لكن لو فاتوا ثلاثة سنن نقول لا بد يبقى السجود القبلي يبدأ واجب. السجود يبدأ واجب لأنه إن لم يسجد لا قبلي ولا بعدي تبطل الصلاة حينئذ، تبطل الصلاة لو كانت مترتب طلب السجود على ثلاثة سنن نسيها. لكن لو مثل هذا السؤال هو نسي سنتين اللي هو نسي التشهد والجلوس للتشهد، فنقول له أنت مطالب بسجود قبلي، إذا ما تذكرت تجيب يا سيدي حتى بعدي، وإذا كان ما تذكرش بعد حين معاش يطالب به، لكن الصلاة صحيحة لأنه لم يترتب على ترك ثلاثة سنن. قال هل يجوز هل يعني يرجع أم يكمل الصلاة؟ يعني لا، فتي وقف الإنسان بالتشهد لما نسيت التشهد الأول، ما دام يعني وقف وانفصل عن الأرض بركبه الزوز بيديه حتى ما قعدتش حتى واحدة منهم، فهذا لا يرجع، مذموم الرجوع، مذموم. لو رجع هي الصلاة لا تبطل، لكن هذا من فقه الإمام ألا يرجع خلاص، لأن من الضوابط العامة في الصلاة أن الإنسان إذا فات الفعل ننظر هل هو من الفرائض أم من السنن. إذا كان من الفرائض نرجع له، زي الإنسان للركوع ولا الإنسان السجود يرجع حتى وقف، لكن بالنسبة للسنن التشهد هذا من السنن، والسنن إذا فات محلها معاش فيه رجوع. الإنسان التشهد ولا الإنسان قراءة السورة، هذا السورة هذا كله من السنن، وبالتالي لا رجوع بعد يعني مغادرة محل هذه السنة. ومتى يكون السجود السهو؟ الحق هذا السؤال، متى يكون سجود السهو؟ القاعدة العامة إذا كان هو نقص السجود يكون قبلي، وإذا كان فيه زيادة السجود يكون بعدي. إذا كان فيه نقص في الصلاة السجود، ولكن طبعا النقص ما بيش يكون نقص فرائض، نقص سنن مش نقص فرائض. أما إذا كان فيه زيادة أركان فعلية مثلا أو تكرار الفاتحة مثلا، فهذا يلزمه سجود بعدي. هذا اللي استطاع أنه يعني يكون دقيق متى يلزم القبلي والبعدي. لكن إذا كان هو شاك في الأمر أو لم يتقن التفصيل، فنص الفقهاء على أن مدى به دي بيجيبها بعدي أحوط، يجيبها بعدي دائما أحوط. لماذا؟ لأن القبلي قد يبطل الصلاة، القبلي حساس وخطير، إذا كان هو مطلوب يبدأ يحصل أجر السجود القبلي، وإذا كان تضح أنه مش مطلوب الصلاة باطلة. فالسجود القبلي رأه حساس والصلاة تتأثر به، إذا كان هو مطلوب يحصل أجر، وإذا كان مش مطلوب تكون الصلاة باطلة، لأن زاد في الصلاة عمدا والزيادة متعمدة في الصلاة تبطل الصلاة. بخلاف البعدي، البعدي لا يضر الصلاة أبدا، لا يضر الصلاة، إذا كان مطلوب حصل أجر، إذا كان تضح أن فعله مطلوب منه سجود جابه حصل أجر، وإذا كان طلع مش مطلوب يعني لا يضر الصلاة، انفصل عن الصلاة بالسلام، وبالتالي كأنه يلعب مع الصلاة، لا تتأثر، لا علاقة لها بما سجد بعد ذلك. فليعرفوها ما يتقنش القبلي من البعدي، وهذا ديما الفقهاء الحقيقة ينصوا يقولوا إذا كان من عامة الناس يجيبه بعدي يكون أحوط له، لكن لو قدر هو يعني يعرف النقص من الزيادة والدقة يجيب القبلي قبلي والبعدي بعدي أفضل. نجولي سؤال الأخ المتصل نعاس، قال عندهم أخوهم يستعمل في الهاتف بشكل مفرط مع قلة الأدب والاحترام. والله نقول لا يا أخ النعاس هذا المتصل، استعمال الهاتف أصبحت هي مع أنه شيء فرض نفسه في المجتمع، لأن كوسيلة تواصل بين الناس، لكن لما يزيد لحد ينقلب إلى ضده، شيء إذا زاد عن حده ينقلب إلى ضده، فيصبح والعياذ بالله كأنه آفة أراه النقال والهاتف أمر لا بد منه للتواصل ومعرفة ما جد على الناس، وبل حتى لما يكون مربوط بالإنترنت اللي بيستطيع يستفيد من بعض المعلومات الطيبة والمعاني هذه كويس،

ما يتعلق بكذا، حتى كبار السن، حتى كبار السن. تو مثلا كانت الحقيقة الجيل الأول، الجيل الأول كانوا من النساء ومن الرجال، اللي تجد إذا كان هي قلت عندها فراغ في بيتها ديما سبحتها في يدها ومقعمزة تسبح تذكر في الله عز وجل، هذا كان معروف من أمهاتنا وجداتنا وكذا، تلقاها اللي قاعد جالسة سبحتها في يدها وتسبح تستغفر تقول سبحان الله تقول لا إله إلا الله، ووقتها يعني هذا استثمار للزمن، هذا استثمار للزمن، يعني أن الإنسان يكون من الذاكرين والذاكرات هذا شيء طيب. لكن للأسف الآن تلقى كثير من النساء شادة نقالها وتتصفح في الصفحات ومضيعة وقتها، مضيعة وقتها بالتصفح، هذه آفة ما ينبغي للإنسان أنه هو يخلي الحقيقة تسيطر عليه. هذا حتى في الكبار والصغار كذلك، الصغار من حيث ضياع الوقت عن قرايتهم وعن سلوكياتهم، ويؤثر هذا جانب السلوك، جانب السلوك شيء خطير جدا، لأن يعني الكبير والصغير يخشوا على مواقع والصفحات الأخلاقية هذه، يعني قد تنشر بعض المقاطع السيئة فيحتاط الإنسان منها، ومن احتياطه الإنسان ما يحولش الحاجة اللي يستغرب منها يدير لها إعادة نشر. أنت تدير لها إعادة نشر من باب أنك مستغرب وبتعلق عليها سلبا، أنت أيدتها هني، أيدتها وزدتها انتشار وزدتها شر في صفوف المسلمين. يعني راه الحقيقة حتى ما يتعلق ببعض الأخبار السيئة اللي تقع في المجتمع، يعني مثل أخبار الفحش والزنا ماذا به الإنسان ما يشيعش الفاحشة في المجتمع، ما يشيعش الفاحشة في المجتمع، إنسان يشيع الفضيلة ما يشيعش الفاحشة. آه عيل ملقوه محطوط في قدام جامعة، آه عيل ملقوه كيف جايبات أمه محططة في الكناسة، آه شدوها كذا، آه شدوها هذا، الفحش هذا ما هوش طيب إشاعته، فماذا به الإنسان ما يكون السبب في هذا. وهكذا سائر الأخلاقيات الفاسدة هذه، راه الأمم الأخرى خشتنا من هالأبواب هذه، دخلت في بيوت المسلمين ودخلت في وسط الأسر بجميع الأخلاقيات الفاسدة. ولذلك ينبغي المسلم يكون فطن، يعني ما يدير لها إعادة نشر ولا يبقى يتبع فيها، إنما يأخذ منه الجيد. أنت درته النقال خذ ما تحتاجه من معرفة من أمور جيدة، حتى من سلوكياتهم يا سيدي، كيفية طبخ، كيفية خياطة، كيفية حاجة فيها فائدة، هذا بالنسبة للنساء وحتى الرجال، لكن حاجة فيها فائدة تفسد الأخلاق هذه على طول الإنسان لا يتبعها ولا يقعد يتتبع في أخبارها ولا يدير لها إعادة نشر. إلى جانب لابد من تقنين الوقت، لابد الوقت يكون دقيق ومقنن، لكن بتبعه راه يضيع لك عمرك، والعمر هو الوقت اللي أنت تبي تتزود فيه للدار الآخرة. عمر الإنسان راه زي اللي مشى لسوق، واحد مشى لسوق يبي يتزود باش يروح لبيته بالطعام وكذا وكذا، جاي من ضيع له وقته على حافة السوق لين انفض السوق، لما انفض السوق الناس روحت، القروحة هو من غير زاد ما روح بشيء لأهله لأهله. فحتى انت الدنيا هذه دار تزود، جاك النقال ضيع عليك وقتك بالتتبع هذا، تموت انفض السوق. امتى انفض السوق؟ لما يقولوا فلان مات، خلاص انفض السوق للتزود، تمشي للدار الاخير فاضي ما عندك شيء، لان النقال اخذ منك وقتك، سحب منك وقتك. وخاصة يبقى اللي يخش على زيادة الشر، يبقى يتهجم على الناس، يسب في الناس، يغتاب، ينشر في خصائص الناس، هذا خش في عدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالنقال هذا لسانك وهذا ايدك، راهو النقال هذا لسانك وهذا ايدك تو. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فكان في حاجة باهية لا باس تنشرها، وكان في حاجة مش باهية على حد والله لي كذا والله مسألة ما هيش أخلاقية، ماذا بيك ما تكون مساهم. فهذا إذن الشاهد لهذا اللي يشكو من ولدهم أنه مداوم على النقال. ولابد الأدب راه والاحترام، هذا من الدين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان، شعبة من الإيمان. يعني الاستحياء راه من شعب الإيمان، عمل من عمل الإيمان. إذا نقص من إنسان نقص من إيمانه، فالإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فالإنسان الاستحياء من الله عز وجل، الاستحياء من أمك، من بوك، من خوتك، من ناسك، من جيرانك،
من كل إنسان، الكبير الصغير.

0: إلا تستحي منه، فهذا من التعبد لدين الله سبحانه وتعالى. وكما قالت هي، قالت لا عنده أدب ولا عنده احترام. فالاحترام هذا أمر مطلوب للجميع، من أسرتك ومن غير أسرتك. هذا الشاهد للسؤال الأول. نجول للأخ هشام، قال هناك من يعط باهي، فضل الأخ زهرة لعلها تعيد الاتصال إن شاء الله. نجول للأخ هشام، قال في هناك من يعطل مصالح المسلم الناس، قال كعقود العمل واعتمادها. نقول لهم هذه أمانات، أمانات عليه الإنسان أن يؤدي الأمانة ولا يؤخر أمور الناس، لأن الحقيقة راه اللي يشتغل في مكان عام هو بيسأل من عدة جوانب. أولا فيما يتعلق بالأمانة العامة التي أسندت إليه من خلال شغله، هل أداها أم لم يؤديها على وجهها بحتى يحلل قرشه، نقول إحني. هذا جانب. الجانب الثاني فيما يتعلق بالناس المستفيدة من هذا الشغل، هل أنصفهم أو لم ينصفهم؟ لأن هذا ما راه كل من يجيك أنت كمسؤول والله موظف ويجوك الناس يبغوا أشغالهم، هذا معتبرهم خصوم ليك يوم القيامة. اللي مقعمز في أي دائرة للدولة من دوائر الدولة ويجوك الناس واحد بورقة واحد بكذا واحد بكذا، راه كل من يخش القاك والله ما القاكش يعتبره خصم ليك يوم القيامة. ما لقاش تو في الدنيا وين يشكي فيك، يوم القيامة راه يشتكي إلى الله عز وجل، عطلت ما أديت لاش حقا. أراه ربي سبحانه وتعالى قال لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. يوم القيامة ما فيش مظلمة تبقى، خلاص يوم القيامة ما فيش مظلمة تبقى. ولذلك اللي يخش عليك أنت في مكان شغلك أو جاك ملفة ولا اللي هو، أنصف باللي تقدر عليه، كان عنده حق أعطيه له، ما عنداش حق ما تعطي، ما عندك ما تعطيه، ما عندك حق ما عندك ما تعطيه، وكان عندك عنده حق اعطيه حقه. هني تبدا انت انصفته، حتى اغضب حتى كذا ما عندك ما تدير له، انصفته. لكن يبقى عنده حق وما طلته، راه في الدنيا ما يلقاش باش يقيم عليك الحجه وباش ما يلقاش من يشدك. لكن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، فاللي بيسلم من حقوق البشر هو في مكان عام يعد الناس اللي خاشه طالعه خصوم ليه يوم القيامه، واللي يقضي بينهم هو الله سبحانه وتعالى الذي لا يخفى عليه شيء لا في الأرض ولا في السماء. فنتقوا الله سبحانه وتعالى في هذا. في هو ضرب مثال قال كعقود العمل واعتمادها، اللي عنده حق وخدم ياخذ حق هذه أجرة. نعم الأخ سعد فضل.
1: السلام عليكم الشيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
1: تحية ليك يا شيخ، تحية العاملين معك في هذه الإذاعة المباركة الطيبة في هذا اليوم المبارك. شيخ جزاك الله خير على مجهوداتك الدينية في هذا البرنامج الدين.
0: بارك الله فيك.
1: سؤالي يا شيخ على الأبناء والبنات. اسمع فيك يا شيخ.
0: اسمع فيك.
1: البناء والبنات والولاد يعني يطبوا في الورد يعني أبيهم حي، يعني نبغي نصيحة على أنت تعطي نصيحة على هذه.
0: نعم يطالبوا بالإرث والمورث حي. نعم يطالبوا بالإرث والمورث حي. نعم
1: تذكر الله من حسناتك.
0: اي والله امين.
1: شكرا شيخ جزاك الله خير.
0: بهذا اذا ما يتعلق بعقود العمل. نجول للاخ عبد المولى. عبد المولى اشتكى من ظاهره لا حول ولا قوه الا بالله. هو قال الأفارقة وجدهم يضعون أكياس فيها براز كرمكم الله، يضعونها في الحائط. قال هل يجوز ضربهم وطردهم دون حقوق؟ نقول له يا أخ عبد المولى هذه عدة جوانب. أما الجانب الأول كونهم يضعونها في أكياس، هذه عادة ما هيش طيبة، هذا سلوك سيء. وهذه الحقيقة لما تختلط الشعوب لابد رأوا الناس يردوا بالهم من أرواحهم من جميع من عدة جوانب. في من جانب الديانة، أراهم اللي جوك فيهم المسلم وفيهم غير المسلم، حتى غير المسلم أنت ما تبيش تحملها على دينك بالسيف، لا إكراه في الدين، لكن رد بالك تتأثر بسلوكياته. فيه اللي بغض النظر على دينه وغير دينه، راهو مرات أنت عندك قيم اجتماعية، يجوك ناس من شتى الأقطار، مش احنا نتكلم على قطر معين فارق ولا غير فارق، من جميع الأقطار أحيانا تبقى عندهم سلوكيات غير سلوكياتك أنت ولد البلاد. فلا بد ترد بالك من من من من السلوكيات والطباع الحسنة، تحافظوا عليها، ما يتأثروش الناس بها، يدوبوا في الجموع هذه، يدوبوا وتبدأ أخلاقياتهم حتي منحطة، لا لابد يردوا بالهم. فهذه من حيث الدين، من حيث السلوكيات والعادات الطيبة والأخلاقيات، لابد من هذه. ومن هذه المأسلة الغريبة التي ذكر هذا السائل، قال يضع كرمكم الله البرادة في الأكياس، هذه ما أمر يعني لا شك أنه سيء جدا، ويوروهم يقول ما في حمامات أو كذا، حتى اللي ما عندهاش حمام يبنوا الحمام حتى مؤقت، هذا يبدو أنه جايبهم شراء عمال هو، لأن قال نطردهم من غير حقوق، يبدو أنه جايبهم عمال يوريهم كان في حمام وكان ما فيش، يدير لهم حتى حمام مؤقت، يبين لهم أن هذه حاجة ما توضع في أكياس وما تتلوح حقيقة يعني. هذا جانب، والأشياء الأخرى إلى جانب، إحنا نتكلم عن جانب الدين وجانب الأخلاقيات والطباع، حتى جانب الأمور الصحية والأمور هذه كلها، لابد المجتمع يكون فطن، وكل واحد في من المجتمع اللي هو مؤهل ومتخصص في جانب، أراه منوط به الجانب هذا. الناس اللي يشغلوا في الصحة عليهم يركزوا على العلل والأمراض والأفات، الناس اللي يشتغلوا في الجوانب الضبطية والأمنية يركزوا على الجريمة ويركزوا على الخروقات اللي ممكن يضر بها الناس بحيث يحافظوا على الناس، وهكذا وهكذا. لكن ما تضربهم، لا ما تضربهم، مش أنت مش مسؤول عليهم في نحية هذا، أنت في جهات معنية، اللي يستحق العقوبة تعاقبه بالعقوبة المطلوبة، واللي ما يستحقش ما يستحقش. فأنت هذا ما تضرباش، هذا يبي توجيه ويبي تعلمه كيف تدير، وإلا انهي شغلك معاه ويمشي الحالة، لكن ما تضربه وما تطردهش من غير حقوق. قال هل نقدر نعطيهمش حقوقهم معنا نطردهم؟ قال حرام عليك، حرام عليك ما تعطيهمش حقوقهم. أنت جبته بيشتغل يبي 100 دينار ولا 200 ولا 10 جنيه ولا اللي هو حقه، لابد تعطيه له، ما عندكش علاقة أنت بأخلاقياته ودينته، دينه مسلم ولا غير مسلم، خدم أعطيه حقه، كان مسلم أو يعطيه حقه باعتباره زيك زيه، وكان حتى مش مسلم ما تكونش أنت مثل سيء. الإسلام راه ما يحثش على ظلم غير المسلمين، ما يحثش على ظلمهم، فأعطيه حقه. وهكذا حتى هذا اللي دار مثل هذا السلوك، لكن بعدها أنت دورك يا أخ عبد المولى تبين لهم يعني السلوك الباهي، تدير لهم حمام ولو مؤقت، كان هم شو باهي باهي، وكان لا أقول لهم يا بدي معاش عندكم قد أي شغل، خلاص أعطيهم حقهم في اللي فات ويمشي على حالهم، وتبقى بعتالي مسؤولية مجتمع، أنت مش مسؤوليتك أنت، تبقى مسؤولية مجتمع، الجهات المعنية والمسؤولين هم اللي يرعوه الجانب هذا، اللي بيأدبوه واللي بيرحلوه واللي بيكيتو كيت، ويردوا بالهم من يعني نقولوا احني من الظاهرة هذه الحقيقة. نجول هذا إذن الأخ عبد المولى، سؤال الأخ عبد المولى. الأخ أبو محمد سأل، أبو الأخ أبو أحمد سأل، قال في صلاة المغرب في الركعة الثالثة ثم تذكر أنه غير متوضي، نقول الوضوء هذا شرط صحة، الوضوء هذا شرط صحة، وما دام الوضوء شرط صحة، متى ما تذكر الإنسان بأنه لم يؤدي هذا الشرط فصلاته باطلة على طول، يخرج على طول، يخرج على طول الإنسان. يعني أنت في الركعة الأولى ولا الأخيرة ما تقولش نكملها، ما يكملهاش الإنسان من غير طهارة، أنت أصلا مش كش الصلاة، تطلع على طول تمشي تتوضأ وتعيد الصلاة من جديد، من إقامة الصلاة، من إقامة الصلاة يقيم الصلاة ويستمر. طبعا إذا عدنا لغير المسلمين وغيره وغيره، ما نغفلوش عليه أن ندعوهم لهداية الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، لأن يهدي الله بك رجلا، يعني اللي ما هوش مسلم يدعوه للإسلام، واللي هو مسلم يوروه يعلموه ما تيسر من القرآن وأحكام الدين، يعلموهم الحلال والحرام ويعلموهم السلوكيات، هذا اللي بالأجر والتواب، اللي بالأجر والتواب، ويحطاط من السلوكيات اللي هي يعني ما هيش من اللي أهل البلاد، ما يخلوش يتأثروا بها، كون يمشي لقد الله عريان، والله يمشي في فرعة صغيرة، والله كذا، والله هذا البرازة في الكياس، هذه ما سيرد بلا منها. هذه في الصلاة ما يتعلق بالصلاة من تذكر غير متوضي. ثم السؤال الآخر قال صلاة الفجر هل هي سر ولا جهر؟ نقول لك أنك تقصد النافلة، لأن إحنا إذا طلع الفجر، إذا طلع الفجر هو دخل وقت صلاة الصبح، ولكن يبقى بعدها من النوافل اللي تدخل كذلك في هذا الوقت، اللي هي الرغيبة اللي نسمون فيها إحنا الفجر، الرغيبة أن إحنا نصلي ركعتين تطوعا نافلة. هذه النافلة سر، قراءتها سر، النافلة هذه متاع صلاة الصبح بتصلي ركعتين سر مماشي، وهذه ماشية مع القاعدة العامة، القاعدة العامة أن نافلة النهار سرية، نافلة النهار سرية في غالب النوافل، بتصلي الضحى، بتصلي تحية المسجد، بتصلي الفجر هذه اللي بعد قبل صلاة الصبح، هذه كلها سرية، بخلاف نوافل الليل، بخلاف نوافل الليل من ليد المغرب لقبل الفجر صلاة الليل، تبي تصلي تحية المسجد، تبي تصلي قيام الليل، كله هذا كله جهر، يجهر الإنسان به. فهذه إذا الفجر تعتبر سر. أما إذا قصد صلاة الفريضة فالفريضة جهر، الفريضة يجهر بها الإنسان لما يصلي صلاة الصبح ركعتين، يجهر بهم أقل شيء، يسمع نفسه ومن يليه. الأخ سعد بارك الله فيه قال: الأبناء والبنات يطالبون بالإرث مع أن المورث لا يزال حي، بوهم مثلا ولا أمهم. هذا من قلة الأدب، هذا من قلة الأدب والعدوان. يبقى الإنسان هو على قيد الحياة، وجيه ولده والله جيه بنته تقول لا أقسم علينا الميراث، شنو الميراث اللي بيقسم عليكم؟ هو إذا كان أكرمكم بشيء في حياته، هبة، أعطاكم حاجة من نفسه هكذا، معلش فيش بس يعدل بينكم السوية. لكن طالبوه بتقسموا الإرث، يعني تجمعوه حصر وكذا وتقسموه، هو على قيد الحياة، هذا الحقيقة هم ما عندهمش في حق، وهذا يدل على عدم الأخلاق، على قلة الأدب والله. وهذه راهي تحصل أحيانا، يبقى خاصة البو والأم، البو مغلوب على أمره، في اللي عندهم حتى يبقى عندهم ما يسمى بالزهايمر، مرت لبعض الناس، بعض الناس عندهم بوهم عنده مزرعة وعنده مال أرض وعنده فلوس، ولكن الرجل هذا يعني مطول في الفراش، فجوس. نعم الأخ عبد الكريم.
2: نعم
0: تفضلوا.
2: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
2: والله أنا عندي سؤال فيما يخص العامة الناس، أن المساجد يعني مش مطلوب كل مؤمن وكل مسلم أنه يسجد مرة حتى في عمره.
0: نعم
2: الأذان.
0: إيه نعم.
2: سمعتني يا شيخ والله.
0: إيه نسمعتك.
2: تسمع فيها.
0: إيه سمعتك نعم. حاضر.
2: إحنا عندنا مسجد، إنه مش المسجد بس، أنا كذا مسجد مشيت له، اللي جماعة الأوقاف يلتحقون على الأذان، يعني يعطوا فرصة للناس، هم يصرفوا فلوس على الأذان، إحنا بنقول ببلاش مرة في واحد يدن مرة في عمره. فما ليش يا دولة استأذن بكلمون جماعة الأوقاف يكلمون المسجد. هذا فرصة أن يتعدن يبرد وأذان أخير من أذان اللي يقنوا فيهم هم بالبلوس.
0: تسمع التعليق إن شاء الله. حاضر.
2: السؤال الثاني معلش يا
0: تفضل
2: شيخنا عفو طول عليك.
0: تفضل.
2: عندي قضية خلينا ما يتفرج على التلفزيون معايا شيخنا.
0: اي نعم
2: اسمعش فيك كويس.
0: اسمع فيك اسمع فيك واضح.
2: المهم يعني بقى يتفرج على مسلسل. المسلسل الراجل طلق جوزته في المسلسل. مش اللي يتفرج. اللي يمثل في المسلسل. وخوي معاك ما راح هو طلق جوزته بالجنة يعني أنت طالق.
0: هو طلق
2: جوزته. قبل كم يوم عقلية ما هوش شارب خمر له ومدار حاجة كذا جو مضبوط وكذا وفرج على التلفزيون ومرة جوزته ذا ضعيف الشاي من سوق السماح كطلقها. لا انت طالق
0: طبعا الطرف الاولى هذا اللي يتفرج طلقه
2: طلبني قال لي شو نظامك يا وضعي كيف
0: غير اسمعني يا اخ عبد الكريم هو اللي يتفرج هو اللي طلقه
2: يتفرج مش بح المسلسل طلق جوزته في المسلسل هو طلق جنبه جوزه الحين ما لفت عليها حتى لا حد يدير طالق
0: تبعه باي حاضر
2: سمعتني بابا
0: سمعتك واضح
2: باهي
0: باهي حاضر الأخت أمينة تفضلي.
3: على كبار يا شيخ.
0: بارك الله فيك. الحمد لله.
3: الحمد لله يسلمك. مذكرين على هالبرنامج حبيت نسأل سؤال في قصة يوسف عليه السلام. أخوة يوسف مذكور يعني بنيامين ولاوي ونبن عددهم الكل يا شيخ وأساميهم.
0: باحي
3: معايا يا شيخ.
0: معك. سمعتك.
3: إيه. إحدى عشرة كوكب والشمس والقمر رئيس من الساجدين.
0: نعم.
3: بدي أساميهم يا شيخ. فضول مني نبي نعرف.
0: باي. حاضر تو نجاوبوك
3: على. ماشي مشكور يا شيخ. بارك الله فيك جزاك الله خير وإحسانا جعل الله ميزان حسناتكم يا رب.
0: آمين. إذا هذا اللي طالب بالميراث من البو ولا من الأم على قيد الحياة، هذا أولا فيها عدم خلق الحسن من معهم، احترامهم مبدأ مطلوب. الجانب اللي يبقى يحصل أحيانا قهرا حصل عند بعض الناس، يبقى أبوهم مثلا صاحب فلوس، صاحب مزرعة ولا فلوس ولا غيره، ويبقى هو عطل مماتش يستثقلوه، ويبقى هم يتفاهموا يقسموا الأرض ولا يقسموا الفلوس وهو ما يندرع لشيء، وفيه اللي عنده زهايمر. نقول لهم هذا تعدي منكم على المال هذا، واللي يدخل الأب في زهايمر ويدخل يبقى في غيبوبة ولا غيره، يبقى الأبناء الكبار معاش عندهم حق في التصرف. الأبناء حتى ولو كان وكيل معاش عنده حق في التصرف إلا ما يكون في مصلحة صاحب المال، تصرف عليه من فلوسه دواه حاجة تتعلق به، أو في مصلحة من تجب عليه نفقتهم. عنده مثلا أبوك عنده قاعدة زوجة وعنده عيل ولا اثنين صغار، تاخذ من فلوسه ما يسد هو وما يسد القصر والزوجه فقط من اساسيات الحياه. لكن مز لما كان صيح تشاوره وتنفق على العيله كلها وتشري لهم الماكولات وغيره، يقول لك لا خلاص تو خش في حال انه هو معاش عنده اهليه التصرف، يبقى فلوسه الخاصات كان عنده مرتب ولا عنده فلوس مدفوسات تصرف عليه هو علاجه مكلته الخاصه زائد الزوجه زائد الابناء القصر فقط. وانتم الكبار ما تتعدوش على ابوكم وتقسموا رزقه، والله تقولوا احنا بنقسموه ميراث. لا، كان توفاه الله بعتالي الله هو اللي اعطاكم هو اللي ورثكم، تنتقل الملكيه ليكم وتقسموا الميراث. لكن قبل ذلك لا، الا ان تكون زي ما قلنا هبه طوعا منها، طوعا من الاب ولا الام، بتعطي هبه في حياتها وبتسوي بينكم. معلش. الاخ ابو محمد تفضل.
4: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام. تفضلوا.
4: حالك الاخبار؟
0: الله يبارك فيك.
4: شيخ بالله يبي يسالك على صلاه بعد العصر.
0: ايه.
4: ولما ندخل المسجد مثلا قبل النور هل نصلي صلاه تحيه المسجد ولا لا؟ بس الشهر وقت
0: ما هي. حاضر. هذا السؤال للأخ سعد. نجي للأخ عبد الكريم، قال هل الإنسان مطالب بالأذان في حياته؟ طبعا هو مش مطالب الإنسان في على وجه الوجوب، إنما هذا يتعلق بأداء الصلاة. فإذا كان الإنسان في المساجد، طبعا حق المساجد مع المؤذن مكلف من جهة معينة مكلف، فأنت تبي تدن استأذن منه بلطف، استأذن منه. والغالب الحقيقة راهو الغالب اللي يجي لمؤذن بلطف يقول له عفوا بالله لو سمحت أني بندن، وخاصة لو أنت أدنت أمامه وتطمن أنك أنت أدنك صحيح، في الغالب ما يعترضوش الناس، حتى لقيت واحد واثنين اعترض تلقى من هو يلين معك. فقصدي ما ينبغيش لنا احنا كل شيء يعني نديرو خصومة، لا، الحق حقه هو. وحتى في الزمان الأول كان المؤذنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ناس مخصوصين، يعني لأهل المدينة كان عبد الله بن مكتوم وبلال، وكان أهل مكة عندهم أبو محذورة، وكان فيهم اللي هو في وقت الأسفار ناس مخصوصة. لكن ما يعنيش هذا أن الناس الأخرى ما تدنش. ونعم زي ما قال مدى به الإنسان مدى ما في الدنيا يعني يحاول أن هو يتقرب إلى الله عز وجل بقربة الأذان، لأن الأذان فضل عظيم عند الله عز وجل. لما المؤذن يرفع صوته بالأذان ما يشهد له يوم القيامة كل من سمعه من إنس أو جن أو طير كلهم يشهدون به. ويغفر له بقدر مد صوته، يغفر له بقدر مد صوته. فلذلك الإنسان يكون حريص الرجل لأنه يدن ما استطاع، ولكن زي ما قلنا امشي أنت تمشي للمسجد تجيه بلطف تقول له عفو بالله لو سمحت نبي ناخذ فرصة أذان، غالبا لقيت واحد ولا اثنين كذا خليه سيدي المساجد هلبة. الجانب الآخر الأذان مطلوب، راه الإنسان حتى لما يبدأ في سفر كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يكون في باديته أو كذا يبدأ مسافر نزل من سيارته بعيد عن المساجد في السفر وغيره يقدر يدنو. ناس نزلوا من حافلة بيصلوا والله بروحة في سيارة تنزل، مطالب بالإنسان اللي بروحة يدن ويقيم فرصة. أنت وكل ما تلقج نفسك في سفر في صحراء ولا في غيره انزل أرفع صوتك بالأذان وقيم الصلاة وتدن، هذا مطلوب. الأذان إذن هو فيه عدة أغراض، ومنها ما جاء في عهد الأولين، كذلك منهم من بيّن الأثر أن الأذان يكون حتى لمن خاف من الجن أو كذا وكذا يرفع صوته، لأنه وارد أن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر، فهو ليه عدة أغراض. فنعم ماذا به الإنسان ماذا من أهل الدنيا يحصل في صحيفة أعماله. باهي يبقى لنا من سؤال الأخ عبد الكريم سؤاله الثاني مع الأسئلة الأخرى بعد الفاصل إن شاء الله، لما كان مذكر الأخ المخرج لأجل الفاصل، ثم نعود بإذن الله عز وجل.
5: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نذكر بأرقام هواتف البرنامج لمن أراد أن يتواصل مع برنامج فتوى 092-092-16-092-092-15-0. عندنا الأخ عبد الكريم بارك الله فيه، هذا الذي سأل عن الأذان، له سؤال آخر. قال صديقه يشاهد الإذاعة المرئية في كما ذكر في مسلسل، فالممثل طلق زوجته، قال فبادر هذا المشاهد بطلاق زوجته كذلك، وهذا يعني أمر غريب وأمر يعني الحقيقة ما ينبغي أن يصدر من رجل، تو لو كان طفل هذا اللي شاهد نقول الطفل يقلد، لكن كونه يصدر من رب البيت اللي هو الزوج فتبقى هذه مشكلة. أولا من حيث وقوع الطلاق، الطلاق يقع، هو يسأل قال هل يقع الطلاق أو ما يقعش، يقع الطلاق، لأن الطلاق من قصد التلفظ بهذا اللفظ، من قصد التلفظ بلفظ طالق نقول له سواء كان جاد ولا هازل، حتى الهزل ينصرف إلى الجد، لا يمزح به الإنسان ولا يخوف به ولا يهدد به، كله محمول على الجد. ولذلك ما دام هو قلد الممثل وقال لزوجته حتى أنت طالق، طلقت حتى هي الزوجة. وهذا من جانب آخر يدل على خطورة الحقيقة هذه الوسيلة، وذكر الحقيقة علماء التربية من قبل أنها من أنجح الوسائل في إيصال المعلومة، اللي هي التلفزيون نقول إحنا، أو الآن حل محلها المقاطع الصوتية في الإنترنت، من أنجح الوسائل في نقل المعلومة سواء الخير والشر سوى، لأن هي فيها صوت وصورة، فيها صوت وصورة. وذكر هذا الحقيقة من العلماء التربية الدكتور أحمد فنيش رحمه الله، كان له كتاب في أصول التربية، ذكر بأن هذا من أنجح الوسائل، وزي ما قلنا هي في الخير والشر سواء. وذكر بعض العلماء التربية الحقيقة من غير الدكتور أحمد رحمه الله بأن من هناك من الأمم من يؤثر في سلوكيات النساء خاصة في المشاهدين عامة من الرجال والنساء حتى في السلوكيات الأخلاقية والأسرية، وذكر من أخطرها كما قال هذا التربوي قال المسلسلات قال المدبلجة وهي المترجمة، قال لأنه يتخير فيها تخير في أنها عاطفية وأنها تصل إلى قلب المرأة وقلب الرجل وبالتالي قد تؤثر في السلوكيات. ومنهم من يركز هذا اللي يركزوا على جانب الأمور العاطفية للنساء لأجل بحثهم على التبرج ولأجل تأجيج العواطف الجنسية، هذه يجوها من هالباب. وفيهم اللي هو يميل للناس إلى تعليمهم إلى الاحتراف السرقة واحتراف العدوان، وفيه اللي يحمل فيهم على أن يسخروا من علماء الشريعة يصوروا هلم بصورة السخرية، والأطفال كذلك كل هذا علماء التربية حقيقة تكلموا عليه. إحنا بشر الدبان ناهو رجل نشوفه رجل حاكى الممثل وطلق زوجته، أما كيف يدير في العيل هذا يعني المشاهدة، أما كيف يدير في الطفل وكيف يدير في الأقل المستوى. ولذلك هم بينوا قالوا هم بعض علماء التربية قال حتى لما طلعوا لهم بعض الأشياء هذه متاع الأطفال قال هم أولا في ظاهرها الترفيه، لكن أولا باش يبعدوهم قال على القدوة والمثل العالية عمر وخالد الوليد رضي الله عنهم والمثل المفروض يقتدي بهم، ولكن علقوه بشخصيات أخرى. ثم بعد ذلك هذه الشخصيات جعلوها شخصيات وهمية خيالية يبي يتعلق بها العيل، شخصيات وهمية خيالية حتى أنه لا يمكن تقليدها لأن هي أشياء غير منطقية، اللي يفر واللي يطلع ينزل في الأرض واللي يطلع في النار واللي هذه كلها راهي مش عبة ولا جت تحسابهم يلعبوا، لا هم أمورها مدروسة. يطلع العيل يكبر ما عنداش أي قدوة، فارغ ما عنده شيء، لأن هم بعدها يغدوه بالفكر اللي هم يعني. وهو أحسن مثال على هذا الأب اللي عابين عليه بربي صغاره طلق لهم أمهم، فهذا والعلماء هراه ذكروا قالوا هذا من اللي يتكلم بالطلاق ولا يحلف به يقول عليه الطلاق وغيره، بينوا بأن هذا من أيمان الفساق وأنه يؤدب. العلماء قالوا يؤدب ولو كان غير متزوج، يؤدب وليه يعني اللي هو عيل نقوله إحنا شاب قالها أو حتى عمر 10 سنين وغيره، وليه اللي هو أبوه يؤدبه لين يقطعها من لسانه، والكبير طبعا القاضي كان هو بيدين لك في يؤدبه، فما يليق برجل يعني من السخف ومن المهانة أن يبدأ يحاكي في الممثل اللي يمشي يطلق المرأة بجرته. فنقول على كل حال وقع الطلاق ولكن هذا من سيء الأخلاق. الأخت ابتسام تفضلي.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: سمحت يا شيخ عندي سؤالين.
0: تفضلي.
6: السؤال الأول مسألة على الفجرة.
0: إيه.
6: مش فيها نقعد يعني من جيل المناسبة هل يجوز نطلع لها صدقة ذكاء؟
0: حاضر. تسمعي الجواب إن شاء الله.
6: السؤال الثاني مسألة 2000 دولار دي من المصرف. حلال ولا حرام؟
0: إيه بحاضر.
6: السلام عليكم.
0: نجيب للسؤال الأخ الآخر أبو إلياس تفضل.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
7: ربي يعاونك شيخ النفات يحفظك إن شاء الله.
0: الله وإياكم إن شاء الله.
7: يا رب إن شاء الله يصبر أهلنا في الظروف هذه الضيء والنوم والمية والظروف كلها شربي وكل أجل من عند الله إن شاء الله.
0: الله
7: نصبروا خلاص ونتحملوا.
0: أي والله.
7: عندي توجيه منك شيخ النفات ريت تتكلم عليهم بشيء من التفصيل اللي هي النشا وتربيه النشا صغارنا 5 و6 و10 سنين تعلموا في الدخان والالفاظ السيئه وبدينا نشوفه في السن هذه ماشي السن الاولى اللي تتحشم ومتربيه وتخاف من الكبير ونشوفه بحاجات والله غريبه سن يعني نتكلم على السن اللي حتى تحت 10 سنين يا شيخ راه شيء مؤسف والله يعيري يقول في الفاظ بذيئه ويتكلم بكلام مش لينا ويدخن وإذا التوجيه لأولياء الأمور أكثر شيء والتوجيه الآخر لأولياء الأمور شيخ النفاتي أن لاحظ في ظاهرة والله للأسف الشباب اللي ممكن مصابين بأمراض عقلية وإحنا نقولهم معلش بالليبي مهبول سامحوني على اللفظ نشوفه فيه في الشوارع حفاة وظروفهم تعبانة وأشكالهم صح في من يتعاطف معهم ويمدلهم في حاجة، لكن وين أولئي أمورهم؟ والله الأمر مؤسف الحق، شوفين في الطريق كحفيان فيمشي على الساك فالنوى داي وحوايجة وظروفه ويتكلم ما حد ينتبه له، ما حد يقف عليه. أنا كتوجيهين بهم لأولئي الأمور، سواء الصغار اللي حكيت كلام في الأول أو الموضوع المرضى اللي نشوفين في الشوارع. بارك الله فيك شيخ نفاتي وجزاك كل خير إن شاء الله.
0: إن شاء الله. نجول الأخت أمينة الحقيقة سأل السؤال، قالت هي تبي تتعرف على إخوة يوسف عليه السلام عددهم وأسماءهم. الحق يا أخت أمينة والله ما نعرف هذه الأسماء، لكن اللي يقرأ بعض الكتب زي كتب التفسير يجد أنه هو لعلهم يقولوا شقيقة بن يمين وكذا وأسماء أخرى عجمية الآن ما نستحضرهاش. لكن اللي بنقوله الحقيقة القرآن أحيانا يذكر الأسماء، القرآن أحيانا يذكر الأسماء وأحيانا يذكر القصة، لا يذكر المرأة ولا يذكر اسم الرجل ولا يذكر الإخوة ولا يذكر الأب، تبقى المعني للحدث، الحدث هو المقصود بالموعظة بغض النظر عن الاسم، يبقى الحدث هو المقصود بالموعظة. كما حصل على أخت يوسف، هي قصة يوسف عليه السلام هي قصة اجتماعية أسرية لبيان معرفة يعني واقع الأسرة الواحدة، باش البو والأم ما يهزاش على التصرف داخل الأسرة. أهو يوسف عليه السلام حظي من يعقوب بوه بشيء من الحب، شعر أخوته بشيء من الحب، وصلوا أخوهم للسجن الطويل ومحاولة القتل، وصلوه للعبودية والأمور الكبيرة اللي معروفة في السورة. سببها مجرد الشعور بأنه محظوظ من جهة أبوه بمزيد من الحب. وهذه طبعا قصها الله علينا سبحانه وتعالى باش نعدوا بين الأبناء، وانت كونه اللي يبغى يحب في اللي عنده حب لوحدة، واحد من صغارة الكبير وفي الصغير وفي الوسطي، ما تظهرش هذا. حتى أنه قالوا لو كانهم صغار قبلت واحد لابد تقبل الثاني، هي قبلة يعني مش فلوس، فما بالك لما بيعطي فلوس ولا يعطي هبة كما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في قصة النعمان بن بشير لما أراد أن يهب لواحد من الأبناء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لك غيره. فعلى كل حال الأسماء مش معني يعني بها حني إلا لما حدث. الأسماء رهي قد توجد في كتب التفسير، وهذه لكن اللي يقولوا عليه العلماء أحيانا بعض المعلومات اللي هي يسموا فيها يعني الإسرائيليات، بمعنى جاءت قد تكون من أهل الكتاب، وهذه المعلومات التي تأتي من أهل الكتاب هي على ثلاثة أنواع. نوع يصادم ما جاء في كتاب الله وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مرفوض مردود محرف الذي لم جاء على خلاف ما هو في القرآن أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وجزء منه ما هو في كتب أهل الكتاب هو موافق للقرآن وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نقول هذا صحيح لأنه موافق لما جاء في الوحي النبوي. وفي جزء سكت عنه الوحي النبوي، لم يذكره القرآن ولم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ممكن نلقوه مذكور في كتب أهل الكتاب زي أسماءهم وبعض أسماء الشخصيات وكذا، فهذا قالوا حتى اللي عرف حاجة لا يكذب ولا يصدق، يعني خبر من الأخبار يحتمل الصدق والكذب، يحتمل الخطأ والصواب، يحتمل التحريف. فلذلك نقولها أنت يا أخت أمينة هذا مصدرك أنت لو أنت بتشوفي بعض هذه الكتب، لكن أنت مش معنية بها ولا تلزمك لو ما تأخذتيش أسماءهم ما يلزمكش، يلزمك معرفة الحدث كيف أنت تربي أطفالك وكيف أن الإنسان يعدل. لكن لو اطلعت عليهم ولقيتيهم الأسماء زي ما ذكرت لك المثال بن يمين وغيرها قالوا هذا أخوه الشقيق يوسف عليه السلام، نقولوا هكذا قالوا ويحتمل الصدق والكذب، لأن هذه أخبارهم التي لم يؤكدها القرآن ولم يؤكدها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه إذن مش بضر الحين صدقوها. ثم قال أبو محمد، وطبعا الشاهد لكتب أهل الكتاب إحنا لا تلزمنا ولا تعنينا في شيء، الآن نصدقوا أن ربي أنزل التوراة على موسى وأنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام، لكن الآن في الوقت الحاضر ما فيش إنجيل صحيح محرف ولا فيه الآن كله محرف من الإنجيل والتوراة، بل حتى ولو وجد شيء يعني نحن في غنى عنه، كما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل وفي يده شيء من هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث لو كان موسى بن عمران حي ما وسعه إلا اتباعي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني أنت وجبت أنت بوثيقة لا تلزمك الوثيقة، بل حتى ولو موسى عليه السلام قال لما وسعك إلا اتباعي، حتى فضلا على كونك انت لقيت وثيقة، فما تعبيش روحك، انشغلوا بمعرفة العلوم التي تنفعكم في أمور الدنيا والآخرة أو لا. أبو محمد قال الصلاة بعد العصر وعند دخول المسجد قبل المغرب، طبعا هذه أوقات نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، إنها إن هذه أوقات نهي في صلاة النافلة بعد صلاة العصر، أن تؤدى صلاة العصر هذه من الوقت المكروه، تكره النافلة. اللي يخش لجامع بعد أنت صلت العصر ودخلت لجامع بتحضر درس، ماشي بتقرأ، ماشي بكذا، اللي أي داعي من الدواعي اجلسوا بس، مش مطالب أنت بالصلاة، لأن وقت لا تحل في النافلة على وجه الكراهة. صليت ماكش آثم، لكن تركت عندك أجر، لأن المكروه ما يتاب على تركه ولا يعاقب على فعله. لكن قبل الغروب قال ودخول المسجد قبل الغروب للنافلة، قبل المغرب عند الغروب، إذا بدأ غروب قرص الشمس يختلف الحال، يبدأ هذا وقت تحريم، يبدأ هذا وقت تحريم، حرام عليه الإنسان يصلي وقت الغروب إلى أن يتم الغروب. وهذا اللي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا غاب حاجب الشمس، هذا جاء في الحديث النبوي، إذا غاب حاجب الشمس يعني إذا بدأت الشمس في الغياب، بديك كأنك أنت لو جيت تشبح فيها من بعيد كأن الشمس بتغوص في الأرض أو تغوص في البحر، يبدأ تغيب شوي، هذا دخل وقت التحريم. فدخلت أنت الجامع باش بتستعد للمغرب ولا بتصلي يعني ولا تبي درس خاش لدرس علمي ولا بتقرأ قرآن ولا غيره، اجلس ولا تطالب بهذا إلى أن يتحقق الغروب، يعني إلى الأذان، وبعدها تصلي المغرب وتصلي النافلة. أما ما يتعلق بالأخت ابتسام، قالت تسعى الفضة، عندها الفضة، طبعا الفضة إذا كان اللي عنده 600 جرام فضة وشرط أن ما يلبسش فيها، قالت إذا كان عزم الإنسان على عدم لبسها، يعني قصد أن يتخذها كادخار، قال مرأة مثلا كانت تملك الفضة هذه 600 جرام فأكثر، عزمت قالت من اليوم خلاص معش بنلبسها، بندسها نلقاها للزمن، نلقاها كذخيرة، ونقولها شجلي التاريخ اللي أنت عزمت فيه هذا العزم، شجليه التاريخ، أنت قالت والله يعني توا بدايته شهر اللي احنا فيه توا، شهر هذا شهر 9، ونقولها شجلي مالا من 1/9 أنت دستيها دخرتيها باش شهر 9 العام الجاي، وتربطيها بالشهر العربي طبعا، لأن الزكاة شهر العرب الشهور العربية باعتبار أن الشهور العربية أقصر، اللي تبع الفرنجية يروح يوم ما واكل بعد سنين، واكل الفقير في سنة، لكن نقولها تبع الشهور العربية، أنت نحن الآن أهو في يعني في ربيع، شهر ربيع، فأنت الآن قولي من شهر ربيع القادم إن شاء الله تزكيها في حال تعزمتي على عدم لبسها. لكن وكان هي ما تطلعي فيها تلبسي فيها في المناسبات، غير كونها طولت شوية أنت ما لبستيهاش ما جتش مناسبتها، قاعدة هذه في حكم الملبوس، ما دامها في حكم الملبوس أنت مش مطالبة بزكاتها، ليست فرض، لين تعزمي على عدم لبسها أو تهشمت وما قصدتيش إصلاحها أو أنها لا تقبل الإصلاح، هني تدخل في المكنوز، هني تبدأ مكنوز. لكن إذا كان هو مش كنز، غير دستيها تراجي في مناسبة أو في المناسبات المعينة أنت تلبسي فيها، فهذه ما دامها ملبوسة أنت مش، هذه ليست كنز وإنما هي من باب الملبوس، لا تجب عليك الزكاة. أو تبي تتصدقي وانت عندك فلوس بتصدقي مرة مرة تطوعا، هذا طيب لا بأس. سألت عن الدولار كذلك، نقولها والله كما ذكر الفقهاء الحقيقة بأنها الآن هذا ممنوع، الآن صفقة ممنوعة، فما يعني ما تدريش عقد في شراء الدولار. أما أبو الياس قال نسأل عن تربية النشأ، سأل عليه مسألتين، قال تدخين وألفاظ سيئة، تربية النشأ، الحقيقة تربية النشأ من الأمور، من أهم ما يلقى على عاتق الأبوين، والواقع راه تربية النشأ هي راهي مسألة تشترك فيها عدة جهات، راه يشترك فيها الأبوين بالدرجة الأولى كيف يربوا صغارهم في الحوش، وبعدها تأتينا الجار بقدر الإمكان، الجار بقدر الإمكان، ويأتي المدرسة ما فيها من مدرسين ومدرسات ومن إدارة، وإلان يجي المجتمع مع بعضه اللي يمثل، نقول إحنا ولي الأمر شرطي ولا حارس بلدي ولا غيره ولا غيره، هذا ما راهم كلهم راهم الحقيقة المسؤول، وحتى اللي يعد نقول إحنا المقررات المنهجية، هذوما كلهم راه مسؤولين عن تربية النشأ. ولكن نبدو بالأبوين، هذا ما أخطر جانب وأهم جانب، الأبوين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه. فهني نأخذ من الحديث، قال كل مولود يولد على الفطرة، المولود لما يجي يولد على الفطرة اللي هو قبوله للإسلام ورضاه بهذا، مهيئ الفطرة السوية مهيئة لأعمال الإسلام الفطرة. لكن من اللي ضيعه؟ أول من يضيع أبوه أمه، فأبواه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأبواه يهودانه أو يمجسانه. يهودانه كان هم يهود بيطلعوا ولدهم يهودي، وكان هم نصارى يطلعوا نصراني. أو يمجسانه إذا كان هم مجوس بيمشي بجرتهم يلقاهم يعبدوا في صنم ولا يعبدوا في وتن. الآن الانحراف اللي يقع فيه صفوف أبناء المسلمين، يلقى أبوه يدخن بيدخن الولد، يلقى أمه ما تصليش، البنت ما تصليش، تلقى أمها تسمعها تسب في الدين ولا إيش بحش تقول لما تتعارك هي أبوها، بتعاود وحاكي. الأب الابن يسمع أبوه يسب في الدين ولا يقول في كلام مش طيب ولا يكذب، لما يجي حد يطق يقول نقوله مهناش، شنو مهناش وانت واقفها؟ إذن الكذب مباح، هيك يفهم العيل. إذن الكذب وسيلة، لما يجي يقول له أطلع قول له مش موجود، كيف تطلع تقول له مش موجود؟ أنت تلقن فيه في الكذب، يلقنه السرقة. فهذا إذن دور الأبوين خطير جدا جدا في التنشئة. وبعدها لما يكبر يقول صغارنا ما قدرنا همش، وصغارنا نحرفوا، نحرفوا منكم أنتم. لو كان من الأول من اللي عيل قاعد يتعلم في الكلام، علمتوه الكلام الطيب، وقول السلام عليكم، وقول شن حالك اليوم، واللي بيقول يتعدى على عمه والله كذا تنهروه، مش تبدو تضحكوا عليه، أهو قال أهو سبه أهو دفل عليه أهو كذا كذا، ويكبر بها العيل. أو يبدأ يسرق من المدرسة، مرة يجيب قلم ومرة يجيب كراسة، وتبدأ تضحك وتبدأ تقول غير دسها وغير كذا. لا، بين له، قول له حتى كتبت كلمة ولا اثنين باللابس اللي جبتها من المدرسة محيه محيه، هذا كتبتهم بحروف حرام، يقول يا ولدي ما تربحش بيهم، محيهم وغض ورد، أعرف على الفصل وأعطيه للمدرسة. هني يعرف العيل يتربى على أن أي شيء أنشئ بالحرام ما ينفعش. فهذا إذا ولا تسلطوهم على الجيران ولا غيره ولا غيره. فهذا إذا أول ما يبدأ. ثم بعد ذلك المحيط الاجتماعي مؤثر، نبدو من الجار وغيره وغيره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين، قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كصاحب المسك ونافخ الكير. الجليس هذا يبدأ من الشارع ويبدأ من الطالب اللي في المدرسة، ويخشوا كلهم بعدها في الأثر التأثير هذا. والجار بقدر الإمكان، تلقى الجار يطلع يلقى شباب ويلقى صغار في العمر 10 سنين، اللي يدخن واللي لابس فرعة صغيرة واللي يعني تلفظ بألفاظ مش باهية، واللي أنت حتى مربي صغارك كانك تستطيع ما تقولش والله إيش ندخلي تمشي وتخليهم، لا، كانك تستطيع بألفاظ طيبة تقول عيب، ما تقولوا شكي، امشوا ألبسوا سراويلكم، عيب ما تقعدوا شكي، لأن شباب في عمر 15 والله في عذاب قعمز في الشارع ما درج ليه في فرعة صغيرة، وهذا موجود بدعوة أن نو، بدعوة أن صيف، وبدعوة أن كذا، مقعمز قدام الدكان ولا مقعمز في العتبة الشارع، أنت حتى داخل قدام أخواتك وقدام أمك تحشم. هذا الأسلوب من كبار السن يقولوه للشباب والناشئة، غير كل واحد يقول له كلمة، واحد يقول له عيب، واحد يقول له تحشم، واحد يقول له امشي ألبس حوايجك، واحد هني يعرف روح أنه لما بيطلع بيتواجه يواجه الخطاب هذا هو معاش يقدر يطلع به. فهني السلبية حتى هي واخدة فينا حصة. هذا إذا النشأ في أبوه ما يعرفش، أبوه ما يربيش، ومرات يتيم، ومرات أبوه يبي من يربيه. فأنت على الأقل تساهم اللي أنت في الشارع تخفف من هذا الفساد، لأن اللي بتقول تو ما عنديش بي علاقة راه غضو مرات، ولا قد الله يجي جرتك يخم بك ولا شو بحشين يدير. لكن لو كانك من الأول قلت أتحشم وعيب، راه تحشم ما خم بكش وما أذكش. فهذا إذا كلها إلا جانب المدرسة، الجانب التربوي مهم، مش تعليم بس، حتى جانب تربوي، تربية وتعليم، جانب تربوي لابد منا التأكيد عليه في منهجنا وفي سلوكياتنا وفي كل هذه أمور يعني الحقيقة. وخاصة لسيما الآن خشت علينا إحنا قنوات أخرى اللي هي النقال، خطير جدا جدا للناشئة والأطفال، فلابد نقابلوه بمثله في أمور التربية. فهو ضرب المثال بالتدخين، تدخين عادة سيئة قبيحة، ولينصح حتى الكبير اللي ماشي في الطريق تلقى سبسي ملوح والله فيه حتى بقية ماذا بيك انت ماشي يعفس عليه ودقدقه، لان فيه من رجال الكبار يدخن نفصه يدخن تلته ويلوحه، تلوح فيه لمنه بالله عليك؟ شر تلوح فيه لمنه؟ تلوح فيه لصغار الناس بتضيعهم انت. اللي ما قدرش يشري الدخان من الـ من الـ من الدكان بيلقاها في الوطاء ينهضها ويدخنها. فاولا هو ساهم فيه اللي يبيع في الدخان، ساهم فيه اللي يدخن ويلوح في الشارع، فهذا كله مساهمين فيه اللي يعني عادة التدخين السيئة للأطفال وما فيه من مضار. الألفاظ السيئة هذه مين يلقاها؟ رأوا غالبا يلقاها من الكبار، رأوا يلقاها من أبوه ويلقاها من عمامه ويلقاها من أخواله ويلقاها من محيطه الاجتماعي الفاسد. لابد أن نكون واقعيين، يلقاها من أبوه ومن عمامه وأخواله ومحيطه الاجتماعي الفاسد اللي يلعب معاهم في الكورة وغيره وغيره. أبوه لما ماشي في الطريق ويضايق أحد بالكرهبة يسب اللي ماشي، يقول كلمة مش باهية بدعوة أنه غاضب، بدعوة أنه كذا كذا، تنغاضب أخذها منك صغارك. فهذا إذن الألفاظ كلها الحقيقة يعني زي ما قلنا تبدأ من أبواه، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، فأبواه يهودانه أو يمجسانه. وبعدها يجي للشرائح الأخرى اللي هي الشارع مثل الصالح والجسوء، يجي والعياذ بالله الشيطان، جاءت نصوص أنه يريد أن ينحرف بأبناء الأمة، حتى الشيطان لعن الله يوسوس. فهذه كلها حنين، ونسأل الله أن يهدينا وإياهم صراطه المستقيم. ثم ذكر مسألة أخرى أبو الياس بارك الله فيه، قال ظاهرة الأمراض العقلية. والله لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا هي ظاهرة الأمراض العقلية هذه تحتاج إلى بحث اجتماعي وتحتاج إلى الناس المتخصصة. شن السبب؟ هل يترى فيه شيء يتناول فيه الشباب هذوما من باب المخدرات وكذا أدى بهم إلى الجنون وأدى بهم إلى الكلام هذا؟ هل في أسباب خفية؟ شنو السبب؟ لابد الحقيقة تحتاج إلى مدارسة وتحتاج إلى نظر ماشي. كان في سبب يحاربون السبب قبل يزيد في المجتمع، دورة تلقى واحد ماشي سايح درويش وزي ما قال أصحاب المرض العقلية هذه. هذه تحتاج إلى بحث في الأسباب ثم معالجتها، وإلى جانب أن نحن كيف نعالج حتى اللي واقعين في مثل هذا الباب. راهو فيه اللي أمراض نفسية، اكتئاب، يأس، انغلقت عليه الدنيا، كيف نأخذ بيديهم؟ نجول لرجال المال ورجال الأعمال والناس الباهية ليهم أثر، هم كيف طلعوا هالناس هذوما قبل يخش في اكتئاب ويخش في يأس؟ نضرب لكم مثل بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان راجع مع الصحابة رضي الله عنهم في سفر من الأسفار، هذا قدوة لكل رجل محترم ولكل رجل يعني عند المال وعند المكانة. ما تقعدش تدور في أصحاب المركز وأصحاب المكانة، تدور في الكبار زي ما يقولون، لا، دور اللي ضعيف كيف تنهضه معاك، دور الضعيف كيف تنهضه. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القوم فرأى جابر بن عبد الله في آخر الناس. جابر بن عبد الله راكب على جمل ضعيف في آخر الناس، رجع له النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث، صار يؤانسه ويحادثه في أمور هادفة تربوية نافعة. مش غير كانك طحت في ولد الناس ضعيف تقعد تضيع له في وقته وتضحك عليه. قال له: هل تزوجت يا جابر؟ شوف معالج الجانب الاجتماعي. بعدها بيعالج الجانب المالي، قال له: تبيعني الجمل يا جابر؟ جاي في روايات قال له بيعطيه الهكي، قال له: لا البيع. فصارت مماكسة. شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم يخلي جابر يقعد يماكس في النبي صلى الله عليه وسلم لين حصل رقم نقول احنا كويس، فشراه منها النبي صلى الله عليه وسلم وشرط جابر، قال له: بنقعد راكب للمدينة. قال له: حاضر. في معنى الحديث لما وصلوا قال له: خذ جملك ودراهمك، أتراني ما كستك لأخذ جملك. هذا الرقي اللي نحن نحتاجوه حتى في معالجة بعض هذه اللي يقش في الشريحة، حتى قبل يخشوا في شريحة الدرويش والأمراض النفسية. هذا خطاب لأصحاب المال والمسرين والناس حالة باهية كيف يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال لجابر: أتراني ما كستك لآخذ جملك، خد دراهمك وجملك. يعني هو لما ماكسه أولا أنس وأعطاه فرصة للحديث وكذا، ودل اعتبار، دل اعتبار أنت لولد المجتمع، إلى جانب أنك أنت تفيده. حاجة بيبيعها شريها منه بأحسن شيء. لقيت أبيع في حاجة نقول إحني مرات هو كبير صاحب أسرة عنده شقفة كهرباء تسوى 3-4 آلاف جنيه، شريت قلت له تبيع لي ب15,000، هو عارف أنا ب3,000، تقول له تشريها من بيع لي ب15، بيع لي ب20، يفرح ويقول جيت صفقة. وتوجه أنت كيف يحطها؟ أهو النبي صلى الله عليه وسلم وجه جابر قال هل تزوجت يا جابر، هل تزوجت يا جابر؟ حتى توجهها باش يعرفون يحط فلوسه. ولكن الفلوس لما خداهم في صفقة خداهم بعزة نفس، مش بالضروري أنت تجيب لها في صورة صدقة، هذا رقي، رقي في التعامل مع مثل هذه الشرائح. مش بالضروري ما تجيب لها في صورة صدقة، جيب في صورة صفقة، خداها وجيب لها رقم، لقيت يبيع أي حاجة يرى أن هي تافهة وهو قيمتها مثلا 100، تقول له تاخذ فيها 1500، تاخذ فيها 2000، هو بيفرح أنت أنفعته ووجهته وين يحطهم، وهني زرعت فيه الأمل. وهكذا كيف نطلعوهم؟ بل لولين نبهوا حتى راهو اللي عنده عقل قاصر يمكن ينزوجوه، يزوجوه وينخرط في المجتمع ويدير صغار وينشغل في المجتمع معانا. لكن شنو ينبهوا المرأة، يوقظوه، يقول عنده حالة نفسية، عنده كيت وكيت وكيت، ويزوجوه. مش يخلوا المجتمع يسلطوا عليه صغارهم، يقعد يجوا جرته في الشارع ويزيدوه بال مسكين، يضيعوا العقاب عقله، كان ده شوي يضيعوا العقابة، ويقعد للكبار في مجتمع دائما للسخرية والتهكم. هذا نقولهم انظروا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع الضعفاء. إذن هذا باب كبير، قضية الأمراض النفسية معالجتها مع كيف نخاطبهم، أن اليأس مرات يوصل لهذا. فالإنسان لما يبدأ معها أمل ومتوكل على الله عز وجل وما يعتمدش على عالم الأسباب اللي يرى عالم الأسباب انغلقت وأنها ضاعت، لا نقول هذه الأسباب قد تنتج نتائجها وقد لا تنتج. فاحنا معولين ومتوقعين على الله عز وجل مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. زي ما يجيك نهار نو تقول شني يطلعني منه، وإذا به جاتك النسمة الباردة، يجيك عاصفة وإذا بها ذهبت، تجي أمطار غزيرة تقول سالت الدنيا بتضيع، وإذا بها يعني توقفت الأمطار بقدرة الله كله، يجي القحط جيل الأمطار وتغدي الأرض كلها بفضل الله عز وجل. كذلك الظروف هذه اللي الناس فيها ما تحملهمش على مزيد من الأمراض النفسية والطلاقات. تو الآن حتى النساء يردوا بالهم في محاورة أزواجهم، والأزواج يتلطفوا بالنساء زي ما قال الأخ هذا السائل، قال ضي هارب والحكاية تعبة نفسيا. تصبروا للأجور وتوكلوا على الله، يبدأ عندكم أمل في الله عز وجل أن يبدل الأحوال إلى أحسن الأحوال، فهو مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. ولكن عالم الأسباب هذاك عالم أحكام الشريعة تتعلق به أحكام، من أحسن الله إليه في إعطاء الخير للناس، ومن أساء لعباد الله الويل له ثم الويل يوم القيامة مع الله عز وجل. هذا شاهد لبعض الأمور اللي تؤدي للأمراض العقلية والنفسية، نسأل الله العفو والعافية. نجولي سؤال الأخ من الأسئلة التي جاءتنا عن طريق البرنامج، قال هل يجوز إخراج الزكاة للأخ أو الأخت والقرابة؟ نقول له نعم، إذا كان أنت هذا أختك أخوك وقرابتك أبناء عمومتك اللي ما تنفقش عليهم أعطيهم، هم أولى. اللي عنده زكاة أول ما ينظر في قرابته، من عنده أبناء عمومة هذا إذا كان فلوسك أنت، إذا كان فلوسك أول ما تنظر في القرابة المحيطك اللي أنت ما تنفقش عليهم شنو أحوالهم، كان هم فقراء أعطيهم، أو مساكين أو غارمين، يمشي لك أجر الصدقة الزكاة، ويمشي لك أجر صلة الرحم، أما إذا كان أنت مش ليك الفلوس، مش زكاتك أنت، ولكن أنت موكل على إعطائها، فما هني يبقوا قرابتك زيد ناقص، لأن أنت مش ليك أنت باش تخصهم، أنت تعطي لعامة المسلمين، الأولى فالأولى، الأحوج فالأحوج لعموم المسلمين. وكذلك صاحب المال يتفقد جيرانه، الجار والقريب هو الأول، هذا صاحب المال اللي يملك الزكاة. صاحب المال شوف جيرانك قبل لا تمشي بعيد، وكما قال صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ، تأخذ الزكاة من أغنيائهم وترد على فقرائهم، في معنى الحديث ترد على فقراء الأغنياء. لكن لو كان أنت موكل زي ما قلنا، فانظر إلى الأحوج فالأحوج من عموم المسلمين. هذا قال ما حكم من كان عليه دين ثم جاءه مال أو رواتب، هل يجب عليه أن يخرج الزكاة قبل سداد الدين أم يخصم الدين أولا؟ هو طبعا هذا مسألة ما

0: فهذه ما لهاش علاقة بالدين. أنت جاك إرث أو جاك مرتب، أنت بتستقبل به عام جديد، أنت بتستقبل به عام جديد من نهار جاك المرتب. إذا كان جوك فلوس هلبة، مثلا واحد عنده ميراث حصل 200,000 مثلا فلوس، أو عنده حقوق مرتبات هلبة وكذا، والله أجرة عند بنادم ولا عند الدولة حصلها مع بعضها، حصل نصاب، المهم نصاب. فنقول أنت اليوم اللي حصلت فيه بتسجل تاريخه باش تستقبل به محول جديد. بخلاف ما لو كان والدين هذا، كانت طبعا لما بتستقبل به حول جديد بتعطي الديون متاعك، الديون متاعك وزكاة، ما فيش زكاة. والعام الجديد اشبح فلوس كانهم قعدوا نصاب بتزكيهم، وكانهم نزلوا تحت نصاب، معاش عندك زكاة حتى العام الجاي. لكن إذا كان المال اللي جاء، لأن في الأول قال جاءه مال، إذا كان المال اللي جاك من أصل مزكى زي مال تجارة، حصلت درت صفقة حصلت فيها مبلغ كبير وعليك ديون، أقول لك هني نعم تنظر للدين، هل الدين عندك ما يقابله من ممتلكات من غير مال التجارة؟ عندك ما يقابله؟ قال والله عنده سيارات وعنده أرض من غير الحوش اللي ساكن فيه، عنده استراحة وغيره وغيره، جي تقابل الدين، نقول أنت الآن كأن ما عليكش ديون، زكي المال كله هذا، مرات الحول ما زال أسبوع ولا أسبوعين وانت المال هذا من مال التجارة، فهو حوله حول أصله، حول أصله، فأنت تزكي كله وكأن ما عليكش ديون. لكن لو كان هو ما عنداش ما يقابل الدين هذا، عنده 50,000 دين، ولا عنده سيارات ولا عنده استراحة، وما عنداش إلا حوش متواضع ساكن فيه، فنقول أخصم من المال بقدر الدين والباقي تزكيه إذا كان هو هذا المال، هذا المال نصاب. هذا الشاهد لهذا السؤال. ثم سأل سؤال آخر قال: هل كل حديث يتداول بين الناس وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجوز نشره والاستدلال به؟ وما مسؤولية المسلم إذا لم يتأكد من صحة الحديث؟ طبعا هي هذه مسألة أراه فيها جانب من الخطورة من جانب، ومن جانب آخر فيها فضل باعتبارنا إحنا مأمورين بالإبلاغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. جانب الإبلاغ أن إحنا نتبت ونتأكد، وبعدها لما يكون حديث نعم نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وخاصة نحن في هذا الوقت اللي إحنا فيه توا راه فيه شرائح تحارب في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتنفر من قول قاله صلى الله عليه وسلم. فإحنا نقولهم لا، ما من شيء ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ينبغي يعني أن نعرفوه وننقلوه للأجيال الجاية، لابد يعرفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما هو هذا اللي كاره النبي صلى الله عليه وسلم وكاره السنة النبوية المطهرة، هذا ذلك شأنه. فنقول ولما تبعث يوم القيامة يبدو الناس يدوروا في حوض الكوثر اللي بيشربوا منه حوض النبي صلى الله عليه وسلم وطامعين في الشفاعة، بعد لين تنقول له خمم لروحك هذاك الوقت. على كل حال اللي نتبت منه أنه من الحديث تقولوه لصغاركم واللي معلم واللي كذا، بالعكس هذا دين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نبلغ عنه يذكر الحديث. لكن إذا كان هو ما عرفناش هل هو حديث ولا مش حديث، ما ننسبوش للنبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون معناها طيب ننسبوه بنسبة عامة، نقول والله قال العلماء كذا كذا قيل، لأن مرات هو الكلام مش حديث، مرات حكمة، مرات مثل فيها فائدة لأجل صحتها من حيث المعنى، لكن ما ننسبوش للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ينسب لمن قاله من العلماء ولا لكتاب، ولا ينسب هكذا نقول والله حتى أنهم قال بعض العلماء وهكذا، من غير ما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ما تأكدناش بأنه من كلامه. لأن كذلك مثل من الإبلاغ عن النبي صلى الله عليه وسلم محمود وهو أجر، كذلك تعمد الكذب راه مصيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وعيد عظيم، اللي يعرف أنا مش حديث ويقول قال صلى الله عليه وسلم كذا، نقول راه توعدك النبي صلى الله عليه وسلم بالنار يوم القيامة. فيرد باله بنادم حاجة مش متأكد منها أنها حديث، ما تقولش أنها حديث، بتقولها هكي كمعلومة أقول، لكن ما تنسبهاش للنبي صلى الله عليه وسلم. الأخت رقية تفضلي.
1: يعني بنفسك يا شيخ، أنا ليا

0: لي 5 شهور مروحة مطلقة.
1: إيه.
0: يعني هذه هل تمت أو ما زال؟
1: ما هو يا أخت رقية أولاً؟
0: ما قال لي احسبي بله هذه بالدورات.
1: كويس يعني هذا اللي بنقول لك عليه. المرأة اللي عندها حمل بوضع الحمل حتى وضعت في أسبوع. والمرأة اللي عندها حمل بتنظر في نفسها هل طلقت في حال طهارة ولا طلقت في حال دورة شهرية؟
0: هذه لما روحت أنا يا شيخ علي الدورة.
1: خلاص انتظري مال الدورة الرابعة. انتظري الدورة الرابعة. إذا جاءت الدورة إذا جاءت الدورة الرابعة، الدورة اللي أنت فيها طلقت فيها دي رقم واحد. بعدين بيجي الطهارة وبيجيك الدورة رقم 2. بعدين بيجي الطهارة بيجي الدورة رقم 3. وبعدها بيجي الطهارة وبيجيك الدورة رقم 4. لما تجيك الدورة الرابعة أنت الآن انتهت العدة.
0: يا شيخ هو قالوا لي يا سمحني يعني ما نفهمش هذا. أنا يا شيخ قالوا لي لا تحس باليوم طلقتي.
1: لا الأيام هذيك اللي منه الأيام لليائسة. اليائسة اللي ما تجيهاش الدورة. مثلا لو أن واحدة طلقت عمرها 70 ولا 60، المهم انقطعت الدورة إن شاء الله حتى عمرها مرات، لأن حتى 50 مرات يأسي. إذا كان المهم مرأة طلقت وهي ما جهاش الدورة انقطعت عنها، تحسب بالأيام 3 شهور. نعم تحسب 3 شهور. واللي عندها حمل حسابها بوضع الحمل، واللي جهة الدورة تحسب بالقرو. القرو اللي هو الطهر، كان في حال طهر تنتظر نهاية الطهر الثالث، وإذا كان هي في حيض تنتظر الحيض الرابعة. فأنت انظري لنفسك من أي نوع وطبقي على نفسك الكلام هذا.
0: توري معناه نحسب تو رابعة، هذه رابعة دورة.
1: خلاص كان هذه لما تأتيك الدورة الرابعة أنت انتهت العدة.
0: إن شاء الله. الله يبارك فيك يا الله شيخ. جميل.
1: الأخ شكري تفضل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
2: يا فضيلة الشيخ أنا نبي شوي معلوماتك. عندي بنتي تزوجت وما توافقتش مع العائلة، طلقت وهي حامل ووضعت اللي في بطنها من شهرين، والعائلة هذه ما تفهمناش معهم جميع الوسائل. يا فضيلة الشيخ يعني حتى لما طلقت لها 5 ولا 6 شهور والله ما يعلموا بها حية لا ميتة لا يقدروا عليه. نسأل عن النفقة والحضانة والبرنامج
1: هذين كلها المولودة. والله بالنسبة للحضانة طبعا الأم هي الحاضنة اللي هي بنتك حاضنة. الشرع أعطاها الحق في الحضانة. وحتى ولو هي تبي نقول إحنا بعد انتهاء العدة تبي تتزوج وتمشي، من حق أمها اللي هي الجدة من جهة أمها ينتقل لها الحق في حضانة العيل. وهكذا يتدرجوا. نعم. وبعدها يتدرج الحق هذا في أسرة الأم المحضون حتى الخالة، وبعدها ينتقل إلى أهل الأب إذا كان، أو إذا كان الأم تنازلت، إذا كان الأم تنازلت على حضنتها. أما ما يتعلق بالنفقة فالنفقة واجب عليه إذا كان جابها بالتي هي أحسن. وهذه مروءة الرجل الحقيقة اللي عنده مروءة، ما يخليش زوجته تشكي فيه للقاضي. اللي عنده مروءة هذا ابنه ينفق عليه يغنيه من ماله.
2: واجب عليه هو المفروض.
1: واجب عليه هو على أبوه طبعا، مال شنو واجب عليه. وبالتالي إذا كان قصر في النفقة ما تخلوش العيل هكي، ترفعوا أمره للقاضي. القاضي يلزم إلزام. والحق الحمد لله حسب ما نسمع من الناس الآن الشكوى في النفقة هذه من أسرع ما يقضى فيها، ولو يقبضوا عليه المهم يخافوا. المطلقين حسب ما نسمع منهم يخافوا هلبة من قضية الشكوى في النفقة، لأنه يبدو أن فيه تعجيل بالقبض أو العقوبة. فأرفع أمركم للقاضي في إبداء النفقة وتقريرها. ولكن أنا ننصحك نصيحة أخرى. راهو مرات الخلل تول اللي فات فيها وتزوجت، مرات أحيانا الخلل راهو مش من الزوج، قد يكون من محيط الاجتماعي. فإذا كان أنت لقيت حد من العقلاء من قرابتك ولا حتى من جيرانك ولا أصدقائك ولا غيره يمشوا للراجل هذا يهدرزوا عليه خيرك يا فلان. إذا كان لقوه رجل سوي 100% غير الخلل من أمه ولا أبوه ولا محيط الاجتماعي، فمرات يديروا معاه حلول. إيه يقول أنت
2: على أبو... الواقع يا شيخ الخلل زي ما قلت لك، الخلل من عائلته من أمه وأبوه، هو والله ما عنده كلمة معهم في النهاية.
1: بقى يرشدوه راهو تول من نجاح الزوج. نقول برا طيع امك حتى تضربك بالعصا خل تضرب ابوك، لكن لكن زوجتك حطها في مكان غير المكان اللي فيه اهلك. الاساءه يتحملها الزوج وهم طاعه وبر ويرضى بعقوبتهم اجره على الله، لكن ما يخليهمش يوصلوا في زوجته، يقول دير لها حوش انت جيها دير لها حوش وقوم بشؤون زوجتك وعيلك اللي انت ربي رزقك به، وتعقدوا لهم من جديد، تعقدوا لهم من جديد كانت طلعت من العده. وهو يمشي لابوه وامه يبرهم هو بسلوكياتهم، هو يعرف كيف يسير معاهم ويصبر عليهم، لكن ما يسلطهمش على الزوجه. وفي اللي اخواته، في اللي ما احد يعرفوش مع واحد، في اللي العيب من امه، في اللي من ابوه، في اللي من اخواته، في اللي من اخوته، في اللي من اخوته يضربوا في العصا في زوجة اخوهم لحقت عليه حتى العصا. فهذا من خلل في عدم ترشيد الزوج. الزوج لما يكون عنده رشد كان أهله بوه أمه أخوته ناس أسوياء وعائلة موزونة، والله حتى حط زوجته في وسطهم وجوارهم معلش، يبقى كل واحد عرف حدوده وين، لا الزوجة تستطيل عليهم ولا هم يستطيلوا على الزوجة، عرف عياله أهمج زي ما نقول حني. يا سيدي الله غالب، هذا قدر كنت أقول ما تبي تسيب عيالك اصبر عليهم أنت يؤذوك، لكن ما يؤذوش الزوجة بنت الناس، يمشي يكريلها والله كذا ويحطها في مكان على جهة ويمشي ويجمع بين الأمرين لين ربي يهديهم ويعرفوا الحق. فأني هذا اللي ننصح بعد ما تزوجت، حاول من يتواصل مع الزوج كان مازال فيه ما فيه أمل يرشدوه يردها ولعل حياتهم تستقيم إن شاء الله.
2: لا يا فضيلة الشيخ، زي ما قلت لي أنت الخلل في هنا في عائلته والله ما هي كويسة، من أبوه ومن أمه ومن خواته، والله هو ساكن مقابلهم بالضبط، بيناتهم أمتار بسيطة، والله يحبسوا فيها التسكير باب الحديد، نفكوا منها في التلفون نقعد باليومين ثلاثة نتصل ما تردش نين نجيها غادي، والله ما خشوا عليها ما يندر عليها حية وميتة، نين نجيب لها السندوتشات ترميها فيها من فوق السور. المهم الطلاق تم، نحن وهو تزوج تزوج ومشابه حالة،
1: والله ما دام مشي الحالة
2: بيناتنا بين عائلتي وعائلتها على ما حاولنا والله ما
1: فيه على كيف هو تو مدام مغر تزوج، هي ليها رب كريم ليها رب كريم، وانتم العيل هذا يعني طالبوا بالنفقة ما تخلوش من غير نفقة، وهي تكون حاضنة لابنها، وكان متاهة كيف تتزوج وبعتها للحضانة تقعد لي عند جدتها اللي هي أمها هي، أو تسلم أو تسلم لهم بعتها لي كيف تبي. ولكن
2: احنا فضيلة الشيخ معلش لما تقعد يعني هم يقدروا يطلبوها البنت ياخذوها،
1: لا ياخذوها كزياره بس ياخذوها كزياره، وهذه بنت بارك الله فيك اشرت لها، راهو العيل سواء كان عند اهل الزوج اهل الزوجه ما يحرمش اللي في ده الابن اللي عند الابن الطفل حاضن، ما يحرمش الطرف الاخر منه، اذا كان هي البنت هذه او العيل قد امه ما تحرمش العيل من ابوه من اهل البو، لا
2: لا والله ما انا حارمينه،
1: الزياره
2: حتى يقول
1: الزيارة لابد منها،
2: البنت هي بنت بنتكم وتقدر تشوف أي وقت تجي للمربوعة، لأن عائلتي زوجتي بناتي ما يبوش يقابلوهم لكم، قالوا والله يجي مرته والله كذا لكم والله ما نقابلينها، قلت لها تجي أنت كجدة هي البنت جدها أبو الزوج تجي لي في أي وقت تقول لي تفضل المربوعة نجيب لك البنت تشوفها تديرها بنتكم في النهاية يعني.
1: معلش حتى لما تكبر شوية جاها في السيارة رفعها قعدت نصف نهار ولا كذا وردها، معلش في مناسبات في اعياد، لان راهو اللي بيعاقب اهل الزوج ويعاقب الزوج هو في الواقع كانه يعاقب في الطفل، راهو يعاقب في الطفل يحرموا فيه من كذا، يعني عايشوه كانه يتيم وهو مش يتيم، فهذا راهي مرات تولي بسلبا على نفسيه العيل لما يحرموه من ابوه ويحرموه من عمامه، هم ظالمين مش ظالمين هذاك باب ثاني، لكن المهم يريهم ولما يكبر شوي يمشي له ساعات كذا ويروح يبدأ فيه إشباع روحي، هو تو قاعد بيعرفش الظلم وغيره، لكن فيه إشباع روحي لين يكبر وبعدين يبدأ يعرف،
2: قاعد مازال طفلة صغيرة
1: شاء الله. أيوة هو هذا، ما تحرمهاش من أهلها، ما تحرمهاش، وإن شاء الله ربي يوفق الجميع، إن شاء الله ربي يوفق الجميع. باهي إذن أشار الأخ المخرج لانتهاء الحلقة، فبارك الله فيه، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى، وأن يصلح حالنا، وأن يهدينا جميعا صراطه المستقيم، وأن يؤلف بين أهل هذه البلاد جميعا، يؤلف بينهم ويصلح حالنا وحالهم إن شاء الله، ويغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أنبياء الله ورسله وآلهم وصحبهم ومن تبعهم إلى يوم الدين.
3: هذه الحلقة إعادة.
4: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: الأخت ندى من طرابلس، قصة طويلة الحقيقة، قصص النزاعات والخلافات لا يقضي فيها القاضي ولا يفتي فيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين، لأن القضاء والفتوى لطرف واحد هذا يعني ليس يعني مكتملا، لا ينبغي، لأن ربما تسمع لهذا الخصم فيعني تعطيه فتوى، ثم يأتي الخصم الآخر بأوراق أخرى تنقض ما قاله الخصم الأول، فلذلك لا يفتي المفتي ولا يعني المحكم أو المحكم لا يتكلم في التحكيم، ولا القاضي كذلك إلا إذا سمع من الطرفين، وكل واحد منهم يأتي بالبينات اللي عنده والشهود وكذا، بعدين يعني تكتمل الصورة. أما واحد يتصل في برنامج ويقول كذا وكذا، لكن الذي فهمته أن هذا الإبن يعني جاء ساكن مع أهله، في أهله ساكنين في الدور الأول وهو بعدهم، فهذا يعني القرائن توحي بأن هذه العمارة لأبوهم وليست له، لأبيه، فلذلك ما يستغلش الإنسان. دائما ننبه الناس اللي منقزين في الحياش في قانون بقانون رقم 4، ولا واخذين أراضي من الناس يعني اغتصبوها ظلما وعدوانا، لا والله يعطتها لنا الدولة، هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. الغصب غصب، سواء من الأفراد ولا من الدولة. الدولة لا يحق لها أن تأخذ ملك الشخص بالسيف، لا يجوز لها ذلك، إلا إذا كان جاء تعارض مع مصلحة عامة، طريق ولا كذا، واحتيج إليه جدا، ويخلصوه بثمن المثل، يدفعوه لا ما يظلموش، يعطوه ثمن المثل باش يمشي ينتقل به لمكان يعني مثل المكان هذا، يأخذ ثمن كامل، مش ثمن الأرض بس، ثمن الأرض ثمن البناء كله يعطوه له، هذا إذا احتيج إليه. أما إذا كان يعني لم يحتج إليه ما يجوزش والله يقول أنا الدولة قبل في النظام الظالم السابق قالت البيت اللي ساكنه اللي نقز في حوشي أخذه وعطته لي الدولة، حرام، هذا ما يصحش، لا يجوز لك أن تبقى فيه، ولا الأراضي هذه متاع الاكتفاء الذاتي، المشاريع ناس مالكينها ومعروفين تمشي الدولة تفكها منهم وتعطيها لغيرهم، يقول والله يعني هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. وتذكر أن كل شبر من هذه الأرض سيجعل طوقا في عنقك يوم القيامة، عندها لا تنفعك حكومة ولا ينفعك من أعطاك هذا بهذا القانون. الإنسان لا يستغل القانون للوصول إلى ما لا يحل له شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه. مرات واحد حجة يعني لسانه فالح، وهذاك صاحب الحق ما يعرفش يعبر على حقه، فربما لما نسمع من البينات نعتقد أن هذا صاحب الحق، فأقضي له بحق أخيه. فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء يقولوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام. القاضي لما يقضي لك رأوه مش كان يعني حرام بدي حلال لما قضى لك به، كان تعرف أنت بينك وبين ربي. فلذلك إذا كان هو عارف بأن عارفة هي الزوجة بأن هذه العمارة ليست لزوجها، غير مسجلينها في القانون هيك لغرض معين، فلا يجوز لها أن تستولي عليها.
6: سؤال الأول شيخ نسأل عليه مكان صندوق الزكاة.
7: هو كل منطقة فيها صندوق، يعني لو أنت مثلا بوسليم تمشي البوسليم عندها فرع، وين بالضبط والله ما نعرف، لكن تسأل، لأن لو أنت بوسليم ومشيت لفرع تجورة مش حيتعاملوا معك، وبالعكس لو أنت في تجورة ومشيت البوسليم مش حيتعاملوا معك، وهذا أمر تنظيمي جيد يعني باش ما يقعدش الشخص الواحد ياخذ من أكثر من فرع. فما نعرفش المشروع هذه تبع بوسليم هي ولا
6: تقريبا تبع بوسليم،
7: إيه تصل والله ما نعرف، اكتب انت حتى كان تعرف في النت، اكتب صندوق الزكاة فرع بوسليم، ولا اسأل عليه وين صندوق الزكاة فرع بوسليم وتمشي له، لكن أنا والله ما نعرفاش للأمانة الحق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للراتب، أعرف كثيرا من غير الليبيات إذا توفي زوجها الليبي فيحق لها أن تأخذ راتبه الضماني
8: حتى أجنبية، يعني
7: حتى أجنبية، حتى أجنبية، لأن هي المسألة إن الدولة تبي تجازي أو الضمان الاجتماعي يبي يجازي هذا الشخص اللي دفع 30 سنة ولا 40 سنة ولا الله أعلم قداش دفعهم ضمان، تجازي عائلته بأنه ما يتشردوش من بعده بغض النظر عائلته مدام هو ليبي، وحتى نظني حتى مش ليبي، راح حتى الفلسطينيين ليهم حكم الليبي، فمدام دفع أقساطها الضمانية من حق العائلة إن تاخذ الضمان بغض النظر على كونه على كونهم ليبيين ولا مش ليبيين. طبعا الأولاد ليبيين أكيد، لكن حتى لو المرأة، حتى لو المرأة مش ليبية تاخذ، ونعرف حالات كثيرة بهذه الطريقة. وانتم اللي بتديروه، انتم اللي بتديروه بتمشوا للضمان. ايوه
8: تسمع بي يا شيخ؟
7: نسمع فيك.
8: لا تكلمنا عن المتقاعدين يا شيخ، راي الناس تشحن عليك، تكلمنا عن المتقاعدين، كلمة منك انت باهية تربح،
7: باهي بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى تكلموا عن المتقاعدين، لأن حقيقة إذا كانت 900 دينار الآن وعنده زوجة وشوية بنات أو أولاد قصار، 900 دينار الآن في ليبيا الحقيقة ما تديرش حتى حاجة، وهو ثمن بخس. وهذه مسألة خطيرة جدا جدا في ليبيا، التفاوت الكبير في المرتبات. يعني لما في المعاشة 9000 و10000 و11000 و12000 وواحد تاني معاشة 900، معاش تصل على المجتمع اللي مترابط ومتماسك وما فيش جرائم، لأن هذا معاشة 900 مش قادر يوفر حتى الأساسات لعيلته، والتاني يشوف فيه كل يوم في البحر وكل يوم في بلاده وكل يوم في سيارة، بعدها ما تقولش هذا خير يخنب. انت اللي اعطيته الفرصة انه يخنب وانه هو يتصرف هذا التصرف غير اللائق. فالحكومة يعني الله اعلم بها، هي الحكومة توا منين بتلفقها ولا منين ما تبيش تلفقها، لكن العمل بقانون او نظام شنو اسمهم العلاوات الموحد هذا ولا الرواتب الموحد هو الذي يحقق العدالة في ليبيا. خلاص كل واحد درجة 12 معاشة كذا، درجة 10 معاشة كذا، درجة 9 معاشة كذا، وهذا يحقق العدالة بين الجميع. أما كل واحد يغني في تركينة واللي يغلب يأكل، هذه حقيقة مسألة خطيرة وتجعل جزء كبير من زي ما قال هذو المتقاعدين حقيقة في ضنك وشدة كبيرة لا يعلم بها إلا الله عز وجل في ظل هذه الأسعار الرهيبة التي نراها حاليا.
6: آمين، بارك الله فيك شيخنا.
7: آمين يا رب.
9: السؤال الثاني للحاج أحمد، قال إنه أصيب بورم البعيد، قال في 2011، وقال أنا عالجته بأكل الثعابين، قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله، قال أني الآن شفيت، ما الحكم في ذلك؟ أقول أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاجا، أنا هذا لا أعرفه، لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة، لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين، يجوز أكل الحية عندنا، الحنش والثعبان والبوزريق وغيرها، هذين اللي يأكلوا الحناش بصفة عامة على مختلف مسمياتها، يجوز عند المالكية أكلها بشرطين. الشرط الأول أن تذبح ذبحا، أن تذبح من رقبتها، تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يؤمن سمها، السم متاعها يكون مأمونا. ولهذا ذكروا قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع لأنه يوجد فيه السم. نعم هي مسألة خلافية، لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، المهم أن يذبح ذبحا. مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتله وبعدين يقول بناكله، لا هذا ميتة كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح، رقم واحد، وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله، لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم هذا لا يجوز، لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله، هذا أيضا الضفدع البحري السلحفاء، نعم لا مش الضفدع البحرية هذه اللي هي تعيش في البحر هذه تؤكل بدون ذبح لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا ما فيش مشكلة. لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح ما دام أنها تعيش في البر. فننتبه لهذا الأمر لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان.
6: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
7: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه للسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم ربما ينشدوا في مصر ما نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام، أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا لماشيات في القافلة وباقي نساوينا ما شاء الله عليهم 100% باش نقعد نسبه في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100 طول العام لأن عندنا متبرجات، سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش، ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش بمش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش وكل بلاد فيها اللي متبرجة وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون، فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات. وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000-4000، هل 3000-4000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل، تحني 5 فارما مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الألام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الألم، لكن ماشي صح. أنت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست وأن هم مظلومين وأن هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأن هم القتلة وأن هم الحارقين، هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم ماخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليشوا، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أنها تقول لي فيهم مش مدابين، والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه، وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم. هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو سات الروحة، ولا يزني وهو سات الروحة، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم وهو سات الروحة. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة أنه هلبة بكل بكل، يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
6: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله، يعني
7: والله إن شاء الله تكلمنا عليها هذه.
6: نعم تكلمت عليها شيخنا.
7: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمع.
6: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
7: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
6: نعم بارك الله فيك شيخنا.
9: السؤال الثاني لمحمد قال: عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا. كونك أنت تسكن في بيت جديد وذبحت فرحا واستبشارا لا أحد ينكر ذلك عليك، شو المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد لو ما ذبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك، هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا لكن تقول لي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. ونلقيناه بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد، هذا كلام لا يقول أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا، وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن ادعيه أعزم ناس وادعوا له أن ربي يبارك له في المنزل الجديد، لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف ثلاث مرات أنا ما لقيتها في كتب الفقه، لا ذكر والله أعلم، إحنا فهمنا قاصر، لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد أترك هذه الأمور كلها، أنت سكنت في بيت جديد بتعزم أقاربك وناسك اعزمهم، بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك، هذه هي عين البدع. أما نيس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي، وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة، هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان، وكانوا ما ذبحش ما عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد قالك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يذبح الشاه يقولك لا للسيارة حدير حادث ولا بيسرقوها، ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يذبح الشاه وين؟ قدام القومة أمام الإطار عجلة السيارة. هذا راهو هذا أمر يعني خطير جدا، هذا عين البدعة، وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان، أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيقي السيارة من الحوادث ومن السرقات، هذا من رواسب الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يذبحون أمام الأصنام ويذبحون كذا، فاحذر مثل هذه الأمور.
6: الأخ إبراهيم طلب من فضيلتكم شيخنا توجيه نصيحة للمستفتين لتصدب البرنامج، ويسأل عن مشاكل عائلية، قال يعني يشوفون أن الأولى أن يتصلوا بالرقم المجاني 1413 لعرض مشاكلهم، لأن قال الصوت معروف والمواضيع هذه تحتاج لسرية وتكتم قد يعني ينتشر بين الناس، فما نصيحتكم شيخنا؟
10: نعم، هو يعني البرنامج يعني للعام زي ما قلنا، بعض الناس لعله يطرح بعض الأسئلة والغرض منها توضيح بعض الأمور للناس، يعني حتى لو ذكر مشكلة يعني أمر خاص فهو الغرض منه أن ينصح الناس وأن يعني يستفيد الناس من بعض، خصوصا بعض مسائل الميراث وبعض المسائل المتعلقة بالقسمة، حتى يعي الناس ويتفكر شن هو اللي يديروه لو حصل لهم مثل هذا الأمر. وفعلا يعني كثير من الناس استفاد من هذا الأمر لما سمع بعض القصص الأخرى من عائلات أخرى في موضوع القسمة، في موضوع تأخر القسمة وغيرها، فالإنسان يتنبه لهذا ويقول أني أن أتحاشى هذه المشاكل بموضوع بالقسمة وغيرها. لكن يعني إذا كان الأمر ممكن يسبب فتنة وعلم السائل أنه، فنحن ننصحه ونتصل بالـ1413. وفعلا كثير أحيانا كثيرة ينبه الأخ المخرج هنا لما يتصل يقول له راه البرنامج على العام، فإذا رضي هو على العام يطلع على العام، وكان هو يبي سؤال خاص يتصل عليه 1413 وسؤال خاص يسمع الشيخ فقط ويجيب عنه، وعنده أريحية في الكلام يعني ما هوش مسموع للناس جميعا. فإذا كان الموضوع فعلا فيه خصوصية يسأل على 1413 لوحده، وإذا كان يبي فائدة للجميع فيتصل للبرنامج حتى السؤال يعني يستفيد منه هو ويستفيد منه الإخوة المستمعين في كل مكان يعني.
6: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
3: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
11: شيخنا الكريم، نرجع للسؤال الأخت فاطمة، تقول بأن عندها عند لوالدها المتوفى شقة مخصصة مصرف الادخار، وعليها مستلزمات إن صح التعبير والالتزامات في المصرف، فتسأل على ميراث هذه الشقة.
12: نعم، هو حقيقة يجب أن نعرف ما المقصود بالتخصيص هنا، هل التخصيص شرعي أم غير شرعي؟ فربما كانت هذه الشقة المخصصة هي شقة مغصوبة من ناس وآخرين عندها ملاك حقيقيين، وطبعا الغصب لا يثبت به الملك حتى ولو كان من الدولة. فأول حاجة نبو نعرف الشقة هذه هل عندها ملاك حقيقيين أو لا، فإن كان لديها ملاك حقيقيين ولم يتم تعويضهم بالطريقة الصحيحة ولا هم زال يطالبون أو لم يعوضوهم بحكم أن من درجة تحت مقولة أو تحت قانون 7 البيت لساكنه وغيره، نقولوا لا هذا لا يثبت به ملك. قالت لا هو التخصيص راه انتفاع، نقولوا لا حتى الانتفاع لا يثبت به الملك. تخصيص انتفاع بعض العقارات والمزارع وغيرها هذه مخصصة من الدولة في النظام السابق من باب الانتفاع وليس من باب التمليك، فهذه أيضا لا ينتقل بها الملك. قالت لا والله هي معاملة كانت الوالد شريه من المصرف وبيسدد الأقساط للمصرف والمعاملة صحيحة، قال احنا ما زال ما سددش. نقولوا ما وهنا إذا تم البيع والشراء وترتبت الديون الأقساط على الوالد وقعد يسدد فيها فهذه ملكة حتى ولم يكمل تسديد الأقساط. أما إذا يسدد ولكن لم يتم تمليكه، تمليك الشقة له، فإن الشقة هنا لا تدخل في التركة. فيعني يجب احنا الأخت فاطمة بارك الله فيها تتواصل معنا في الدار باش نعرفوا القصة كاملة باش نعرف الحكم الشرعي يكون عليه حسب فهمنا للسؤال، والله أعلم.
11: بارك الله فيك شيخ.
6: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من الأخ محمد، يقول فيه هل شراء الأثاث عن طريق المرابحة الإسلامية لمصرف الصحارى صحيح وجائز شرعا ولا يتعارض مع أحكام ديننا الحنيف، مع العلم أني أريد الأثاث لبيتي الجديد؟
10: هي عقود المرابحة ما فيهاش بس، يعني في وجود المصارف عقود شرعية إذا كان الإنسان يريد أن يتملك هذه السلعة لبيته، إذا ما هذا يبي يشترى تتلي بيته فيمشي يأخذ فاتورة مبدئية ويعطاها للمصرف، والمصرف بعد ذلك يشتري هذه الأثاث، وبعد أن يتملك المصرف الأثاث يمشي يدير معهم عقد نهائي بالأثاث الذي اشتروهم، ويأخذ هذا الأثاث من المعرض إلى بيته. فهذه الطريقة ما فيهاش بأس إن شاء الله تعالى.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج التي تظهر أسفل الشاشة: 021-366-11-01، 021-366-11-02، 021-366-11-03. ويمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايل سات. وقد وردت أسئلة إلى صفحة البرنامج. السؤال الأول يقول: احنا 3 أخوات شقيقات وشقيق و7 غير أشقاء، وبنتين قصد أختين غير شقيقات، هل يرث إخوتي غير الأشقاء في حصة أخي المتوفى؟ المسألة تتطلب ذكر الورثة جميعا. الآن هذه المسألة مش واضح فيها، مجرد المسألة إخوة أشقاء، ويعني إخوة غير أشقاء قد يكونون إخوة لأم وقد يكونون إخوة لأب. المسألة هذه كلها إذا كان فيه أب سيحجب الجميع، لأن الإخوة يحجبون بالأب جميعا، الإخوة الأشقاء لأب لأم كلهم محجوبون بالأب. فكان أخوكم هذا اللي توفى، لما توفى أبوكم موجود كل الإخوة محجوبون، كان الأب مهناش لكن الجد موجود، الجد يحجب الإخوة لأم، ما نعرفش هو في إخوة لأم ولا لا. أيوة، لكن عموما إذا كان ما فيش لا جد ولا يعني أب، ما فيش من ولا يعني أبناء، أخوكم هذا كان مش متزوج أو متزوج ولكن ما عنداش أبناء، فهذا الإخوة يعني لأب محجوبين، لأن الأشقاء أقوى منهم، لأن الإخوة لأب يدلون إلى الميت بواسطة واحدة بيبوهم بس، لكن الإخوة الأشقاء بأبيهم وأمهم، يعني هم أقوى منهم، الأشقاء أقوى. لما يتلاقوا الأشقاء لأب في مسألة نعطوا للإخوة الأشقاء ونحجبوا الإخوة لأب، هذا كان يعني إخوة لأب. إذا كان إخوة لأم نعطوا الإخوة لأم فرضهم اللي هو الثلث، والباقي للإخوة الأشقاء العصبة. إذا كان فيهم يعني ورثة، هناك ورثة آخرون غير مذكورين، ولو أعطينا للإخوة لأم الإخوة الأشقاء مش حيقعد لهم شيء، نشركوهم مع الإخوة لأم فيرثون معهم ميراثا كاملا. وعلى العموم مسائل الميراث تتطلب يعني إجراء الفريضة الشرعية، باش من الوارث ومن مش الوارث، مرات بعض الناس ما يسموا لكم مش ناس وارثين ويحسبوهم ما يرثوش، فما تقدرش تقسم لهم لين يعني تجي الفريضة كاملة. نستقبل أول اتصال، أخ عبد السلام من مصراتة.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا شيخ.
0: أهلا وسهلا، تفضل.
1: الله يسلمكم. معلش أنا عندي سؤالين. السؤال الأول بالنسبة لي أنا طبعا مريض، يعني شوف ضعاف والحركة صعبة شوية عندي. بالنسبة للسنة مثلا زي سنة الضحى والشفع والوتر الأخافين على العشية شوية، نقدر نصليهم بالتيمم ولا لازم؟ يعني أنا طبعاً الوضوء لازم يكون واحد يوضيني، ما فيش رد نتوضأ بروحي. نبي نسأل على
0: السؤال الثاني. السؤال الثاني.
1: السؤال الثاني بالنسبة لا إله إلا الله
0: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلش حتى سؤال مرة ثانية.
1: ما شاء الله انت
0: طيب. بارك الله فيك.
1: سمحني بارك الله
0: فيك. ما فيش مشكلة. هذا أيضا سائلة تقول زوجي ما يصليش في الجمعة وما يحبش يمشي للجامع، وأنا نصحته قداش سنة يمشي مرة في الشهر ويقولي مش لازم وأمه تشجع فيه، كيف نتصرف يا شيخ؟ يا أختي الكريمة، الزوج إذا قبل منك النصيحة فألحي عليه، كان هو يقبل منك كلامك بأدب وبأسلوب وكذا، فألحي عليه في النصيحة، لأنه ترك يعني واجبا ووقع في إثم، وقع في إثم وحرام، لأن صلاة الجمعة فرض، صلاة الجمعة فرض لا يغني عنها غيرها. هذاك اللي يصير لظرف نقول له صح يصلي ظهر بدلا عن الجمعة، لكن ما يتعمدش هو ترك الجمعة لأجل صلاة الظهر، هذا ما يجوزش، حرام. فإذا كان قبل منك استمري في النصيحة، سواء أنت تعرفي تشرحي له وتجيبي له الأدلة وتخوفيه من هذا الأمر، ولا تجيبي له يعني فتاوى لأهل العلم و يعني تحذيرهم من ترك الجمعات. إذا كان ما يقبلش منك، فيعني شوفي شخص يقبل منه في العائلة، أو شيخ هو يحترم فيه ويسمع في كلامه ومتأثر به، فتجمعي المقاطع هذم وتبعتيهم، لا هو يسمعهم بروحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه والعياذ بالله. يعني اللي يترك ثلاثة جمعات من غير عذر تهاونا هيك وخلاص طبع الله على قلبه، والحديث صحيح. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم أؤذن للصلاة، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، يعني معاش نصلي أنا نستخلف واحد يصلي، ثم أذهب إلى أناس يتخلفون عن الجمعات فأحرق عليهم بيوتهم. يعني هذا أمر خطير جدا جدا، كيف الإنسان يتخلف عن صلاة الجمعة دون عذر وأمه يعني تشجع فيه؟ هذا أمر لا ينبغي. لكن زي ما قلنا، إذا كان يقبل منك النصيحة استمري وألحي بالنصيحة لعل الله سبحانه يفتح قلبه. إذا كان ما يقبلش منك شوفي من يقبل منه باش ينصح، لأنه ترك واجبا وارتكب إثما عظيما. بالنسبة لهذا سؤال على بطاقة الدولار، يسأل هل حلال أو حرام، أكثر من سائل، هذا سؤال متكرر ديما نتكلم عليها، معاملة الدولار تكلمنا أكثر مرة وقلنا معاملة الدولار هذه بطبيعتها الآن بعد دخول شركات الصرافة في المنظومة، الآن قلنا هذه معاملة لا تجوز، معاملة محرمة لعدة محاذير ذكرناها في أكثر من حلقة. وسواء كان الدولار هذا بينتقل إلى حسابك أو بتمشي تقبض كاش في المصرف ولا يغني عنه يعني التقابض في المصرف، بعضهم يقول لا أنا مباشرة لما أخذ الدولار ينخصم مني، نقولوا لا، أمتى حصل العقد؟ العقد حصل لما دخلت في المنظومة واخترت شركة الصرافة واخترت السعر الذي سيجري الصرف على وفقه بعد يعني زمن، هذاك الوقت هو أنت عقدت عقد الصرف، وبعدين أخرت القبض للعوضين في زمن آخر، وهذا ما يجوزش زي ما ذكرنا. معنا اتصال الأخ يونس من بنغازي. أخ يونس تفضل.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: مرحبا شيخ.
0: أهلا وسهلا أخ يونس تفضل.
2: أهلا شيخ.
0: أخ يونس تفضل، نسمع فيك أنت على الهواء، سمعنا من
2: الله
0: هاتف.
2: نعم الله يسعدك، شكرا يا شيخ. بالنسبة للسؤال الله يسعدك.
0: إيه نعم.
2: كثرة الاستغفار يعني الصبر وكثرة الاستغفار، فشخص يعني يستغفر الله أكثر من 230 مرة في يوم، أكثر من 230 مرة في يوم، فهل هذا يحسب من المستغفرين؟ يستغفر الله أكثر من 230 مرة في يوم، فهل يكون من المستغفرين؟ السؤال الثاني يا شيخ، ما فضل لا حول ولا قوة إلا بالله، فضلها ومردودها على المسلم؟ واضح يا شيخ؟
0: واضح إن شاء الله.
2: شكرا يا شيخ.
0: من معانا؟ هذا سائلة. من معنا؟ الأخ عبد السلام من مصراتة.
3: شيخ السؤال الثاني معلش، أنا طبعا متقاعد وقريب من التأمين الصحي هذه. التأمين الصحي بيقول حلال وكل حرام، شنو الوضع فيها؟
0: واضح إن شاء الله. هذه سائلة قالت صار خلاف في المنزل وكانت الوالدة نقايلة كلام واتصلت بي وشهدتني من ديني اني ايش قلت. طبعا انا قلت اللي صار، زاد الخلاف وزعلت مني امي، وحتى نتصل بها ما تردش. في نفس الوقت اتصلت من هاتف اختي ردت، ولما سمعت صوتي سكرت في وجهي، حاولت الاتصال بها، لا حياة لمن تنادي. كيف نتصرف معها او ما هو الحل؟ يا أختي الكريمة، دائما الإنسان في المشاكل هذه اللي فيها حساسيات يحسب ألفاظه، يعني حتى لو قالوا له شن صار وقول، ما يقولش الألفاظ اللي هي تبعد وتفرق وتدير إشكاليات، ماذا به يركز على الكلام اللي يجمع ولا يفرق، أو الكلام اللي هو ما يضرش حد عادي لو قيل، لكن ما يقولش والله صار وقال فلان عليه فلان كذا، هذا ما ينبغيش، لأن هذا بيفرق، هذا سيفرق أكثر مما يجمع، وبالتالي هذا في كل مشكلة، فما بالك بالوالدة. يعني الوالدة حتى لو قالت لك شن صار، أذكري زي ما قلنا، أذكري الجانب الكويس، ما تذكريش الجانب السيء. والوالدة يجب برها وصلتها على كل حال. ما ردتش عليك من التليفون، امشي لها في الحوش واستسمحي منها وقلها أنا مش قصدي وأنا كذا، لأن ترضى عليك، ما تخليهاش هيك زعلانة عليك الوالدة. هذه سائلة تقول شن حكم الميش، هل هو عازل للوضوء؟ والله الحقيقة أنا ما نعرفش هل يعني يكون طبقة على الشعر بحيث تمنع وصول الماء للشعر أو لا. كل واحد يقول كلام في بعض يعني قرينا بعض الأشياء هيك، بعض الكتابات عليه من النساء، بعضهم يقولوا لا ما فيش حاجة تتكون طبقة على الشعر أصلا، حتى الميش مجرد صبغ فقط. فإذا كان الأمر كذلك، إذا كان مجرد صبغ فقط ما فيش بأس، لأنه لا يمنع وصول الماء إلى الشعر، وبالتالي لا يمنع الوضوء ولا الغسلة. لكن إذا كان بالفعل يكون طبقة يعني تعزل الشعر بحيث أن الماء لا يصل إلى الشعر وإنما يصل للطبقة العازلة هذه، ما نعرفش إذا كان الأمر كذلك وكان مستمرا ثابتا ما يجوزش، إلا كان هو يتنحى واستعملات المرأة في الفترة اللي ما تصليش فيها ممكن. فأنا ما نعرفش حقيقته أصلا، هل بالفعل فيه يعني عازل أو لا، الله أعلم. الأخ إبراهيم من صرمان. الأخ عبد الرحيم من صرمان.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: كيف حالك يا شيخ ان شاء الله؟
0: اهلا وسهلا، تفضل يا اخ عبد الرحيم.
4: الله يزيد فضلك. في ربي نسال بالله في فتوى، انا تو من مده يعني من حد ما لم تجيز معامله المخصصه نتاع 2000 دولار. فانا كنت اتابع في الفتوى هذه، يعني فيما ان المركز يبين لكم ان هو ما ردش عليكم في
0: لا رد مركزي، رد المركزي وفيه مخالفات وردينا عليه بتصحيح المخالفات ولم يصلح إلى الآن.
4: يا شيخ بسألك بخصوص الوضع هذا، يعني تو هيك في الحالة هذه، أنا تو كمواطن ممكن نقول إن علي شوية ديون أو في أمر عسير قليلا، يعني فهمتني يا شيخ؟
0: إيه تفضل كمل بسرعة شوية هاي.
4: إيه إن شاء الله. وجيت يعني قدامي إن من فترة شفت حتى في دار الإفتاء اللي في اللجنة العليا تبع يعني الشرف إن هم أجازوا بها المعاملة هذه.
0: لا علاقة لنا بمن أجازها، إحنا اللي بيسألنا هذا ما نعلمه وهذا ما ندين الله به. اللي قال غيرنا ما يناش علاقة به أخ عبد الرحيم. إحنا
4: نعم بارك الله فيك يا شيخ، شكرا. أنا قبل نسأل لسه هذه في الفترة هذه إن شاء الله الله يرحمه.
0: ماشي بارك الله فيك. هذا أيضا سائل أو سائلة قالت لو الأم كتبت حصتها في عقار مسجلة الزوج باسمها واسم ثلاثة بنات، واحدة متزوجة ولد مش متزوج، وعندها أولاد ذكور كبار ومتزوجين، وأبوهم أعطاهم كل واحد عقار تام منفصل. هل الأم صح ولا عليها ذنب لأنها ما عطتش حصتها للأولاد الكبار؟ هو مش واضح السؤال، لكن عموما هو الأم شم بتكتب؟ هو أصلا زوجها كتب لها عقار باسمها، هي تبي توا تبي تعطي حصتها، يعني تبي تعطي حصتها في العقار لشخص. الهبة أهم شيء، أهم حاجة في الهبة هي الحيازة. إحنا مرات واحد يهب لأبوه ولا زوجها يهب لها يقولها خذي البيت، ولا الأب في العادة عندنا إحنا يعطي البيت للبنات، يعطي الأولاد أراضي وبعدين يقولهم هذا البيت للبنات وهو ساكن فيه إلى أن يتوفاه الله. هذا ما يصحش الهبة، هذه هبة باطلة لأنها لم تحز. الهبة من شرط يعني تمامها الحوز، يعني أن يتصرف فيها الشخص تصرف المالك في ملكه. يعني مثلا عنده بيتين، ساكن في بيت وعطيهم بيت بالمفتاح، هم يعني اللي يبيه ياخذ منهم المفتاح، صينوه أجروه ياخذوا في الري

0: اتنين الهبة لبعض الأولاد دون بعض من الأب أو من الأم. الأصل أن الأب أو الأم يعني يستحب لهم أن يعدلوا بين أولادهم باش ما يبداش فيه نفرة بينهم ويعني يبدأ فيه غيظ على بعض وكذا، هذا الأصل. لكن يعني لو فضل الوالد أو الوالدة بسبب يعني شرعي، مثلا واحد أكثر برا بهم من الثاني أعطوه، واحد أكثر حاجة وفقرا، واحد حالته كويسة واحد تعبان، واحد عنده أرض يبني عليها واحد ما عنداش أعطوه للي ما عنداش، هنا إذا كان فيه سبب ما فيش أي بأس. يعني ما يعني حتى ما نقولوش يستحب، لأن مش تسوية، العدل. فالعدل إنه يعطوا للي ما عنداش ما فيش بأس. الأخ مصطفى من مصراتة.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: بالله يا شيخ يا حمد
0: ولدين ولدين
1: ولدين
0: تفضل. نعم،
1: عندنا حوش واخدين هذا ما يسمى بالقانون 4 بتاع الولد، وقاعد ومدايين محكمة من عامين وشيء ما زال. بالله عندي أجل يوم القيامة هذا الحسنات لا تعطيها لا
0: هذا
1: حلال ولا حرام. عندي أجل يوم القيامة من 1990 وقتنا
0: واضح.
1: هذه دولة مسلمة والله
0: واضح يا أخ مصطفى، الله يسلمك. وصل للسؤال تسمع الإجابة إن شاء الله. في حد معانا؟ الأخ عبد السلام من مصراتة. الأخ عبد السلام ديما الحقيقة يتصل ويسأل، هو حريص على دينه بارك الله فيه، ودائما ندعو له بالشفاء والعافية. هو قال أنا مريض وشبه معاق والوضوء ما نقدرش إلا ما يوضيني حد. قال أنا مرات نبي نصلي السنة الضحى وما فيش من يوضيني، وبنصلي في آخر الليل ما نبيش ننوض حد نتعبه وكذا، هل يجوز للتيمم؟ نعم، أنت عندك رخصة للتيمم. اللي يقولوا الفقهاء اللي عندنا رأي في الفقه يقولوا أنه ما يصليش النفل، ما يتيممش للنفل استقلالا، هو الحاضر الصحيح الذي لا يجد الماء، اللي عدره هو أن المية مهناش، لكن هو لو لقاها يقدر يستعملها. أما المريض فيستعمل الماء، يعني يصلي به النفل، يصلي به الفرض، ما فيش بأس إن شاء الله. الأخ عبد السلام أيضا قال أنا متقاعد وعندي تأمين صحي فيه اللي قلنا حلال وفيه اللي قلنا حرام. أنا الحقيقة ما نعرفش التأمين الصحي المتقاعدين هذا، هل هو صندوق يعني تديره لجنة من الضمان، ولا هو يعني متعاقدين مع شركة هي التي تدير الصندوق. إذا كان هم من يديرون الصندوق ما فيش بأس. مثلا احنا مؤسسة جمعنا مبلغ من المال وقلنا اللي يمرض نعينه، اللي مثلا عنده عرس نساعدوه، اللي كذا يعني درنا بنود معينة ودرنا لجنة من الجهة متاعنا احنا تصرف من المبلغ هذا، فيش بأس، سواء لجنة تطوعية ولا تأخذ مقابل لإدارتها للصندوق بحيث أنها تجمع الأموال وتصرفها، هذا ما فيش بأس. أما إذا كان مش احنا نديره في الصندوق وإنما تعاقدنا مع شركة تأمين، شركة تأمين هي التي تدير الصندوق، هنا نقوله شوفوا الشركة اللي تعاقدت معها جهة الضمان، هل الشركة هذه خدمتها تأمين تكافلي ولا خدمتها تأمين تجاري؟ كان خدمتها تأمين تكافلي حتى هي ما فيش بأس عادي. إذا كان خدمتها تجاري لا، تقولي شو الفرق؟ التجاري يعني يجمع الأموال اللي في الصندوق ويعالجوا بها المرضى، إذا كان نقص عليهم هم يدفعوا منهم يزيدوا الشركة هذه، وإذا كان فاض شيء يأخذوه كله في نهاية السنة يأخذوه مع بعض ما يخلوا منه شيء. فهم داخلين على المقامرة، يقولوا هيا تو قداش بعين واحد حيفضل لنا مليون ولا اثنين نستفيدوا منه، واللي يدفع يقول أنا قداش بندفع شوي وبنعالج هلبة. فكل واحد منهم داخل على مقامرة الآخر، كل واحد قمار بيدفع القليل باش يحصل على الكثير، هذا كل واحد منهم. أما التأمين التكافلي فلا علاقة لها بحساب الصندوق. أنا مثلا شركة التأمين التكافلي تقولوا لي ياهو دير لنا الصندوق، نقول لكم تمام، هذا الصندوق فيه 10 مليون لأصحاب الضمان، هذا بنصرف عليكم. باهي انا السنه هذه اللي بنسدد الفواتير وبنجمع من

0: ومشن بتديروا لي تقولوا لي مثلا نعطوك 10,000 جنيه في الشهر، ولا بنعطوك نسبة 5% من الصندوق اللي هي مثلا تساوي زي ما نقولوا مثلا 500,000 في 10 مليون، بتعطوهم لي مثلا. فخلاص أنا هضم ال 500,000 أو ال 10,000 كل شهر، هضم بنحطه في صندوق خاص لي أنا، هضم فلوسي أنا مقابل إني ندير في الصندوق. لكن في نهاية السنة لو فضل فايض في الصندوق عالجته ب 8 مليون وقعدوا زوز مليون، نقول لكم راهو صندوقكم قاعد فيه زوز مليون، يعني قاعد تعالجوا به السنة الجاية مع اللي بتضيفوه. وكان تم مثلا في العشر شهور ما عادش عنده، تم الصندوق صرفه عليكم، يقول لكم راهو ما عادش فيه، اما تبوا تدفعوا ثاني للصندوق ولا بتقعدوا واقفين لنهاية الى بداية السنة الجديدة. هذا ما فيش مقامرة، شركة التأمين التكافلي هي تخدم وكيلة عليكم في إدارة الصندوق بأجرة معلومة متفق عليها، ولا علاقة لها بالمقامرة ولا بحساب الصندوق، كل واحد حسابه بروحه. فلذلك أنتم تسألوا تقولوا لهم كان هم متعاقدين مع شركة، هل الشركة اللي متعاقدين معها يعني وثيقتها تكافلي ولا تجاري؟ كان تكافلي ما في شي باس، وكان تجاري راهو ما يجوزش. الأخ يونس من بنغازي قال الاستغفار أكثر من 200 ولا 300 مرة هل يعتبر من المستغفرين؟ حتى مرة واحدة يعتبر من المستغفرين، كل من استغفر يعني صدق عليه وصف المستغفر يعني. لكن شني كل ما يكون حضوره للمعاني وفهم ليها أكثر يكون أثر الاستغفار على القلب أكثر ويكون أجره أعظم. يعني زي واحد مثلا يقول استغفر الله هيك بلسانه وخلاص وما يدريش شن معناها ولا يستشعر المعاني، هذا هو ينال الأجر، لكن مش زي أجر اللي يعرف أن استغفر الله يعني أطلب منه المغفرة، أقر بالذنب والخطيئة، ألجأ إليه وأعوذ به من شر نفسي ومن شر الشيطان. كأن الإنسان محاصر بالذنب وبالخطيئة ومعترف ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى لأنه يعلم أنه هو المنجي وهو المنقذ. هذا اللي يستغفر وهو يستشعر هذه المعاني لا شك أن يعني استغفاره مش زي اللي يجريه على لسانه فقط. فالذكر لما يكون باللسان والقلب ويستشعر الإنسان فيه المعاني، ليش سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، شوفوا المعاني يعني اعتراف لله عز وجل بالربوبية والألوهية والخلق والعبودية، أنا عبد وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. يعني الإنسان يقر بالعجز، أعوذ بك من شر ما صنعت، يعترف بالسوء والخطأ، أبوء لك بنعمتك، أقر بأن فيه نعمة يعني أنعم الله عز وجل بها علي، وأبوء بذنبي، أقر بذنبي فاغفر. هذه كلها المقدمات اللي يحطها العبد قدام استغفاره قدام طلبة للمغفرة، هذه لا شك أنها معاني جليلة لما تسبق الاستغفار في المعنى وفي اللفظ يكون لها أثر عظيم جدا على القلب، وأكيد يكون أجرها أكثر، لأن الأجور بقدر ما تحدثه العبادة في القلب. نستقبل اتصال الأخ محمود من طرابلس. وعليكم السلام ورحمة الله.
1: عندنا ذهب الوالدة قعدت فترة عند واحد من الإخوة والثانيين ما اهتموش فيه، وبعدها بعد مدة طويلة سوا بيقسموه، فشني طريقة الزكاة فيه يعني؟
0: هو يعني بعد وفاة الوالدة قعد عند واحد من الورثة.
1: أيوة بالضبط.
0: باهي وهي مزكية، هي طبعا كانت تلبس سيه قبل لما حيا. اسمعني من الهاتف بارك الله فيك، سكر التلفزيون واطمس التلفزيون واسمعني من الهاتف.
1: وتولي مدة 20 سنة يعني.
0: اسمعني من الهاتف، اسمعني من الهاتف. اسمعني من الهاتف يا أخ محمود بارك الله فيك، اسمعني من التليفون. اسمعني من التليفون باش نقدر نتفاهم معاك. أسامة معنا، أسامة من طرابلس.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يحييك شيخ عبد الرحمن، أصلى الله يسعدك بالبلاد والعباد، ربي يحفظ شيخنا وعلمائنا، صل الخيرين في بلاد النساء بلاد الإسلام والمسلمين، وأن يعز الله أخواننا المجاهدين في غزة وأن يرفع على قلوبنا قلوبهم إن شاء الله.
0: اللهم آمين.
2: شيخ عبد الرحمن معي الصوت واضح؟
0: تفضل. إيه
2: أيوه قلت لك شيخ عبد الرحمن تفاجأت يومين ماضيين يعني احد الباعه يبيع في لعب اطفال، فتعطي 5 دينار وعنده زي كماشة يا شيخ عبد الرحمن، والكماشة هذه يصلحها على الألعاب، جابت لك لعبة باهي، ما جابت لك إيش يقول لك لا خلاص يعني ما عندكش نصيب فيها، تدفع الخمسة دينار. وقال لي بالحرف الواحد أحيانا عند المبالغ مثلا الألعاب فيها أكثر من حق اللعبة. قلت له هذه لا توصل لمرحلة القمار تقريبا يا شيخ عبد الرحمن، وأنا مستفت منك يعني. قلت له يعني لو ما طلعت ليش الكماشة حاجة ما ناخذ شيء؟ قال لي ما تاخذ شيء. أيوة. السؤال الثاني شيخ الرحمن، صلاة الجنازة هل المأموم يعني له أن يقرأ الفاتحة والصلاة الإبراهيمية والدعاء، أم حتى الفاتحة يعني يقعد يعني بحال لسان الإمام بس يعني هو يتبع في التكبيرات بس؟ لأن أحد الأخوة يقول إحنا على المذهب المالكي ما عندناش القراءة الفاتحة والوحد. وبارك الله فيك شيخ الرحمن ونفع الله فيكم إن شاء الله.
0: إن شاء الله، بارك الله فيك. الأخ صلاح.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أخ صلاح من جدابية، تفضل.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: شيخ أنا عندي سؤال لك في ملاحظة نفسها نصيحة يا شيخ.
0: تفضل.
3: نحن الله سبحانه وتعالى وصف بالولد الابن مستسف الموضوع وعارفين تمام، لكن المشكلة يا شيخ مش مشكلة يعني أنا كنت إشكال سير أن الناس من كثرة مثلا شطاع وتمام، لكن
0: يا اخ صلاح، اخ صلاح يا اخ صلاح، اول حاجه تكلم بشوي ما تسرعش، بعدين اختصر اعطيني الكلام المفيد شن تبي بالضبط، وصى الله بالوالدين وبعدين ما عادش فهمت شيء.
3: ايوه تمام. بس يا شيخ نبغى نحكوا لأننا في تخصيص في توصية أحد أزواج زوج
0: كل واحدة باب فرائض هلبة.
3: ها؟
0: كل واحدة باب، الله سبحانه وما وصاش بالوالدين بس وصى بكثير من الحقوق.
3: لا بس أنا أحس إن في الإنترنت وفي الإعلام وكذا يحكوا على الوالدين بس من
0: حق الوالدين أعظم.
3: بس هذا على جوانب بكرة على الوالدين أو غيره. عمد يا شيخ؟
0: واضح إن شاء الله. ما فيش تغليب عموما، واضح ان شاء الله. تسمع التعليق. ام محمد من بنغازي.
4: الو.
0: نعم تفضلي.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
4: ممكن سؤالين يا شيخنا؟
0: تفضلي. الاول
4: السؤال الاول نسال على النصاب بتاع الزكاه، يعني نصاب
0: زكاه المال.
4: ايوه
0: يعني
4: ولا يجون برا يعني نعم دين عرب برا يعني مثلا يعني عادي حسب الزكاة يعني نطلع عليه الزكاة يعني المبلغ كان بلغ النصاب
0: المبلغ هذا مسلفته لواحد
4: ايه مسلفته يعني نحسب حتى من ضمن كانوا بلغ النصاب المبلغ اللي عندي في المصرف واللي في الحوش والدين اللي برا مثلا جمعته وطلع بلغ النصاب.
0: وانت تقدري يعني تاخذيه مباشرة، تقدري تقولي له جيبي المبلغ يجيبه وانت مخلياته عنده ولا لا؟ هو مش مخلصك ما عنداش.
4: لا انا مدينته له من فترة ومازال يعني ما ردليش الدين يعني مسلفته له لكن ما رداش يعني قصدي انا نحسبه من ضمن ال
0: باي. انا فاهمك انا فاهمك، ما هو في فرق لما يبدا صاحبك قادر تقدري تقولي له اليوم اعطيني الدين يعطيهولك ولا ما عنداش قدرة انه يرده.
4: يعني ما
0: انت مخلياته عنده هيك وخلاص، لو تطلبيه تاخذيه ولا هو ما عندهش باش يسدد؟
4: والله مش عارفه ظروفه، مش عارفه نطلب
0: لازم تعرفي
4: هي يعني. ولا ما يعني نجيبه هو بروحه يعني ما نبيش نطلب انا، هو مفرج عليه مسلفته له مفرج عليه هو اللي يجيبه يعني ما انا يعني ما نقدرش نقول له اعطيني المبلغ يعني
0: واضح
4: يعني نحسبه من ضمن الزكاه ولا.
0: واضح واضح تمام.
4: والسؤال الثاني يا شيخنا، انا ايام الاولى كنت في العمره باهي واوقات الصلاه وقت في الطائره ووقت الصلاه في الحافله يعني، وانا صليت وقت الصلاه ما خليتهاش تفوتني يعني يجوز والله شو الحكم يعني؟
0: هو مفروض انت تصلي تقديم او تاخير
4: يعني في الحافله وفي الطائره نصلي يعني مش ما نجي مثلا مكان ونصلي
0: في الحافله تصلي مقعمزه في الكرسي.
4: ايوه نصلي في الحافله مقعمزه والطياره مقعمزه يعني وقت الصلاه هي وقت الظهر ووقت المغرب والعصر في الحافله.
0: واضح ان شاء الله، تسمعي الاجابه
4: ان شاء الله. بارك الله
0: وفيكم ان شاء الله. الاخ مفتاح من مصراته.
5: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: يومك طيب إن شاء الله ويسعد الله أوقاتك إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك، تفضل.
5: الله يبارك فيكم وبارك في شيخنا الصادق
0: ومن
5: عمل صالحا لأهل البلاد والعباد.
0: اللهم آمين وإياكم إن شاء الله، تفضل.
5: يا رب العالمين. يا شيخ، ما المرة اللي فاتت سألتك سؤال على وزير الصحة، على الصحة. لا أيوه.
0: استرسل يا أخ مفتاح، استرسل، تفضل تكمل.
5: نعم، المهم سألتك أنا على الصحة وجاوبتني، وعندي سؤال ثاني ما جاوبتنيش عليه، اللي هو عندي الأب أنا أقول ما تكلمش مثل اللي بنتكلم أنا وياه، غير أنا وياه يتعرض، وكل ما يجي في أيام عيد، أيام العيد ثلاثة أيام حتى الجامعة ما عادش يجي، وما عرفتش كيف نتقمص أنا وياه من الحقوق الشرعية. لا نبي منك جواب في هذا الحال ان شاء الله.
0: ان شاء الله،
5: ان شاء الله يكون خير وينصر الله اخواننا في غزه ان شاء الله.
0: اللهم امين، بارك الله فيك. في حد معنا ثاني؟ اذا الاخ عبد الرحيم من صرمان قال انا علي ديون وانا سمعت الفتوى، لكن قال سمعت فتوى اللجنة العليا للإفتاء، فهل نقدر بناء عليه كي ناخذ؟ نقول يا أخ عبد الرحيم، المسلم لا يلعب بدينه، المسلم ما يلعبش بالدين. مثلا كأنه يبي يشري بضاعة من محل، يمشي يدور هنا يلقاها أرخص، يمشي لمكان ثاني يلقاها أرخص. لا، الله عز وجل حط المعيار. شن هو المعيار؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ربي قال. وهذا الواجب على عامة الناس، لأن مش كل الناس يجب عليهم أن يتفقهوا في أحكام الدين. ربي قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يجب وجوبا كفائيا على الأمة أن بعضا من أفرادها يتخصوا في علوم الشريعة، وبعضهم يتخصوا في علوم الفضاء، وبعضهم في العلوم العسكرية، وبعضهم في جميع التخصصات التي تحتاجها الأمة. فكل واحد مش يجب عليه أن يتعلم كل شيء، لكن يجب عليه أن يرجع لأهل الذكر. يعني مثلا نبي حاجة في الجيولوجيا، بنمشي للناس المختصين في الجيولوجيا وبنسألهم. نبي حاجة في الشريعة، بنجي للمختصين في الشريعة وبنسألهم. فأنت يعني تسأل من تثق بدينه وعلمه، اللي تعرف أنه صاحب دين ما يلعبش، وأنه صاحب علم يعني مشهود لا بالعلم، هذا هو اللي تجي تسأله. وما يخبرك به هو حكم الله في حقك، اللي يقوله لك أنت امشي به. أما نجي لي شيخ أنا نعتقد علمه وصلاحه ودينه، ويقول لي لا نمشي ندور شيخ ثاني بلك يعطيني رخصة، هذا رامي صحش، هذا لا يليق. تتبع الرخص هذا ما يليقش بالمؤمن. ما نقولش أنا والله ما دام أفتوه غادي هيا هلبا ناس نسمع فيهم. يقولي ما دام أفتوه هم في رقبتهم، ما فيش حاجة اسمها في رقبتهم. الله سبحانه وتعالى بيسألك يوم القيامة علاش درت المعاملة هذه، وأنت تثق في فلان وسألته وقالك لا، تقوله والله ما لقيت واحد قال عادي دورت، باش أنت تحط راسك على الوسادة ومتهني وخلاصك كأنك تبي تبرر لنفسك، هذا ما ينبغيش. في حد معنا؟ الأخت فاطمة من مصراتة.
6: عندي سؤال للأكل المستورد، مثلا لما يقول لك من مثلا تركيا، هل يجوز أكله ولا لا؟
0: واضح. هل هو هذا تعرفوه إنه ذبح في تركيا، ولا هي مجرد إعادة تصدير تصدر فيه وخلاص؟
6: ما نعرفش، فهمت؟ أنا دايما أبدأ ماشي المطعم يقول تركي.
0: لا، في تركيا غادي
6: يقول لي مثلا، هو قال لي بعيد الحمد تركي.
0: هنا مش في تركيا. واضح ان شاء الله، تسمعي الاجابه ان شاء الله.
6: عندي سؤال ثاني.
0: نعم.
6: عايز يقول لي ما تاكلش في مثلا اي شيء مستورد، مثلا جبنه، شو سلطه، حتى تنسى المناسبه ما تاكلش حاجه تقدر مش معروفه منه، الطماطم السكر حتى هو ضروري تكون من درجه
0: مسلمه. ما نفهمش فيك شنو تقولي، راح السؤال الثاني.
6: قلت لك عندي امي ما تاكلش في اي شيء، حتى طماطم السكر مستورد من دوله اجنبيه ما تاكلش فيه. فشنو وصفي قصدي؟ وعندك الجبنة حتى هي المستوردة من دولة جديدة وتأكل فين؟ فنبي لها شرح.
0: واضح ان شاء الله.
6: شكرا.
0: اذا يا اخ عبد الرحيم، هو حتى لو نجوح بالمنطق العلمي، يعني اللجنه العليا للافتاء لما دارت يعني الفتوى بالجواز شن قالوا؟ قالوا احنا سالنا المصرف المركزي، والمصرف المركزي قالوا لنا ان فيه تقابض، فبالتالي هذا امر جائز. هذه توب الله صناعه فتوى فقهيه يديرها شخص يعني يعرف الفقه وشم انفه رائحه الفقه. يعني انا لما نمشي المركزي نقولهم بالله انتم عندكم تقابض ولا لا؟ يقولوا لي ايه تقابض، نروح نقول جائز. هو المفتي اللي بيقول فيه تقابض ولا المركزي اللي بيقول فيه تقابض؟ المركزي يعطيك الجانب الفني، قول له انت كيف تجري المعامله من البدايه لما يخش المنظومه لين يستلم المخصصات متاعه. هو لما يحكي لك المراحل الفنية اللي هو يعرفها، أنت تتصور المسألة تصورا صحيحا، وبالتالي أنت المفتي بتقول فيه تقابض ولا لا، مش تقول والله إحنا سألنا المصرف المركزي وقالوا لنا فيه تقابض وبر وخوده أحلال. هذا ما يستقيمش. هذه توا فتوى تعتبر مؤصلة ولها يعني مباني شرعية، هذه مش فتوى، هذه فتوى من المصرف. المصرف قال لهم فيه تقابض، قالوا والله فيه تقابض. وهذا للأسف لما يحطوا عليه يعني رؤوس اللجان العلمية الشرعية ناس ما تفقهش هيك وخلاص. يعني إذا كان الناس هذه ما تتقنش اللغة ولا تقرأ القرآن بشكل صحيح ولا عندها موقف يعني موقف ثابت وواضح بين الحق والباطل، هذه كيف واحد يأمن لها وما زال يسمع منها ولا يأخذ منها حاجة؟ عموما الدار الإفتاء معنية بما وصل إليها من المركزي رأسا، وبناء عليه اجتمع مجلس البحوث، ومجلس البحوث هو اللي يقول هل هذا فيه تقابض ولا لا، وهو يحوي يعني ثلة من أهل العلم في البلد، هم يقولوا هذا جائز ولا مش جائز، هل فيه تقابض ولا ما فيش. وذكرنا أن الأمر الآن عند دار الإفتاء يعني ما فيش تقابض، وفيه أشياء لابد أن يصلحها المركزي، وهي أشياء يسيرة جدا جدا. لو عندهم اهتمام هم بالجوانب الشرعية زي ما عندهم اهتمام بالجوانب الفنية، راهو بكر يصلحوها ويخلوا الناس تاخذ الحلال، ما فيش مشكلة. الأخ مصطفى من مصراتة قال عندنا حوش واخديننا منه مغتصبين بقانون رقم 4، وإلى الآن قاعدين محاكمات ومخديناش، ما انتهتش المحاكمات إلى أن هل عندنا أجر؟ لا شك أن الإنسان الذي يصبر على هذا الظلم ويسلك السبل القانونية في سبيل أخذ حقه، ما يمشيش يعتدي على الناس ولا يستوفي حقه بيده، يقول أنا بناخذه وكذا، هذا الصبر متاع هذا لا شك أنه مأجور عليه. كما أن المظلوم يوم القيامة يأخذ من حسنات الظالم، يعني حتى يرضى يأخذ من حسنات الظالم بقدر مظلمته. وانتم توا سنوات مغتصب منكم العقار هذا، فيوم القيامة يأخذ الله عز وجل من حسنات المغتصب الغاصب هذا، يأخذ منا الحسنات، ويؤخذ من سيئاتكم ثم توضع عليه يعني ثم يكب في النار إلا أن يشاء الله. هذا يعني الوعيد الذي ورد. والغصب راه أيها الإخوة، هو قال هل هذا حلال؟ طبعا مش حلال. الغصب هذا جرمه عظيم وإثمه كبير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غصب شبرا من الأرض، مش حوش شبر بس، من غصب شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة إلى 7 أراضين، يبدأ يعني إلى 7 أرض، الأرض اللي اغتصبتها الشبر اللي اغتصبته يطوق يعني في عنقك يوم القيامة والعياذ بالله. كما أن الغاصب صلاته يعني عند بعض العلماء باطلة ولا تصح، وعند البعض الآخر صحيحة لكنه لا يؤجر عليها، يعني ما فيش فائدة، مجرد أن برت دمت من برئت ذمته من الصلاة لكنه لا يؤجر عليها، فهو بين أمرين، بعض العلماء قالوا باطلة أصلا وبالتالي قاعدة في دمته، وبعضهم قالوا لا معاش في دمته لكنه لا يؤجر عليها. وهذا والله الخسارة العظيمة، يعني كم عام الآن هو مغتصب من السبعينات مقعمز في العقار ما عنداش أجر على أي صلاة يصليها، بالإضافة إلى الإثم وكذا. وشفتوا يعني بعض الصحابة عندما اتهمته امرأة وقالت هذا غصب داري، قال هاني نغصب دارك بعد ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتصب شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة إلى سبع أراضين، أنا نفعل هذا بعد ما سمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمفروض الغاصب هذا يعني يهتز ويرتجف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ويعطي الحوش هذا لأصحابه، رأوا ما فيش يوم القيامة لن ينجيك أمام الله تقول أنا أعطته لي الدولة وأنا ما ندريش وأنا ما دخلي، هذا كله ما ينفعكش يوم القيامة، هذا تحاجج به توف محاكم الدنيا وتحاجج به الناس، لكن يوم القيامة هذه الحجج ما تمشيش أمام الله سبحانه وتعالى. والعملة في الآخرة العملة هي الحسنات والسيئات، ما عندكش لا فلوس تقدر زي توا تعطيه فلوس وترضيه تخلي العقار وتقول له خوده، هذه معاش عندك الفرصة هذه بعدين. يوم القيامة العملة الوحيدة الحسنات والسيئات فقط. ربي قال يعني ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. تصور أنت تقول كان عندي أموال زي يعني زي ما في الأرض كلها ومثله معاه تاني زيها ضعفها غير نفتدي به من العذاب، ما عندكش مشكلة تدفع كلها في سبيل أن تفتدي به. فالإنسان ما يقدمش على هذا العمل، ويعني كون القضاء ما أنصفكش وكذا راو مش معناه هذا أن صاحبك قاعد حلال لين تحكم للمحكمة، هو حرام وآثم من حين غصب العقار أو اشتراه وهو يعلم أنه مغصوب إلى أن يسلمه لصاحبه. ما ينجيش قدام ربي يقول والله أنا القاضي ما طلعنيش والقاضي حكم لي. ما عند بعض قضاة سوء الآن قاعدين يحكموا بالقوانين الظالمة الباطلة بتاع قانون رقم 4، يقولوا له عندك شهادة عقارية خلاص هذا الحوش حقك، والمغصوب منه يقولوا له برا روح في حالك، رغم أن القوانين المعدلة اللي عدلها المؤتمر الوطني تلغي هذه القوانين الظالمة، وبالتالي مفروض القاضي يعني يأمر بإخلاء المكان ويسلم للمغصوب منه ويلوح هذا الغاصب بشهادة العقارية مفروض، وإلا فليعد للسؤال جوابا بين يدي الله. الأخ محمود من طرابلس قال عندنا ذهب للوالدة وقعد فترة عند واحد من الورثة. أول حاجة بنقوله يا أخ محمود بنشوفه احنا قبل ما يوصلكم اصلا هو عند الوالده، هل الوالده كانت تلبس فيه ولا خزناته داساته لعزات الزمان كان هي تلبس فيه؟ هذا لا زكاه فيه عليها، ما احنا لازم خلصوها هي قبل. واذا كانت هي كنزاته وداساته ولم تخرج زكاته فيجب عليكم اخراج زكاته عن السنين اللي قاعد عندها. هذا في حال شني؟ في حال يعني بلغ نصابا أو بلغ نصابا مع ما معها من المال عندها، يعني زي ما نقوله هي يعني عيار 18-113 لجرام ولا عيار 21-93 جرام أو 97 جرام ولا عيار 24-85 جرام، عندها النصاب بروحها ولا عندها النصاب مجموعا مع المال مخلط فلوس وذهب كان عندها، بنقوله هل الذهب هذا تلبس فيه؟ كان بتقولي تلبس فيه معاش فيه زكاة في الحلي خلاص، تقول لا ما تلبسش فيه دساته لأي يعني ظرف، نقول لكم راهو حتى هو بتزكوا عليه في حياة الوالدة كم سنة ما زكتهاش وجبت الزكاة فيه. وبعدين لما انتقل من الميراث من لما ماتت وقعد عند واحد من خوتكم شوفوا كل واحد حصته قداش تجي، يعني مثلا ما عندكمش غير المال هذا وجدكم كل واحد 20-30 جرام هذا ما عليكمش زكاة أصلا لأنه ليس نصابا، لكن لا عندكم أموال أخرى لو أضيف معها هذا المبلغ لبلغت نصابا، نقول لكم راو بتزكوا أنتم عليها السنين اللي قاعدة. علاش تخلوه عند خوكم؟ يعني لو أنه هو كان غايب مهناش لين جبتوه ولا كان مغصوب لين حصلتوه صح تزكوا مرة واحدة، لكن بما أنه هو موجود بين أيديكم فكل واحد اللي عنده حصة نصاب ولا عنده مال معاها يبلغ النصاب نقول له راو بيزكي عليه حصته. الأخ أسامة من طرابلس قال أحد الباعة قال لقيته يبيع في لعب أطفال، قال عنده كماشة قال يدير بالكماشة هذه، كان هي شدت لعبة يطلعها لك هذه اللعبة حظك، وكان ما شدت شيء راحت عليك الخمسة دينار وخلاص، هذا شنو حكمه؟ هذا ما يجوزش، حتى هذا أولا فيها غرر زي بيع الحصاه اللي كانوا يذكروا فيه الفقهاء، يعني يحطوا لك عدة أغراض ويقولوا لك احذف الرشادة احذف الحصى اللي تقع عليها الحصى هذه هي اللي وقع عليها الشراء بالثمن هذا، مثلا يقول لك هاو البضايع تشبح فيها محطوطة كلها حط 100 جنيه واحذف الحصى اللي تطيح عليها الحصى خودها، هذا غرر ما يصحش. مرات تجيني في حاجة أكثر من 100 مرات تجيني في حاجة أقل، الغرر هذا والجهالة زايد القمار المقامرة، لأني أنا ما داخل نبي ندفع 5 دينار في سبيل أني نحصل لعبة، احتمال نحصل لعبة 10 ولا 20، وهو يقول لك والله أنا يعني مرات بحصل لعبة 4 أو ما تشد شيء وبالتالي 5 دينار ربحتها، ما يجوزش هذا. لابد من لابد في المبيع أن يكون معلوما والثمن أن يكون معلوما، لازم يقول لي هذه بنبيعها ب5 دينار، هذه بنبيعها ب10 دينار، يبدأ فيه علم وتنتفي الجهالة والغرر. السؤال الثاني الأخ أسامة قال صلاة الجنازة هل نقرأ فيها الفاتحة ولا ما نقروش فيها؟ هذا فيه خلاف بين العلماء يا أخ أسامة. جمهور العلماء على أن صلاة الجنازة صلاة، ما دام هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فيعني العلماء المذاهب الثلاثة الشافعية والأحناف والحنابلة يقولوا لابد من قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. بالنسبة للمالكية عندنا خلاف، مشهور المذهب أن صلاة الجنازة ليست صلاة على الحقيقة لأنها تخلو من الركوع والسجود، وإنما سميت صلاة من قبيل يعني المجاز لأن معناها في اللغة صلاة لأنها دعاء للميت، وبالتالي علماءنا المالكية قالوا من التكبيرة الأولى تدعي للميت لين تكمل كلها دعاء فقط ما فيهاش إلا الدعاء، يعني بأي صيغة سواء صيغ الواردة ولا حتى تقول اللهم اغفر له وارحمه وخلاص في كل الصلاة، لأن صلاة الجنازة دعاء. لكن زي ما عندنا حتى احنا قول في المذهب يوافق المذاهب الأخرى ويقولوا أن يعني يقرأ في التكبيرة الأولى الفاتحة وفي التكبيرة الثانية الصلوات الإبراهيمية وفي الثالثة والرابعة الدعاء للميت، وبالتالي هذه من مسائل الخلاف التي لا يسوغ الإنكار فيها. اللي يقرأ الفاتحة بناء على قول عندنا في المذهب قوي والمذاهب الأخرى ما فيش باس، واللي قال لا أنا والله بندعي فقط هذا هو مشهور المذهب وما فيش باس إن شاء الله. الأخ صلاح من جدابية قال صحيح الله سبحانه وصى بالوالدين، ولكن قال لاحظ أن كل الكلام عن الوالدين وما فيش كلام عن وصية الله عن وصية الله بالزوجة، فقال هذا نشوف فيه ما فيش توازن. لا يا أخ صلاح ما نقولوش ما فيش توازن، غير صحيح الكلام هذا، لكن عندنا احنا أولويات ودرجات. الله سبحانه يعني قرن حقه في العبادة بحق الوالدين، قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وأعطى للوالدين من الحقوق ما لم يعطه لا للزوجة ولا للأبناء ولا غيرهم. يعني يكفي أن ربي قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، قال كان أمرك بالشرك بالله سبحانه وتعالى ما تطيعهمش صح، لكن صاحبهما في الدنيا معروفة ما تسيئلهمش، ولذلك حق الوالدين عظيم مهما ذكرت وكررت ما توفيهمش حقوقهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد، طبعا الوالد هذا اسم جنس يشمل الأب والأم، مش الوالد راو زي ما نقول احنا البو بس، الوالد يعني الأب والأم. شوف الله سبحانه شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لك رضا الله في رضاهم في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد، فمهما ذكرنا هذا ما يعنيش يعني ما يعنيش ان هذا هو الحق فقط، لكنه حق عظيم وينبغي الدندنة حوله والتكرار، لان احنا نشوفه في ابناء حاطين يعني اهلهم في دار العجزه في دور العجزه وفي اللي يضرب في ابوه وفي اللي يضرب في امه وفي والعياذ بالله، كيف هذا كله ما يستوجبش التذكير؟ يستوجب التذكير. قالوا الحسن البصري رحمه الله قالوا له هل يختصم الرجل مع والديه؟ هل يتعارك معاهم؟ قال لا ولا مع نعليهما، حتى ما يتعاركش حتى مع نعلهم مش يتعارك معاهم هم، فلذلك حقهم عظيم، لكن هذا ما يعنيش ان الله سبحانه اوجب حقوقا اخرى من ضمنها حق الزوجه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله في الضعيفين المراه واليتيم، وصى بالنساء وقال استوصوا بالنساء خيرا فانهن عوان عندكم، قال هي زي الاسيره طلعت من بيت بوها وجاتك أنت قعدت معاك كأنها أسيرة في بيتك، فأنت جناحها وأنت سندها، فينبغي لك أن تحسن إليها وأن ترفق بها ويعني تعاملها معاملة كويسة، هذا واجب حتى ولكن هذا لا يتعارض مع واجب الوالدين. من عرفش نحاولوا بسرعة حتى دقيقة معلشي. نصاب الزكاة المالية أم محمد الآن 110,000. الدين اللي ليك إذا كان أنت تقدري تاخديه مباشرة لكن مخلياته هيك وخلاص، هذا بتحسبيه لأنه زي الوديعة، لكن إذا كان الدين هذا امشي جيبيه وزكيه، وإذا كان الدين هو على معسر قاعد ما عنداش فما طلبتيش بيه لين يجيب لك زكيه الدين. وقالت كنت في العمرة، ديما الإنسان يحرص على ترتيب صلاته. إذا كان نقول وأنا بنركب الظهر من مكة ماشي المدينة، عارف روحي العصر بيفوتني، نصلي الظهر والعصر جمعا باش بعدين نوصل المغرب عادي. كان أنا والله يطالع قبل الظهر، عارف روحي حنوصل العشية، خلاص ننوي الظهر والعصر جمع تأخير. فبالتالي يعني نحافظ على الصلاة بأركانها وشروطها. لكن في الطائرة إذا كان الطائرة ممراتها كبيرة ونقدر نستقبل القبلة ونصلي صلاة كاملة ماشي، في خلافه ولكن ماشي. أما إذا كان بتصلي في الكرسي لا، ما يعني تصليش صلاة ناقصة أركان وانت بالإمكان تقدر تصليها صلاة كاملة. الأخ مفتاح مصراتة، خوك هذا تحسن إليه وتحاول مهما قطعك. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ليس الواصل بالمكافئ وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. امشي أنت امشي للحوش مرة واثنين وعشرة وجيب له وساطات وقول للي تبيها فيه، بإذن الله يعني مهما كان قلبه حيلين لما تكثر عليه وتجيب له الوساطات باش أنت يعني أبذل نفسك لله مش على خاطره هو. قول أنا نبي الأجر وما نبيش ننحرمه ولا يدخل جنة تقاطع رحم، ما نبيش نحرم روحي أنا وياك من الجنة. اللحم المستورد يا أخت فاطمة حرام من الدول غير المسلمة، أما من الدول المسلمة من تركيا من مصر من السعودية وعرفت أنه مذبوح غادي ما فيش باس، لكن إذا كان شكيت أن مار مرور بس توا زي تركيا تجيب في الحم البرازيل وبعدين تعاود تصديره هذا ما ينفعش لأنه قاعد من بلاد الكفر. أما والدتك هي طبيعتها ما تحبش تاكل شيء مستورد عادي، لكن شرعا ما فيش باس إذا كان ما فيش ميتة ولا شيء من أجزاء الميتة. كان فيه شيء من أجزاء الميتة صحيح، لكن إذا كان ما فيه شيء من أجزاء الميتة فهذا ورع منها هي ولا طبع منها. أسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا وأن لا يولي علينا شرارنا. أسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة وفلسطين وفي كل مكان. أسأل الله سبحانه أن يفضح مخططات الأعداء في بلدنا وأن يفشلها وأن يولي علينا الصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا وسيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله.
1: يقولها 10 مرات.

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله
1: يقولها 100 مرة.
0: شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: من رياض الصالحين.
4: باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كانت فينا امرأة، وفي رواية: كانت لنا عجوز، تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا. رواه البخاري. قوله تكركر أي تطحن. وعن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة تستره، فسلمت وذكرت الحديث. رواه مسلم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وهذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب تحريم ابتدائنا الكفار بالسلام وكيفية الرد عليهم واستحباب السلام على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. متفق عليه. وعن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبادة الأوثان واليهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب السلام إذا قام من المجلس وفارق جلساءه أو جليسه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الاستئذان وآدابه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. متفق عليه. وعن ربعي بن حراش قال: حدثنا رجل من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال: أألج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم، أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم، أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. رواه أبو داود بإسناد صحيح. عن كلدة بن الحنبل رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم، أأدخل؟ رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن من أنت أن يقول فلان، فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية، وكراهة قوله أنا ونحوها. عن أنس رضي الله عنه في حديثه المشهور في الإسراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. ثم صعد إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة وسائرهن، ويقال في باب كل سماء: من هذا؟ فيقول: جبريل. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ فقلت: أبو ذر. متفق عليه. وعن أم هانئ رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ. متفق عليه.

0: باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله تعالى وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمت: عطس فلان فشمته، وعطست فلم تشمتني، فقال: هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته. شك الراوي. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم: يرحمكم الله، فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء. عن أبي الخطاب قتادة قال: قلت لأنس رضي الله عنه: أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول

0: الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه، أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن 9 آيات بينات، فذكر الحديث إلى قوله، فقبلوا يده ورجله وقالا: نشهد أنك نبي. رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قصة قال فيها: فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه، فاعتنقه وقبله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، فقال الأقرع بن حابس: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب عيادة المريض. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم 5: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعم؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال: يا رب وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني. رواه البخاري. العاني الأسير. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب ما يدعى به للمريض. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء من أو كانت به قرحة أو جرح، قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا، يشفى بها سقيمنا بإذن ربنا. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس مذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. رواه مسلم. وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس طهور إن شاء الله. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. رواه مسلم. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال: لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال يقول: لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال: لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال: لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال: لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله تعالى بارئا. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب ما يقوله من أيس من حياته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. متفق عليه. وعنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت عنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على غمرات الموت أو سكرات الموت. رواه الترمذي.
1: من رياض الصالحين.
0: باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه واحتماله والصبر على ما يشق من أمره، وكذا الوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص ونحوهما. عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين.
0: باب جواز قول المريض أنا وجع أو شديد الوجع أو موعوك أو رأساه ونحو ذلك، وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن على سبيل التسخط وإظهار الجزع. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي، فقلت: بلغ بي ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنتي. وذكر الحديث. متفق عليه. وعن القاسم بن محمد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ورأساه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه. وذكر الحديث. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين.
0: باب تلقين المحتضر لا إله إلا الله. عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين.
0: باب ما يقال عند الميت وما يقوله من مات له ميت. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. قال: قولي: اللهم اغفر لي وله، وأعقبني منه عقبى حسنة. فقلت: فأعقبني الله من هو خير لي منه، محمدا صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم هكذا: إذا حضرتم المريض أو الميت، على الشك. ورواه أبو داود وغيره: الميت بلا شك. وعنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر.
1: من رياض الصالحين.
0: باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. متفق عليه. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. قال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري وروى مسلم بعضه.
1: من رياض الصالحين.
0: باب الكف عما يرى من الميت من مكروه. وعن أبي رافع أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.
1: من رياض الصالحين.
0: باب ما يقرأ في صلاة الجنازة. عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة، فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحم، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. رواه مسلم. وعن أبي هريرة وأبي قتادة وأبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه وأبوه صحابي رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة فقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. رواه الترمذي من رواية أبي هريرة والأشهلي. ورواه أبو داود من رواية أبي هريرة وأبي قتادة. قال الحاكم: حديث أبي هريرة صحيح على شرط البخاري ومسلم. قال الترمذي: قال البخاري أصح روايات هذا الحديث رواية الأشهلي. قال البخاري: وأصح شيء في هذا الباب حديث عوف بن مالك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة: اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، وقد جئناك شفعاء له، فاغفر له. رواه أبو داود. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين، فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه كبر على جنازة ابنة له 4 تكبيرات، فقام بعد الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. وفي رواية: كبر 4 فمكث ساعة حتى ظننت أنه سيكبر 5، ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ قال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الحاكم وقال: حديث صحيح.
2: FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
4: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء في السبرات، ومما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا: السبرات جمع سبرة بسبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
3: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
0: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح، مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مستمعين الكرام ومتابعي إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة في حلقة جديدة من برنامج فقه الطهارة والصلاة. ضيف هذه الحلقة كما هو المعتاد شيخنا الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان، الأستاذ في بالجامعات الليبية وعضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية. حياكم الله شيخنا الكريم.
1: مرحبا بك شيخ خالد، حياكم الله، حيا الله المستمعين الكرام.
0: شيخنا الكريم، موضوع هذه الحلقة سنن الوضوء وآدابه، ولعلكم شيخنا الكريم كما عودتمونا سابقا قبل أن نلج في هذا الموضوع وفي تعداد السنن وبيانها أن تحددوا لنا شيخنا الكريم المراد بالسنة، ما هو المراد بالسنة وما الفارق بينها وبين الفرض كما تقدم في فرائض الوضوء.
1: نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين.
0: آمين.
1: اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. كنا قد تكلمنا في فرائض الوضوء وبينا أن الفرائض يجب الإتيان بها ولا يصح الوضوء إذا تخلف فرض من فرائض الوضوء، بخلاف ما هو ليس بفرض، ما هو ليس بفرض سواء كان من السنن أو من المندوبات، مع الحرص على الإتيان بالسنن والمندوبات حتى تكون العبادة كاملة. لكن إذا تركت السنة هنا في الوضوء مثلا أو المندوب فإن الوضوء يصح، وهذا هو الفارق بين السنة والفرض. إذن سنن الوضوء أو آداب الوضوء هو المراد بها كل ما هو مطلوب وليس من الفرائض. وقد جرى يعني عادة الفقهاء في كتبهم تقسيم هذه الآداب إلى سنن وإلى مستحبات. نعم
0: نعم شيخنا. إذن شيخنا على بركة الله بمعيتكم نشرع في بيان سنن الوضوء. فمما ذكر شيخنا الكريم أن يكون الوضوء في مكان طاهر.
1: نعم طيب، إذن سنن الوضوء مندوبات الوضوء هي يعني يتم بها إسباغ الوضوء، فلا يترتب على تركها شيء كالفرائض يترتب عليها البطلان، ولكن من تركها فقد ترك الأفضل. وأول هذه السنن هو الوضوء في مكان طاهر، ولهذا فإن الوضوء يكره في بيوت الخلاء، بل قال علماؤنا حتى وإن كانت غير مستعملة. فهذه الأماكن مما يستقذره الناس ومما يعافه الناس. وورد حديث رواه الحاكم في المستدرك عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه أو في بيت الخلاء أنها محتضرة، أي تحضرها الشياطين، ولهذا فربما تسلطت على المتوضئ بالوسوسة. وكانت عادة ناس نجمان أنهم يفصلوا الحمام على قسمين، المرحاض اللي هو فيه المقعد اللي تقضى فيه الحاجة، ويكون مفصول عن المطهرة اللي هي فيها مكان الغسل ومكان الوضوء. وهذه طريقة حسنة حقيقة، فيفصلون بين المكانين حتى ترتفع هذه الكراهة. الآن يعني قائل أن يقول راهو يا شيخنا اليوم أكثر وضوء الناس في الحمامات في الكنيف اللي تقضى فيه الحاجة، باعتبار أن أكثر الحمامات في الوقت الحاضر هي اللي فيها اللوندينو هذا أو الحوض اللي يتوضوا فيه. فيقول كيف نديره يا شيخ؟ نقولوا لا، راهو احنا قلنا أنه مكروه وليس محرم، يعني اللي يتوضى في الحمام هذا وضوءه صحيح وضوءه جائز، مع أن يعني الاستحفاظ في الحمامات الآن خاصة الفرنجية وغيرها أكثر مما كان في اللي نسموه احنا المرحاض العربي. طيب لما تجي تشوف المرحاض العربي هذا يسموه المرحاض العربي، هذا تلقى فيه انتشار النجاسة أكثر. علاش؟ لأنها الصغيرين هذو اللي ما عرفوش، وبعض الشباب هداهم الله اللي ما يجلسوش في قضاء الحاجة، يجي يبول هو واقف ولا غيره، لما يسقط البول عليه هذا الواحد ينتشر يعني، بخلاف لو كان في اللي نسموه المقعد الفرنجي. والإنسان واجب فيه إنه يعلم أبنائه، وخاصة يعني يبدو في سن التعلم، سن التمييز، ما يقارب البلوغ. والصغير راه كانك ما علمتاش وخليتك يلبس كيف ما هو، مش تكون بيعلمه ماله. فهنا التعليم واجب، إنه كيف يقضي الحاجة وكيف يستعمل المية وكيف يستنجى وكيف يصب المية، هذا كله باش إنسان يبتعد عليه أن تصيب هذا المرحاض يعني النجاسات. فهنا يجب التنبيه على مثل هذه الأمور. إذن هو مكروه، أما الوضوء في مكان طاهر فهذا من السنن اللي يستحسن الإنسان يواظب عليها. نعم
0: نعم شيخنا. شيخنا ذكروا أيضا أن من السنن أن يوضع الإناء على يمين المتوضئ، هل يتأتى شيخنا الاتيان بهذه السنة في ظل يعني استعمال الصنبور الماء أو ما يطلق عليها الحنفية أو السنيسكا؟
1: إذن السنة الثانية وضع الإناء على اليمين، وهذا طبعا كان قديما لأن كانوا يستعملوا في الإناء اللي بيتوضى يأخذ الإناء. وأنا أحط على استعمال هذه الطريقة حتى في الوقت الحالي، لأن في استخدام الصنبور إضاعة الكثير من الماء بشكل عجيب، ربما الإنسان لا ينتبه إلى مثل هذه الأمور وأنها سبب في ضياع الماء، وخاصة وأن يعني البلاد يشح فيها الماء، ومناطق يعني أصبحت الماء فيها يعني ضعيف جدا، وأحيانا يكون حتى غير موجود، بعض المناطق يحضر في الماء ببطيات من جهة. ولهذا هذا الأمر إسراف في الماء منتشر بشكل كبير، يعني ربما الإنسان كان توضى بصنبور الوضوء متاعه يسد وضوء 20 ولا 30 راجل. ولهذا لو احنا نتعلموا هذه الطريقة ونستخدموا يا سيدي حتى نتعلموا تنقيص المية، تنقيص المية. وانا قداش عجبتني هذه الصنابير الحديثة اللي هي ما تصبش المية اللي تحط ايدك، هذه غدا ما كانش غالية لكن والله كويسة وفيها استحفاظ كثير للماء. باهي طو احنا بناخده السنة في اللي يتوضى بالإناء أنه هو يضع الإناء عن يمينه، وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليه، بل إنه عليه الصلاة والسلام كان يحب التيامن في كل شيء. وقد جاء في حديث عثمان رضي الله عنه في وصفه لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء. الوضوء هنا معناها الماء، ماء اللي يتوضى منه. ولأن الغرفة منه وهو على اليمين أيسر له. طيب إذا كان الإناء لا يتأتى منه الغرف باليد اليمنى مثلا كالإبريق، احنا نقول المالقي ولا الكروانة تقدر تاخذ منها المية، لكن الإبريق بتصب منه صبان، قالوا كان إبريق بيصب منه صبان يخليها على يساره، يخليه على يساره لأن باش بيصب منه المية، يصب منه يقيمه بإيده اليسار ويصب على إيده اليمين. باهي سؤال الشيخ خالد هنا قال توا احنا مسألة التيامن في الإناء اللي يأخذ منه والتياسر في الإبريق، أو توا الشيش ما هذه نخلوها يمين ولا نخلوها يسار؟ نقول الشيش ما هذه اللي تخليها يمين اللي تخليها يسار، خليها أمامك حتى تصب منها المية، لأن هنا علاش خليناها على اليمين في في في من يأخذ منها؟ قال لأن أسهل في أخذ الماء. وعلاش في الإبريق خلينا على اليسار؟ قال لأنه هو بيصب صبان باش يقيمه باليسار، هنا لا يبي ياخذ من الشيش ما ولا يبي يصب بالواحد، ولهذا فاللي بيتوضى من الشيش ما بيخلي المية أمامه، وكيف ما تصب منه الشيش ما صب، المهم هو بياخذ الماء من هذا الصنبور، ولكن التأكيد على عدم الإسراف في صب الماء. البعض يعني يخلي الشيشمة مفتوحة الصنبور ويقعد يدلك في يده، وخاصة همنا في ناس موسوسين يقعدوا هلبة، يعني هو ما السيد هذا مدلك إيده ممكن 3 ولا 4 إيثرة مشوف الفراغ، وهذا راه محاسبين عليه لأن هذا منهي عنه وهذا إسراف، والمية هذه واجب إنه هو يستحفظ عليها وينتبه لها.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم. السنة الثالثة من سنن الوضوء استقبال القبلة شيخنا.
1: نعم، من سنن الوضوء استقبال القبلة. والملاحظ أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، ولما كان الوضوء عبادة وكان هو العبادة اللي تسبق الصلاة فناسب أن يستقبل القبلة، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يجب أن نعلم أنه يكون هذا الأمر سنة ما لم يكن فيه مشقة على الإنسان، فأحيانا موضع الصنبور مبحر ولا مغرب وما يجيش جهة القبلة، فهنا يعني لا يضر ألا يستقبل الإنسان القبلة، فيعني يحصل له الأجر إن شاء الله تعالى.
0: طيب شيخنا، يعني هل يرشد يعني السامع الكريم خاصة من كان في مرحلة البناء أو أراد أن يبني بيتا أن يضع هذه الأمور نصب عينيه، مثلا لو أمكنه في مسألة الخريطة أو نحو ذلك أن يجعل مكان الوضوء مستقبلا للقبلة، يعني هل هذا مما يمكن أن يلاحظ؟
1: شوف، هو الأمر مندوب ولا يعدو المندوب. والإنسان أحيانا باش تكون الخريطة يعني مساوية ويعني يسبب هذا الأمر في يعني ما يناسبش مثلا الامكان ولا. ولهذا هذه أمور ما مش
0: انت يسرت
1: طيب ما تيسرش ما يلزمش على شيء. وفي مثل هذا قصة الحمام يا شيخ خالد واستقبال الحمام واستقبال الكملة نفس القصة. أنا يعني مرة في مسجد قال لك حمامات لا باس عليهم أمورهم طيبة فيهم شيء, جو كسروا الدنيا كلها وداروها على خاطر فتوى أنه هو قالوا لهم قابل القبلة. ليش هذا فساد؟ ليش يعني الأمر فيه سعة وفيه موجود ونص عليه الفقهاء, بعدين من تحمل هذه التكاليف؟ نعم لا ما يجيش الأمر هو احنا نقوله الأمر فيه سعة وما هوش يعني متفق عليه ان احنا يعني الشيء اللي هو مندوب نحطوه في
0: مرتبة الواجب.
1: أيه نعم.
0: بارك الله فيكم شيخنا. كذلك شيخنا الرابعة التسمية.
1: نعم, عندما قال التسمية هنا فهل المقصود قوله بسم الله أو قوله بسم الله الرحمن الرحيم؟ احنا اتفقنا أن التسمية هي ذكر اسم الله في أول الوضوء, يعني المتوضي يقول بسم الله, وهذا هو كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا يعني ميت وضوء, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم ماء؟ فوضع يده في الماء ويقول توضأوا بسم الله, هكذا جاء في الحديث. علماؤنا ذهبوا إلى أن الوضوء هو أحد المواضع التي تطلب فيها تكميل البسملة, يعني قول بسم الله الرحمن الرحيم, ولهذا قالوا لا يقتصر في الوضوء على قول بسم الله وإنما يقال بسم الله الرحمن الرحيم, ولكن إن قال بسم الله كفى ودخل في تحصيل السنة. طيب ربما ينسى المتوضئ التسمية في أول الوضوء, فهل يسمي أثناء الوضوء أو لا يلزمه ذلك؟ قالوا يسمي حتى لا يخلو الوضوء عن ذكر الله تعالى, كما إنه يسمي خروجا من الخلاف, لأن جمهور العلماء الأحناف والشافعية والمالكية والمشهور عندنا احنا قلنا المالكية أنها سنة بخلاف الحنابلة الذين ذهبوا إلى وجوبها. الحنابلة عندهم التسمية من الوجوب ولهم نص في ذلك يعني مستدلين به, هو حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه, ولكن هنا مدخول النفي هل هو لغوي شرعي, هذه قضية أصولية معروفة, وهل هو نفى الصحة أو نفى الكمال, وهنا قالوا حتى على الفرض بالأخذ به فإنه هو نفي الكمال وليس نفي الصحة, وإلا لذكر التسمية في آية الوضوء وإنه لم يذكر, قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق, فتكون التسمية سنة كما هو مشهور المذهب وما هو أو كما هو قول جمهور أهل العلم وليس واجبا, ولهذا فمن ترك التسمية فوضوءه صحيح والله أعلم.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم, ولعلكم شيخنا الكريم تتميما للفائدة للمستمع الكريم أن تبين لنا شيخنا بعض المواضع الأخرى التي تشرع فيها التسمية.
1: نعم،

0: يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، وفي رواية فهو أقطع، وفي رواية فهو أجدع، وكل هذه شن تفيد؟ تفيد النقص. ولهذا قال ابدأ بسم الله أول الكلام دائما، وصلي على محمد تظفر بالمرام، كل أمر ذي بال يبدأ بسم الله، كذا في الحديث عن خير الأنام. فجاءت الأحاديث في أن كل أمر طيب، أمر تستعين فيه بالله، أن تسمي الله سبحانه وتعالى، لكن حذاري من أن تسمي الله في معصية. وأهل العلم قالوا والعياذ بالله هذا يوجب الردة، زي اللي بيشرب الخمر يا شيخ خالد، جيش واحد بيشرب الخمر يقول بسم الله، ولا جي واحد بالزنا بيزنى يقول بسم الله، ولا واحد بيسرق يقول بسم الله، هذا أمر يعني محرم ولا يجوز، بل والعياذ بالله يعني يجب الردة فيما هو محرم. نعم
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم، نخرج إلى فاصل قصير ثم نستكمل ما تبقى من هذه الحلقة، فكونوا معنا مستمعين الكرام.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
0: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبرات، هو مما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة، إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا السبرات جمع سبرة سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
3: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
4: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم مجددا مستمعين الكرام بعد هذا الفاصل. شيخنا الكريم، السنة الخامسة من سنن الوضوء هي غسل اليدين إلى الكوعين.
0: نعم، وهي أول عضو فعلي يعني في الوضوء، التسمية، النية، التسمية، ثم يأتي أول فعل من أفعال الوضوء حسب الترتيب، هو غسل اليدين إلى الكوعين. وهنا يجب أن ننتبه ونفرق بين غسل اليدين إلى المرفقين وبين غسل اليدين إلى الكوعين. فكما أسلفنا أن غسل اليدين إلى المرفقين هذا واجب بالكتاب والسنة والإجماع وعمل الصحابة وما تريد من مصادر، أما غسل اليدين إلى الكوعين فهما سنة. وغسل اليدين إلى الكوعين إن كان الغسل بالإناء فيكون قبل إدخالهما في الإناء، وجاء في وضوء عثمان، ديما الفقهاء يقولوا وضوء عثمان لما بيتكلموا في وضوء عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن عثمان دعا بوضوء. وهنا لازم نفرقوا بين كلمة وضوء وبين كلمة وضوء. الوضوء هي هذه العبادة نفسها من أفعال، أما الوضوء بفتح الواو فهو الماء. نعم، أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، يعني صب

0: المية على ايديه قبل ما يحطهم. لما واحد يجيب المالقي تو مثلا بيتوضى بيه ما يب... ما ما ما ياخذش ما يحطش ايده طول، يصب في الاول على ايديه قبل ما يحطه بعتالي. قالوا في فايده هنا، لعل تكون في شيء مستقدر عالق في اليدين، لعل يكون في نجاسه، ولهذا باش هذا ما ياثرش في هذا الماء القليل اللي بيتوضى منه اللي هو الوضوء. وايضا في الصحيح حديث ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المشهور: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، قبل أن يدخلها في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. الإنسان راقد، ممكن يحك من جهة القبل، ممكن يحك من جهة الدبر، ممكن يكون في نجاسة عالقة في يديه. وغسلهما قبل الشروع في الوضوء هو من باب التنظيف. هذا على اعتبار أنهما فيهما ما يستقدر أو فيهما نجاسة. فإن كانتا طاهرتين، يقول لك مادام هما متاكد ان طاهرتين ما ندخل يدي طول، علاش نغسل؟ نقولوا له اذا احنا هنا نديروه من باب التعبد، حتى ولو احنا ما عرفناش الحكمه من هذا، يلزمنا احنا يعني نفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فان وصلنا خبر بطريقته عليه الصلاه والسلام فربما علمنا الحكمة وربما لم نعلم الحكمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لما يتوضى بالإناء يغسل يديه، يصب عليهم الماء قبل وضعهما في الإناء. واحنا هنا شين قالوا لنا علمانا؟ قالوا لنا عندك واحد من أمرين: لو كان هم فيهم نجاسة هذا من باب التنظيف، ولو كان هم ما فيهمش نجاسة هذا من باب التعبد والاتباع. والاتباع مطلوب، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان العلماء يعني عندهم هدي وعندهم التزام في اتباع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنها هي أفضل طريقة. بل روي أن الإمام الشافعي يعني سئل عن طعام على ما أعتقد أنه البطيخ أو غيره، قالوا له ليش ما تاكلاش؟ قالهم لم يصلني كيف كان صلى الله عليه وسلم يأكله. شوف لوين يعني يوصل الإنسان بحب المحبة وبالاتباع وبالهديم، وإلا لو حتى أكلها بأي طريقة شنو يعني بيترتب عليه؟ لكن هذه منازل عظيمة، نعم هذا مقام عظيم واصلين لهؤلاء الكبار يعني رضي الله عنهم. ولهذا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أو أن حديثه نبه في غسل اليدين على جانبين، جانب معقول المعنى للمكلف وهو التنظيف، هذا عرفناه، ولا يدري أين باتت يده كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث، باعتبار أن ربما يكون فيها نجاسة سواء من جهة القبل ولا من جهة الدبر. والأمر الآخر تعبد، وهو نسموه حنيه يعني غير معقول المنع، هو أصلا تحديده بالثلاثة وإن كان يكفي فيه واحدة، لكن ليش احنا نغسل في ثلاثة؟ هذا غير معقول المعنى، لأن الأمر تعبدي، لأن هو اللي وصلنا أنه هو غسل ثلاثة. أنت مرة تقول أنا غسلت واحدة، وجاء في وضوء المرة هو أنه غسل مرة، لكن لمواظب عليه الثلاث. وهذا اللي عليه عمل الناس الآن، عمل الناس في جميع المذاهب أنهم لما يتوضوا يغسل الأعضاء ثلاثة مرات، وهذا أمر تعبدي. ولهذا أحيانا بالمرة الواحدة يتم
1: يحصل التنظيف
0: ويحصل تعميم العضو، يحصل تعميم العضو سواء لتنظيف او تعبدي يحصل تعميم العضو، لكن علاش احنا نديره في ثلاثه؟
1: تأسيا
0: به واتباعا لهديه صلى الله عليه وسلم. فالفقهاء والعلماء يعني متأسين به عليه الصلاة والسلام، ف يعني يغسلون اليدين الى الكوعين ثلاث مرات. وذكرنا احنا مسألة الإفراغ، يعني كيفية الغسل لو كان من الإناء يفرغ عليه إيديه قبل ما يدخلهم في الإناء، وهذا فيه الحديث ظاهر قال فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه. ولهذا قال علماؤنا فمن أدخل يده قبل أن يغسلها فقد خالف السنة أو لم يأتي بالسنة. باهي ربما واحد يقول باهي يا شيخ لو كان الإناء كبير مثل الحوض لا يقدر على إفراغ الماء منه، فقلنا فله أن يدخل يده فيه إن كانت طاهرة ليغرف بها الماء ويغسل يديه. هو شين قال؟ قال أنت يا شيخ قلت أن أنا ما ندخلش يدي في الإناء نصب من المالقي، باهي قال لك هذا مالقي نقدر نقيمه، وكان اللي في جنبي قرد يحمل 20 لتر ولا كيف بنقيمه أنا؟ ها أمر صعب ولا؟ قال فله أن يدخل يده فيه إن كانت طاهرة ليغرف بها الماء ويصل يديه، لكن لو كان يده فيها نجاسة وكان الإناء كبيرا لا يقدر على صب الماء منه فلا يدخل يده، بل يجتهد في إخراج الماء منه، يجيب طاسة صغيرة يصب بها ياخذ يلقي بها الماء. قالوا إن شاء الله حتى ياخذ المية بفمه، شوف يعني يعني طبص على الإناء يجبدها بفمه ويصبها على ذه، يعني ولو يعني أنت ما تقولش ما عنديش، قالك حتى بالثوب أمتاعك لكن تغسلها خارج الإناء. والواحد هو راه من حسن الاستعداد للوضوء أن الإنسان يعد الشيء اللي بيتوضى به، يعني مش معقول أن الإنسان بيكون ما فيش إناء ما فيش بحذاء شيشة ما فيش بحذاء طاسة، لا كله يعني يجهز نفسه إذا كان يبي يتوضى بهذه الطريقة.
1: نعم شيخنا الكريم، السنة السادسة من سنن الوضوء شيخنا هي السواك. ومن الملاحظ شيخنا أن يعني بعض الناس أو كثير يعني يفعلون هذا الأمر وهو السواك عند إرادة الصلاة، وبعضهم يعني بعد حتى الإقامة وبعد إقامته في الصف وقرب الشروع في الصلاة، فهل شيخنا يعني هناك تصحيح لهذه السنة؟ هل يعني كيف نجمع كذلك بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وبينما عده الفقهاء من أن السواك إنما يشرع عند الوضوء؟
0: نعم، وهذه المسألة حقيقة هي فيها خلاف بين العلماء. في من العلماء من أخذ الحديث على ظاهره ويستاك عند الصلاة، وهذا ليس عليه العمل عندنا، وربما أحيانا يسبب حتى يعني شيئا من النزاع أو الشقاق. المعمول به عندنا هو ما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. فهنا علم أن المراد بالسواك لأنه هو نوع من التنظيف السواك، ولهذا علمانا المالكية يستقذرون أن الإنسان ينظف أمام الناس أو أن ينظف في المسجد، أو قالوا إن حركة لا تليق أن ينظف الإنسان أمام الناس أو عند إرادة صلاة، فهذا يعني قول لأهل العلم ليس يعني
1: ملحظ دقيق.
0: نعم، وخاصة أن لو تعرف أن الناس يستاؤون من ذلك ويكرهون ذلك. نعم، هو سنة أو أن مندوب، لا يصل الأمر إلى أن نكبر المسألة وندخلها في باب التفسيق والتبديع والتضليل وهجر سنة النبي وكلام يعني أحيانا ما يحتاجش هذا كله. فعلماؤنا يرون أنه يدخل في السواك كل ما نطلق عليه تنظيف الأسنان، سواء بعودة أو بأراك أو بفرشة، بل حتى بالأصبع. يعني لما يمضمض يرج المضمضة، هي رج مائي في الفم، ثم يدخل إصبعه فيستاك به. وهذا يعني جاء في حديث علي رضي الله عنه: وتمضمض ثلاثا فأدخل بعض أصابعه في فيه. وهذا الحديث في مسند أحمد. وأيضا من الأحاديث الدالة على طلب السواك يعني أحاديث كثيرة، أيضا ما جاء في خصال الفطرة، فأيضا هو من خصال الفطرة. والمتوضئ يستاك في أول وضوئه قبل المضمضة، فإن نسي استاك بعد الفراغ من وضوئه أو استاك في عند المضمضة نفسها، فكله يحصل به. استاك قبل المضمضة، استاك أثناء المضمضة، استاك بعد المضمضة، استاك بعد الفراغ من وضوء، يحصل به السنة، يحصل بالجميع السنة، والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم. السنة السابعة وهي المضمضة، فلو تبينون لنا شيخنا كيفية الاتيان بهذه السنة. من الملاحظ شيخنا يعني عند كثير من الناس أن يدخل الماء في فمه ثم يمجه مباشرة.
0: وهذا هو اللي بننبه عليه. أول حاجة احنا بنعرفوها المضمضة شن هي، باش نعرفه شن هو الوصف اللي تحصل به هذه السنة اللي هي المضمضة. قال المضمضة يعني في معناها الاصطلاحي تحريك الماء في الفم وترديده ثم مجه. يعني انت تدخل المية ثم تحرك هذا الماء في الفم. فاذا انت مثلا بعض الناس الشيخ خالد ياخذ المية ويمجها طول، علي قلت ياخذ المية ويمجها، هذه راهيش مضمضة بالمعنى الشرعي. المضمضة تاخذ المية تدخلها في فمك وتمجمج المية، تحرك المية يمين يسار فوق لوطة ثم تمجها. فهذا باقي البلاحة ما مجهاش، هذه مش مضمضة. نعم،
1: لم يكن آثيا بالسنة يعني.
0: أيوة، احنا باش نقوله هذه هي السنة. فالمضمضة تحريك الماء أو تحريك الماء بالفم كله أو بطرف اللسان، قلنا أخذ الماء ثم مجه. إذن إدخال الماء في الفم وخضخضته وتحريكه ثم لفظه طرحه مجه، هذا هو ما تحصل به سنة المضمضة. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا الحديث في الصحيح في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وضوء النبي، أخذ غرفة، ونقول له غرفة الزوز صحيحة، أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق. هذا صحيح البخاري. إذن لا بد في المضمضة من تحريك الماء في الفم وطرحه، فلا تسمى مضمضة إلا بذلك. قالوا والأكمل أن تكون المضمضة بثلاث غرفات، فقد جاء في حديث عبد الله بن زيد في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والحديث البخاري: فمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. طيب، إن فعل الجميع بغرفة واحدة فهل يكفيه ذلك؟ قالوا نعم يكفيه ذلك، فقد جاء أيضا في رواية صحيحة في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أدخل يده في الثور يعني الإناء فمضمض واستنثر 3 مرات من غرفة واحدة والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم. كذلك شيخنا السنة التي بعدها تليها الاستنشاق والاستنثار.
0: إذن هنا نأتي إلى السنة الثامنة من سنن الوضوء وهي الاستنشاق والاستنثار. فما هو الاستنشاق؟ هو من النشق وهو الشم، فيقال استنشقت الشيء إذا شممته، يعني الوصف الفعلي شيني كيف يعني قال لك الوصف الفعلي للاستنشاق جذب الماء بالأنف، يعني تجذب المية بأنفك. وهنا راه نب النبه، بعض الناس ما يستنشقش في أنفه، يخلي في المية تمس في أنفه بس، ياخذ المية وتمس في أنفه ما يجبدش، ما يجبدهاش داخل. إذا شنو قلنا احنا؟ جذب الماء بالأنف هذا الاستنشاق. أما الاستنثار فهو من النثر، وهو طرح الماء من الأنف. إذن الاستنشاق جذب الماء إلى داخل الأنف، والاستنثار هو طرح الماء، دفع الماء من الأنف خارج الأنف. ومع وضع الأصبعين السبابة والإبهام على الأنف، هذا صفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لأن أنت لما تديره من غير ما تدير صوابعك يبقى يبقى أحيانا يبقى
1: سلت، يعني
0: سلت أيوة، يبقى المخاط ولا يبقى الماء.
1: نعم لا يخرج،
0: لا يخرج. جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. الاستنشاق يكون باليد اليمنى، والاستنثار يكون باليد اليسرى. انت بتاخذ المية بتجيبها لخشمك باليمين، ولما تبي تطلعها تاخذ ايدك اليسار وتحط الابهام والسبابة على الانف وطلع لي المية. قالوا وهذا ظاهر، لأن إزالة النجاسة والاستنجاء وإزالة الأذى دي ما يكون باليسار، دي ما يكون باليسار. جاء في حديث علي رضي الله عنه أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، ففعل هذا 3، ثم قال: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال علماؤنا أنه يكره الاستنثار من غير وضع اليد على الأنف. ما سبب هذه الكراهة يا ترى؟ مع أنه في الغالب قد تحقق فيها طرح الماء من الأنف وهذا هو المطلوب، لكن لماذا كره الاستنثار من غير أن يضع الإنسان يده السبابة والإبهام على أنفه؟ قالوا: لأنه فيه تشبه بفعل الدواب. الدواب هذه يعني لما تستنثر من غير تستعملش. كما هناك أمر يجب التنبيه عليه، وهو أن المبالغة في المضمضة مطلوب. فجاء في حديث علي: فملأ فمه ومضمض. وأيضا المبالغة في الاستنشاق باجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف فإنه مطلوب. قالوا: إلا الصائم فلا يبالغ، لأن ممكن يسبب له شيء إنه يغلب الماء
1: فيسري إلى حلقه
0: فيسري ويصبح يفسد صومه بهذا الفعل. فقد جاء في حديث لقيث بن صبرة أو صبرة قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، فقال عليه الصلاة والسلام أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والحديث حسن صحيح رواه الإمام الترمذي عليه رحمة الله. ولهذا فالأفضل للمتوضئ أن يستنشق بثلاث غرفات وأن يتمضمض بثلاث غرفات وإن فعل ذلك بغرفة واحدة فإن ذلك يجزيه ويكفيه، ولكن التثليث أفضل والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم. السنة التاسعة ذكروا أنها البدء بالميامن،
0: هي هذه رأي سنة في الوضوء وفي غير
1: الوضوء.
0: الوضوء يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كل شيء.
1: نعم.
0: هذا معلوم في عادته، في ذي ما يحب أنه هو يتيامن في كل شيء. جاي الناس يبدأ باليمين، جاي باليمين يأكل باليمين، يلبس باليمين، يدخل بيت باليمين، دائما هكذا.
1: نعم.
0: ولكن في الوضوء خاصة جاء فيه أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، وهو هنا يتكلم فاش في الوضوء، ففي غسل اليدين والرجلين يبدأ باليمين. لكن هناك رواية أخرى كما جاء في حديث علي رضي الله عنه قال فيه ثم دعا بماء فبدأ بالشمال قبل اليمين، لكن اللي واظب عليه هو البدء باليمين. لكن شين النكتة هنا اللي قالوا عليها علماءنا؟ قالوا هذا من عادته صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصرف الوجوب عن شيء جاء بالآخر، وهذا موجود، هذا موجود في كثير من أفعاله عليه الصلاة والسلام. ولهذا علمنا من هذا أن البدء باليمين الميامن هو ليس من الواجبات وإنما هو من السنن والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم. لعلنا نكتفي شيخنا في هذه الحلقة بهذا القدر، ونستكمل ما تبقى من سنن الوضوء في الحلقة القادمة. أخذنا بمعيتكم 9 سنن وبقي مثلها، إذ السنن يعني كما اختار علماؤنا أنها 18 سنة. إذا كان لديكم إضافة شيخنا الكريم أو نختم يعني الحلقة.
0: نعم نصيحة في نهاية الحلقة، ونحن نتدارس هذه العبادة العظيمة أن نحرص على تطبيق ما نسمع وأن نتأسى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العلم ونأخذها بجد وحرص حتى تكون عبادتنا صحيحة والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا الكريم الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان، نشكركم كذلك أيها السادة المستمعون، وإلى لقاء قادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: أرجع لي سؤال الأخ سعد. سأل الشيخ على اللي يسوق في السيارة بسرعة غير قانونية، قال جاوز السرعة القانونية إلى 150 كيلومتر في الساعة، فلو تسبب في حادث هل عليه شيء في هذا يعني؟
2: هو لا شك ما يتعلق بضمان الأشياء، عندنا ضمان يتعلق بالأموال وضمان يتعلق بالأرواح، نسأل الله العافية للجميع إن شاء الله. ما يتعلق بالأرواح فرق الشرع بين العمد والخطأ. تقول أن الإنسان نقول إحني بالسيارة يجري خلف إنسان معين نقول إحني بقصد قتله، فهذا يعتبر قتل عمد، هذا يعني يوجب القصاص، له يوجب القصاص يقتل به، أو يوجب الإدارات الصح ولي الدم الدية تبقى هي في مال الجاني. وهذا باش الناس يعني تحتاط الآن والعياذ بالله، استسهل الناس القتل بصور مختلفة، نسأل الله العفو والعافية للجميع، أراه جرم عظيم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا عذاب الآخرة، فما بالك بعذاب الدنيا. ومن عذاب الآخرة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي المقتول ورأسه بين يديه ويسأل الله، سل هذا فيما قتلني كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني هو يعني يشكو الله عز وجل في المجرم، وين بيفر المجرم؟ وربي قال لا ظلم اليوم، عن يوم القيامة ربي قال لا ظلم اليوم. ولذلك يعني ينبغي كل إنسان يبقى عنده يعني نقول إحنا إمكانيات معينة وقدرات معينة، ألا يعني يستسهل إزهاق الأرواح. الناس الآن لأدنى مشاجرة، لأدنى خصومة، لأدنى عركة في كراهة في السيارات، يعني أحيانا تفضي بهم إلى التقاتل. فهذا وعيد الآخرة. أما الدنيا فأوجب الله فيه القصاص قتل العمد، وإلا أوجب فيه الدية العمد وهي مغلظة وهي في مال القاتل. لكن إذا كان هو لم يقصد قتل من مات، فهذا من حق من مات له الميت أن يعطيه دية الخطأ، هي صحيح يطالب بها الميت القاتل ويأتي بها من نقول إحنا العاقلة، سواء اعتبرناها العصبة ولا الديوان متاعها ولا اللي هو، المهم يعني بيعوض أو يجبر هؤلاء الذين تركهم ميت بمال الدية. والأموال تجبر حتى هي في الخطأ والعمد، ولهذا الفقهاء يقول الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، الخطأ والعمد في أموال الناس سواء. ولهذا اللي يبدأ يجري بشكل مفرط، والشباب اللي يبدو تلقاه بالسيارة يدور بها في وسط الطريق وبعدها إلى قدر الله ينوش حد، هذا راه حتى العفو يبي أهله، راه حتى العفو يبي أهله توا يعني اللي والعياذ بالله، ونسأل الله أن يعافي الجميع من كل أنواع اللي ماشي على حاله وكذا، وتحصل الأخطاء، كراها بينوش بعضهم يكسر بعضهم، تحصل الأخطاء. فهذا هم أهل العفو، اللي ماشي بشكل سوي وماشي على حاله، لكن الله غالب، هذا قدر، هذا اللي يستحق العفو. وكل من عفا على أمر ما زاده الله إلا عز، كما جاء في الأثر. لكن اللي يبدأ هو لا يبالي ويعني متهور، فهذا أن يجازى بأخذ المال بتعويض المال وكذا أولى له من العفو، لأن هذا لو يعفو عليه النوع هذا اللي ما يتحشمش. نقول إحني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم تستحي فاصنع ما شئت، فهذا اللي يبدأ يجري في الطريق ومسكر على الناس الطريق ويدور، هو أصلا هو برهن على أنه لا حياء له، فكيف بيستحي بالعفو؟ فحيانا يزيد طغيان هذا. فاللي عنده كيف نقول إحني يغرمه بقيمة السيارة اللي كسرها، أحيانا يكون هذا أنفع ليه من العفو حتى لمن أعطى المال. لكن اللي هو ماشي الحالة، والله إحنا نحث الناس على التسامح والعفو أكثر من أن الإنسان يأخذ المال وأجره على الله سبحانه وتعالى.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الأعزاء، نرحب بكم في برنامج فتوى، ونذكر بأرقام الهواتف لمن أراد أن يتواصل مع هذا البرنامج: 092-092-92-15-092-092-15-092-092-15-0. أولا نبدأ ببعض الأسئلة التي وردت على هذا البرنامج. سائل قال، نعم الأخ النعاس تفضل.
2: حالك يا شيخ؟
1: الله يبارك فيك، تفضلوا. نعم.
2: أخوي يستخدم في التليفون بشكل مفرط، دائما هو ما فيش عليه تردد وعنده قلة الاحتراف.
1: يستعمل في الهاتف يعني النقال تقصدي؟ نعم.
2: كل صباح يرد، ممكن من الصباح عليه شادة. وفيه قلة الأدب والاحترام.
1: باه، حاضر، تسمعي للطريق إن شاء الله.
2: تمام، بارك الله فيك، جزاك الله خير إن شاء الله.
1: آمين. نعم. الأخ هشام.
3: ماشي.
1: تفضلوا.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: مبارك يا شيخ.
1: الله يبارك فيك.
3: الله يسلمك. والله يا شيخ، خليني بمنك نصيحة. الناس اللي تعطل في مصالح الناس، لا عليك. نبون الوزراء ودوم الوكلاء الوزراء، في عقود متاع العمل، في الناس اللي معطلينهم وراقهم، يعني معقولة يا شيخ تو الوزارة الخدمة المدنية وزير يعني نمشوله باش يبعث لنا عقد عمل ويعتمد على جهه نقعدوا ماشيين عليه جايين، فهمت؟
1: نقول
3: لك اليوم وغدوه والعقد هذا، والعقد يعني مستوفي الشروط يعني.
1: حاضر،
3: تسمع. لا نسمع كلها في الناس يا شيخ، بعدونا
1: ان شاء الله. ان شاء الله.
3: بارك الله فيك يا شيخ، نصيحه منك بالله.
1: باذن الله عز وجل. ان شاء الله. ان شاء الله. نعم. باهي، نرجع للسؤال الذي ورد على البرنامج. هذا السائل قال: إذا طرأ على الإمام عذر أثناء الصلاة ولم يستطع إكمالها، كيف يكون الاستخلاف؟ ومن الذي يصح أن يتقدم مكانه؟ وهل يجوز للمأمومين أن يختاروا أحدهم؟ هو أولا قال إذا طرأ على الإمام عذر أثناء الصلاة ولم يستطع الإكمال. نعم، هذا قد يرد على الإمام العجز عن الإتمام، والعجز عن الإتمام لا يخلو حاله، إما أن يكون عاجز عن الإتيام بالأركان، الأركان إتمام الأركان كالقيام مثلا، أو ما عاش استطاع أن يأتي بهيئة الركوع أو يأتي بهيئة السجود، لأن من شروط الإمام القدرة على أداء الأركان، من شروط صحة إمامة الإمام أن يكون قادرا على أداء الأركان، إلا إذا كان هذا الإمام عاجز ويصلي بأمثاله، يعني مثلا مجموعة يصلوا على الكراسي المتحركة مثلا عاجزين، نقولوا مثلا المصلحة هذه اللي فيها أصحاب الاحتياجات الخاصة الإعاقة، نسأل الله أن يعافينا وعافيهم، يصلي بهم واحد منهم، لكن كلهم زي بعضهم، كلهم زي بعضهم جالسين على الكراسي يقدر يصلي بهم إمام يومي إمام وكلهم يوم زيه. لكن لو كان هو الإمام هذا حاله والخلفه الصحة نقول لهم لا هذا ما يجيش، لأن من شروط صحة الإمام القدرة على أداء الأركان من قيام، من أداء هيئة الركوع، من أداء هيئة السجود وهكذا. اللي ما يستطيعش يصلي مأموم، ما يصليش إمام بالأصحاء. فأحيانا الإمام إذا هو عاجز على المسألة هذه نعم حتى هو يرجع لصف المأمومين ويكون هذا واحد من سبب من الأسباب، يعني لأنه هو يعني يتخلف عن الإمامة ويجي من يقوم مقامه إذا كان معاش يقدر يوقف ولا معاش يقدر يؤدي الفرض هذا. الجانب الآخر كذلك إذا كان نعم الأخ عبد المولى فضل.
4: قلتك يا شيخ عند أطوالي في الحرس لاحظوا ما يقول في الشائر الوراج في الحير
1: خيرهم الأفارقة،
4: تلقوا في شكاير الوراج في الحير
1: إيش خيرهم الشكاير؟
4: الوراج في الحير
1: إيه نعم به
4: ولسه
1: مغير ما يقدر. باهي تسمع جواب إن شاء الله. باهي يرحم الله. فإذا إن السبب الثاني هذا السبب لو العجز، السبب الثاني أن يكون قد يعني انتقض وضوءه، وهذا يحصل الإنسان بشر إذا انتقض وضوء الإمام كذلك عليه أن يتأخر عن الإمامة ويجي من يكمل، فهذا عذر من الأعذار انتقض الوضوء للإمام. وهذه ما يتعلق بنقض الوضوء إذا بادر بالخروج، إذا بادر بالخروج يأتي من يستخلف الخليفة الإمام وبالتالي يكمل. لكن إذا كان هو لم يبادر يعني استمر قريبهم حتى شوية والله دار بهم حركة، عليه أن يخرج من الصلاة ويخرج الجميع ويعيد الصلاة من جديد، لأن الصلاة باستمرار الإمام بعد نقض وضوئه بطلت على الجميع. والحقيقة نسأل الله أن يعافي الجميع، هذا مواقف رهو قد تحصل للإمام إذا حس بنقض الوضوء ينسحب على طول، إذا كان هو يقرأ يبطل القراءة وينسحب، إذا كان هو في هيئة الركوع ما يرفعش بهم يخليهم راكعين، في هيئة السجود يخليهم ويخليهم سجدين يطلع، وإذا كان واقف ومن يخرج ويجي من يكمل بهم الصلاة. لكن لو كان هو مثلا الإمام بسبب جهله بالقضية هذه والله مثلا قعد يعني متردد ويطبق في شيء من عمل الصلاة وهم اقتدوا به في حال بعد نقض الوضوء، رفع بهم من الركوع رفع بهم من السجود، نقول له في الحال هذه أوقف وقول لهم يا جماعة أطلعوا من الصلاة قيموا الصلاة من جديد وخش واحد من المأمومين يعني يصلي بهم من الأول، لأن الصلاة بطلت عن الجميع بسبب أنه تمادى في الإمامة بوضوء باطل. لكنه لو بادر بالخروج لصحت صلاة المأمومين بالاستخلاف. الأخ أبو أحمد تفضل.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
5: أنهارك مبارك يا شيخ ربي يفتح عليك إن شاء الله.
1: الله يبارك في الجميع، تفضلي سيدي تفضلوا.
5: الله عندي نقطتين أنا بنقول لك عليهم.
1: تفضل.
5: الله يفضل عليك إن شاء الله. أنا أول حاجة مثلا في صلاة المغرب.
1: إيه.
5: وفي الركعة الثالثة كيف بدأت أنا في الركعة الثالثة واستيقظت أن أنا مثلا مش متوضي.
1: إيه.
5: هل ننسحب أنا أو نكمل صلاتي؟
1: باهي اسمع الجواب.
5: هذا السؤال الأول.
1: إيه.
5: والسؤال الثاني صلاة الفجر ما سر ولا جهر؟
1: باهي
5: أيه باهي أيامك إن شاء الله. الله يفتح عليك.
1: أي والله. باهي إذن هذا ما يتعلق بنجول الاستخلاف، كيف يستخلف الإمام؟ يبقى هو إذا كان حصل له ناقض يبادر كما تقدم بالخروج، كان هم واقفين يبطل القراءة ويجبد اللي وراه يدي له إشارة ولا يجبد من سريته ولا حتى يدي له إشارة يتقدم. هو حتى كلمة صلاتها باطلة الإمام، لكن قالوا له أنت ماذا بيك كان قدرت أنت تأخذ هكي من تيابة ولا تدي له إشارة، يبقى تمشي في صمت كلها. وهكذا. ولذلك هو مأمور كما جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليليني منكم الأحلام والنهى، يعني ليكونوا خلف الإمام الناس المتعلمة والناس اللي تصلح للإمامة، لأن ليصلح الإمامة حتى في هيئة الركوع لو حس بأن الإمام شد من كتفه وقدم به شوية يعرف أن فيه استخلاف، حيقدم على هيئة الركوع ويرفع بالناس ويرفع بالناس، يقول سمع الله لمن حمده، باش يرفع الناس برفع الإمام الجديد. لكن لو كان هم يعرفوش يقعد حاير خيره الإمام يجبد فيه شنو. ولذلك هذه إذن صورة من الصور. إذا كان هو استخلف حد، إذا كان ما استخلف حد خرج الإمام ومشال حاله، المأمومين يقدر أي واحد فيهم يبادر بالخروج ويكمل بالناس صلاتهم، يكمل بالناس صلاتهم. وإذا كان ما استخلفوش، هم مثلا ثلاثة ولا أربعة أنفار خلف الإمام وما استخلفوش، صلوا كل واحد بروحها، ما فيش بقى صلاتهم صحيحة. لكن لو تقدم واحد وصل بيهم يبقى هذا هو الأمر الطيب. ثم بعد ذلك قال ما حكم من أدرك الإمام في الركوع؟ هل يحسب له ذلك الركوع وتحسب له الركعة؟ وما الشروط التي لابد أن تتوفر؟ هني قال ما حكم من أدرك الإمام في الركوع؟ طبعا اللي أدرك الركوع هذا أدرك الركعة، وأدرك حتى ولو كانت الركعة هي الأخيرة أدرك صلاة الجماعة. إذا أدرك الركوع يعني جاء المأموم قال الله أكبر الله أكبر، لابد يكبر تكبيرتين، يكبر التكبيرة الأولى وهو قائم لتكبيرة الإحرام، ويكبر التكبيرة الثانية للنزول للركوع، فهو ركع قبل الإمام يوقف على حيله، لحق عليه في الركوع. نقول هني أدركت الركعة، وبالتالي تعدها، كان الركعة الأولى وني أنت ركعة الأولى، وكان الثانية باش تنوض بعتالي يقضي الركعة الأولى بروحه وهكذا. لكن لو هو رفع الإمام من الركوع المأموم خش، لأن المأموم ديما بيحافظ على تكبيرة الإحرام وهو واقف قائم على حيله، يقول الله أكبر، افتراضا قال هو هكي والإمام رفع يتبع، لكن ما يحسبهاش الركعة هذه لأنها فاتت. وكذلك قالوا إذا كان الإمام المأموم ما عرفش روحه هل هو لحق ولا ما لحقش، هني احتياطا يعد نفسه أنه ما لحقش عليها، وبالتالي يعودها الركعة هذه. فهذه القضية تحسب ولا تحسب، هذا من حيث هذا القول القوي اللي تبنى عليه الأحكام فيما يتعلق بإدراك الصلاة وعدم إدراكها وعدم إدراك الركعة. لكن من حيث الفضل هناك آثار دلت على أن الإنسان لو أدرك ولو جزء يسير من الصلاة مع الإمام يعني يطمع في أن يتحصل على فضل الجماعة إن شاء الله، وذلك لو لقى الإمام حتى في التشهد الأخير يقدر يدخل معه. هذا إذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم قالوا ما الشروط التي لابد تتوفر؟ نقول ديما تكبير الإحرام حافظوا على أركانها، لأن التكبير شرطه أن يقول الله أكبر، وشرطه القيام، فلابد من تحقيق فرض القيام، فرض القيام مع تكبيرة الإحرام. ما جيش واحد يعني يقول الله أكبر في تكبيرة الإحرام وهو نازل لوطا، لا، نقول جيبها لحيلك وبعتالي اللي تحصله من الصلوات من الركعات. السؤال الآخر قال شخص نسي التشهد الأول وقام للركعة الثالثة ثم تذكر بعد أن استتم قائما، هل يرجع أم يكمل صلاته ومتى يكون سجود السهو؟ هذا قال نسي التشهد الأول، نسي التشهد الأول الصلاة الرباعية وقام للركعة الثالثة، هذه كذلك سجود السهو، هذا كله قد يحصل يعني الإنسان، فلهذا يعني قد يحصل من الإمام وقد يحصل من الفد اللي يصلي بروحه، فهذا ما فيها بأس. ولهذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من سهى في صلاته يعني يصلحها، الإصلاح الصلاة أولى من إبطالها وإعادتها من جديد، وقد يترتب على سجود سهو كهذا الذي في هذا السؤال. فما إذا كان هو قام وتذكر بعد ذلك، نقول له إذا كان أنت تذكرت وما زال في عضو من الأعضاء في الأرض، يد في الأرض أو ركبته في الوطاء، يرجع. لكن إذا انفصل بيديه ورجليه من الأرض فهذا عليه أن يستمر قائم، ويكون قد فاته التشهد والجلوس للتشهد. والقاعدة العامة هذه سنن، التشهد والجلوس للتشهد سنة، إذا اللي فوتوه سنتين من هذه السنن المؤكدة نقول يلزمك أن تسجد سجودا قبليا، فإذا لم يسجد صلاته صحيحة. الصلاة صحيحة بفوات السجود القبلي لأجل سنتين، لكن لو فاتوا ثلاثة سنن نقول لا بد يبقى السجود القبلي يبدأ واجب. السجود يبدأ واجب لأنه إن لم يسجد لا قبلي ولا بعدي تبطل الصلاة حينئذ. تبطل الصلاة لو كانت مترتب طلب السجود على ثلاثة سنن نسيها، لكن لو مثل هذا السؤال هو نسي سنتين اللي هو نسي التشهد والجلوس للتشهد، فنقول له أنت مطالب بسجود قبلي، إذا ما تذكرت تجيبه يا سيدي حتى بعدي، وإذا كان ما تذكرش بعد حين معاش يطالب به، لكن الصلاة صحيحة لأنه لم يترتب على ترك ثلاثة سنن. قال هل يرجع أم يكمل الصلاة؟ يعني لا، فاتي وقف الإنسان بالتشهد لما نسيت التشهد الأول، ما دام يعني وقف وانفصل عن الأرض بركبه الزوز بيديه حتى ما قعدتش حتى واحدة منهم، فهذا لا يرجع، مذموم، الرجوع مذموم. لو رجع هي الصلاة لا تبطل، لكن هذا من فقه الإمام ألا يرجع خلاص، لأن من الضوابط العامة في الصلاة أن الإنسان إذا فات الفعل ننظر هل هو من الفرائض أم من السنن. إذا كان من الفرائض نرجع له، زي الإنسان اللي الركوع ولا الإنسان السجود يرجع حتى وقف، لكن بالنسبة للسنن التشهد هذا من السنن، والسنن إذا فات محلها معاش فيه رجوع. الإنسان التشهد ولا الإنسان قراءة السورة، هذا كله من السنن، وبالتالي لا رجوع بعد يعني مغادرة محلي هذه السنة. ومتى يكون السجود السهو؟ الحق هذا السؤال، متى يكون السجود السهو؟ القاعدة العامة إذا كان هو نقص السجود يكون قبلي، وإذا كان فيه زيادة السجود يكون بعدي. إذا كان فيه نقص في الصلاة السجود، ولكن طبعا النقص ما بيش يكون نقص فرائض، نقص سنن مش نقص فرائض. أما إذا كان فيه زيادة أركان فعلية مثلا أو تكرار الفاتحة مثلا، فهذا يلزمه سجود بعدي. هذا اللي استطاع أنه يعني يكون دقيق متى يلزم القبلي والبعدي. لكن إذا كان هو شاك في الأمر أو لم يتقن التفصيل، فنص الفقهاء على أن مدبيه دي بيجيبه بعدي أحوط، يجيبه بعدي دائما أحوط. لماذا؟ لأن القبلي قد يبطل الصلاة، القبلي حساس وخطير. إذا كان هو مطلوب يبدأ يحصل أجر السجود القبلي، وإذا كان تضح أنه مش مطلوب الصلاة باطلة. فالسجود القبلي رآه حساس والصلاة تتأثر به، إذا كان هو مطلوب يحصل أجر، وإذا كان مش مطلوب تكون الصلاة باطلة، لأن زاد في الصلاة عمدا والزيادة متعمدة في الصلاة تبطل الصلاة. بخلاف البعدي، البعدي لا يضر الصلاة أبدا، لا يضر الصلاة. إذا كان مطلوب حصل أجر، إذا كان تضح أن فعله مطلوب منه سجود جابه حصل أجر، وإذا كان طلع مش مطلوب يعني لا يضر الصلاة، انفصل عن الصلاة بالسلام، بالتالي كأنه يلعب مع الصلاة، لا تتأثر، لا علاقة لها بما سجد بعد ذلك. فليعرفوها ما يتقنش القبلي من البعدي، وهذا ديما الفقهاء الحقيقة ينصوا يقولوا إذا كان من عامة الناس يجيبه بعدي يكون أحوط له، لكن لو قدر هو يعني يعرف النقص من الزيادة والدقة يجيب القبلي قبلي والبعدي بعدي أفضل. نجولي سؤال الأخ المتصل النعاس، قال عندهم خوهم يستعمل في الهاتف بشكل مفرط مع قلة الأدب والاحترام. والله نقول له يا أخ النعاس هذا المتصل، استعمال الهاتف أصبحت هي مع أنه شيء فرض نفسه في المجتمع، لأن كوسيلة تواصل بين الناس، لكن لما يزيد على حد ينقلب إلى ضده، شيء إذا زاد عن حده ينقلب إلى ضده، فيصبح والعياذ بالله كأنه آفة. أراه النقال والهاتف أمر لا بد منه للتواصل ومعرفة ما جد على الناس، وبل حتى لما يكون مربوط بالإنترنت اللي بيستطيع يستفيد من بعض المعلومات الطيبة والمعاني هذه كويس، يعني يغتنم من المصالح والفوائد، لكن لابد من أن الإنسان يرد باله من ضياع الوقت، لأنه آفة في عدة جوانب. راه النقال خاصة لما فيه من الإنترنت الصفحات، أولا من حيث ضياع الوقت، راهو معاش يشعر بالوقت، وكان هو شده أول الليل لين يلقى في روحه في آخر الليل، وكان في النهار في النهار، ولذلك ضيع الأوقات الصغار في ما يتعلق بالدراسة، ما يتعلق بكذا، حتى كبار السن، حتى كبار السن. تو مثلا كانت الحقيقة الجيل الأول، الجيل الأول كانوا من النساء ومن الرجال، اللي تجد إذا كان هي قلت عندها فراغ في بيتها ديما سبحتها في يدها ومقعمزة تسبح تذكر في الله عز وجل، هذا كان معروف من أمهاتنا وجداتنا وكذا، تلقاها اللي قاعد جالسة سبحتها في يدها وتسبح تستغفر تقول سبحان الله تقول لا إله إلا الله، ووقتها يعني هذا استثمار للزمن، هذا استثمار للزمن، يعني أن الإنسان يكون من الذاكرين والذاكرات هذا شيء طيب. لكن للأسف الآن تلقى كثير من النساء شادة نقالها وتتصفح في الصفحات، مضيعة وقتها، مضيعة وقتها بالتصفح، هذه آفة، ما ينبغي للإنسان أنه هو يخلي الحقيقة تسيطر عليه، هذا حتى في الكبار والصغار كذلك، الصغار من حيث ضيع الوقت عن قرايتهم وعن سلوكياتهم، ويؤثر هذا جانب السلوك، جانب السلوك شيء خطير جدا، لأن يعني الكبير والصغير يخشوا على مواقع والصفحات الأخلاقية هذه، يعني قد تنشر بعض المقاطع السيئة فيحتاط الإنسان منها، ومن احتياطها الإنسان ما يحولش الحاجة اللي يستغرب منها يدير لها إعادة نشر، أنت تدير لها إعادة نشر من باب أنك مستغرب وبتعلق عليها سلبا، أنت أيدتها هني، أيدتها وزدتها انتشار وزدتها شر في صفوف المسلمين. يعني راهو الحقيقة حتى ما يتعلق ببعض الأخبار السيئة اللي تقع في المجتمع، يعني مثل أخبار الفحش والزنا ماذا به الإنسان ما يشيعش الفاحشة في المجتمع، ما يشيعش الفاحشة في المجتمع، إنسان يشيع الفضيلة ما يشيعش الفاحشة، آهو عيل يلقوه محطوط في قدام جامعة، آهو عيل يلقوه كيف جايبات أمه محططها في الكناسة، آهو شدوها كذا، آهو شدوها، هذا الفحش هذا ما هوش طيب إشاعته، فماذا به الإنسان ما يكون السبب في هذا. وهكذا سائر الأخلاقيات الفاسدة هذه، راه الأمم الأخرى خشتنا من هالأبواب هذه، دخلت في بيوت المسلمين ودخلت في وسط الأسر بجميع الأخلاقيات الفاسدة، ولذلك ينبغي المسلم يكون فطن، يعني ما يدير لها إعادة نشر والله يبقى يتبع فيها، إنما يأخذ منه الجيد، أنت درته النقال خذ ما تحتاجه من معرفة من أمور جيدة، حتى من سلوكياتهم يسيدي، كيفية طبخ، كيفية خياطة، كيفية حاجة فيها فائدة، هذا بالنسبة للنساء وحتى الرجال، لكن حاجة فيها فائدة تفسد الأخلاق، هذا على طول الإنسان لا يتبعها ولا يقعد يتتبع في أخبارها ولا يدير لها إعادة نشر. إلى جانب لابد من تقنين الوقت، لابد الوقت يكون دقيق ومقنن، لكن بتبعه راه يضيع لك عمرك، والعمر هو الوقت اللي أنت تبي تتزود فيه للدار الآخرة. عمر الإنسان راه زي اللي مشي للسوق، واحد مشي للسوق يبي يتزود باش يروح لبيته بالطعام وكذا وكذا، جاي من ضيع له وقته على حافة السوق لين انفض السوق، لما انفض السوق الناس روحت، القروحه هو من غير زاد ما روح بشيء لأهله. فحتى انت الدنيا هذه دار تزود، جاك النقال ضيع لك وقتك بالتتبع هذا، تموت انفض السوق، امتى انفض السوق؟ لما يقولوا فلان مات، خلاص انفض السوق للتزود، تمشي للدار الاخر فاضي ما عندك شيء، لان النقال اخذ منك وقتك، سحب منك وقتك، وخاصة يبقى اللي يخش على زيادة الشر، يبقى يتهجم على الناس، يسب في الناس، يغتاب، ينشر في خصائص الناس، هذا خش في عدوان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فالنقال هذا لسانك وهذا ايدك، راهو النقال هذا لسانك وهذا ايدك تو، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فكان في حاجة باهية لباس تنشرها، وكان حاجة مش باهية على حد والله لي كذا والله مسألة ما هيش أخلاقية ماذا بيك ما تكون مساهم. فهذا إذن الشاهد لهذا اللي يشكو من ولدهم أنه مداوم على النقال، ولابد الأدب راه والاحترام، هذا من الدين، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان، شعبة من الإيمان، يعني الاستحياء راه من شعب الإيمان، عمل من عمل الإيمان، إذا نقص من إنسان نقص من إيمانه، فالإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فالإنسان الاستحياء من الله عز وجل، الاستحياء من أمك، من بوك، من خوتك، من ناسك، من جيرانك، من كل إنسان الكبير الصغير كله تستحي منه، فهذا من التعبد لدين الله يسبح.

0: لعلها تعيد الاتصال إن شاء الله. نجول الأخ هشام قال في هناك من يعطل مصالح المسلم الناس قال كعقود العمل واعتمادها. نقول لهم هذه أمانات، أمانات عليه الإنسان أن يؤدي الأمانة ولا يؤخر أمور الناس، لأن الحقيقة راه اللي يشتغل في مكان عام هو بيسأل من عدة جوانب. أولا فيما يتعلق بالأمانة العامة التي أسندت إليه من خلال شغله، هل أداها أم لم يؤديها على وجهها بحتى يحلل قرشه نقول إحني، هذا جانب. الجانب الثاني فيما يتعلق بالناس المستفيدة من هذا الشغل، هل أنصفهم أو لم ينصفهم؟ لأن هذا ما راه كل من يجيك أنت كمسؤول والله موظف ويجوك الناس يبغوا أشغالهم، هذا معتبرهم خصوم ليك يوم القيامة. اللي مقعمز في أي دائرة للدولة من دوائر الدولة ويجوك الناس واحد بورقة واحد بكذا واحد بكذا، راه كل من يخش القاك والله ملقاكش يعتبره خصم ليك يوم القيامة، ملقاش تو في الدنيا وين يشكي فيك يوم القيامة، راه بيشتكي إلى الله عز وجل عطلته ما أديت لاش حقه. أراه ربي سبحانه وتعالى قال لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، يوم القيامة ما فيش مظلمة تبقى خلاص، يوم القيامة ما فيش مظلمة تبقى. ولذلك اللي يخش عليك أنت في مكان شغلك أو جاك ملفه ولا اللي هو، أنصفه باللي تقدر عليه، كان عنده حق أعطيه له، ما عندهش حق ما تعطي، ما عندك ما تعطيه، ما عندهش حق ما عندك ما تعطيه، وكان عندك عنده حق أعطيه حقه. هني تبدأ أنت أنصفته، حتى أغضب حتى كذا ما عندك ما تدير له أنصفته، لكن يبقى عنده حق وما طلته راه في الدنيا ما يلقاش باش يقيم عليك الحجة وباش ما يلقاش من يشدك، لكن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فاللي بيسلم من حقوق البشر هو في مكان عام يعد الناس اللي خاشة طالعة خصوم ليه يوم القيامة، واللي يقضي بينهم هو الله سبحانه وتعالى الذي لا يخفى عليه شيء لا في الأرض ولا في السماء. فنتقوا الله سبحانه وتعالى في هذا، في هو ضرب مثال قال كعقود العمل واعتمادها، اللي عنده حق وخدم ياخذ حق هذه أجرة. نعم الأخ سعد تفضل.
1: السلام عليكم الشيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
1: تحية ليك يا شيخ، تحية العاملين معك في هذه الإذاعة المباركة الطيبة في هذا اليوم المبارك. شيخ جزاك الله خير على مجهوداتك الدينية في هذا برنامج الدين،
0: بارك الله فيك.
1: سؤالي يا شيخ على الأبناء والبنات، اسمع فيه شيخ،
0: اسمع فيك،
1: البناء والبنات والولاد يعني في الطب وفي الورد يعني أبيهم حي، يعني نبي نصيحة على تعطي نصيحة على هذه.
0: نعم يطالبوا بالإرث والمرث حي. نعم يطالبوا بالإرث والمرث حي. نعم
1: تكر الله من حسناتك.
0: اي والله امين.
1: شكرا شيخ جزاك الله خير.
0: بهذا اذا ما يتعلق بعقود العمل، نجول للاخ عبد المولى. عبد المولى اشتكى من ظاهره لا حول ولا قوه الا بالله. هو قال الأفارقة وجدهم يضعون أكياس فيها براز كرمكم الله يضعونها في الحائط، قال هل يجوز ضربهم وطردهم دون حقوق؟ ونقول له يا أخ عبد المولى هذه عدة جوانب. أما الجانب الأول كونهم يضعونها في أكياس، هذه عادة ما هيش طيبة، هذا سلوك سيء. وهذه الحقيقة لما تختلط الشعوب لابد رأوا الناس يردوا بالهم من أرواحهم من جميع من عدة جوانب، في من جانب الديانة أراهم اللي جوك فيهم المسلم وفيهم غير المسلم، حتى غير المسلم أنت ما تبيش تحملها على دينك بالسيف، لا إكراه في الدين، لكن رد بالك تتأثر بسلوكياته. فيه اللي بيغض النظر على دينه وغير دينه، راهو مرات أنت عندك قيم اجتماعية، يجوك ناس من شتى الأقطار، مش احنا نتكلم على قطر معين فارق ولا غير فارق، من جميع الأقطار أحيانا تبقى عندهم سلوكيات غير سلوكياتك أنت ولد البلاد، فلا بد ترد بالك من السلوكيات والطباع الحسنة تحافظوا عليها، ما يتأثروش الناس بها يدوبوا في الجموع هذه، يدوبوا تبدأ أخلاقياتهم حتي منحطة، لا لابد يردوا بالهم. فهذه إذن من حيث الدين، من حيث السلوكيات والعادات الطيبة والأخلاقيات لابد من هذه. ومن هذه المأسلة الغريبة التي ذكر هذا السائل، قال يضع كرمكم الله البراز في الأكياس، هذه ما

0: أمر يعني لا شك أنه سيء جدا، ويوروهم يقول ما في حمامات أو كذا، حتى اللي ما عندهاش حمام يبنوا الحمام حتى مؤقت. هذا يبدو أنه جايبهم شراء عمال هو، لأنه قال نطردهم من غير حقوق، يبدو أنه جايبهم عمال يوريهم كان في حمام وكان ما فيش، يدير لهم حتى حمام مؤقت يبين لهم أن هذه حاجة ما توضع في أكياس وما تتلوح حقيقة يعني. هذا جانب، والأشياء الأخرى إلى جانب، إحنا نتكلم عن جانب الدين وجانب الأخلاقيات والطباع، حتى جانب الأمور الصحية والأمور هذه كلها لابد المجتمع يكون فطن، وكل واحد في من المجتمع اللي هو مؤهل ومتخصص في جانب راه منوط به الجانب هذا. الناس اللي يشغلوا في الصحة عليهم يركزوا على العلل والأمراض والأفات، الناس اللي يشتغلوا في الجوانب الضبطية والأمنية يركزوا على الجريمة ويركزوا على الخروقات اللي ممكن يضر بها الناس بحيث يحافظوا على الناس، وهكذا وهكذا. لكن ما تضربهم، لا ما تضربهم، مش أنت مش مسؤول عليهم في نحية هذا، أنت في جهات معنية اللي يستحق العقوبة تعاقبه بالعقوبة المطلوبة، واللي ما يستحقش ما يستحقش. فأنت هذا ما تضرباش، هذا يبي توجيه ويبي تعلمك كيف تدير، وإلا انهي شغلك معاه ويمشي الحالة، لكن ما تضربه وما تطردهش من غير حقوق. قال هل نقدر نعطيهمش حقوقهم معنا نطردهم؟ قال حرام عليك، حرام عليك ما تعطيهمش حقوقهم. أنت جبته بيشتغل يبي 100 دينار ولا 200 ولا 10 جنيه ولا اللي هو حقه، لابد تعطيه له، ما عندكش علاقة أنت بأخلاقياته ودينه، مسلم ولا غير مسلم، خدم أعطيه حقه، كان مسلم أو يعطيه حقه باعتباره زيك زيه، وكان حتى مش مسلم ما تكونش أنت مثل سيء. الإسلام راه ما يحثش على ظلم غير المسلمين، ما يحثش على ظلمهم، فأعطيه حقه. وهكذا حتى هذا اللي دار مثل هذا السلوك. لكن بعدها أنت دورك يا أخ عبد المولى تبين لهم يعني السلوك الباهي، تدير لهم حمام ولو مؤقت، كان همشوا باهي باهي، وكان لا أقول لهم يا بدي معاش عندكم قد أي شغل، خلاص أعطيهم حقهم في اللي فات ويمشي على حالهم، وتبقى بعتالي مسؤولية مجتمع، أنت مش مسؤوليتك أنت، تبقى مسؤولية مجتمع، الجهات المعنية والمسؤولين هم اللي يرعوه الجانب هذا، اللي بيأدبوه واللي بيرحلوه واللي بيكيتوكيت، ويردوا بالهم من يعني نقولوا إحنا من الظاهرة هذه الحقيقة. نجول هذا إذن الأخ عبد المولى، سؤال الأخ عبد المولى. الأخ أبو محمد سأل، الأخ أبو أحمد سأل قال في صلاة المغرب في الركعة الثالثة ثم تذكر أنه غير متوضي، نقول الوضوء هذا شرط صحة، الوضوء هذا شرط صحة، وما دام الوضوء شرط صحة متى ما تذكر الإنسان بأنه لم يؤدي هذا الشرط فصلاته باطلة على طول، يخرج على طول، يخرج على طول الإنسان. يعني أنت في الركعة الأولى ولا الأخيرة ما تقولش نكملها، ما يكملهاش الإنسان من غير طهارة، أنت أصلا مش كش الصلاة، تطلع على طول تمشي تتوضأ وتعيد الصلاة من جديد من إقامة الصلاة، من إقامة الصلاة يقيم الصلاة ويستمر. طبعا إذا عدنا لغير المسلمين وغيره وغيره، ما نغفلوش عليه أن ندعوهم لهداية الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، لأن يهدي الله بك رجلا، يعني اللي ما هوش مسلم يدعوه للإسلام، واللي هو مسلم يوروه يعلموه ما تيسر من القرآن وأحكام الدين، يعلموهم الحلال والحرام ويعلموهم السلوكيات، هذا اللي بالأجر والتواب، اللي بالأجر والتواب، ويحطاط من السلوكيات اللي هي يعني ما هيش من اللي أهل البلاد، ما يخلوش يتأثروا بها، كون يمشي لقد الله عريان والله، يمشي في فرعة صغيرة والله كذا والله، هذا البرازة في الكياس، هذه ما سيرد بلا منها. هذه في الصلاة ما يتعلق بالصلاة من تذكر غير متوضي. ثم السؤال الآخر قال صلاة الفجر هل هي سر ولا جهر؟ نقول لك أن كنت تقصد النافلة، لأن إحنا إذا طلع الفجر، إذا طلع الفجر هو دخل وقت صلاة الصبح، ولكن يبقى بعدها من النوافل اللي تدخل كذلك في هذا الوقت اللي هي الرغيبة اللي نسمون فيها إحنا الفجر، الرغيبة أن إحنا نصلي ركعتين تطوعا نافلة، هذه النافلة سر، قراءتها سر، النافلة هذه متاع صلاة الصبح بتصلي ركعتين سر مواش وهذه ماشية مع القاعدة العامة. القاعدة العامة أن نافلة النهار سرية. نافلة النهار سرية في غالب النوافل، بتصلي الضحى، بتصلي تحية المسجد، بتصلي الفجر هذه اللي بعد قبل صلاة الصبح، هذه كلها سرية، بخلاف نوافل الليل. بخلاف نوافل الليل من ليد المغرب لقبل الفجر صلاة الليل، تبي تصلي تحية المسجد، تبي تصلي قيام الليل، كله هذا كله جهر، يجهر الإنسان به. فهذه إذا الفجر تعتبر سر. أما إذا قصد صلاة الفريضة فالفريضة جهر، الفريضة يجهر بها الإنسان لما يصلي صلاة الصبح ركعتين، يجهر بهم أقل شيء يسمع نفسه ومن يليه. الأخ سعد بارك الله فيه قال: الأبناء والبنات يطالبون بالإرث مع أن المورث لا يزال حي، بوهم مثلا ولا أمهم. هذا من قلة الأدب، هذا من قلة الأدب والعدوان. يبقى الإنسان هو على قيد الحياة، وجيه ولده والله جيه بنته تقول لا أقسم علينا الميراث، شنو الميراث اللي بيقسم عليكم؟ هو إذا كان أكرمكم بشيء في حياته، هبة، أعطاكم حاجة من نفسه هكذا، معلش فيش بس يعدل بينكم السوية. لكن طالبوه بتقسموا الإرث، يعني تجمعوه حصر وكذا وتقسموه، هو على قيد الحياة. هذا الحقيقة هم ما عندهمش في حق، وهذا يدل على عدم الإخلاق، على قلة الأدب والله. وهذه راهي تحصل أحيانا، يبقى خاصة البو والأم، البو مغلوب على أمره، في اللي عندهم حتى يبقى عندهم ما يسمى بالزهايمر، مرت لبعض الناس. بعض الناس عندهم بوهم عنده مزرعة وعنده مال أرض وعنده فلوس، ولكن الرجل هذا يعني مطول في الفراش. فجوس نعم الأخ عبد الكريم.
1: نعم
0: تفضلوا.
1: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
1: والله أنا عندي سؤال فيما يخص العامة الناس، أن المساجد يعني مش مطلوب كل مؤمن وكل مسلم أنه يسجد مرة حتى في عمره.
0: نعم
1: الأذان.
0: نعم
1: سمعتني يا شيخ والله.
0: سمعتك.
1: اسمع فيها.
0: سمعتك نعم. حاضر.
1: احنا عندنا مسجد، انا مش المسجد بس، انا كذا مسجد مشيت له، اللي جماعه الاوقاف يلتحقون على الاذان، يعني يعطوا فرصه للناس، هم يصرفوا فلوس على الاذان، احنا بنقول ببلاش مره في واحد يدن مره في عمره. فمعليش يا دول الاستاذ، انتم تكلموا جماعه الاوقاف، تكلموا المسجد، اعطوا فرصه للناس اللي عندها نيه بيردن، واذان خير من اذان اللي يدنوا فيهم هم بالفلوس.
0: تسمع التعليق ان شاء الله. حاضر.
1: السؤال الثاني معلش.
0: تفضل
1: شيخنا عبد الطول عليك.
0: تفضل.
1: عندي قضية خلينا ما يتفرج على التلفزيون معايا شيخنا.
0: اي نعم
1: اسمعش فيك كويس.
0: اسمع فيك. اسمع فيك واضح.
1: المهم يعني بقى يتفرج على مسلسل. المسلسل الراجل طلق جوزته في المسلسل. مش اللي يتفرج، اللي يمثل في المسلسل. وخوي معاك ما راح دور طلع جوزه بالجنة، قال أنت طالق.
0: هو طلع
1: مت. وقبل كم وقعطلية ما روس شارب خمر له ومدار حاجة كذا، جو مضبوط وكذا، وفرج على التلفزيون مرة جوزه ذا رهيب في الشاي من سوق السماح كطلق، قال أنت طالق. طبعا الطلق الأولى.
0: هذا اللي يتفرج طلقه.
1: طلبني قال لي شو نظامك يا وضعي كيف ذا قبرها.
0: غير اسمعني يا أخ عبد الكريم، هو اللي يتفرج هو اللي طلقه.
1: تفرش شبح المسلسل طلق جوزه في المسلسل.
0: ايه
1: هو طلق جنب جوزه الحين ما نفس عليها شكل حتى يصير طالق
0: تبعه. باي حاضر.
1: سمعتني بابا.
0: سمعتك واضح باهي. حاضر. الاخت امينه تفضلي.
2: على كبار يا شيخ.
0: بارك الله فيك. الحمد لله.
2: الحمد لله وسلمك. مسكرين على هالبرنامج. حبيت نسأل سؤال في قصة يوسف عليه السلام. أخوة يوسف مذكور يعني بنيامين ولاوي ونبن عددهم الكل يا شيخ وأساميهم.
0: باهي
2: معايا يا شيخ.
0: معك. سمعتك
2: إيه. 10 كوكب والشمس والقمر ورئيس المجلس الجديد.
0: نعم
2: بدي اساميهم يا شيخ، خذوهم مني نبي نعرف.
0: حاضر تو نجاوبوك
2: على السؤال. ماشي مشكور يا شيخ، بارك الله فيك وجزاك الله خير واحسانا، جعل الله ميزان حسناتكم يا رب.
0: امين. اذا هذا اللي طالب بالميراث من البو ولا من الام على قيد الحياه، هذا اولا فيها عدم خلق الحسن من معهم، احترامهم مبدا مطلوب. الجانب اللي يبقى يحصل احيانا قهرا حصل عند بعض الناس، يبقى ابوهم مثلا صاحب فلوس، صاحب مزرعه ولا فلوس ولا غيره، ويبقى هو عطل مماتش يستثقلوه، ويبقى هم يتفاهموا يقسموا الارض ولا يقسموا الفلوس وهو ما يدري على شيء، وفي اللي عنده زهايمر. نقول هذا تعدي، تعدي منكم على المال هذا، واللي يدخل الأب في زهايمر ويدخل في يبقى في غيبوبة ولا غيره، يبقى الأبناء الكبار ما عاش عندهم حق في التصرف. الأبناء حتى ولو كان وكيل ما عاش عنده حق في التصرف إلا ما يكون في مصلحة صاحب المال، تصرف عليه من فلوسه دواه حاجة تتعلق به، أو في مصلحة من تجب عليه نفقتهم. عنده مثلا بوك عنده قاعدة زوجة وعنده عيل ولا اثنين صغار، تاخذ من فلوسه ما يسد هو وما يسد القصر والزوجة فقط من أساسيات الحياة. لكن مز لما كان صيح تشاورة وتنفق على العيلة كلها وتشري لهم المأكولات وغيره، يقول لك لا خلاص تو خش في حال أنه هو معاش عنده أهلية التصرف، يبقى فلوسه الخاصات كان عنده مرتب ولا عنده فلوس مدفوسات تصرف عليه هو، علاجه مكلته الخاصة زائد الزوجة زائد الأبناء القصر فقط. وانتم الكبار ما تتعدوش على ابوكم وتقسموا رزقه، والله تقولوا احنا بنقسموه ميراث، لا، كان توفاه الله بعتالي الله هو اللي اعطاكم هو اللي ورثكم، تنتقل الملكية ليكم وتقسموا الميراث. لكن قبل ذلك لا، الا ان تكون زي ما قلنا هبة طوعا منها، طوعا من الاب ولا الام، بتعطي هبة في حياتها وبتسوي بينكم. معلش الاخ ابو محمد تفضل.
3: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام، تفضلوا.
3: حالك الاخبار؟
0: الله يبارك فيك.
3: شيخ بالله يقول لك على صلاه بعد العصر
0: عني. ايه
3: ولما ندخل المسجد مثلا قبل النور هل نصلي صلاه تحيه المسجد ولا لا؟ بس اختار وقت
0: ما هي حاضر. هذا السؤال للأخ سعى نجول الأخ عبد الكريم، قال هل الإنسان مطالب بالأذان في حياته؟ طبعا هو مش مطالب الإنسان في على وجه الوجوب، إنما هذا يتعلق بأداء الصلاة. فإذا كان الإنسان في المساجد، طبعا حق المساجد مع المؤذن مكلف من جهة معينة مكلف، فأنت تبي تدن استأذن منه بلطف، استأذن منه. والغالب الحقيقة راهو الغالب اللي يجي لمؤذن بلطف يقول له عفوا بالله لو سمحت أني بندن، وخاصة لو أنت أدنت أمامه وتطمن أنك أنت أذنك صحيح، في الغالب ما يعترضوش الناس، حتى لقيت واحد واثنين اعترض تلقى من هو يلين معك. فقصدي ما ينبغيش لنا احنا كل شيء يعني نديرو خصومة، لا، الحق حقه هو. وحتى في الزمان الأول كان المؤذنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الناس مخصوصين، يعني لأهل المدينة كان عبد الله بن مكتوم وبلال، وكان أهل مكة عندهم أبو محذورة، وكان فيهم اللي هو في وقت الأسفار ناس مخصوصة. لكن ما يعنيش هذا أن الناس الأخرى ما تدنش. ونعم زي ما قال مدى به الإنسان مدى ما في الدنيا يعني يحاول أن هو يتقرب إلى الله عز وجل بقربة الأذان، لأن الأذان فضل عظيم عند الله عز وجل. لما المؤذن يرفع صوته بالأذان ما يشهد له يوم القيامة كل من سمعه من إنس أو جن أو طير، كلهم يشهدون به، ويغفر له بقدر مد صوته، يغفر له بقدر مد صوته. فلذلك الإنسان يكون حريص الرجل أنه يدن ما استطاع. ولكن زي ما قلنا امشي أنت تمشي للمسجد تجيه بلطف تقول له عفوا بالله لو سمحت نبي ناخذ فرصة أذان، غالبا لقيت واحد ولا اثنين كذا خليه سيدي المساجد هلبة. الجانب الآخر الأذان مطلوب، راه الإنسان حتى لما يبدأ في سفر كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يكون في باديته أو كذا، يبدأ مسافر نزل من سيارته بعيد عن المساجد في السفر وغيره، يقدر يدنو ناس نزلوا من حافلة بيصلوا والله بروحها في سيارته، نزل مطالب بالإنسان اللي بروحها يدن ويقيم فرصة. أنت وكل ما تلقج نفسك في سفر في صحراء ولا في غيره، انزل أرفع صوتك بالأذان وقيم الصلاة وتدن، هذا مطلوب. الأذان إذن هو فيه عدة أغراض، ومنها ما جاء في عهد الأولين كذلك، منهم من بين الأثر أن الأذان يكون حتى لمن خاف من الجن أو كذا وكذا، يرفع صوته، لأن وارد أن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر، فهو ليه عدة أغراض. فنعم ماذا به الإنسان ماذا من أهل الدنيا يحصل في صحيفة أعماله. باهي يبقى لنا من سؤال الأخ عبد الكريم سؤاله الثاني مع الأسئلة الأخرى بعد الفاصل إن شاء الله، لما كان مذكر الأخ المخرج لأجل الفاصل، ثم نعود بإذن الله عز وجل.
4: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نذكر بأرقام هواتف البرنامج لمن أراد أن يتواصل مع برنامج فتوى: 092-092-16-0، 092-092-15-0. عندنا الأخ عبد الكريم بارك الله فيه، هذا الذي سأل عن الأذان، له سؤال آخر. قال صديقه يشاهد الإذاعة المرئية في كما ذكر في مسلسل، فالممثل طلق زوجته، قال فبادر هذا المشاهد بطلاق زوجته كذلك، وهذا يعني أمر غريب وأمر يعني الحقيقة ما ينبغي أن يصدر من رجل، تولو كان طفل هذا اللي شاهد نقول الطفل يقلد، لكن كونه يصدر من رب البيت اللي هو الزوج، فتبقى هذه مشكلة. أولا من حيث وقوع الطلاق، الطلاق يقع، هو يسأل قال هل يقع الطلاق أو ما يقعش، يقع الطلاق، لأن الطلاق من قصد التلفظ بهذا اللفظ، من قصد التلفظ بلفظ طالق نقول له سواء كان جاد ولا هازل، حتى الهزل ينصرف إلى الجد، لا يمزح به الإنسان ولا يخوف به ولا يهدد به، كله محمول على الجد. ولذلك ما دام هو قلد الممثل وقال لزوجته حتى أنت طالق، طلقت حتى هي الزوجة. وهذا من جانب آخر يدل على خطورة الحقيقة هذه الوسيلة، وذكر الحقيقة علماء التربية من قبل أنها من أنجح الوسائل في إيصال المعلومة، اللي هي التلفزيون نقول إحنا، والدول الآن حل محلها المقاطع الصوتية في الإنترنت، من أنجح الوسائل في نقل المعلومة سواء الخير والشر سوى، لأن هي فيها صوت وصورة، فيها صوت وصورة. وذكر هذا الحقيقة من العلماء التربية الدكتور أحمد فنيش رحمه الله، كان له كتاب في أصول التربية، ذكر بأن هذا من أنجح الوسائل، وزي ما قلنا هي في الخير والشر سواء. وذكر بعض العلماء التربية الحقيقة من غير الدكتور أحمد رحمه الله، بأن من هناك من الأمم من يؤثر في سلوكيات النساء خاصة في المشاهدين عامة من الرجال والنساء، حتى في السلوكيات الأخلاقية والأسرية، وذكر من أخطرها كما قال هذا التربوي، قال المسلسلات قال المدبلجة وهي المترجمة، قال لأنه يتخير فيها تخير يتخيل فيها تخير في أنها عاطفية وأنها تصل إلى قلب المرأة وقلب الرجل، وبالتالي قد تؤثر في السلوكيات. ومنهم من يركز هذا اللي يركزوا على جانب الأمور العاطفية للنساء لأجل بحثهم على التبرج ولأجل تأجيج العواطف الجنسية، هذه يجوها من هالباب. وفيهم اللي هو يميل للناس إلى تعليمهم إلى الاحتراف السرقة واحتراف العدوان، وفيه اللي يحمل فيهم على أن يسخروا من علماء الشريعة، يصوروهم لهم بصورة السخرية. والأطفال كذلك، كل هذا علماء التربية حقيقة تكلموا عليه، احنا بشر الدبان ناهو رجل، نشوفه رجل حاكى الممثل وطلق زوجته، أما كيف يدير في العيل هذا؟ يعني مشاهدة، أما كيف يدير في الطفل وكيف يدير في الأقل المستوى؟ ولذلك هم بينوا، قالوا هم بعض علماء التربية، قال حتى لما طلعوا لهم بعض الأشياء هذه متاع الأطفال، قال هم أولا في ظاهرها الترفيه، لكن أولا باش يبعدوهم، قال على القدوة والمثل العالية عمر وخالد الوليد رضي الله عنهم، المثل المفروض يقتدي بهم، ولكن علقوه بشخصيات أخرى. ثم بعد ذلك هذه الشخصيات جعلوها شخصيات وهمية خيالية، يبي يتعلق بها العيل، شخصيات وهمية خيالية، حتى أنه لا يمكن تقليدها، لأن هي أشياء غير منطقية، اللي يفر واللي يطلع ينزل في الأرض واللي يطلع في النار واللي واللي واللي، هذه كلها راهي مش عبثا ولا جت تحسبهم يلعبوا، لا، هم أمورها مدروسة. يطلع العيل يكبر ما عنداش أي قدوة، فارغ ما عنده شيء، لأن هم بعدها يغدوه بالفكر اللي هم يعني. وهو أحسن مثال على هذا، الأب اللي عابين عليه بربي صغاره طلق لهم أمهم. فهذا والعلماء هراه ذكروا، قالوا هذا من اللي يتكلم بالطلاق ولا يحلف به يقول عليه الطلاق وغيره، بيّنوا بأن هذا من أيمان الفساق وأنه يؤدب. العلماء قالوا يؤدب ولو كان غير متزوج، يؤدب وليه يعني اللي هو عيل، نقوله إحنا شاب قالها، أو حتى عمر 10 سنين وغيره، وليه اللي هو أبوه يؤدبه لين يقطعها من لسانه. والكبير طبعا القاضي كان هو بيدين لك في يؤدبه، فما يليق برجل يعني من السخف ومن المهانة أن يبدأ يحاكي في الممثل اللي مشي طلق المرأة في جرته. فنقول على كل حال وقع الطلاق، ولكن هذا من سيء الأخلاق. الأخت ابتسام تفضلي.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: سمحت يا شيخ، عندي سؤالين.
0: تفضلي.
5: السؤال الأول مسألة على الفجرة.
0: ايه.
5: ما نش فيها نقعد يعني من جيل مناسبة، هل يجوز نطلع لها صدقة زكاة؟
0: حاضر، تسمعي الجواب إن شاء الله.
5: السؤال الثاني مسألة 2000 دولار دي من المصرف. حلال ولا حرام؟
0: ايه بحاضر.
5: السلام عليكم.
0: نجيب للسؤال الآخر. أبو إلياس تفضل.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
6: ربي يعاونك شيخ النفات ويحفظك إن شاء الله.
0: الله وإياكم إن شاء الله.
6: يا رب إن شاء الله يصبر أهلنا في الظروف هذه الضيقة، والنوم والمية والظروف كلها شربي وكلها أجل من عند الله إن شاء الله.
0: والله
6: نصبروا خلاص ونتحملوا.
0: أي والله.
6: عندي توجيه منك شيخ النفات، ريت تتكلم عليهم بشيء من التفصيل، اللي هي النشا وتربيه النشا. صغارنا 5 و6 و10 سنين تعلموا في الدخان والالفاظ السيئه، وبدينا نشوفه في السن هذه ماشي السن الاول اللي تتحشم ومتربيه وتخاف من الكبير، ونشوفه بحاجات والله غريبه. سن يعني نتكلم على السن اللي حتى تحت 10 سنين يا شيخ، راه شيء مؤسف والله. يعير يقول في الفاظ بديهه ويتكلم بكلام مش لينا ويدخن، وإذا التوجيه لأولياء الأمور أكثر شيء. والتوجيه الآخر لأولياء الأمور شيخ النفاتي، أن نلاحظ في ظاهرة والله للأسف الشباب اللي ممكن مصابين بأمراض عقلية، وإحنا نقولهم معلش بالليبي مهبول سامحوني على اللفظ، نشوفوا فيه في الشوارع حفاة وظروفهم تعبانة وأشكالهم، صح في من يتعاطفوا معهم ويمدلهم في حاجة، لكن وين أولياء أمورهم؟ والله الأمر مؤسف الحق، شوفون في الطريق كحفيان يمشي على الساك فالنوة داي وحوايجة وظروفة ويتكلم ما حد ينتبه له، ما حد يقف عليه. أنا كتوجهين بهم لأولياء الأمور، سواء الصغار اللي حكيت كلام في الأول أو الموضوع المرضى اللي شوفون في الشوارع. بارك الله فيك شيخ النفات، وجزاك كل خير إن شاء الله.
0: إن شاء الله. نجول الأخت أمينة الحقيقة سأل السؤال، قالت هي تبي تتعرف على إخوة يوسف عليه السلام عددهم وأسماءهم. الحق يا أخت أمينة والله ما نعرف هذه الأسماء، لكن اللي يقرأ بعض الكتب زي كتب التفسير يجد أنه هو لعلهم يقولوا شقيقة بن يمين وكذا وأسماء أخرى عجمية الآن ما نستحضرهاش. لكن اللي بنقوله الحقيقة القرآن أحيانا يذكر الأسماء، القرآن أحيانا يذكر الأسماء وأحيانا يذكر القصة، لا يذكر المرأة ولا يذكر اسم الرجل ولا يذكر الإخوة ولا يذكر الأب، تبقى المعني للحدث، الحدث هو المقصود بالموعظة بغض النظر عن الاسم، يبقى الحدث هو المقصود بالموعظة. كما حصل على أخت يوسف، هي قصة يوسف عليه السلام هي قصة اجتماعية أسرية لبيان معرفة يعني واقع الأسرة الواحدة، باش البو والأم ما يهزاش على التصرف داخل الأسرة. أهو يوسف عليه السلام حظي من يعقوب بشيء من الحب، شعر أخوته بشيء من الحب، وصلوا أخوهم للسجن الطويل ومحاولة القتل، وصلوه للعبودية والأمور الكبيرة اللي معروفة في السورة، سببها مجرد الشعور بأنه محظوظ من جهة أبوه بمزيد من الحب. وهذه طبعا قصها الله علينا سبحانه وتعالى باش نعدوا بين الأبناء، وانت كون اللي يبغى يحب في اللي عنده حب لوحدة، واحد من صغار الكبير وفي الصغير وفي الوسطي، ما تظهرش هذا، حتى أنه قالوا لو كانهم صغار قبلت واحد لابد تقبل الثاني، هي قبلة يعني مش فلوس، فما بالك لما بيعطي فلوس ولا يعطي هبة كما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في قصة النعمان بن بشير لما أراد أن يهب لواحد من الأبناء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لك غيره. فعلى كل حال الأسماء مش معني يعني بها هني إلا لما حدث. الأسماء راهي قد توجد في كتب التفسير، وهذه لكن اللي يقولوا عليه العلماء أحيانا بعض المعلومات اللي هي يسموا فيها يعني الإسرائيليات، بمعنى جاءت قد تكون من أهل الكتاب، وهذه المعلومات التي تأتي من أهل الكتاب هي على ثلاثة أنواع: نوع يصادم ما جاء في كتاب الله وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مرفوض مردود محرف، الذي لم جاء على خلاف ما هو في القرآن أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وجزء منه ما هو في كتب أهل الكتاب هو موافق للقرآن وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نقول هذا صحيح لأنه موافق لما جاء في الوحي النبوي، وفي جزء سكت عنه الوحي النبوي لم يذكره القرآن ولم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ممكن نلقوه مذكور في كتب أهل الكتاب زي أسماءهم وبعض أسماء الشخصيات وكذا، فهذا قالوا حتى اللي عرف حاجة لا يكذب ولا يصدق، يعني خبر من الأخبار يحتمل الصدق والكذب، يحتمل الخطأ والصواب، يحتمل التحريف. فلذلك نقولها أنت يا أخت أمينة هذا مصدرك أنت لو أنت بتشوفي بعض هذه الكتب، لكن أنت مش معنية بها ولا تلزمك لو ما تأخذتيش أسماءهم ما يلزمكش، يلزمك معرفة الحدث كيف أنت تربي أطفالك وكيف أن الإنسان يعدل. لكن لو اطلعت عليهم ولقيتيهم الأسماء زي ما ذكرت لك المثال بنيامين وغيرها قالوا هذا أخوه الشقيق يوسف عليه السلام، نقولوا هكذا قالوا يحتمل الصدق والكذب، لأن هذه أخبارهم التي لم يؤكدها القرآن ولم يؤكدها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه إذن مش بضر الحين صدقوها. ثم قال أبو محمد: وطبعا الشاهد لكتب أهل الكتاب إحنا لا تلزمنا ولا تعنينا في شيء، الآن نصدقوا أن ربي أنزل التوراة على موسى وأنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام، لكن الآن في الوقت الحاضر ما فيش إنجيل صحيح محرف ولا فيه الآن كله محرف من الإنجيل والتوراة، بل حتى ولو وجد شيء يعني نحن في غنى عنه، كما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل وفي يده شيء من هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: لو كان موسى بن عمران حي ما وسعه إلا اتباعي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني أنت وجبت أنت بوثيقة ما لا تلزمك الوثيقة، بل حتى ولو موسى عليه السلام قال لما وسعك إلا اتباعي حتى فضلا على كونك أنت لقيت وثيقة، فما تعبيش روحك، انشغلوا بمعرفة العلوم التي تنفعكم في أمور الدنيا والآخرة أو لا. أبو محمد قال: الصلاة بعد العصر وعند دخول المسجد قبل المغرب. طبعا هذه أوقات نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، إنها إن هذه أوقات نهي في صلاة النافلة بعد صلاة العصر، أن تؤدى صلاة العصر هذه من الوقت المكروه، تكره النافلة، اللي يخش الجامع بعد انت صلت العصر ودخلت لجامع بتحضر درس ماشي بتقرأ ماشي بكذا، اللي اي داعي من الدواعي اجلسوا بس، مش مطالب انت بالصلاة لان وقت لا تحل في النافلة على وجه الكراهة. صليت ماكش آثم، لكن تركت عندك أجر، لأن المكروه ما يتاب على تركه ولا يعاقب على فعله. لكن قبل الغروب قال ودخول المسجد قبل الغروب للنافلة، قبل المغرب عند الغروب، إذا بدأ غروب قرص الشمس يختلف الحال، يبدأ هذا وقت تحريم، يبدأ هذا وقت تحريم، حرام عليه الإنسان يصلي وقت الغروب إلى أن يتم الغروب. وهذا اللي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا غاب حاجب الشمس، هذا جاء في الحديث النبوي إذا غاب حاجب الشمس، يعني إذا بدأت الشمس في الغياب بدي كأنك أنت لو جيت تشبح فيها من بعيد كأن الشمس بتغوص في الأرض أو تغوص في البحر يبدأ تغيب بشوي بشوي، هذا دخل وقت التحريم. فدخلت أنت الجامع باش بتستعد للمغرب ولا بتصلي يعني ولا تبي درس خاش لدرس علمي ولا بتقرأ قرآن ولا غيره، اجلس ولا تطالب بهذا إلى أن يتحقق الغروب، يعني إلى الأذان، وبعدها تصلي المغرب وتصلي النافلة. أما ما يتعلق بالأخت ابتسام قالت تسعى الفضة، عندها الفضة طبعا، الفضة إذا كان اللي عنده 600 جرام فضة وشرط أن ما يلبسش فيها، قالت إذا كان عزم الإنسان على عدم لبسها يعني قصد أن يتخذها كالدخار، قال مرأة مثلا كانت تملك الفضة هذه 600 جرام فأكثر، عزمت قالت من اليوم خلاص معش بنلبسها، بندسها نلقاها للزمن نلقاها كذخيرة، ونقولها شجلي التاريخ اللي أنت عزمت فيه هذا العزم، شجليه التاريخ، أنت قالت والله يعني توا بدايته شهر اللي احنا فيه توا شهر هذا شهر 9، ونقولها شجلي ما من 1/9 أنت دستيها دخرتيها باش شهر 9 العام الجاي، وتربطيها بالشهر العربي طبعا، لأن الزكاة شهر العرب الشهور العربية باعتبار أن الشهور العربية أقصر، اللي تبع الفرنجية يروح يوم ما واكل بعد سنين واكل الفقير في سنة، لكن نقولها تبع الشهور العربية، أنت نحن الآن أهو في يعني في ربيع شهر ربيع، فأنت الآن قولي من شهر ربيع القادم إن شاء الله تزكيها في حال تعزمتي على عدم لبسها، لكن وكان هي ما تطلعي فيها تلبسي فيها في المناسبات، غير كونها طولت شوية أنت ما لبستيهاش ما جتش مناسبتها، قاعدة هذه في حكم الملبوس، ما دامها في حكم الملبوس أنت مش مطالبة بزكاتها، ليست فرض، لين تعزمي على عدم لبسها أو تهشمت وما قصدتيش إصلاحها أو أنها لا تقبل الإصلاح، هني تدخل في المكنوز، هني تبدأ مكنوز. لكن إذا كان هو مش كنز غير دستيها تراجي في مناسبة أو في المناسبات المعينة أنت تلبسي فيها، فهذه ما دامها ملبوسة أنت مش هذه ليست كنز، وإنما هي من باب الملبوس لا تجب عليك الزكاة، أو تبي تتصدقي وانت عندك فلوس بتصدقي مرة مرة تطوعا هذا طيب لا بأس. سألت عن الدولار كذلك، نقولها والله كما ذكر الفقهاء الحقيقة بأنها الآن هذا ممنوع، الآن صفقة ممنوعة، فما يعني ما تدريش عقد في شراء الدولار. أما أبو الياس قال ناس على تربية النشأ، سأل عليه مسألتين، قال تدخين وألفاظ سيئة تربية النشأ، الحقيقة تربية النشأ من الأمور من أهم ما يلقى على عاتق الأبوين، والواقع راه تربية النشأ هي راهي مسألة تشترك فيها عدة جهات، راهو يشترك فيها الأبوين بالدرجة الأولى كيف يربوا صغارهم في الحوش، وبعدها تأتينا الجار بقدر الإمكان، الجار بقدر الإمكان، ويأتي المدرسة ما فيها من مدرسين ومدرسات ومن إدارة، والآن يجي المجتمع مع بعضه اللي يمثل نقول إحنا ولي الأمر شرطي ولا حارس بلدي ولا غيره ولا غيره، هذا ما راهم كلهم راهم الحقيقة المسؤول، وحتى اللي يعد نقول إحنا المقررات المنهجية هذا ما كلهم راه مسؤولين عن تربية النشأ، ولكن نبدو بالأبوين، هذا ما أخطر جانب وأهم جانب الأبوين، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه، فهني نأخذ من الحديث قال كل مولود يولد على الفطرة، المولود لما يجي يولد على الفطرة اللي هو قبوله للإسلام ورضاه بهذا مهيئ، الفطرة السوية مهيئة لأعمال الإسلام الفطرة. لكن من اللي ضيعه؟ أول من يضيع يضيع أبوه أمه، فأبواه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فأبواه يهودانه أو يمجسانه. يهودانه كان هم يهود بيطلعوا ولدهم يهودي، وكان هم نصارى يطلعوا نصراني. أو يمجسانه إذا كان هم مجوس بيمشي بجرتهم يلقاهم يعبدوا في صنم ولا يعبدوا في وتن. الآن الانحراف اللي يقع في صفوف أبناء المسلمين، يلقى أبوه يدخن بيدخن الولد، يلقى أمه ما تصليش، البنت ما تصليش، تلقى أمها تسمعها تسب في الدين ولا إيش بحش تقول لما تتعارك هي أبوها، بتعاود وحاكي. الأب الابن يسمع أبوه يسب في الدين ولا يقول في كلام مش طيب ولا يكذب، لما يجي حد يطق يقول نقوله مهناش، شنو مهناش وانت واقفة؟ إذن الكذب مباح، هيك يفهم العيل. إذن الكذب وسيلة، لما يجي يقول له أطلع قول له مش موجود، كيف تطلع تقول له مش موجود؟ أنت تلقن فيه في الكذب، يلقنه السرقة. فهذا إذن دور الأبوين خطير جدا جدا في التنشئة. وبعدها لما يكبر يقول صغارنا ما قدرنا همش، وصغارنا نحرفوا، نحرفوا منكم أنتم. لو كان من الأول من اللي عيل قاعد يتعلم في الكلام، علمتوه الكلام الطيب، وقول السلام عليكم، وقول شن حالك اليوم، واللي بيقول يتعدى على عمه والله كذا تنهروه، مش تبدو تضحكوا عليه، أهو قال أهو سبه أهو دفل عليه أهو كذا كذا، ويكبر بها العيل. أو يبدأ يسرق من المدرسة، مرة يجيب قلم ومرة يجيب كراسة، وتبدأ تضحكه وتبدأ تقول غير دسها وغير كذا. لا، بين له، قول له حتى كتبت كلمة والله اثنين باللابس اللي جبتها من المدرسة محيه محيه، هذا كتبتهم بحروف حرام، يقول يا ولدي ما تربحش بيهم، محيهم وغض ورد، أعرف على الفصل وأعطيه للمدرسة. هني يعرف العيل يتربى على أن أي شيء أنشئ بالحرام ما ينفعش. فهذا إذا والله تسلطوهم على الجيران ولا غيره ولا غيره. فهذا إذا أول ما يبدأ. ثم بعد ذلك المحيط الاجتماعي مؤثر، نبدو من الجار وغيره وغيره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كصاحب المسك ونافخ الكير. الجليس هذا يبدأ من الشارع ويبدأ من الطالب اللي في المدرسة، ويخشوا كلهم بعدها في الأثر التأثير هذا. والجار بقدر الإمكان، تلقى الجار يطلع يلقى شباب ويلقى صغار في العمر 10 سنين، اللي يدخن واللي لابس فرعة صغيرة واللي يعني تلفظ بألفاظ مش باهية، واللي أنت حتى مربي صغارك كانك تستطيع ما تقولش والله إيش ندخلي تمشي وتخليهم، لا، كانك تستطيع بألفاظ طيبة تقول عيب، ما تقولوا شكي، امشوا ألبسوا سراويلكم، عيب ما تقعدوا شكي، لأن شباب في عمر 15 والله في عذاب قعمز في الشارع ما درج ليه في فرعة صغيرة، وهذا موجود بدعوة أن نو، بدعوة أن صيف، وبدعوة أن كذا، مقعمز قدام الدكان ولا مقعمز في العتبة الشارع، أنت حتى داخل قدام أخواتك وقدام أمك تحشم. هذا الأسلوب من كبار السن يقولوه للشباب والناشئة، غير كل واحد يقول له كلمة، واحد يقول له عيب، واحد يقول له تحشم، واحد يقول له امشي ألبس حوايجك، واحد هني يعرف روح أنه لما بيطلع بيتواجه يواجه الخطاب هذا هو معاش يقدر يطلع به. فهني السلبية حتى هي واخدة فينا حصة. هذا إذن النشأ في أبوه ما يعرفش، أبوه ما يربيش، ومرات يتيم، ومرات أبوه يبي من يربيه. فأنت على الأقل تساهم اللي أنت في الشارع تخفف من هذا الفساد، لأن اللي بتقول تو ما عنديش بي علاقة راه غضو مرات، ولا قد الله يجي جرتك يخم بك ولا شبحش يدير. لكن لو كانك من الأول قلت أتحشم وعيب، راه تحشم ما خم بكش وما آذكش. فهذا إذن كلها إلا جانب المدرسة، الجانب التربوي مهم، مش تعليم بس، حتى جانب تربوي، تربية وتعليم، جانب تربوي لابد منا التأكيد عليه في منهجنا وفي سلوكياتنا وفي كل هذه أمور يعني الحقيقة. وخاصة لسيما الآن خشت علينا إحنا قنوات أخرى اللي هي النقال، خطير جدا جدا للناشئة والأطفال، فلابد نقابلوه بمثله في أمور التربية. فهو ضرب المثال بالتدخين، تدخين عادة سيئة قبيحة، ولينصح حتى الكبير اللي ماشي في الطريق تلقى سبسي ملوح والله فيه حتى بقية، ماذا بيك انت ماشي اعفس عليه ودقدقه، لان فيه من رجال الكبار يدخن نفسه، يدخن تلته ويلوحه، تلوح فيه لمنه بالله عليك؟ شر تلوح فيه لمنه؟ تلوح فيه لصغار الناس بتضيعهم انت. اللي ما قدرش يشري الدخان من الـ من الـ من الدكان بيلقاها في الوطاء ينهضها ويدخنها. فأولا هو ساهم فيه اللي يبيع في الدخان، ساهم فيه اللي يدخن ويلوح في الشارع، فهذا كله مساهمين فيه اللي يعني عادة التدخين السيء للأطفال وما فيه من مضار. الألفاظ السيئة هذه من يلقاها؟ رأوا غالبا يلقاها من الكبار، رأوا يلقاها من أبوه، ويلقاها من عمامه، ويلقاها من أخواله، ويلقاها من محيطه الاجتماعي الفاسد. لابد أن نكون واقعيين، يلقاها من أبوه ومن عمامه وأخواله ومحيطه الاجتماعي الفاسد اللي يلعب معاهم في الكورة وغيره وغيره. أبوه لما ماشي في الطريق ويلاقي أحد بالكرهبة يسب اللي ماشي، يقول كلمة مش باهية بدعوة أنه غاضب، بدعوة أنه كذا كذا، تنغاضب أخذها منك صغارك. فهذا إذن الألفاظ كلها الحقيقة يعني زي ما قلنا تبدأ من أبواه، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، فأبواه يهودانه أو يمجسانه. وبعدها يجي للشرائح الأخرى اللي هي الشارع مثل الصالح والجسوء، يجي والعياذ بالله الشيطان، جاءت نصوص أنه يريد أن ينحرف بأبناء الأمة، حتى الشيطان لعن الله يوسوس. فهذه كلها حنين، ونسأل الله أن يهدينا وإياهم صراطه المستقيم. ثم ذكر مسألة أخرى أبو الياس بارك الله فيه، قال ظاهرة الأمراض العقلية. والله لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا هي ظاهرة الأمراض العقلية هذه تحتاج إلى بحث اجتماعي، وتحتاج إلى الناس المتخصصة. شن السبب؟ هل يا ترى فيه شيء يتناول فيه الشباب هذوما من باب المخدرات وكذا، أدى بهم إلى الجنون وأدى بهم إلى الكلام هذا؟ هل في أسباب خفية؟ شنو السبب؟ لابد الحقيقة تحتاج إلى مدارسة، وتحتاج إلى نظر ماشي كان في سبب يحاربون السبب قبل يزيد في المجتمع. دورة تلقى واحد ماشي سايح درويش، وزي ما قال أصحاب الأمراض العقلية هذه تحتاج إلى بحث في الأسباب ثم معالجتها. وإلى جانب أن نحن كيف نعالج حتى اللي واقعين في مثل هذا الباب، راهو فيه اللي أمراض نفسية، اكتئاب، يأس، انغلقت عليه الدنيا، كيف نأخذ بيديهم نجول لرجال المال ورجال الأعمال والناس الباهية ليهم أثر، هم كيف طلعوا هالناس هذوما قبل يخش في اكتئاب ويخش في يأس. نضرب لكم مثل بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان راجع مع الصحابة رضي الله عنهم في سفر من الأسفار، هذا قدوة لكل رجل محترم ولكل رجل يعني عند المال وعند المكانة. ما تقعدش تدور في أصحاب المركز وأصحاب المكانة، تدور في الكبار زي ما يقولون، لا، دور اللي ضعيف كيف تنهضه معاك، دور الضعيف كيف تنهضه. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القوم فرأى جابر بن عبد الله في آخر الناس. جابر بن عبد الله راكب على جمل ضعيف في آخر الناس، رجع له النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث، صار يؤانسه ويحادثه في أمور هادفة تربوية نافعة. مش غير كانك طحت في ولد الناس ضعيف تقعد تضيع له في وقته وتقعد تضحك عليه. قال له هل تزوجت يا جابر؟ شوف معالج الجانب الاجتماعي. بعدها بيعالج الجانب المالي، قال له تبيعني الجمل يا جابر؟ جاي في روايات قال له بيعطيه الهكي، قال له لا البيع، فصارت مماكسة. شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم يخلي جابر يقعد يماكس في النبي صلى الله عليه وسلم لين حصل رقم نقول احنا كويس، فشراه منها النبي صلى الله عليه وسلم. وشرط جابر، قال بنقعد راكب للمدينة، قال له حاضر، في معنى الحديث. لما وصلوا قال له خذ جملك ودراهمك، أتراني ما كستك لأخذ جملك. هذا الرقي اللي نحن نحتاجوه حتى في معالجة بعض هذه اللي يقش في الشريحة، حتى قبل يخشوا في شريحة الدرويش والأمراض النفسية. هذا خطاب لأصحاب المال والمسرين والناس حالتهم باهية كيف يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال لجابر أتراني ما كستك لآخذ جملك، خد دراهمك وجملك. يعني هو لما ماكسه أولا أنس وأعطاه فرصة للحديث وكذا، ودل اعتبار، دل اعتبار أنت لولد المجتمع، إلى جانب أنك أنت تفيده. حاجة بيبيعها شريها منه بأحسن شيء. لقيت أبيع في حاجة نقول إحني مرات هو كبير صاحب أسرة عنده شقفة كهرباء تسوى 3-4 آلاف جنيه، شريت قلت له تبيع اللي ب15 آلاف، هو عارف أنه ب3 آلاف، تقول له تشريها من بيع اللي ب15، بيع اللي ب20، يفرح ويقول لقيت صفقة. وتوجه أنت كيف يحطها؟ أهو النبي صلى الله عليه وسلم وجه جابر، قال هل تزوجت يا جابر، حتى توجه باش يعرفون يحط فلوسه. ولكن الفلوس لما خداهم في صفقة خداهم بعزة نفس، مش بالضروري أنت تجيب إلا في صورة صدقة. هذا رقي في التعامل مع مثل هذه الشرائح. مش بضروري ما تجيب إلا في صورة صدقة، جيب في صورة صفقة، اخذها وجيب له رقم، لقيت يبيع أي حاجة يرى أن هي تافهة وهو قيمتها مثلا 100، تقول له تاخذ فيها 1500، تاخذ فيها 2000، هو بيفرح أنت أنفعته ووجهته وين يحطهم، وهني زرعت فيه الأمل. وهكذا كيف نطلعوهم؟ بل لولين نبهوا حتى راهو اللي عنده عقل قاصر يمكن ينزوجوه، يزوجوه وينخرط في المجتمع ويدير صغار وينشغل في المجتمع معانا، لكن شنو ينبهوا المرأة يوقضوه، يقول عنده حالة نفسية، عنده كيت وكيت وكيت، ويزوجوه، مش يخلوا المجتمع يسلطوا عليه صغارهم، يقعد يجوا جرته في الشارع ويزيدوه بال مسكين، يضيعوا العقاب عقله، كان ده شوي يضيعوا العقابة، ويقعد للكبار في مجتمع دايرين للسخرية والتهكم. هذا نقولهم انظروا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع الضعفاء. إذن هذا باب كبير، قضية الأمراض النفسية معالجتها مع كيف نخاطبهم، أن اليأس مرات يوصل لهذا. فالإنسان لما يبدأ دينها أمل ومتوكل على الله عز وجل وما يعتمدش على عالم الأسباب، اللي يرى أن عالم الأسباب انغلقت وأنها ضاعت، لا نقول هذه الأسباب قد تنتج نتائجها وقد لا تنتج، فاحنا معولين ومتوكلين على الله عز وجل مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. زي ما يجيك نهار نو تقول شني يطلعني منه، وإذا به جاتك النسمة الباردة، تجيك عاصفة وإذا بها ذهبت، تجي أمطار غزيرة تقول سالت الدنيا بتضيع، وإذا بها يعني توقفت الأمطار بقدرة الله كله، تجي القحط تجي للأمطار وتغدي الأرض كلها بفضل الله عز وجل. كذلك الظروف هذه اللي الناس فيها ما تحملهمش على مزيد من الأمراض النفسية والطلاقات، تو الآن حتى النساء يردوا بالهم في محاورة أزواجهم، والأزواج يتلطفوا بالنساء زي ما قال الأخ هذا السائل، قال ضي هارب والحكاية تعبة نفسيا، تصبروا للأجور للأجور وتوكلوا على الله، يبدأ عندكم أمل في الله عز وجل أن يبدل الأحوال إلى أحسن الأحوال، فهو مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. ولكن عالم الأسباب هذاك عالم أحكام الشريعة تتعلق به أحكام، من أحسن الله إليه في إعطاء الخير للناس، ومن أساء لعباد الله الويل له ثم الويل يوم القيامة مع الله عز وجل. هذا الشاهد لبعض الأمور اللي تؤدي للأمراض العقلية والنفسية، نسأل الله العفو والعافية. نجولي سؤال الأخ من الأسئلة التي جاءتنا عن طريق البرنامج، قال هل يجوز إخراج الزكاة للأخ أو الأخت والقرابة؟ نقول له نعم، إذا كان أنت هذا أختك أخوك وقرابتك أبناء عمومتك اللي ما تنفقش عليهم أعطيهم، هم أولى. اللي عنده زكاة أول ما ينظر في قرابته، من عنده أبناء عمومة هذا إذا كان فلوسك أنت، إذا كان فلوسك أول ما تنظر في القرابة المحيطك اللي أنت ما تنفقش عليهم، شنو أحوالهم؟ كانهم هم فقراء أعطيهم، أو مساكين أو غارمين، يمشي لك أجر الصدقة الزكاة، ويمشي لك أجر صلة الرحم، أما إذا كان أنت مش ليك الفلوس، مش زكاتك أنت، ولكن أنت موكل على إعطائها، فما هني يبقوا قرابتك زيد ناقص، لأن أنت مش ليك أنت باش تخصهم، أنت تعطي لعامة المسلمين، الأولى فالأولى، الأحوج فالأحوج لعموم المسلمين. وكذلك صاحب المال يتفقد جيرانه، الجار والقريب هو الأول، هذا صاحب المال اللي يملك الزكاة، صاحب المال شوف جيرانك قبل لا تمشي بعيد، وكما قال صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ، تأخذ الزكاة من أغنيائهم وترد على فقرائهم، في معنى الحديث ترد على فقراء الأغنياء. لكن لو كان أنت موكل زي ما قلنا، فانظر إلى الأحوج فالأحوج من عموم المسلمين. هذا قال ما حكم من كان عليه دين ثم جاءه مال أو رواتب، هل يجب عليه أن يخرج الزكاة قبل سداد الدين أم يخصم الدين أولا؟ هو طبعا هذا مسألة ما هيش الحقيقة واضحة تمام الوضوح، ولكن احنا لو اخذناها على هذه الصورة التي ذكرها بأن إنسان عليه ديون، إذا كان هو يقصد هذه الصورة أو هذه المسألة بأن إنسان عليه ديون، يعني عليه نقول احنا 20,000 ولا 50,000 ولا غيره، ثم جاءته أموال، هذه الأموال جاءت من الإرث مثلا أو راتب زي ما قال هو مرتبات، فهذه ما لهاش علاقة بالدين. أنت جاك إرث أو جاك مرتب، أنت بتستقبل به عام جديد، أنت بتستقبل به عام جديد من نهار جاك المرتب. إذا كان جوك فلوس هلبة، مثلا واحد عنده ميراث حصل 200,000 مثلا فلوس، أو عند حقوق مرتبات هلبة وكذا، والله أجرة عند بنادم والله عند الدولة حصلها مع بعضها، حصل نصاب، المهم نصاب. فنقول أنت اليوم اللي حصلت فيه بتسجل تاريخه باش تستقبل به محول جديد، بخلاف ما لو كان والدين هذا كانت طبعا لما بتستقبل به حول جديد بتعطي الديون متاعك وزكاة، ما فيش زكاة، والعام الجديد شبح فلوس كانهم قعدوا نصاب بتزكيهم، وكانهم نزلوا تحت النصاب معاش عندك زكاة حتى العام الجاي. لكن إذا كان المال اللي جاه، لأن في الأول قال جاءه مال، إذا كان المال اللي جاك من أصل مزكى زي مال تجارة، حصلت درت صفقة حصلت فيها مبلغ كبير وعليك ديون، أقول لك هني نعم تنظر للدين، هل الدين عندك ما يقابله من ممتلكات من غير مال التجارة؟ عندك ما يقابله؟ قال والله عنده سيارات وعنده أرض من غير الحوش ساكن فيه، عنده استراحة وغيره وغيره، جي تقابل الدين نقول أنت الآن كأن ما عليكش ديون، زكي المال كله هذا، مرات الحول ما زال أسبوع ولا أسبوعين وانت المال هذا من مال التجارة، فهو حوله حول أصله، حوله أصله، فأنت تزكيه كله وكأن ما عليكش ديون. لكن لو كان هو ما عنداش ما يقابل الدين هذا، عنده 50,000 دين ولا عنده سيارات ولا عنده استراحة وما عنداش إلا حوش متواضع ساكن فيه، فنقول أخصم من المال بقدر الدين والباقي تزكيه إذا كان هو هذا المال نصاب. هذا الشاهد لهذا السؤال. ثم سأل سؤال آخر قال هل كل حديث يتداول بين الناس وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجوز نشره والاستدلال به، وما مسؤولية المسلم إذا لم يتأكد من صحة الحديث؟ طبعا هي هذه مسألة أراه فيها جانب من الخطورة من جانب، ومن جانب آخر فيها فضل باعتبارنا إحنا مأمورين بالإبلاغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. جانب الإبلاغ أن إحنا نتبت ونتأكد، وبعدها لما يكون حديث نعم نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وخاصة نحن في هذا الوقت اللي إحنا فيه توا راه فيه شرائح تحارب في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتنفر من قول قاله صلى الله عليه وسلم، فإحنا نقول لا، ما من شيء ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ينبغي يعني أن نعرفوه وننقلوه للأجيال الجاية، لابد يعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما هو هذا اللي كاره النبي صلى الله عليه وسلم وكاره السنة النبوية المطهرة، هذا ذلك شأنه، فنقول ولما تبعث يوم القيامة يبدو الناس يدوروا في حوض الكوثر اللي بيشربوا منه حوض النبي صلى الله عليه وسلم وطامعين في الشفاعة، بعد ذلك أنت نقول له خمم لروحك هذاك الوقت. على كل حال اللي نتبت منه أنه من الحديث تقولوه لصغاركم واللي معلم واللي كذا، بالعكس هذا دين، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نبلغ عنه يذكر الحديث. لكن إذا كان هو ما عرفناش هل هو حديث ولا مش حديث، ما ننسبوش للنبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون معناه طيب ننسبوه بنسبة عامة، نقول والله قال العلماء كذا كذا قيل، لأن مرات هو الكلام مش حديث، مرات حكمة، مرات مثل فيها فائدة لأجل صحتها من حيث المعنى، لكن ما ننسبوش للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ينسب لمن قاله من العلماء ولا لكتاب، ولا ينسب هكذا نقول والله حتى أنهم قال بعض العلماء وهكذا، من غير ما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ما تأكدناش بأنه من كلامه. لأن كذلك مثل من الإبلاغ عن النبي صلى الله عليه وسلم محمود وهو أجر، كذلك تعمد الكذب راه مصيبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وعيد عظيم. اللي يعرف أنا مش حديث ويقول قال صلى الله عليه وسلم كذا، نقول راه توعدك النبي صلى الله عليه وسلم بالنار يوم القيامة. فيرد بالها بنادم حاجة مش متأكد منها أنها حديث، ما تقولش أنها حديث، بتقولها هكي كمعلومة أقول، لكن ما تنسبهاش للنبي صلى الله عليه وسلم. الأخت رقية تفضلي.
7: يعني بنسألك يا شيخ، أنا لي

0: طلقت في حال طهارة ولا طلقت في حال دورة شهرية؟
1: هذه لما روحت أنا يا شيخ علي الدورة.
0: خلاص انتظري مال الدورة الرابعة، انتظري الدورة الرابعة. إذا جاءت الدورة،
1: فوق إيه؟
0: إذا جاءت الدورة الرابعة، الدورة اللي أنت فيها طلقت فيها دي رقم واحد، بعد تالي بيجي الطهارة وبيجيك الدورة رقم اثنين، بعد تالي بيجي الطهارة بيجي الدورة رقم ثلاثة، وبعدها بيجي الطهارة وبيجيك الدورة رقم أربعة. لما تجيك الدورة الرابعة أنت الآن انتهت العدة.
1: يا شيخ هو قالوا لي يا سامحني يعني ما نفهمش هذا، أنا يا شيخ قالوا لي لا تحس باليوم طلقتي.
0: لا، الأيام هذيك اللي منه، الأيام لليائسة، اليائسة اللي ما تجيهاش الدورة. مثلا لو أن واحدة طلقت عمرها 70 ولا 60، المهم انقطعت الدورة إن شاء الله، حتى عمرها مرات، لأن حتى 50 مرات يأسي. إذا كان المهم مرأة طلقت وهي ما تجيهاش الدورة، انقطعت عنها، تحسب بالأيام 3 شهور. نعم، تحسب 3 شهور، واللي عندها حمل حسابها بوضع الحمل، واللي تجيها الدورة تحسب بالقرو، القرو اللي هو الطهر، كان في حال طهر تنتظر نهاية الطهر الثالث، وإذا كان هي في حيض تنتظر الحيض الرابعة. فأنت إيش، انظري لنفسك من أي نوع وطبقي على نفسك الكلام هذا.
1: طوري معناه نحسب طور رابع، هذه رابع دورة.
0: خلاص، كان هذه لما تأتيك الدورة الرابعة أنت انتهت العدة
1: إن شاء الله،
0: إن شاء
1: الله
0: الله.
1: يبارك فيك يا
0: الله
1: شيخ.
0: يبارك في الجميع. الأخ شكري، تفضل.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
2: يا فضيلة الشيخ، أنا نبي شوي معلومات. هيك عندي بنتي تزوجت وما توافقتش مع العائلة، طلقت وهي حامل ووضعت اللي في بطنها من شهرين، والعائلة هذه ما تفاهمناش معهم جميع الوسائل. يا فضيلة الشيخ، يعني حتى لما طلقت لها 5 ولا 6 شهور، والله ما يعلموا بها حي ولا ميت، لا يقدروا عليه. نسأل عن النفقة والحضانة والبرنامج هذين كله بتاع المولودة.
0: والله بالنسبة للحضانة، طبعا الأم هي الحاضنة، اللي هي بنتك حاضنة، الشرع أعطاها الحق في الحضانة. وحتى ولو هي تبي نقول احنا بعد انتهاء العدة تبي تتزوج وتمشي، من حق أمها اللي هي الجدة من جهة أمها ينتقل لها الحق في حضانة العين، وهكذا يتدرج. نعم، وبعدها يتدرج الحق هذا في أسرة الأم المحضون حتى الخالة، وبعدها ينتقل إلى أهل الأب إذا كان، أو إذا كان الأم تنازلت، إذا كان الأم تنازلت على حضانتها. أما ما يتعلق بالنفقة، فالنفقة واجب عليه إذا كان جابها بالتي هي أحسن. وهذه مروءة الرجل الحقيقة، اللي عنده مروءة ما يخليش زوجته تشكي فيه للقاضي، اللي عنده مروءة هذا ابنه ينفق عليه، يغنيه من ماله.
2: واجب عليه هو المفروض،
0: واجب عليه هو على أبوه طبعا، مال شنو واجب عليه. وبالتالي إذا كان قصر في النفقة، ما تخلوش العيل هكي، ترفعوا أمره للقاضي، القاضي يلزم إلزام. والحق الحمد لله، الحمد لله حسب ما نسمع من الناس، الآن الشكوى في النفقة هذه من أسرع ما يقضى فيها، ولو يقبضوا عليه. المهم يخافوا المطلقين حسب ما نسمع منهم، يخافوا هلبة من قضية الشكوى في النفقة، لأنه يبدو أن فيه تعجيل بالقبض أو العقوبة. فأرفع أمركم للقاضي في إبدال النفقة وتقريرها. ولكن أنا ننصحك نصيحة، ننصحك نصيحة أخرى. راهو مرات الخلل تو اللي فات فيها وتزوجت، مرات أحيانا الخلل راه مش من الزوج، قد يكون من المحيط الاجتماعي. فإذا كان أنت لقيت حد من العقلاء، من قرابتك ولا حتى من جيرانك ولا أصدقائك ولا غيره، يمشوا للراجل هذا يهدرزوا عليه، خيرك يا فلان. إذا كان لقوه رجل سوي 100%، غير الخلل من أمه ولا أبوه ولا محيط الاجتماعي، فمرات يديروا معه حلول. إيه يقول أنت
2: على أبو... الواقع يا شيخ، الخلل زي ما قلت لك، الخلل من عائلته، من أمه وأبوه، هو والله ما عنده كلمة معهم في النهاية.
0: بقى يرشدوه، راهو تول من نجاح الزوج، نقوله برا طيع أمك حتى تضربك بالعصا، خل تضرب أبوك، لكن زوجتك حطها في مكان غير المكان اللي فيه أهلك. الإساءة يتحملها الزوج من أبوهم طاعة وبر، ويرضى بعقوبتهم أجره على الله، لكن ما يخليهمش يوصلوا في زوجته. يقول دير لها حوش، انت جيها دير لها حوش، وقوم بشؤون زوجتك وعيلك اللي

0: ربي يرزقك به وتعقدوا لهم من جديد، تعقدوا لهم من جديد، كانت طلعت من العدة. وهو يمشي لأبوه وأمه يبرهم هو بسلوكياتهم، هو يعرف كيف يسير معاهم ويصبر عليهم، لكن ما يسلطهمش على الزوجة. وفي اللي إخواته، في اللي ما احنا يعرفوش مع واحد، في اللي العيب من أمه، في اللي من أبوه، في اللي من إخواته، في اللي من أخوته، في اللي من أخوته يضربوا في العصا في زوجة أخوهم، لحقت عليه حتى العصا. فهذا من خلل في عدم ترشيد الزوج. الزوج لما يكون عنده رشد، كان أهله أبوه أمه أخوته ناس أسوياء وعائلة موزونة، والله حتى حط زوجته في وسطهم وجوارهم على الشيء، يبقى كل واحد عرف حدوده وين، لا الزوجة تستطيل عليهم ولا هم يستطيلوا على الزوجة. عرفوا عياله مج زي ما نقول إحني، يا سيدي الله غالب، هذا قدر. كنت أقول ما تبي تسيب عيالك اصبر عليهم أنت، يؤذوك، لكن ما يؤذوش الزوجة بنت الناس، يمشي يكريلها والله كذا ويحطها في مكان على جهة ويمشي ويجمع بين الأمرين لين ربي يهديهم ويعرفوا الحق. فلهذا اللي ننصح بعد ما تزوجت، حاول من يتواصل مع الزوج، كان مازال فيه ما فيه أمل يرشدوه يردها، ولعل حياتهم تستقيم إن شاء الله.
1: لا يا فضيلة الشيخ، زي ما قلت لي أنت، الخلل في هنا في عائلته والله ما هي كويسة، من أبوه ومن أمه ومن خواته، والله هو ساكن قبلهم بالضبط، بيناتهم أمتار بسيطة، والله يحبسوا فيها التسكير باب الحديد، نفكوا منها في التلفون نقل باليومين ثلاثة نتصل ما تردش نين نجيها غادي، والله ما خشوا عليها ما يندروا عليها حية وميتة، نين نجيب لها السندوتشات ترميها فيها من فوق السور. المهم الطلاق تم، نحن وهو تزوج تزوج ومشاف حالة،
0: والله ما دام مشي الحالة
1: بيناتنا بين عائلتي وعائلتها عليه ما حاولنا، والله ما
0: فيه على كيف هو تو ما دام غير تزوج، هي ليها رب كريم، ليها رب كريم، وانتم العيل هذا يعني وطالبوا بالنفقه، ما تخلوش من غير نفقه، وهي تكون حاضنه لابنها، وكان متاهه كيف تتزوج وبعدها الحضانه تقعد لي عند جدتها اللي هي امها هي، او تسلم او تسلم لهم بعدها كيف تبي. ولكن
1: احنا فضيله الشيخ معلش، لما تقعد يعني هم يقدروا يطلبوها البنت ياخذوها،
0: لا ياخذوها كزيارة بس، ياخذوها كزيارة. وهذه بنت تبارك الله فيك أشرت لها، راهو العيل سواء كان عند أهل الزوج أهل الزوجة، ما يحرمش اللي فيه الابن اللي عنده الابن الطفل الحاضن، ما يحرمش الطرف الآخر منه. إذا كان هي البنت هذه أو العيل قد أمه ما تحرمش العيل من بوه من أهل البو، لا
1: لا والله ما أنا حارمينه.
0: الزيارة
1: حتى يقول
0: الزيارة لابد منها،
1: البنت هي بنت بنتكم، وتقدر تشوف اي وقت تجي للمرضوع، لان عائلتي زوجتي بناتي ما يبوش يقابلوهم لكم، قالوا والله يجي مرته ولا كذا لكم، والله ما نقابلينها. قلت لك تجي انت كجدة، هي البنت جدها ابو الزوج، تجي لي في اي وقت تقول لي تفضل المرضوع نجيب لك البنت تشوفها تديرها بنتكم في النهاية بالتالي.
0: معلش حتى لما تكبر شوية جاها في السيارة ارفعها، قعدت نصف نهار ولا كذا وردها، معلش في مناسبات في اعياد، لان راه اللي بيعاقب اهل الزوج ويعاقب الزوج هو في الواقع كانه يعاقب في الطفل، راه يعاقب في الطفل، يحرم فيه من كذا، يعني عيشوه كانه يتيم وهو مش يتيم. فهذا راه مرات تولي بسلبا على نفسيه العيل، لما يحرموه من ابوه ويحرموه من عمامه، هم ظالمين مش ظالمين هذاك باب ثاني، لكن المهم يريهم، ولما يكبر شوية يمشي له ساعات كذا ويروح، يبدأ فيه إشباع روحي، هو تو قاعد بيعرفش الظلم وغيره، لكن فيه إشباع روحي لين يكبر وبعدها يبدأ يعرف.
1: قاعد مازال الطفلة صغيرة
0: شاء الله. أيوة هو ما تحرمهاش من أهلها، ما تحرمهاش، وإن شاء الله ربي يوفق الجميع، إن شاء الله ربي يوفق الجميع. باهي باهي باهي، إذن أشار الأخ المخرج لانتهاء الحلقة، فبارك الله فيه، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى، وأن يصلح حالنا، وأن يهدينا جميعا صراطه المستقيم، وأن يؤلف بين أهل هذه البلاد جميعا، يؤلف بينهم ويصلح حالنا وحالهم إن شاء الله، ويغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عن من سواه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أنبياء الله ورسله وآلهم وصحبهم ومن تبعهم إلى يوم الدين.
2: هذه الحلقة إعادة.
3: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ سليم من مصراتة يقول: أي واجب يتركه الإمام ناسيا هل يتحمله يتركه المأموم ناسيا هل يتحمله الإمام؟ الإمام يتحمل أخطاء المأموم التي يعني لا تبطل الصلاة بتركها، مثلا يتحمل عليه لو نسي التشهد الإمام يتحمل يعني يرفع معه المأموم ويتحمله عنه الإمام. كذلك إذا سهل المأموم فزاد شيئا دون الإمام يرفعه عنه الإمام، لكن الإمام لا يرفع عنه الركن مثلا إذا ترك ركوعا مثلا ولا سجودا ولا رفعا من ركوع، يعني يترك ركن إلا الفاتحة طبعا لأنها تسقط عن المأموم، أما الأركان الأخرى لابد من الإتيان بها ولا يرفعها الإمام. أما يعني إحنا عندنا الإمام يرفع عنه السنن، لكن ربما هذا بعض المذاهب الأخرى اللي عندها اصطلاح خاص للواجب زي الحنابلة مثلا، عندهم مثلا ربي اغفر لي بين السجدتين هذا واجب، فعندهم يرفع عن يعني الإمام ما فيش بأس، لكن إحنا عندنا أو اللي عندهم أن التشهد واجب، لكن إحنا عندنا لا، الإمام لا يرفع عن المأموم الواجبات لأن الواجب عندنا والركن زي بعضهم، فما يرفعش عنا الأركان حتى لو مثلا مأموم يعني زوحم مع الركوع ولا نسيه لين الإمام يعني يرفع من السجدة ومعاش يلحق، فنقولوا له إذا كان قريب يتدارك كان ركنين يتدارك الركوع ويلحق، أما إذا كان فات يلغي الركعة هذه ويستمر معه في الركعة الجديدة وبعدين يكون مسبوق بركعة. فعلى كل حال يعني ما يرفعش الإمام عن المأموم الأركان.
2: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. ويأتي على رقبته فرس لا يعني حمحمة يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته صامت، يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول: يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول: يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس، يعني ما كان هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين، الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول، وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
3: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
0: نصيحة في دقيقة.
4: رسالتي إلى المعلم والمعلمة في مراحل التعليم المختلفة من الابتدائي وحتى مدرجات الدراسات العليا، هؤلاء الجالسون أمامك هم أبناؤك، فكن ناصحا لهم، كن القدوة الحسنة التي يقتدون بها، وابذل وسعك في بناء جيل واع مثقف، فمهنة التعليم من أشرف المهن، ولذا فإن كل أمة قدرت المعلم وأكرمت سمت وعلت، وفي المقابل لابد أن تكون متحملا للمسؤولية الملقاة على عاتقك حتى تخرج بلادنا من هذا الحضيض الذي وصلنا إليه. فلا تبنى الدول إلا ببناء الإنسان، ولا يبني الإنسان خير من المعلم، فما تغرسه في هذا الجيل ستراه أمامك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر عياذا بالله. وقد جاء في الحديث إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. وفقكم الله لكل خير.
3: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: السؤال الأخير عن زي الجمعية، يقول دارينها والعائلة يجمعوا في مبلغ مالي للمناسبات، يعني لو صارت لأحد من الأفراد العائلة شيء يأخذ من هذا الصندوق، يعني
7: قد نسميه صندوق التكافل. يعني الأصل فيه جواز، والله أعلم، يعني باب أن يعني يعطى هذا من باب التصدق وليس من باب الفائدة التي تجرها علي نفسي، يعني من باب التكافل وباب الإعانة المسلم لأخيه المسلم، وأن يكون صرفها في وجوه الخير أو وجوه المشروع عفوا، يعني صرفها في وجوه في الوجوه المشروعة لمرض أو لإعانة في وفاة في تجهيز الميت دون الصرف المتعارف عليه عند العادات الليبيين، يعني من الأكل والشرب اللي هو في غير وجهه الشرعي، أو لا والله متى نعطوه الفلوس باش يمشي بيدير حفلة موسيقى وكذا وغناء وإلى آخره، يعني يكون التكافل في الأوجه المشروعة، وأن يعطى بنية الصدقة وليس بنية العود النفع عليه، لأنه قد يدخل بعدين في الدينجر نفعا، يعني والله أعلم.
8: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
9: لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج، الحوايج اللي أصابهم مش كل حاجة، يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذي ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة، غير الفرق إن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحواجة ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلا بد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه راهو، لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقول لهش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقول له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقول له معفو عنها، لا راهو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق وستة دقائق هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها، هو الذي نطبق هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
8: نعم بارك الله فيك شيخنا.
10: شيخنا هذا السائل عبر البريد يقول هل أبوال الإبل نجسة وهل يجوز العلاج بها؟
11: نعم كل ما يؤكل لحمه فإن يعني بوله وروثه طاهر، مأكول اللحم يعني زي الضأن زي الأنعام للضأن البقر الإبل هذه كلها عند علمائنا أن أبوالها وأرواثها طاهرة غير نجسة. يقول يعني العلاج بأبوال الإبل ما مشروعيته؟ نقول له نعم، بل هو ثابت عن السلف وعن أنهم يتداوون بأبوال الإبل ويستعمله، يستعمل الآن حتى في أمراض الكبد وغيرها، فهو جائز. وما أصاب الإنسان من هذه الأرواث أو الأبوال فلا يجب تطهيره لأنه طاهر، وليس يظن البعض أنه نجاسة، وكثير من الناس إلى الآن يظنون أنه نجس وفي الحقيقة هو ليس نجسا والله أعلم.
12: والرابع من الشروط أن يكون معينا، إذا قال الموصي أوصيت لفلان بشيء ولم يعينه لا بالإشارة ولا بالكتابة ولا بغير ذلك فإن هذا لا يصلح ولا تعتبر وصية، لا بد أن يكون معينا أو قابلا للتعيين. شو معناها قابلا للتعيين؟ يعني الآن هو غير موجود الشيء ولذلك لا يمكن أن نشير إليه ولا أن نكتب حقيقته، وإنما نعم يذكر الفقهاء لهذا النوع من الوصايا بمن أوصى لفلان بشأت أو بجمل أو بسيارة أو من هذا القبيل ولم يعينها، هذا يرجع فيه إلى السوق، ننظر إذا ذكر سيارة نأخذ له سيارة متوسطة، هذه أنعم إذا كان الثلث يحملها بطبيعة الحال، وإذا قال أوصيت له بشاة فنذهب إلى السوق فنأخذ فنشتري له من ورثة الموصي هذا من مال الموصي نشتري له شاة يعني وسطا. نعم فهذا قابل للتعيين، السيارة عرفناهاش لكن قابل للتعيين سيارة وسط، فإذا قيل السيارات ما بين مثلا 100,000 إلى 10,000 نأخذ له سيارة وسطا. نعم يعني الأرقام هذه نقسمها على 2 فالنصف هو الوسط في هذه الحالة.

السائل الأخ سالم بارك الله فيه سأل على قضية هي شائعة وخطيرة في نفس الوقت. هذه القضية الشائعة اللي هي الصلاة على الكرسي، الصلاة على الكراسي في المساجد. يمكن زمان يلا نلقوا ممكن كرسي ولا اثنين في كل جامع، لكن الآن أصبحت صفة كاملة أحيانا نلقوها كراسي وصفتين والله أقل. فهذا أمر يعني خطير جدا. وين مكمن الخطورة؟ مكمن الخطورة في التقليد الأعمى، لأن الكرسي الجلوس عليه تترتب عليه أحكام في الصلاة. أولا القيام في صلاة الفريضة فرض، القيام بمعنى الإنسان يصلي هو واقف هذا فرض من فرائض الصلاة، بين الجلس على الكرسي هذا ترك فريضة من فرائض الصلاة، إلا إذا كان عاجز حقيقي عن القيام. إذا كان لما بيوقف يطيح، والله مثلا عفان الله لكم واحد برجل واحدة ما يقدرش يوقف عليها، طبعا هذا معذور. كان هو بيدير الكيد على روحه وبيوقف متكي، هذا خير وخير، بيتكي على عصا ولا يتكي على كرسي زي ما يديروا بعض الأهل الإعاقة، يعني هذا حصل أجر القيام وأجر المعاناة. وكان هو ما يبيش فيه مشقة بلاش، هذا هو اللي يصلي على الكرسي من جلوس، اللي لو وقف بيطيح أو شق عليه القيام، عنده عملية في ظهره مدير ركبيه ما يقدرش يوقف عليهم، يعني فعلا في مشقة. مش لما يطلع من الجامع يقف واقف يهدرس قدام الجامع، والله يوقف بالساعة أو اثنين في طابور العزية ويوقف في الجامع في السوق وكذا. فنقول أنت لا تتحايل على شرع الله، فهذا قد القيام، مشكلته في القيام. المشكلة الثانية اللي تواجه اللي يصلي على الكرسي قضية الجلوس استقلالا، لأن اللي ما يقدرش يوقف يجلس، لكن الجلوس مقيد، الجلوس مقيد بأنه جالس استقلالا، بمعنى ما هوش مستند. لكن لو أنا في كرسي متكي عليه راخي روحه نقول له أنت الآن مستند، الجلوس استقلالا نقول له قاعد على حيلك مش متكي على المسند، أنت مش متكي على مسند الكرسي، هذا هو الشرط. باهي لو اتكى نقول أنت هذا خلل، لأنك من اللي يتكى اللي هو مريض هلبة لو قاع مزناه في الأرض يطيح التالي ولا يطيح على جنبه، هذا يتكى معلش. لكن كان واحد إذا كان قاع مزناه في وقت غداه والله عشاه قاع مز بروحه هكذا ما يطيحش لهني، هذا حتى قاع مز على الكرسي ما يتكاش راهو على المسند، ما يسلمش روحه للمسند، لأن الجلوس لابد أن يكون استقلالا، هذا في حالته عاجز عن القيام. هذه قضية وهي خطيرة. الاستناد أكثر الناس نلقوهم صحتهم طيبة، ولكن لما قاعد على الكرسي يتكل تالي في صلاة الفريضة، هذه مشكلة. المشكلة اللي بعدها باي لو سلمنا أنك أنت ما تقدرش توقف تطيح، باي كيف يصير في السجود؟ السجود لابد من تمكين الجبهة على الأرض، لابد من تمكين الجبهة على الأرض، بقى أنت على الكرسي كيف تمكن جبهتك على الأرض؟ فهذا أنت نقصك فريضة، والفرض هذا تبطل به الصلاة، لو ترك السجود تبطل به الصلاة. باهي من اللي يقدر يصلي على الكرسي إذن فيما يتعلق بالسجود؟ إلا الإنسان اللي لو قعمز على الأرض ما يستطيعش يصل الأرض بأي صورة من الصور، بأي حال من الأحوال، حتى ولو حطناه في الأرض ما يقدرش يوصل جبهته للأرض، ما يقدرش يتني ظهره، ما يقدرش يبني ظهره، عنده علة تمنع من أن يوصل جبهته للوطاء، مانعه الطبيب من الانحناء أو هو عنده إعاقة ما يقدرش حتى مقعمز في الأرض بيومي إيماء. نقول له إذا كنت أنت هذا حالك حتى جلست في الأرض ما تقدرش توصل جبهتك للأرض أبدا حتى قعمزت على الكرسي، ما فيش بأس، تومي إيماء للركوع وتومي إيماء للسجود. لكن لو كان حطناه في الأرض يقدر يتني رجليه، أحياناً رجليه ما يقدرش يتنيهم، مرات يتني رجل ورجل يمدها على جانب ولا يمدها التالي، مدها التالي يا سيدي شنو صار؟ مدها التالي في رجله ما يقدرش يتنيها ركبته، لكن يقول الركبة هذه يقدر يمدها ويوصل جبهته للوطاء للأرض، فهذا ممنوع عليه قاعد على الكرسي. نقول أساعد روحك في الوطاء ووصل جبهتك للأرض بأي صورة من الصور. لكن إذا كانت تتبعت الناس اللي قاعد مزيع الكراسي رأى هم مرات يروحوا صلاة صحيحة لأنهم عاجزين، وانت تخاف تروح بصلاة باطلة، واذا انت روحت بصلاة باطلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي اللي ما عرفش يصلي، قال نصلي فانك لم تصلي. بقى انت لو جو بعد ما تموت في قبرك يقولك انت لم تصلي، كيف بتدير بعد ما فوت 30 40 عام 100 وانت تصلي على الكرسي، تجبد في الكرسي وتصلي؟
وفي نهاية المطاف قالوا فإنك لم تصلي، أو هذا يعني من حسن حظه قالها له النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان موجود وقال أصلي فإنك لم تصلي، هذا الذي أساء في صلاته. بل أنت بعد سنين تلقى روحك كان ما عندك الصلاة، لأنك تارك السجود، تقدر توصل جبهتك في الوطاء، تقدر تقعمز استقلالا على حيلك وانت تتكى على الكرسي، تقدر توقف وانت قعمزت، يتنافسوا على الكراسي، يتنافسوا ويحسبوا باهي هم في اللي يروح بصلاة باطلة. انت مرات اللي نافست ودرت زيه، يمكن هذا رافعينه حاملينه محمول ما يقدرش يوقف، مقعمز على رجل واحدة، عند رجل واحدة مقصوصة، أو مثلا عنده جلطة ما يقدرش. بقى انت اللي جاي تمشي الدب، كيف تقعمز على الكرسي إذا انت تقدر توقف وما تطيحش؟ فهذه إذن القيام والاستناد وعدم السجود تبطل بهم الصلاة. باهي قد يقول قائل يقدر هو يوقف، بعض الناس يقدر يوقف الركعة الأولى، لكن كان نزل للسجود معاش يقدر يولي من جديد فوق. نقول مش مشكلة، أبدأ الصلاة من قيام، أوقف أصلي من قيام، وبعدها أركع من قيام وأرفع، ولما ينزل الإمام انزل معاه للأرض، اجلس في الأرض باش تأتي بالسجود من الأرض، وصل جبهتك للأرض، وبعد ما توصل جبهتك للأرض معاش توقف. مش انت تتعب ما تقدرش توقف، كانك تجلس لوطة بلاش، دير لولا أوقف واركع واجلس لوطة، دير السجود من جلوس، وبعدها وانت مقعمز على الوطاء تومي إيماء للركوع وتسجد على الأرض، توصل جبهتك للأرض، والسجود راه عظيم راه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا على الدعاء في السجود، لأن أقرب ما يكون الإنسان لله سبحانه وتعالى هو ساجد على الأرض، لأن عفر جبهته بالأرض، يعني أخضع وانكسر، وأشرف جزء من وجهه اللي هي الجبهة والأنف وضعها في الأرض لله سبحانه وتعالى. فأنت كيف تحرم روحك من شيء أنت تقدر عليه؟ كيف تحرم روحك منه وتروح من صلاة باطلة؟ فهذه راهي مشكلة قضية الكراسي الحقيقة. المشكلة الثانية اللي أشار لها السائل قضية أنه هو لما يصلي يعيق اللي خلفه، يعيق اللي خلفه. فنقول له أنت بين أمرين، إما أنت تبدأ أقدام الكرسي الخلفية حاطهم في محل سجود اللي وراك، وهذه عرقلته أنت عرقلته، وإلا وإما أنك أنت لما بتجلس تسحب الكرسي للأمام شوية، تسحب الكرسي للأمام شوية، ولما تجي في موطن القيام ترده لتالي شوي، لأنك أنت لما رديته في موطن القيام ما ضيقتش على اللي واقف وراك، لكن لما نزلت للأرض في حال السجود وفي حال الجلوس هو بيتضايق لأنه بيسجد في مكان رجلين الكرسي. فأنت تقدر تقدم الكرسي شوي، أولى ليك من أنك أنت تضيق على اللي وراك. فأنت إذا كنت تستطيع لما بتجلس اسحبها قدام شوي الكرسي بتاعك، وخاصة كانك أنت جالس على طرف الصف اجد الأمام شوي، فهذا الحقيقة أولى من أنك أنت يعني تضيق على اللي وراك. لكن شوف روحك هل أنت مؤهل للجلوس على الكرسي ولا صلاتك باطلة؟ رأوا في ناس صلاتهم باطلة، يوقف وتلقاهم جالس على الكرسي يقدر يوقف، وفي اللي يقدر يقعم استقلالا وتلقاه متكي، وفي اللي يقدر يقعمز على الوطاء يوصل جبهته وتلقاه يومي إيماء. هذا يخشى أن تكون هذه الصلاة باطلة. هذا السؤال الأخ سالم.

0: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
1: هذه الحلقة إعادة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج التي تظهر أسفل الشاشة: 021-366-11-01 021-366-11-02 021-366-11-03 ويمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايلسات. وقد وردت أسئلة إلى صفحة البرنامج. السؤال الأول يقول: احنا 3 أخوات شقيقات وشقيق و7 غير أشقاء، وبنتين قصد أختين غير شقيقات، هل يرث إخوتي غير الأشقاء في حصة أخي المتوفى؟ المسألة تتطلب ذكر الورثة جميعا. الآن هذه المسألة مش واضح فيها، مجرد المسألة إخوة أشقاء، ويعني إخوة غير أشقاء، قد يكونون إخوة لأم وقد يكونون إخوة لأب. المسألة هذه كلها إذا كان فيه أب سيحجب الجميع، لأن الإخوة يحجبون بالأب جميعا، الإخوة الأشقاء لأب لأم كلهم محجوبون بالأب. فكان أخوكم هذا اللي توفى، لما توفى أبوكم موجود كل الإخوة محجوبون، كان الأب مهناش لكن الجد موجود، الجد يحجب الإخوة لأم، ما نعرفش هو في إخوة لأم ولا لا. أيوة، لكن عموما إذا كان ما فيش لا جد ولا يعني أب، ما فيش من ولا يعني أبناء، أخوكم هذا كان مش متزوج أو متزوج ولكن ما عنداش أبناء، فهذا الإخوة يعني لأب محجوبين، لأن الأشقاء أقوى منهم، لأن الإخوة لأب يدلون إلى الميت بواسطة واحدة بيبوهم بس، لكن الإخوة الأشقاء بأبيهم وأمهم، يعني هم أقوى منهم، الأشقاء أقوى. لما يتلاقوا الأشقاء لأب في مسألة نعطوا للإخوة الأشقاء ونحجبوا الإخوة لأب، هذا كان يعني إخوة لأب. إذا كان إخوة لأم نعطوا الإخوة لأم فرضهم اللي هو الثلث، والباقي للإخوة الأشقاء العصبة. إذا كان فيهم يعني ورثة، هناك ورثة آخرون غير مذكورين، ولو أعطينا للإخوة لأم الإخوة الأشقاء مش حيقعد لهم شيء، نشركوهم مع لإخوة لأم فيرثون معهم ميراثا كاملا. وعلى العموم مسائل الميراث تتطلب يعني إجراء الفريضة الشرعية باش من الوارث ومن مش من الوارث. مرات بعض الناس ما يسموا لكم مش ناس وارثين ويحسبوهم ما يرتوش، فما تقدرش تقسم لهم لين يعني تجي الفريضة كاملة. نستقبل أول اتصال، أخ عبد السلام من مصراتة.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا شيخ.
0: أهلا وسهلا، تفضل.
1: الله يسلمكم. معلش أنا عندي سؤالين. السؤال الأول بالنسبة لي أنا طبعا مريض يعني شبه معاق، والحركة صعبة شوية عندي. بالنسبة للسنة مثلا زي سنة الضحى والشفع والوتر خافين على شيء شوية، نقدر نصليهم بتيمم ولا لازم يعني؟ أنا طبعاً الوضوء لازم يكون واحد يوضيني، ما فيش رد نتوضى بروحي.
0: واضح. السؤال الثاني. السؤال الثاني.
1: السؤال الثاني بالنسبة لا إله إلا الله
0: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلش حتى سؤال مرة ثانية.
1: ما شاء الله أنت
0: طيب. بارك الله فيك.
1: سمحني بارك الله
0: فيك. ما فيش مشكلة. هذا أيضا سائلة تقول زوجي ما يصليش في الجمعة وما يحبش يمشي للجامع ولا ينصحته قداش سنة يمشي مرة في الشهر ويقولي مش لازم وأمه تشجع فيه كيف نتصرف يا شيخ. يا أختي الكريمة الزوج إذا قبل منك النصيحة فألحي عليه، كان هو يقبل منك كلامك بأدب وبأسلوب وكذا فألحي عليه في النصيحة، لأنه ترك يعني واجبا ووقع في إثم، وقع في إثم وحرام، لأن صلاة الجمعة فرض، صلاة الجمعة فرض لا يغني عنها غيرها. هذاك اللي يصير لظرف نقول له صح يصلي ظهر بدلا عن الجمعة، لكن ما يتعمدش هو ترك الجمعة لأجل صلاة الظهر، هذا ما يجوزش حرام. فإذا كان قبل منك استمري في النصيحة، سواء أنت تعرفي تشرحي له وتجيبي له الأدلة وتخوفيه من هذا الأمر، ولا تجيبي له يعني فتاوى لأهل العلم و يعني تحذيرهم من ترك الجمعات. إذا كان ما يقبلش منك فيعني شوفي شخص يقبل منه في العائلة أو شيخ هو يحترم فيه ويسمع في كلامه ومتأثر به، فتجمعي المقاطع هذم وتبعتيهم، لا هو يسمعهم بروحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه والعياذ بالله. يعني اللي يترك ثلاثة جمعات من غير عذر تهاونا هيك وخلاص طبع الله على قلبه، والحديث صحيح. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم أؤذن للصلاة ثم آمر رجلا يصلي بالناس، يعني معاش نصلي أنا نستخلف واحد يصلي، ثم أذهب إلى أناس يتخلفون عن الجمعات فأحرق عليهم بيوتهم. يعني هذا أمر خطير جدا جدا، كيف الإنسان يتخلف عن صلاة الجمعة دون عذر وأمه يعني تشجع فيه، هذا أمر لا ينبغي. لكن زي ما قلنا إذا كان يقبل منك النصيحة استمري وألحي بالنصيحة لعل الله سبحانه يفتح قلبه. إذا كان ما يقبلش منك شوفي من يقبل منه باش ينصح، لأنه ترك واجبا وارتكب إثما عظيما. بالنسبة لهذا سؤال على بطاقة الدولار يسأل هل حلال أو حرام، أكثر من سائل، هذا سؤال متكرر ديما نتكلم عليها، معاملة الدولار تكلمنا أكثر مرة وقلنا معاملة الدولار هذه بطبيعتها الآن بعد دخول شركات الصرافة في المنظومة، الآن قلنا هذه معاملة لا تجوز، معاملة محرمة لعدة محاذير ذكرناها في أكثر من حلقة. وسواء كان الدولار هذا بينتقل إلى حسابك أو بتمشي تقبض كاش في المصرف ولا يغني عنه يعني التقابض في المصرف، بعضهم يقول لا مباشرة لما نأخذ الدولار ينخصم مني، نقول لا أمتى حصل العقد؟ العقد حصل لما دخلت في المنظومة واخترت شركة الصرافة واخترت السعر الذي سيجري الصرف على وفقه بعد يعني زمن، هذاك الوقت هو أنت عقدت عقد الصرف، وبعدين أخرت القبض للعوضين في زمن آخر، وهذا ما يجوزش زي ما ذكرنا. معنا اتصال الأخ يونس من بنغازي. أخ يونس تفضل.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: مرحبا شيخ.
0: أهلا وسهلا أخ يونس تفضل.
2: شيخ.
0: أخ يونس تفضل نسمع فيك أنت على الهواء، اسمعنا من هاتف.
2: الله يسعدك فيك. شكرا يا شيخ، بنفس السؤال الله يسعدك.
0: اي نعم.
2: كثرة الاستغفار يعني فضل كثرة الاستغفار، فشخص يعني يستغفر الله أكثر من 230 مرة في يوم، أكثر من 230 مرة في يوم، فهل هذا يحسب من المستغفرين؟ يستغفر الله أكثر من 230 مرة في يوم، فهل يكون من المستغفرين؟ السؤال الثاني يا شيخ، ما فضل لا حول ولا قوة إلا بالله، فضلها ومردودها على المسلم؟ واضح يا شيخ؟
0: واضح إن شاء الله.
2: شكرا يا شيخ.
0: من معانا؟ هذا سائلة، من معنا؟ الأخ عبد السلام من مصراتة.
3: شيخ السؤال الثاني معلش، أنا طبعا متقاعد ودليل بتاع التأمين الصحي هذه. التأمين الصحي بيقول حلال وكل حرام، شنو الوضع فيها؟
0: واضح إن شاء الله. هذه سائلة قالت صار خلاف في المنزل وكانت الوالدة نقايلة كلام واتصلت بي وشهدتني من ديني أني شن قلت. طبعا أنا قلت اللي صار، زاد الخلاف وزعلت مني أمي، وحتى نتصل بها ما تردش. في نفس الوقت اتصلت من هاتف أختي ردت، ولما سمعت صوتي سكرت في وجهي، حاولت الاتصال بها، لا حياة لمن تنادي. كيف نتصرف معها أو ما هو الحل؟ يا أختي الكريمة، دائما الإنسان في المشاكل هذه اللي فيها حساسيات يحسب ألفاظه، يعني حتى لو قالوا له شن صار وقول، ما يقولش الألفاظ اللي هي تبعد وتفرق وتدير إشكاليات، ماذا به يركز على الكلام اللي يجمع ولا يفرق، أو الكلام اللي هو ما يضرش حد عادي لو قيل، لكن ما يقولش والله صار وقال فلان عليه فلان كذا. هذا ما ينبغيش، لأن هذا بيفرق، هذا سيفرق أكثر مما يجمع، وبالتالي هذا في كل مشكلة، فما بالك بالوالدة؟ يعني الوالدة حتى لو قالت لك شن صار، أذكري زي ما قلنا، أذكري الجانب الكويس، ما تذكريش الجانب السيء. والوالدة يجب برها وصلتها على كل حال. ما ردتش عليك من التليفون، امشي لها في الحوش واستسمحي منها وقلها أنا مش قصدي وأنا كذا، لين ترضى عليك، ما تخليهاش هيك زعلانة عليك الوالدة. هذه سائلة تقول شن حكم الميش، هل هو عازل للوضوء؟ والله الحقيقة أنا ما نعرفش هل يعني يكون طبقة على الشعر بحيث تمنع وصول الماء للشعر أو لا. كل واحد يقول كلام في بعض الـ يعني قرينا بعض الأشياء هيك، بعض الكتابات عليه من النساء، بعضهم يقولوا لا ما فيش حاجة تتكون طبقة على الشعر أصلا، حتى الميش مجرد صبغ فقط. فإذا كان الأمر كذلك، إذا كان مجرد صبغ فقط ما فيش بأس، لأنه لا يمنع وصول الماء إلى الشعر، وبالتالي لا يمنع الوضوء ولا الغسلة. لكن إذا كان بالفعل يكون طبقة يعني تعزل الشعر بحيث أن الماء لا يصل إلى الشعر وإنما يصل للطبقة العازلة هذه، ما نعرفش إذا كان الأمر كذلك وكان مستمرا ثابتا، ما يجوزش. إلا كان هو يتنحى واستعملات المرأة في الفترة اللي ما تصليش فيها ممكن، فأنا ما نعرفش حقيقته أصلا هل بالفعل فيه يعني عازل أو لا، الله أعلم. الأخ إبراهيم من صرمان، الأخ عبد الرحيم من صرمان.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: كيف حالك يا شيخ إن شاء الله؟
0: أهلا وسهلا، تفضل يا أخ عبد الرحيم.
4: الله يزيد فضلك. ربي نسأل بالله في فتوى، أنا توا من مدة يعني من حد ما لم تجيز معاملة المخصصة نتاع $2000. فأنا كنت أتابع في الفتوى هذه، يعني فيما أن المركز يبين لكم أنه هو ما ردش عليكم في
0: لا رد مركزي الكتاب. رد المركزي وفيه مخالفات، وردينا عليه بتصحيح المخالفات ولم يصلح إلى الآن.
4: يا شيخ بسألك بخصوص الوضع هذا، يعني توريك في الحالة هذه، أنا توا كمواطن ممكن نقول أن علي شوية ديون أو في أمر عسير قليلا، يعني فهمتني يا شيخ؟
0: ايه تفضل كمل بسرعة شوية. هاي
4: ايه ان شاء الله. وجيت يعني قدامي من فترة شفت حتى في دار الإفتاء اللي في اللجنة العليا تبع يعني الشرف، يعني هم أجازوا بها المعاملة هذه.
0: لا علاقة لنا بمن أجازها، احنا اللي بيسألنا هذا ما نعلمه وهذا ما ندين الله به. اللي قال غيرنا ما يناش علاقة به. أخ عبد الرحيم احنا
4: نعم بارك الله فيك يا شيخ، شكرا. أنا قبل نسأل لسه هذه في الفقرة هذه إن شاء الله الله يرحمه.
0: ماشي بارك الله فيك. هذا أيضا سائل أو سائلة قالت لو الأم كتبت حصتها في عقار مسجلة الزوج باسمها واسم ثلاثة بنات، واحدة متزوجة ولد مش متزوج وعنده أولاد ذكور كبار ومتزوجين، وأبوهم عطاهم كل واحد عقار تام منفصل. هل الأم صح ولا عليها ذنب لأن ما عطتش حصتها للأولاد الكبار؟ هو مش واضح السؤال، لكن عموما هو الأم شم بتكتب؟ هو أصلا زوجها كتب لها عقار باسمها، هي تبي توا تبي تعطي حصتها، يعني تبي تعطي حصتها في العقار لشخص. الهبة أهم شيء، أهم حاجة في الهبة هي الحيازة. إحنا مرات واحد يهب له أبوه ولا زوجها يهب لها يقولها خذي البيت، ولا الأب في العادة عندنا إحنا يعطي البيت للبنات، يعطي الأولاد أراضي وبعدين يقولهم هذا البيت للبنات وهو ساكن فيه إلى أن يتوفاه الله. هذا ما يصحش الهبة، هذه هبة باطلة لأنها لم تحز. الهبة من شرط يعني تمامها الحوز، يعني أن يتصرف فيها الشخص تصرف المالك في ملكه. يعني مثلا عنده بيتين ساكن في بيت وعطيهم بيت بالمفتاح، هم يعني اللي يبيه ياخذ منهم المفتاح، صينوه أجروه ياخذوا في الريع متاعه مسكرين أو دسيل المفتاح عندهم، المهم هكي صح يبدو ملكه، لكن يعطيهم حوش وهو قاعد الآمر والناهي فيه وهو قاعد عايش فيه ويستقبل في ضيوفه فيه ويستقبل في الناس، ولو بيبيعوه في ذلك الوقت ما يخليهمش. إذن هذا الحقيقة أنه لم يهب، ما هب لهمش، قاعد هو المتصرف فيه. وبالتالي كل هبة لابد فيها من الحيازة حتى تتم، وإلا فهي هبة باطلة ما تصحش. هذا رقم واحد. رقم اثنين، الهبة لبعض الأولاد دون بعض من الأب أو من الأم. الأصل أن الأب أو الأم يعني يستحب لهم أن يعدلوا بين أولادهم باش ما يبداش فيه نفرة بينهم ويعني يبدأ فيه غيظ على بعض وكذا، هذا الأصل. لكن يعني لو فضل الوالد أو الوالدة بسبب يعني شرعي، مثلا واحد أكثر برا بهم من الثاني أعطوه، واحد أكثر حاجة وفقرا، واحد حالته كويسة واحد تعبان، واحد عنده أرض يبني عليها واحد ما عنداش أعطوه للي ما عنداش، هنا إذا كان فيه سبب ما فيش أي باس. يعني ما يعني حتى ما نقولوش يستحب، لأن مش تسوية، العدل. فالعدل أنه يعطوا للي ما عنداش ما فيش باس. الأخ مصطفى من مصراتة.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: بالله يا شيخ
0: يا ولدين ولدين
5: ولدين
0: تفضل. نعم،
5: عندنا حوش واخدين هذا ما يسمى بالقانون 4 بتاع الوالد، وقاعد ومدايين محكمة من عامين وشيء ما زال. بالله يعني عندي أجل يوم القيامة هذا الحسنات لا تعطيها ولا كذا، فما بالله يتوضع هذا حلال ولا حرام؟ يعني عندي أجل يوم القيامة من 78 وقت من
0: واضح.
5: أنتم تقولون هذه دولة مسلمة وسياسة القرآن سياسة مسلمة، وكان جاي يصلي في الجامعة وتفهم فيها والله سيئا، قالوا نعطي وهذا اللي هو
0: واضح. يا أخ مصطفى الله يسلمك، وصل للسؤال تسمع الإجابة إن شاء الله. في حد معانا؟ الأخ عبد السلام من مصراتة. الأخ عبد السلام ديما الحقيقة يتصل ويسأل، هو حريص على دينه بارك الله فيه، ودائما ندعو له بالشفاء والعافية. هو قال أنا مريض وشبه معاق والوضوء ما نقدرش إلا ما يوضيني حد. قال أنا مرات نبي نصلي السنة الضحى وما فيش من يوضيني، وبنصلي في آخر الليل ما نبيش ننوض حد نتعبه وكذا، هل لي يجوز للتيمم؟ نعم، أنت عندك رخصة للتيمم. اللي يقولوا الفقهاء اللي عندنا رأي في الفقه يقولوا أنه ما يصليش النفل، ما يتيممش للنفل استقلالا، هو الحاضر الصحيح الذي لا يجد الماء. اللي عدره هو أن المية مهناش، لكن هو لو لقاها يقدر يستعملها. أما المريض فيستعمل الماء، يعني يصلي به النفل يصلي به الفرض، ما فيش بأس إن شاء الله. الأخ عبد السلام أيضا قال أنا متقاعد وعندي تأمين صحي فيه اللي قلنا حلال وفيه اللي قلنا حرام. أنا الحقيقة ما نعرفش التأمين الصحي المتقاعدين هذا، هل هو صندوق يعني تديره لجنة من الضمان، ولا هو يعني متعاقدين مع شركة هي التي تدير الصندوق. إذا كان هم من يديرون الصندوق ما فيش بأس، مثلا احنا مؤسسة جمعنا مبلغ من المال وقلنا اللي يمرض نعينوه، اللي مثلا عنده عرس نساعدوه، اللي كذا يعني درنا بنود معينة ودرنا لجنة من الجهة متاعنا احنا تصرف من المبلغ هذا، فيش بأس سواء لجنة تطوعية ولا تأخذ مقابل لإدارتها للصندوق بحيث أن تجمع الأموال وتصرفها، هذا ما فيش بأس. أما إذا كان مش احنا نديره في الصندوق وإنما تعاقدنا مع شركة تأمين، شركة تأمين هي التي تدير الصندوق، هنا نقول شوفوا الشركة اللي تعاقدت معها جهة الضمان، هل الشركة هذه خدمتها تأمين تكافلي ولا خدمتها تأمين تجاري؟ كان خدمتها تأمين تكافلي حتى هي ما فيش بأس عادي، إذا كان خدمتها تجاري لا. تقولي شو الفرق؟ التجاري يعني يجمع الأموال اللي في الصندوق ويعالجوا بها المرضى، إذا كان نقص عليهم هم يدفعوا منهم يزيدوا الشركة هذه، وإذا كان فاض شيء يأخذوه كله في نهاية السنة يأخذوه مع بعض ما يخلوا منه شيء، فهم داخلين على المقامرة يقولوا هيا تو قداش بعين واحد حيفضل لنا مليون ولا اثنين نستفيدوا منه، واللي يدفع يقول أنا قداش بندفع شوي وبنعالج هلبة، فكل واحد منهم داخل على مقامرة الآخر، كل واحد قمار بيدفع القليل باش يحصل على الكثير، هذا كل واحد منهم. أما التأمين التكافلي فلا علاقة لها بحساب الصندوق، أنا مثلا شركة التأمين التكافلي تقولوا لي ياهو دير لنا الصندوق، نقولكم تمام هذا الصندوق فيه 10 مليون لأصحاب الضمان، هذا بنصرف عليكم باهي أنا السنة هذه اللي بنسدد الفواتير وبنجمع منكم شن بتديروا لي؟ تقولوا لي مثلا نعطوك 10,000 جنيه في الشهر، ولا بنعطوك نسبة 5% من الصندوق اللي هي مثلا تساوي زي ما نقولوا مثلا 500,000 في 10 مليون بتعطوهم لي مثلا، فخلاص أنا هضم 500,000 أو 10,000 كل شهر هضم بنحطه في صندوق خاص لي أنا، هضم فلوسي أنا مقابل إني ندير في الصندوق، لكن في نهاية السنة لو فضل فايض في الصندوق عالجته ب8 مليون وقعدوا زوز مليون، نقولكم راو صندوقكم قاعد فيه زوز مليون، يعني قاعد تعالجوا به السنة الجاية مع اللي بتضيفوه، وكان تم مثلا في 10 شهور معادش عنده تم الصندوق صرفه عليكم، يقولكم راو معاش فيه، إما تبوا تدفعوا تاني للصندوق ولا بتقعدوا واقفين لنهاية إلى بداية السنة الجديدة، هذا ما فيش مقامرة. شركة التأمين التكافلي هي تخدم وكيلة عليكم في إدارة الصندوق بأجرة معلومة متفق عليها، ولا علاقة لها بالمقامرة ولا بحساب الصندوق، كل واحد حسابه بروحه. فلذلك أنتم تسألوا تقولوا لهم كان هم متعاقدين مع شركة، هل الشركة اللي متعاقدين معها يعني وثيقتها تكافلي ولا تجاري؟ كان تكافلي ما فيش بأس، وكان تجاري راه ما يجوزش. الأخ يونس من بنغازي قال الاستغفار أكثر من 200 ولا 300 مرة هل يعتبر من المستغفرين؟ حتى مرة واحدة يعتبر من المستغفرين، كل من استغفر يعني صدق عليه وصف المستغفر يعني، لكن شني كل ما يكون حضوره للمعاني وفهمه ليها أكثر يكون أثر الاستغفار على القلب أكثر ويكون أجره أعظم، يعني زي واحد مثلا يقول استغفر الله هيك بلسانه وخلاص وما يندريش شن معناها ولا يستشعر المعاني، هذا هو ينال الأجر، لكن مش زي أجر اللي يعرف أن استغفر الله يعني أطلب منه المغفرة أقر بالذنب والخطيئة ألجأ إليه وأعوذ به من شر نفسي ومن شر الشيطان، كأن الإنسان محاصر بالذنب وبالخطيئة ومعترف ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى لأنه يعلم أنه هو المنجي وهو المنقذ، هذا اللي يستغفر وهو يستشعر هذه المعاني لا شك أن يعني استغفاره مش زي اللي يجريه على لسانه فقط، فالذكر لما يكون باللسان والقلب ويستشعر الإنسان فيه المعاني. ليش سيد الاستغفار؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، شوفوا المعاني يعني اعتراف لله عز وجل بالربوبية والألوهية والخلق والعبودية، أنا عبد وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، يعني الإنسان يقر بالعجز أعوذ بك من شر ما صنعت، يعترف بالسوء والخطأ، أبوء لك بنعمتك أقر بأن فيه نعمة يعني أنعم الله عز وجل بها علي، وأبوء بذنبي أقر بذنبي فاغفر، هذه كلها المقدمات اللي يحطها العبد قدام استغفاره قدام طلبة للمغفرة، هذه لا شك أنها معاني جليلة لما تسبق الاستغفار في المعنى وفي اللفظ يكون لها أثر عظيم جدا على القلب، وأكيد يكون أجرها أكثر، لأن الأجور بقدر ما تحدثه العبادة في القلب. نستقبل اتصال الأخ محمود من طرابلس. وعليكم السلام ورحمة الله.
6: أنا ذهب للوالدة قعدت فترة عند واحد من الإخوة.

0: اسمعني من الهاتف بارك الله فيك، سكر التلفزيون واطمس التلفزيون واسمعني من الهاتف.
1: مستودي مدة 20 سنة يا
0: اسمعني من الهاتف، اسمعني من الهاتف، اسمعني من الهاتف يا اخ محمود بارك الله فيك، اسمعني من التليفون، اسمعني من التليفون باش نقدر نتفاهم معاك. أسامة معنا، أسامة من طرابلس.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يحييك شيخ عبد الرحمن، أسأل الله يسعد بكم البلاد والعباد، ربي يحفظ شيخنا وعلمائنا وكل الخيرين في بلاد النساء بلاد الإسلام والمسلمين. وأن يعز الله أخواننا المجاهدين في غزة وأن يرفع على قلوبهم وقلوبهم إن شاء الله.
0: اللهم آمين.
2: شيخ عبد الرحمن معي الصوت واضح؟
0: إيه تفضل. إيه.
2: أيوة قلت لك يا شيخ عبد الرحمن تفاجأت يومين ماضيين يعني أحد الباعة يبيع في لعب أطفال فتعطي الخمسة دينار وعنده ذي كماشة يا شيخ عبد الرحمن وكماشة هذه صلقها على العاب جابت لك لعبة باهي ما جابت لك إيش يقول لك لا خلاص يعني ما عندكش نصيب فيها تدفع الخمسة دينار وقال لي بالحرف الواحد أحيانا عند المبالغ مثلا الألعاب فيها أكثر من حق اللعبة قلت له هذه لا توصل لمرحلة القمار تقريبا يا شيخ عبد الرحمن وأنا مستفت منك يعني قلت لي يعني لو ما طلعت ليش كماشة حاجة ما ناخد شيء قالي ما تاخد شيء أيوة السؤال الثاني شيخ الرحمن صلاة الجنازة هل للمأموم يعني له أنه يقرأ الفاتحة والصلاة الإبراهيمية والدعاء أم حتى الفاتحة يعني يقعد يعني بحال لسان الإمام بس يعني هو يتبع في التكبيرات بس لأن أحد الأخوة يقول يعني المذهب المالكي ما عناش القراءة الفاتحة والوحد وبارك الله فيك شيخ عبد الرحمن ونفع الله فيكم إن شاء الله.
0: إياكم إن شاء الله بارك الله فيك. الأخ صلاح.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أخ صلاح من جدابية تفضل.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: شيخ أنا عندي سؤال لك في ملاحظة من فرصة نصيحة يا شيخ.
0: تفضل.
3: إحنا الله سبحانه وتعالى وصف بالوالد الإبن سلسلة الموضوع وعارفين تمام لكن المشكلة يا شيخ مش مشكلة يعني لكن في إشكال ساير أن الناس من كثرة مثلا مش ضاعوا تمام لكن في وقت عطاء برضه ضاعت من كثرة أن الناس ضاعوا الوالدين تلقى الوالدين وكذا في كثير من أهل وجنوان آخر ومثلا مثلا ابن
0: يا أخ صلاح أخ صلاح يا أخ صلاح أول حاجة تكلم بشوي ما تسرعش بعدين اختصر أعطيني الكلام المفيد شن تبي بالضبط وصى الله بالوالدين وبعدين معاش فهمت شيء
3: أيوة تمام بس يا شيخ نبو نحكو لأننا في تخصيص في توصية أحد أزواج زوج
0: كل واحدة باب فرايض هلبة كل واحدة باب الله سبحانه وما وصاش بالوالدين بس وصى بكثير من الحقوق
3: لا بس أنا أحس إن في الإنترنت وفي الإعلام وكذا يحكوا على الوالدين بس
0: حق الوالدين أعظم
3: بس هذا على جوانب بكر عليه وعلي غيره وعليه عمد يا شيخ
0: واضح إن شاء الله
3: ميزان الإسلام نحن إسلام في وسط يا رب الشيخ فالواحد ما يغلبش جانب عن ميزان عمده
0: ما فيش تغليب عموما واضح إن شاء الله تسمع التعليق أم محمد من بنغازي
4: ألو
0: نعم تفضلي
4: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله
4: ممكن سؤالين يا شيخنا
0: تفضلي الأول
4: السؤال الأول نسأل على النصاب نتاع الزكاة يعني نصاب
0: زكاة المال
4: أيوة يعني وناس يجون برا يعني نعم جينا عرب برا يعني مثلا يعني عادي حسب الزكاة يعني نطلع عليه الزكاة يعني المبلغ كان بلغ النصاب
0: المبلغ هذا مسلفته لواحد
4: ايه مسلفته يعني نحسب حتى من ضمن كانوا بلاغ النصاب المبلغ اللي عندي في المصرف واللي في الحوش والدين اللي برا مثلا جمعته وطلع بلاغ النصاب
0: وانت تقدري يعني تاخديه مباشره تقدري تقولي له جيبي المبلغ يجيبه وانت مخلياته عنده ولا لا هو مش مخلصك ما
4: لا لا انا مدينته له من فتره ومازال يعني ما ردليش الدين يعني مسلفته له لكن ما رداش يعني قصدي نحسبه من ضمن
0: باي انا فاهمك انا فاهمك ما هو في فرق لما يبدا صاحبك قادر تقدري تقولي له اليوم اعطيني الدين يعطي هولك ولا ما عنداش قدرة انه يرده
4: يعني ما
0: انت مخلياته عنده هيك وخلاص لو تطلبيه تاخديه ولا هو ما عنداش باش يسدد
4: والله مش عارفة ظروفه مش عارفة
0: نطلب لازم تعرفي
4: هي ولا ما يعني

0: نجيبه هو بروحه يعني ما نبيش نطلب انا، هو نفرج عليه مسلفته له ونفرج عليه هو اللي يجيبه يعني، ما يعني ما نقدرش نقول له اعطيني المبلغ يعني،
1: واضح
0: نحسبه من ضمن الزكاه ولا.
1: واضح واضح تمام.
0: والسؤال الثاني يا شيخنا، انا الايام الاولى كنت في العمره باهي، واوقات الصلاه وقت في الطائره ووقت الصلاه في الحافله يعني، وانا صليت وقت الصلاه ما خليتش تفوتني يعني، يجوز والله والله شو الحكم يعني؟
1: هو مفروض انت تصلي تقديم او تاخير
0: يعني في الحافله وفي الطائره نصلي يعني، مش ما نجي مثلا مكان ونصلي
1: في الحافله تصلي مقعمزه في الكرسي؟
0: ايوه نصلي في الحافله مقعمزه والطياره مقعمزه يعني، وقت الصلاه وقت الظهر ووقت المغرب والعصر في الحافله.
1: واضح ان شاء الله تسمعي الاجابه
0: ان شاء الله. بارك الله
1: وفيكم ان شاء الله. الاخ مفتاح من مصراته.
2: السلام عليكم يا شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: يوم طيب ان شاء الله ويسعد الله مساك ان شاء الله.
1: الله يبارك فيك تفضل.
2: الله يبارك فيكم ويبارك في شيخنا الصادق
1: ومن
2: عمل صالحا في هالبلاد والعباد.
1: اللهم امين واياكم ان شاء الله تفضل.
2: يا رب العالمين. يا شيخ ما المره اللي فاتت سالتك سؤال على على على الصحة. لا
1: ايوه استرسل يا اخ مفتاح استرسل تفضل كمل.
2: نعم المهم سالتك انا على الصحة وجاوبتني وعندي سؤال ثاني ما جاوبتنيش عليه، اللي هو عندي الاب انا اخوي ما تكلمش، نبي نتكلم انا وياه ونرجع وياه يتعرض، وكل ما يجيو في ايام عيد ايام العيد ثلاث ايام حتى ان شاء الله ما عادش يجي، وما ما عرفتش كيف كيف نتخلص انا وياه من الحقوق الشرعيه، ما نبي منك جواب في هذا الحال ان شاء الله.
1: ان شاء الله
2: يكون خير وينصر الله اخواننا في غزه ان شاء الله.
1: اللهم امين بارك الله فيك. في حد معانا ثاني؟ إذن الأخ عبد الرحيم من صرمان قال أنا علي ديون وأنا سمعت الفتوى، لكن قال سمعت فتوى اللجنة العليا للإفتاء، فهل نقدر بناء عليه كي ناخذ؟ نقول يا أخ عبد الرحيم المسلم لا يلعب بدينه، المسلم ما يلعبش بالدين، مثلا كأنه يبي يشري بضاعة من محل يمشي يدور هنا يلقاها أرخص، يمشي لمكان ثاني يلقاها أرخص. لا، الله عز وجل حط المعيار. شن هو المعيار؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ربي قال. وهذا الواجب على عامة الناس، لأن مش كل الناس يجب عليهم أن يتفقهوا في أحكام الدين. ربي قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يجب وجوبا كفائيا على الأمة أن بعضا من أفرادها يتخصوا في علوم الشريعة، وبعضهم يتخصوا في علوم الفضاء، وبعضهم في العلوم العسكرية، وبعضهم في جميع التخصصات التي تحتاجها الأمة. فكل واحد مش يجب عليه أن يتعلم كل شيء، لكن يجب عليه أن يرجع لأهل الذكر. يعني مثلا نبي حاجة في الجيولوجيا بنمشي للناس المختصين في الجيولوجيا وبنسألهم، نبي حاجة في الشريعة بنجي للمختصين في الشريعة وبنسألهم. فأنت يعني تسأل من تثق بدينه وعلمه، اللي تعرف أنه صاحب دين ما يلعبش وأنه صاحب علم يعني مشهود له بالعلم، هذا هو اللي تجي تسأله. وما يخبرك به هو حكم الله في حقك، اللي يقوله لك أنت امشي به. أما نجي لي شيخ أنا نعتقد علمه وصلاحه ودينه ويقول لي لا نمشي ندور شيخ ثاني بلك يعطيني رخصة، هذا راه ما يصحش، هذا لا يليق. تتبع الرخص هذا ما يليقش بالمؤمن. ما نقولش أنا والله ما دام أفتوه غادي هيا هالبناس نسمع فيهم، يقول ما دام أفتوه هم في رقبتهم، ما فيش حاجة اسمها في رقبتهم. الله سبحانه وتعالى بيسألك يوم القيامة علاش درت المعاملة هذه، وأنت تثق في فلان وسألته وقال لك لا، تقول والله ما لقيت واحد قال عادي دورت، باش أنت تحط راسك على الوسادة ومتهني وخلاصك كأنك تبي تبرر لنفسك، هذا ما ينبغيش. في حد معنا؟ الأخت فاطمة من مصراتة.
3: عندي سؤال للأكل المستورد، مثلا لما يقول لك من مثلا تركيا هل يجوز أكله ولا لا؟
1: واضح. هل هو هذا هذا تعرفوه أنه ذبح في تركيا ولا هي مجرد إعادة تصدير تصدر فيه وخلاص؟
3: ماني ما نعرفش أنت، أنا دلين نبدأ ماشي المطعم يقول في تركيا.
1: لا في تركيا غادي
3: يقول لي مثلا، هو قال لي بعد الحمد
1: تركيا. هنا مش في تركيا. واضح إن شاء الله تسمعي الإجابة إن شاء الله.
3: عندي سؤال ثاني، عايز يقولي ما تفرش في مثلا أي شيء مستورد، مثلا جبنة شو سلطة حتى تسم المناسبة ما تفرش حاجة مش معروفة منه، الطماطم السقطة حتى هو ضروري تكون من جرسة حسنة.
1: ما نفهمش فيك شن تقولي، راح السؤال الثاني.
3: قلت لك عندي أمي ناقصة ما تاكلش في أي شيء، حتى طماطم الفستق مستورد من دولة أجنبية ما تاكلش فيه. فشنو وصفي قصدي؟ وعندك الجبنة حتى هي المستوردة من دولة أجنبية ما تاكلش فيه، فنبي لها شرح.
1: واضح إن شاء الله.
3: شكرا.
1: إذن يا أخ عبد الرحيم، هو حتى لو نجوح بالمنطق العلمي، يعني اللجنة العليا للإفتاء لما دارت يعني الفتوى بالجواز شن قالوا؟ قالوا احنا سألنا المصرف المركزي، والمصرف المركزي قالوا لنا إن فيه تقابض، فبالتالي هذا أمر جائز. هذه تو بالله صناعة فتوى فقهية يديرها شخص يعني يعرف الفقه وشم أنفه رائحة الفقه. يعني أنا لما نمشي المركزي نقولهم بالله أنتم عندكم تقابض ولا لا، يقولوا لي إيه تقابض، نروح نقول جائز. هو المفتي اللي بيقول فيه تقابض ولا المركزي اللي بيقول فيه تقابض؟ المركزي يعطيك الجانب الفني، قول له أنت كيف تجري المعاملة من البداية لما يخش المنظومة لين يستلم المخصصات متاعه. هو لما يحكي لك المراحل الفنية اللي هو يعرفها، أنت تتصور المسألة تصورا صحيحا، وبالتالي أنت المفتي بتقول فيه تقابض ولا لا، مش تقول والله إحنا سألنا المصرف المركزي وقالوا لنا فيه تقابض وبر وخوده أحلال. هذا ما يستقيمش. هذه توا فتوى تعتبر مؤصلة ولها يعني مباني شرعية، هذه مش فتوى، هذه فتوى من المصرف. المصرف قال لهم فيه تقابض، قالوا والله فيه تقابض. وهذا للأسف لما يحطوا عليه يعني رؤوس اللجان العلمية الشرعية ناس ما تفقهش هيك وخلاص. يعني إذا كان الناس هذه ما تتقنش اللغة ولا تقرأ القرآن بشكل صحيح ولا عندها موقف يعني موقف ثابت وواضح بين الحق والباطل، هذه كيف واحد يأمن لها وما زال يسمع منها ولا يأخذ منها حاجة؟ عموما الدار الإفتاء معنية بما وصل إليها من المركزي رأسا، وبناء عليه اجتمع مجلس البحوث، ومجلس البحوث هو اللي يقول هل هذا فيه تقابض ولا لا، وهو يحوي يعني ثلة من أهل العلم في البلد، هم يقولوا هذا جائز ولا مش جائز، هل فيه تقابض ولا ما فيش. وذكرنا أن الأمر الآن عند دار الإفتاء يعني ما فيش تقابض، وفيه أشياء لابد أن يصلحها المركزي، وهي أشياء يسيرة جدا جدا. لو عندهم اهتمام هم بالجوانب الشرعية زي ما عندهم اهتمام بالجوانب الفنية، راهو بكر يصلحوها ويخلوا الناس تاخذ الحلال، ما فيش مشكلة. الأخ مصطفى من مصراتة قال عندنا حوش واخديننا منه مغتصبين بقانون رقم 4، وإلى الآن قاعدين محاكمات ومخدناش، ما انتهتش المحاكمات إلى أن هل عندنا أجر؟ لا شك أن الإنسان الذي يصبر على هذا الظلم ويسلك السبل القانونية في سبيل أخذ حقه، ما يمشيش يعتدي على الناس ولا يستوفي حقه بيده، يقول أنا بناخذه وكذا، هذا الصبر متاع هذا لا شك أنه مأجور عليه. كما أن المظلوم يوم القيامة يأخذ من حسنات الظالم، يعني حتى يرضى يأخذ من حسنات الظالم بقدر مظلمته. وانتم توا سنوات مغتصب منكم العقار هذا، فيوم القيامة يأخذ الله عز وجل من حسنات المغتصب الغاصب هذا، يأخذ منا الحسنات، ويؤخذ من سيئاتكم ثم توضع عليه، يعني ثم يكب في النار إلا أن يشاء الله. هذا يعني الوعيد الذي ورد. والغصب راهو أيها الإخوة، هو قال هل هذا حلال؟ طبعا مش حلال. الغصب هذا جرمه عظيم وإثمه كبير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غصب شبرا من الأرض، مش حوش شبر بس، من غصب شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة إلى سبع أراضين، يبدأ يعني إلى سابع أرض، الأرض اللي اغتصبتها، الشبر اللي اغتصبته يطوق يعني في عنقك يوم القيامة والعياذ بالله. كما أن الغاصب صلاته يعني عند بعض العلماء باطلة ولا تصح، وعند البعض الآخر صحيحة لكنه لا يؤجر عليها، ما فيش فائدة، مجرد أن برت دمت من برئت ذمته من الصلاة لكنه لا يؤجر عليها، فهو بين أمرين، بعض العلماء قالوا باطلة أصلا وبالتالي قاعدة في دمتة، وبعضهم قالوا لا معاش في دمتة لكنه لا يؤجر عليها، وهذا والله الخسارة العظيمة. يعني كم عام الآن هو مغتصب من السبعينات مقعمز في العقار ما عنداش أجر على أي صلاة يصليها، بالإضافة إلى الإثم وكذا. وشفتوا يعني بعض الصحابة عندما اتهمتهم امرأة وقالت هذا غصب داري، قال هنين اغصب دارك بعد ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتصب شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة إلى سبع أراضين، أنين نفعل هذا بعد ما سمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمفروض الغاصب هذا يعني يهتز ويرتجف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ويعطي الحوش هذا لأصحابه، رأوا ما فيش يوم القيامة لن ينجيك أمام الله تقول أنا أعطته لي الدولة وأنا ما ندريش وأنا ما دخلي، هذا كله ما ينفعكش يوم القيامة، هذا تحاجج به توف محاكم الدنيا وتحاجج به الناس، لكن يوم القيامة هذه الحجج ما تمشيش أمام الله سبحانه وتعالى. والعملة في الآخرة العملة هي الحسنات والسيئات، ما عندكش لا فلوس تقدر زي توا تعطيه فلوس وترضيه تخلي العقار وتقول لأخوذة، هذه معاش عندك الفرصة هذه بعدين. يوم القيامة العملة الوحيدة الحسنات والسيئات فقط. ربي قال يعني ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، تصور أنت تقول كان عندي أموال زي يعني زي ما في الأرض كلها ومثله معاه تاني زيها ضعفها، غير نفتدي به من العذاب، ما عندكش مشكلة تدفع كله في سبيل أن تفتدي به. فالإنسان ما يقدمش على هذا العمل، ويعني كون القضاء ما أنصفكش وكذا راهو مش معناه هذا أن صاحبك قاعد حلال لين تحكم للمحكمة، هو حرام وآثم من حين غصب العقار أو اشتراه وهو يعلم أنه مغصوب إلى أن يسلمه لصاحبه، ما ينجيش قدام ربي يقول والله أنا القاضي ما طلعنيش والقاضي حكم لي. ما عند بعض قضاة السوء الآن قاعدين يحكموا بالقوانين الظالمة الباطلة بتاع قانون رقم 4، يقولوا له عندك شهادة عقارية خلاص هذا الحوش حقك، والمغصوب منه يقولوا له برا روح في حالك، رغم أن القوانين المعدلة اللي عدلها المؤتمر الوطني تلغي هذه القوانين الظالمة، وبالتالي مفروض القاضي يعني يأمر بإخلاء المكان ويسلم للمغصوب منه ويلوح هذا الغاصب بشهادة العقارية مفروض، وإلا فليعد للسؤال جوابا بين يدي الله. الأخ محمود من طرابلس قال عندنا ذهب للوالدة وقعد فترة عند واحد من الورثة. أول حاجة بنقوله يا أخ محمود بنشوفه احنا قبل ما يوصلكم اصلا هو عند الوالده، هل الوالده كانت تلبس فيه ولا خزناته داساته لعزات الزمان كان هي تلبس فيه؟ هذا لا زكاه فيه عليها، ما احنا لازم خلصوها هي قبل. واذا كانت هي كنزاته وداساته ولم تخرج زكاته فيجب عليكم اخراج زكاته عن السنين اللي قاعد عندها. هذا في حال شني؟ في حال يعني بلغ نصابا أو بلغ نصابا مع ما معها من المال عندها، يعني زي ما نقولوا هي يعني عيار 18-113 جرام، ولا عيار 21-93 جرام أو 97 جرام، ولا عيار 24-85 جرام عندها النصاب بروحها، ولا عندها النصاب مجموعا مع المال مخلط فلوس وذهب كان عندها، بنقولوا هل الذهب هذا تلبس فيه؟ كان بتقولي تلبس فيه معاش فيه زكاة في الحلي خلاص، تقول لا ما تلبس فيه دساتة لأي يعني ظرف، نقول لكم راهو حتى هو بتزكوا عليه في حياة الوالدة كم سنة ما زكتهاش وجبت الزكاة فيه. وبعدين لما انتقل من الميراث من لما ماتت وقعد عند واحد من خوتكم، شوفوا كل واحد حصته قداش تجي، يعني مثلا ما عندكمش غير المال هذا وجدكم كل واحد 20-30 جرام، هذا ما عليكمش زكاة أصلا لأنه ليس نصابا، لكن لا عندكم أموال أخرى لو أضيف معها هذا المبلغ لبلغت نصابا، نقول لكم راو بتزكوا أنتم عليها السنين اللي قاعدين. علاش تخلوه عند خوكم؟ يعني لو أنه هو كان غايب مهناش لين جبتوه، ولا كان مغصوب لين حصلتوه، صح تزكوا مرة واحدة، لكن بما أنه هو موجود بين أيديكم فكل واحد اللي عنده حصه نصاب ولا عنده مال معاها يبلغ النصاب نقول له راهو بيزكي على حصته. الاخ اسامه من طرابلس قال احد الباعه قال لقيته يبيع في لعب اطفال، قال عنده كماشه قال يدير بالكماشه هذه، كان هي شدت لعبه يطلعها لك هذه اللعبه حظك، وكان ما شدت شيء راحت عليك الخمسه دينار وخلاص، هذا شنو حكمه؟ هذا ما يجوزش، حتى هذا اولا فيها غرر، زي بيع الحصاه اللي كانوا يذكروا فيه الفقهاء، يعني يحطوا لك عده اغراض ويقولوا لك احذف الرشاده احذف الحصى اللي تقع عليها الحصى هذه هي اللي وقع عليها الشراء بالثمن هذا، مثلا يقول لك هاو البضائع تشبح فيها محطوطه كلها حط 100 جنيه واحذف الحصى اللي تطيح عليها الحصى خذها، هذا غرر ما يصحش، مرات تجيني في حاجه اكثر من 100 مرات تجيني في حاجه اقل، الغرر هذا والجهاله زايد القمار المقامره، لاني انا ما داخل نبي ندفع 5 دينار في سبيل اني نحصل لعبه، احتمال نحصل لعبه 10 ولا 20، وهو يقول لك والله يعني مرات بيحصل لعبة أربعة أو ما تشد شيء وبالتالي الخمسة دينار ربحتها، ما يجوز هذا، لابد في المبيع أن يكون معلوما والثمن أن يكون معلوما، لازم يقول لي هذه بنبيعها بخمسة دينار هذه بنبيعها بعشرة دينار، يبدأ فيه علم وتنتفي الجهالة والغرر. السؤال الثاني الأخ أسامة قال صلاة الجنازة هل نقرأ فيها الفاتحة ولا ما نقروش فيها؟ هذا في خلاف بين العلماء يا أخ أسامة، جمهور العلماء على أن صلاة الجنازة صلاة، مدام هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فيعني العلماء المذاهب الثلاثة الشافعية والأحناف والحنابلة يقولوا لابد من قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. بالنسبة للمالكية عندنا خلاف، مشهور المذهب أن صلاة الجنازة ليست صلاة على الحقيقة لأنها تخلو من الركوع والسجود، وإنما سميت صلاة من قبيل يعني المجاز، لأن معناها في اللغة صلاة لأنها دعاء للميت، وبالتالي علماءنا المالكية قالوا من التكبيرة الأولى تدعي للميت لين تكمل كلها دعاء فقط ما فيهاش إلا الدعاء، يعني بأي صيغة سواء صيغ الواردة ولا حتى تقول اللهم اغفر له وارحمه وخلاص في كل الصلاة، لأن صلاة الجنازة دعاء، لكن زي ما عندنا حتى احنا قول في المذهب يوافق المذاهب الأخرى ويقولوا أن يعني يقرأ في التكبيرة الأولى الفاتحة وفي التكبيرة الثانية الصلوات الإبراهيمية وفي الثالثة والرابعة الدعاء للميت، وبالتالي هذه من مسائل الخلاف التي لا يسوغ الإنكار فيها، اللي يقرأ الفاتحة بناء على قول عندنا في المذهب قوي والمذاهب الأخرى ما فيش بأس، واللي قال لا أنا والله بندعي فقط هذا هو مشهور المذهب وما فيش بأس إن شاء الله. الأخ صلاح من جدابية قال صحيح الله سبحانه وصى بالوالدين، ولكن قال لاحظ أن كل الكلام عن الوالدين وما فيش كلام عن وصية الله عن وصية الله بالزوجة، فقال هذا نشوف فيه ما فيش توازن. لا يا أخ صلاح ما نقولوش ما فيش توازن، غير صحيح الكلام هذا، لكن عندنا احنا أولويات ودرجات، الله سبحانه يعني قرن حقه في العبادة بحق الوالدين، قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وأعطى للوالدين من الحقوق ما لم يعطه لا للزوجة ولا للأبناء ولا غيرهم، يعني يكفي أن ربي قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، قال كان أمرك بالشرك بالله سبحانه وتعالى ما تطيعهمش صح، لكن صاحبهما في الدنيا معروفة ما تسيئلهمش، ولذلك حق الوالدين عظيم مهما ذكرت وكررت ما توفيهمش حقوقهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد، طبعا الوالد هذا اسم جنس يشمل الأب والأم، مش الوالد راهو زي ما نقولوا احنا البو بس، الوالد يعني الأب والأم، شوف الله سبحانه شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لك رضا الله في رضاهم في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد، فمهما ذكرنا هذا ما يعنيش يعني ما يعنيش ان هذا هو الحق فقط، لكنه حق عظيم وينبغي الدندنة حوله والتكرار، لان احنا نشوفه في أبناء حاطين يعني أهلهم في دار العجزة، في دور العجزة، وفي اللي يضرب في أبوه، وفي اللي يضرب في أمه، وفي والعياذ بالله. كيف هذا كله ما يستوجبش التذكير؟ يستوجب التذكير. قالوا الحسن البصري رحمه الله، قالوا له هل يختصم الرجل مع والديه؟ هل يتعارك معهم؟ قال لا، ولا مع نعليهما، حتى ما يتعاركش حتى مع نعلهم، مش يتعارك معهم هم. فلذلك حقهم عظيم، لكن هذا ما يعنيش أن الله سبحانه أوجب حقوقا أخرى من ضمنها حق الزوجة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم والصبي النساء، وقال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. قال هي زي الأسيرة، طلعت من بيت بوها وجاتك أنت قعدت معاك كأنها أسيرة في بيتك، فأنت جناحها وأنت سندها، فينبغي لك أن تحسن إليها وأن ترفق بها، ويعني تعاملها معاملة كويسة. هذا واجب حتى، ولكن هذا لا يتعارض مع واجب الوالدين. ما نعرفش، نحاول بسرعة حتى دقيقة معلاشي. نصاب الزكاة للمال يا أم محمد الآن 110,000. الدين اللي ليك إذا كان أنت تقدري تاخديه مباشرة لكن مخلياته هيك وخلاص، هذا بتحسبيه لأنه زي الوديعة. لكن إذا كان الدين هذا امشي جيبيه وزكيه، وإذا كان الدين هو على معسر قاعد ما عنداش فما طلبتيش بيه لين يجيب لك زكيه الدين. وقالت كنت في العمرة، ديما الإنسان يحرص على ترتيب صلاته. إذا كان نقول وأنا بنركب الظهر من مكة ماشي المدينة، عارف روحي العصر بيفوتني، نصلي الظهر والعصر جمعا باش بعدين نوصل المغرب عادي. كان أنا والله يطالع قبل الظهر، عارف روحي حنوصل العشية، خلاص ننوي الظهر والعصر جمع تأخير. فبالتالي يعني نحافظ على الصلاة بأركانها وشروطها. لكن في الطائرة إذا كان طائرة ممراتها كبيرة ونقدر نستقبل القبلة ونصلي صلاة كاملة ماشي، في خلاف ولكن ماشي. أما إذا كان بتصلي في الكرسي لا، ما يعني تصليش صلاة ناقصة أركان وانت بالإمكان تقدر تصليها صلاة كاملة. الأخ مفتاح من مصراته، خوك هذا تحسن إليه وتحاول مهما قطعك. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. امشي أنت، امشي للحوش مرة واثنين وعشرة، وجيب لوساطات وقول للي تبيها فيه، بإذن الله يعني مهما كان قلبه حيلين لما تكثر عليه وتجيب للوساطات، باش أنت يعني أبذل نفسك لله مش على خاطره هو. قول أنا نبي الأجر وما نبيش ننحرمه، ولا يدخل جنة قاطع رحم، ما نبيش نحرم روحي أنا وياك من الجنة. اللحم المستورد يا أخت فاطمة حرام من الدول غير المسلمة، أما من الدول المسلمة من تركيا من مصر من السعودية وعرفت أنه مذبوح غادي ما فيش باس. لكن إذا كان شكيت أن مر مرور بس توا زي تركيا تجيب في الحم البرازيل وبعدين تعاود تصديره، هذا ما ينفعش لأنه قاعد من بلاد الكفر. أما والدتك هي طبيعتها ما تحبش تاكل شيء مستورد عادي، لكن شرعا ما فيش باس إذا كان ما فيش ميتة ولا شيء من أجزاء الميتة. كان فيه شيء من أجزاء الميتة صحيح، لكن إذا كان ما فيه شيء من أجزاء الميتة فهذا ورع منها هي ولا طبع منها. أسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا وأن لا يولي علينا شرارنا. أسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة وفلسطين وفي كل مكان. أسأل الله سبحانه أن يفضح مخططات الأعداء في بلدنا وأن يفشلها وأن يولي علينا الصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: فوز.
1: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: قال شن حكم إطلاق أسماء الناس على المساجد؟ قال فيه مثلا مسجد من المساجد لقاه اسمه مسجد المجاهد فلان بن فلان، ما حكم ذلك؟
3: نص الفقهاء على كراهة التسمية بأسماء الأشخاص، ولكنه ليس حراما ولا كبيرة ولا غير ذلك. يعني الأصل أن يسمى باسم المنطقة كما هو غالب، مثلا المساجد في تجورة قولوا مسجد الأصوال، مسجد النعاسة، مسجد طببة، مسجد البداوة، يعني كل عيلة عيلة بداوي مسجد البداوة، عيلة صولة مسجد الأصوال، وهكذا. وهذا كان شائعا ولا حرج فيه. ثم بعد ذلك الآن الناس أو من فترة الأوقاف بدوا يسموا معاش يسموا باسم العيلة إداريا. مثلا جامع الأصوال شهداء بدر، جامع اللماشين يقولوا للرحمة، وهكذا. فالتسمية بأسماء الأشخاص يخاف أن يكون فيها نوع من الرياء وكذا، وبالتالي قالوا تكره التسمية بأسماء الأشخاص ولا تحرم، إلا لو كان فعلا قاصد الرياء بعد ذلك تكون حراما. يعني واحد جاي قال والله بندير مسجد وبنديره باسمي باش الناس يعرفوا أنني أعطيت وكذا، هذا يكون حراما. أما إذا سلم في الظاهر من ذلك فهو مكروه فقط.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
4: السائل يقول كيف أكفر على ذنبي حيث دعوت على شخص بدعوة في حالة في ساعة استجابة وفي ساعة غضب، واللي دعيت عليه قال لك صار يعني دعوتي يعني صارت على المدعو علي، فكيف هل علي ذنب، وكيف أكفر ذنبي إذا كان، كيف أكفر على ذنبي في هذه الحالة يعني؟
5: نعم، هو لا يجوز للإنسان أن يدعو بالسوء على أخيه المسلم، راه المسلم لي حق على أخوه المسلم. من حقوقه ألا يهجره فوق ثلاث، ألا يهجره فوق ثلاثة أيام، يلتقي هذا ويلتقي هذا فيعترضان، هذا ما يصحش. خلاص صارت وبعد ثلاثة أيام تصفى القلوب ويرجع الأمر كأنه ما صار شيء. بيقول أنا تو دعيت وعليه بشيء والشيء هذا استجيب وأنا الآن أشعر بالذنب. ما أدراك أن ما أصابه هو استجابة لدعوتك، ما أدراك بهذا، ربما يعني حدث الأمر هذا وأنت ليس لك فيه ذنب. حتى ولو صار يعني فأنت ما عليك شيء، لكن نقول لك أنك لا تدعو حتى بالله الأمهات يعني يتقين الله في أبنائهم، دعاوى نسمع بها يدعو بها على صبح ربي، وبعتالي يقولوا كيف يعني يتفننون في شدة الدعاء، نسمع بأدعية يعني غريبة جدا، إن شاء الله تموت، إن شاء الله تنحرق، إن شاء الله تضربك سيارة، إن شاء الله كلام يعني لطيف، كلام يعني حقيقة لا يجوز مطلقا أن يعني يقال. ولهذا ننصح الأباء والأمهات ألا، لأن ورد النهي عن ذلك، وفعلا ربما يصادف موضع استجابة فيستجاب الدعاء. ولهذا يعني الشخص أنا أقول له أنت ما استغفر وتوب وما عليك شيء، لك معاش تعاود معاش تدعي عليه الناس إلا بالخير. الزمان واحد من المشايخ لما دير العملة وما تقول له إن شاء الله ربي يهديك، إن شاء الله تولي عالم، إن شاء الله نشبحك إمام، إن شاء الله واستجيب الدعاء وصار إماما عظيما، هكي يكون الدعاء يعني.
6: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
1: نصيحة في دقيقة.
7: رسالة اليوم إلى مشاهير منصات التواصل الاجتماعي، اعلم أن كل ما تنشره مسطر في صحائف أعمالك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قد تنشر بعض المقاطع أو تدون بعض التغريدات، ومع مرور الوقت قد تنساها وتنسى أثرها الذي أحدثته بين الناس، لكن الله يقول أحصاه الله ونسوه. وفي الحديث القدسي يقول الرب جل في علاه يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومه. يلومن إلا نفسه. يا صناع المحتوى ويا أصحاب المنصات، إياكم ونشر الأفكار الهدامة وإشاعة الانحرافات بين فئات المجتمع المختلفة. يقول تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. بل ربما اكتويت أنت أو أحد أفراد أسرتك بنار ما تنشره، فمن غرس الحنظر لا يرتجي أن يجني السكر من غرسته. ترويج الانحطاط وبث التفاهات وتلميع أصحابها من سمات المجتمعات الهابطة التي لا هوية لها، فصناعة التفاهة لا تحتاج إلى فكر وعلم، فالبناء صعب شاق، أما السفاهة والهدم فيحسنه كل أحد. وأثر مفسد واحد على المجتمعات أشد وأعظم من عشرات المصلحين. إشاعة الكذب الذي يشوه الدين ويضر البلاد بدعوى الحصري لاستجلاب الشهرة أو كسب المال أو أي سبب من الأسباب عقابه أليم، فالذي يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، يشرشر شدقه في قبره إلى أن تقوم الساعة كما جاء في الحديث، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. واحذر تتبع رغبات متابعيك من أجل زيادة الإعجابات وكثرة المشاهدات والمشاركات، فإرضاؤهم على حساب دينك يصيرك تابعا لا متبوعا، شعرت أم لم تشعر؟ إياك أن تنحدر في مستنقعات التفاهة التي انتشرت اليوم للأسف بين أبناء مهنتك، فتسقط من عين أهل المروءة والأخلاق بعد سقوطك من عين الله. كثير من المشاهير قضى عليهم الموت قبل التوبة، وبقيت تسجيلاتهم ومنشوراتهم شاهدا على فضاعة صنيعهم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وقد روي: الدال على الشر كفاعله، فاحذروا السيئات الجارية. أما إن سخرت شهرتك وقدراتك التي حباك الله بها لنصرة دينك وبث القيم والأخلاق الحسنة بين الناس ونشر المعلومة المفيدة، فأنت الموفق في الدنيا بثناء أهل الخير ودعائهم لك، وفي الآخرة بالأجر الوفير، فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وفقكم الله لكل خير.
6: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقا لذاتك.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد بلغنا الفصل الرابع من الباب الثالث من القسم الأول، وقد تكلم المؤلف رحمه الله في الفصل الثالث عن القول في كيفيتي الإسراء والعروج، أكانتا بالجسد والروح أم كانتا بالروح فقط، أم كانت إحداهن بالجسد والأخرى بالروح. وأيد المؤلف رحمه الله كونهما بالجسد والروح معا، وساق لذلك الأدلة الكثيرة المتضافرة، وجاء في هذا الفصل ليبين حجج من ادعى أن الإسراء والعروج كان بالروح فقط رؤيا منامية، فأورد إشكالاتهم ورد عليها بثمانية أنواع من الأدلة، بل إنه فصل بعض الأدلة إلى وجوه وإلى أنواع كما سيأتي بيانه. يقول المؤلف رحمه الله:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل الرابع: في إبطال حجج من قال إنها نوم. احتج بقوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك فسماها رؤيا.
0: الحجة هي الدليل والبينة، وقوله احتجوا أي استدلوا، وما استدلوا به هو قول الله تبارك وتعالى في سورة الحج: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة، إلا في سورة الإسراء: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. فقول القرآن بأن ما كان في الإسراء والمعراج رؤيا بالألف عند أصحاب هذا الرأي والقائلين بأن الإسراء والمعراج كان رؤيا منامية، عندهم هذا دليل على أن ذلك كان هو الواقع وليس الإسراء والعروج بالجسد والروح معا. والرؤية من مصدر للفعل رأى، ترد في العربية بالألف الطويلة رؤيا، وترد بالتاء المربوطة. وعند اللغويين أن الرؤية بالتاء المربوطة تعني البصرية بالعين، والرؤية بالألف الطويلة تعني الرؤية المنامية وما يراه الإنسان في منامه. هذا هو المشهور، ولكن السهيلي رحمه الله قال بأن الرؤية بالألف تقع للرؤية المنامية مثلما تقع للرؤية بالعين والبصر، واستدل على ذلك. وقيل إن الرؤية بالألف قد تكون للرؤية المنامية ولكنها تستعمل مجازا في الرؤية البصرية. وقيل أيضا إن الرؤية بالألف الطويلة قد يعبر بها عما يراه الإنسان ليلا. وفي كل الأحوال هذا هو الخلاف بين القائلين بأن الإسراء والمعراج كان بالجسد والروح معا، والقائلين بالروح فقط رؤيا منامية.
1: قلنا قوله سبحان الذي أسرى بعبده يرده لأنه لا يقال في النوم أسرى.
0: المؤلف هنا يرد على فهمهم لهذا المعنى من آية سورة الإسراء بالآية التي في أولها، وهي قوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. وأسرى على وزن أفعل بزيادة الهمزة، وسرى ثلاثي، والتفريق عند أهل اللغة بين سرى وأسرى أن الإسراء يكون بالسير ولا يتأتى إلا بالجسد والروح، أما السرى فيكون من سرى الثلاثي بالروح فقط. ويؤيد هذا كلام بعض أهل الأدب، فمن ذلك قول القائل: سرى طيف من أهوى فأرقني. والطيف لا شك أنه لا يتحرك بجسد وروح، وإنما هو خيال وصورة فقط. نعم.
1: وقوله فتنة للناس يؤيد أنها رؤيا عين وإسراء بشخص، إذ ليس في الحلم فتنة ولا يكذب به أحد، لأن كل أحد يرى مثل ذلك في منامه من الكون في ساعة واحدة في أقطار متباينة.
0: المؤلف هنا برع في التقاط دليل القائلين بأن الإسراء والمعراج كان بالروح مناما، فالتعبير بعد ذكر الرؤيا في الآية بأن ذلك كان فتنة التقط هذا الدليل وقلبه على من أنكر الإسراء بالجسد والروح، وبين ذلك بأن الفتنة لا تقع إلا بسبب إنكار، وما يقع في المنام لا ينكره أحد، فبوسع الإنسان أن يدعي في منامه ما يدعي ولا أحد يستطيع تكذيبه، وأمره موكول إلى الله، ولهذا توعده النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحاسب حساباً عسيراً على ادعائه هذا يوم القيامة. فما دام التعبير ورد في القرآن عن هذه الرحلة الأرضية السماوية بأنه فتنة فتن بها الكفار فزادوا ضلالاً، وفتن بعض ضعاف الإيمان فنكصوا على أعقابهم، فلا يكون ذلك إلا من خلال فهمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما قاله إنما يخبر عن رحلة أرضية سماوية بجسده وروحه عليه الصلاة والسلام.
1: على أن المفسرين قد اختلفوا في هذه الآية، فذهب بعضهم إلى أنها نزلت في قضية الحديبية وما وقع في نفوس الناس من ذلك، وقيل غير هذا.
0: الحديبية هي الموضع المعروف خارج مكة الذي تم فيه الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم ومشركي مكة في العام السادس من الهجرة، حينما جاء هو وألف وخمسمائة من أصحابه يريدون أداء العمرة، فردوهم وعقدوا معهم صلحاً اشترطوا فيه على أنفسهم شروطاً وعلى النبي صلى الله عليه وسلم شروطاً أخرى، وظن المسلمون أن شروط الكافرين كانت قاسية على المسلمين، وأرادوا التشديد على النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه من قبول هذه الشروط التي تم الحديث عنها في في فصل سابق بل في أكثر من مجلس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بشره الله سبحانه وتعالى وهو عائد إلى مكة بأنه سيفتح الله عليه مكة وسيدخلها هو وأصحابه محلقين رؤوسهم ومقصرين كما جاء في سورة الفتح.
1: نعم. وأما قولهم إنه قد سماها في الحديث مناما، وقوله في حديث آخر بين النائم واليقظان، وقوله أيضا وهو نائم، وقوله ثم استيقظت، فلا حجة فيه، إذ قد يحتمل أن أول وصول الملك إليه كان وهو نائم، أو أول حمله والإسراء به وهو نائم.
0: ساق المؤلف بعض ما ورد من نصوص في أحاديث تحتمل أن يكون الإسراء والمعراج بالروح مناماً، من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه بين النائم واليقظان، وبأن ما وقع له في ليلة الإسراء والمعراج إسراؤه وعروجه كان مناماً، وفي بعض الأحاديث وهو نائم. هذه الأدلة التي قد يفهم منها قوة حجة من قال بأن الإسراء والمعراج كان حلماً ورؤيا منامية، بأن ذلك يحتمل أن يكون في أول الإسراء، كان النبي صلى الله عليه وسلم بين النائم واليقظان، أو في بعض الأوقات عند استعداده للإسراء والمعراج.
1: وليس في الحديث أنه كان نائماً في القصة كلها، إلا ما يدل عليه قوله ثم استيقظت وأنا في المسجد الحرام، فلعل قوله استيقظت بمعنى أصبحت، أو استيقظ من نوم آخر بعد وصوله بيته.
0: والمؤلف يلتقط من حديث آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزوله من السماوات العلى وعودته إلى المسجد الحرام، فاستيقظت في المسجد الحرام. وقد يفهم من هذا أن اليقظة هذه كانت بعد تمام الرحلة الأرضية والسماوية، وهو ما يؤكد أنها كانت مناماً، لكن المؤلف رحمه الله سوف يورد عدة وجوه يبين فيها المعنى المستفاد أو المعنى الذي قد يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم استيقظت في المسجد الحرام. ومن هذه الوجوه الوجه الأول والثاني، ولم يسميهما بترتيبهما الوجه الأول والثاني، وسيرتب الثالث وما بعده. فالوجه الأول قال الشيخ رحمه الله يحتمل أن يكون استيقظت بمعنى أصبحت،
1: ويدل عليه أن مسراه لم يكن طول ليله وإنما كان في بعضه،
0: وهذا واضح من أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فذكر لفظ الليل منكرا هكذا بدون تعريف يفهم منه كما بين ذلك المفسرون أن الإسراء والمعراج وقع في جزء يسير من الليل. وهناك وجه ثاني. نعم.
1: وقد يكون قوله استيقظت وأنا في المسجد الحرام لما كان غمره من عجائب ما طالع من ملكوت السماوات والأرض، وخامر باطنه من مشاهدة الملأ الأعلى وما رأى من آيات ربه الكبرى، فلم يستفق ويرجع إلى حال البشرية إلا وهو بالمسجد الحرام.
0: هذا الوجه الثاني قال المؤلف رحمه الله يحتمل أن يكون المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم استيقظت وأنا في المسجد الحرام من أنه كان جهول منه لما رأى من المفاجآت ومن العجائب ومن قدرة الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف الكبير، فهذا ما جعله يعبر بما يدل على ما يعتري النائم والانتباه بعد هذا الدهول باليقظة.
1: ووجه ثالث أن يكون نومه واستيقاظه حقيقة على مقتضى لفظه، ولكنه أسري بجسده وقلبه حاضر، ورؤيا الأنبياء حق تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم.
0: هذا الوجه الثالث الذي ذكره المؤلف يحمل فيه معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم استيقظت أنا في المسجد الحرام، بأنه كان في حال من الانغماس في هذا الظرف وهذا الواقع الذي لا عهد للناس به، فيكون قلبه حاضراً وواعياً، ويكون ما عدا ذلك لا حس له، فحواسه تغيب عما حولها ولكن قلبه واعٍ ومدرك لما يمر به من هذه الأحوال، وهذه حال مشاهدة عند كثير من أهل التقوى والصلاح ممن تعلقهم بالله سبحانه وتعالى لا يلم به كثير من الناس، فتقع لهم أنواع من الفهم وأنواع من الإدراك لا يدركها غيرهم ولا يفتن إليها.

0: وقد مال بعض أصحاب الإشارات إلى نحو من هذا، قال تغميض عينيه لئلا يشغله شيء من المحسوسات عن الله تعالى.
1: أصحاب الإشارات المراد بهم أهل التفسير الإشاري، فمن أنواع التفسير ما يسمى بالتفسير الإشاري، وهو ما يقوم على فهم للآيات القرآنية اعتماداً على غير صريح النص، يقع في خواطرهم ومداركهم أفهام صريح النص لا يفيدها وتكون معقولة ومقبولة. ولهذا يعد علماء التفسير في تقسيمهم لعلم التفسير التفسير الإشاري من أنواع التفسيرات المقبولة شرعاً، بخلاف تفسير الزنادقة والملحدين الذين يحملون الألفاظ القرآنية ما لا تحتمله ويطوعون آيات القرآن وأساليب العربية لأغراضهم الخسيسة. والعز بن عبد السلام سلطان العلماء رحمه الله يشير إلى هذا النوع من التفسير عند أهل التفسير الإشاري، وكونهم يعتمدون في إدراكهم للمعاني على غير صريح النص بالاستنباط والإلهام.
0: ولا يصح هذا أن يكون في وقت صلاته بالأنبياء،
1: إلا أن هذا أن التأويل وهذا الاحتمال والوجه الذي يريده المؤلف هنا من أن المفسر من أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون أسري به وعرج به في غياب كامل لحواسه مع عدم غياب وذهاب وعيه الباطني في قلبه عليه الصلاة والسلام. قال يحتمل هذا في حال الرحلة، إلا أنه في حال صلاته بالأنبياء في المسجد الأقصى أو في السماوات العلى كما جاء في بعض روايات الأحاديث لا يمكن أن يكون غائباً بحواسه وعقله جميعاً.
0: ولعله كانت له في هذا الإسراء حالات،
1: هذا احتمال آخر، و يعني تطوير أو تفسير أو تحليل للرأي السابق أو الوجه السابق من أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون وقعت له حالات فيها يكون واعياً بحواسه وإدراكه فيصلي ويعي ذلك كله، وحالات أخرى يكون فيها الواعي هو قلبه صلى الله عليه وسلم.
0: ووجه رابع وهو أن يعبر بالنوم هاهنا عن هيئة النائم من الاضطجاع، ويقويه قوله في رواية عبد بن حميد عن همام بين أنا نائم.
1: وجه رابع يسوقه المؤلف رحمه الله يؤوله باحتمال أن يكون ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وأنا نائم يعني في حال هيئة النائم بأن يكون مضطجعا، ولا يلزم من اضطجاع المرء على الأرض أو في فراشه أن يكون نائما، قد يكون واعيا ومع ذلك هو مضطجع. و الرواية التي أشار إليها عن حميد عن همام أخرجها الإمام أحمد من طريق مالك بن صعصعة. نعم.
0: وربما قال مضطجع وفي رواية هدبة عنه بين أنا نائم في الحطيم.
1: رواية هدبة أخرجها الإمام البخاري أيضاً عن مالك بن صعصعة.
0: وربما قال في الحجر مضطجع، وقوله في الرواية الأخرى بين النائم واليقظان فيكون سمى هيئته بالنوم لما كانت هيئة النائم غالباً.

0: فهو جزء من الكعبة، وهو الذي يؤذن للمسلمين لصلاة النافلة فيه في وقت حل النافلة. وذكر المؤلف أيضا الحطيم، والحطيم يراد به ما بين الكعبة والحجر الأسود، الذي يلتزمه المسلمون كما التزمه النبي صلى الله عليه وسلم، ويلصقون به أبدانهم رجاء مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحماته ورضوانه. وقيل سمي الحطيم لأن عنده تتحطم الذنوب، ولله در أحد أئمة الحرمين الشريفين حيث يقول: حمدا لربي إذ هداني منة منه وكنت على شفا النيران. والله لو أن الجوارح كلها شكرتك ربي كل زمان، ما كنت إلا عاجزا ومقصرا في جنب شكرك صاحب الإحسان. ورثتني الذكر الحكيم تفضلا، ورزقتني نعمة بلا حسبان، ورفعت ذكري إذ أرادوا خفضه، وأتيت بي في أشرف البلدان، وأقمتني بين الحطيم وزمزم للمتقين أمهم بمئان. نعم.
1: وذهب بعضهم إلى أن هذه الزيادات من النوم وذكر شق البطن ودنو الرب عز وجل الواقع في هذا الحديث إنما هي من رواية شريك عن أنس، فهي منكرة من روايته. شق البطن في الأحاديث الصحيحة إنما كان في صغره صلى الله عليه وسلم وقبل النبوة، ولأنه قال في الحديث قبل أن يبعث، والإسراء بإجماع كان بعد المبعث، فهذا كله يوهن ما وقع في رواية أنس، مع أن أنسا قد بين من غير طريق أنه إنما رواه عن غيره وأنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال مرة عن مالك بن صعصعة، وفي كتاب مسلم لعله عن مالك بن صعصعة على الشك، وقال مرة كان أبو ذر يحدث. وأما قول عائشة ما فقدت جسده، فعائشة لم تحدث به عن مشاهدة لأنها لم تكن حينئذ زوجة ولا في سن من يضبط، ولعلها لم تكن ولدت بعد، على الخلاف في الإسراء متى كان، فإن الإسراء كان في أول الإسلام على قول الزهري ومن وافقه بعد المبعث بعام ونصف، وكانت عائشة في الهجرة بنت نحو 8 أعوام.
0: المؤلف عاد إلى حديث شريك الذي تقدم قوله فيه في الفصل الثاني من هذا الباب، وفصلنا فيه اعتراض بعض أهل العلم على ما جاء في روايته، وقد تقدم قول المؤلف في إنكاره لهذا الحديث، إلا أنه عاد في هذا المقام لما جاء فيه من ذكر النوم والمنام، عاد إليه يبين اعتراضه عليه وأنه لا يصح الاستشهاد به، ثم عرج على حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، وهو حديث يرويه ابن إسحاق صاحب السيرة، وابن إسحاق يرويه

0: في كتابه عن بعض آل أبي بكر، حيث يقول: حدثني بعض آل أبي بكر. والتحديث هكذا بلفظ بعض آل أبي بكر دون تسمية فيه جهالة، وهي تؤدي إلى ضعف الحديث، بخلاف حديث آخر سيرد في الفصل اللاحق يرويه الإمام البخاري. ويناقش المؤلف رحمه الله هنا حديث السيدة عائشة من أنها لم تفقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، فيورد أدلة وحجزا قوية تؤكد ضعف هذا الحديث.
1: وقال مرة: كان أبو ذر يحدث، وأما قول عائشة ما فقدت جسده، فعائشة لم تحدث به عن مشاهدة لأن لم تكن حينئذ زوجة.
0: يعني أن الإسراء وقع في مكة كما هو معلوم وتقدم بيانه، وأم المؤمنين عائشة إنما صارت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة في المدينة، فحديثها أنها لم تفقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس عن رؤية وعلم منها بحال النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم تكن مخالطة له في الإسراء والمعراج.
1: وقد قيل: كان الإسراء لخمس قبل الهجرة، وقيل قبل الهجرة بعام، والأشبه أنه لخمس، والحجة لذلك تطول ليست من غرضنا، فإذا لم تشاهد ذلك عائشة دل أنها حدثت بذلك عن غيرها، فلم يرجح خبرها على خبر غيرها، وغيرها يقول خلافه.
0: لا يرجح حديث السيدة عائشة هنا على حديث غيرها لأنها لم تشاهد، فإن صح نسبة الحديث إليها فإنما هي نقلت هذه الرواية عن غيرها، حيث وقع الإسراء وهي إما أن تكون صغيرة وإما أن تكون لم تولد بعد كما سيبين المؤلف رحمه الله.
1: وغيرها يقول خلافه مما وقع نصا في حديث أم هاني وغيره، وأيضا فليس حديث عائشة رضي الله عنها بالثابت، والأحاديث الأخر أثبتوا لسنا نعني حديث أم هاني وما ذكرت فيه خديجة، وأيضا فقد رؤي في حديث عائشة ما فقدت جسده ولم يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالمدينة، وكل هذا يوهنه.
0: من الواضح أن المؤلف رحمه الله يريد إشكالا آخر على حديث السيدة عائشة، من أن السيدة أم هاني تذكر إسراء النبي صلى الله عليه وسلم وعروجه من بيتها، وهذا يبين أن حديث السيدة عائشة الذي لم يثبت أصلاً لا يصلح الاستدلال به. والرواية عن أم هاني رضي الله عنها رد المؤلف إحداها لعدم تعلقها بالموضوع، وقبل الأخرى لما جاء فيها من إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من بيتها دون ذكر للسيدة خديجة. فالحديث الذي روي عن أم هاني وفيه إشارة للسيدة خديجة لم يلتفت إليه المؤلف رحمه الله فطنة منه، لأن السيدة خديجة رضي الله عنها لم تكن حاضرة وعلى قيد الحياة وقت الإسراء والمعراج، فقد وقع الإسراء والمعراج بعد وفاتها رضي الله عنها ووفاة أبي طالب.
1: بل الذي يدل عليه صحيح قولها إنه بجسده لإنكارها أن تكون رؤياه لربه رؤيا عين، ولو كانت عندها مناما لم تنكره.
0: عاد المؤلف إلى حديث السيدة عائشة، وأشار إلى أن السيدة عائشة حكمها على الإسراء كان مناما وليس بالجسد والروح، لأنها لا تقول برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه فوق سدرة المنتهى حينما أوحى الله إليه ما أوحى من فريضة الصلاة والتكاليف الشرعية. فلما كانت لا تقول برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه أسست على هذا روايتها وساقت روايتها مؤسسة على هذا الفهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عروجه إنما بالروح فقط.

0: فإن قيل فقد قال تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، وقد جعل ما رآه للقلب، وهذا يدل على أنه رؤيا نوم ووحي لا مشاهدة عين وحس. قلنا يقابله قوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى، وقد أضاف الأمر للبصر. قد قال أهل التفسير في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، أي لم يوهم القلب العين غير الحقيقة بل صدق رؤيتها، وقيل ما أنكر قلبه ما رأته عينه. انتهى الفصل الرابع.
1: النبي صلى الله عليه وسلم ساق دليلا آخر للقائلين بأن الإسراء والمعراج كان بالروح فقط رؤيا منامية، ودليلهم في ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة النجم ما كذب الفؤاد ما رأى، ورؤية الفؤاد على معنى أنها كانت مناما لا رؤيا بالعين رؤية بصرية. والمؤلف رد على هذا بأن الآيات أيضا ذكر فيها الباري سبحانه وتعالى وفي نفس السورة ما زاغ البصر وما طغى، أي أن بصر النبي صلى الله عليه وسلم كان مدركا لما هو عليه في الموقف، موقف المقابلة والمواجهة في عروجه. وعدم ذهاب بصره، بل هي مواقف، وعدم ذهاب بصره في هذه الرحلة يدل على أنها كانت بالجسد والروح، فالدليلان متقابلان. ولكن الدليل الأول دليل عدم كذب فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم فيما رآه وأدركه، حمله المفسرون على أنه تصديق لما رأت العين ووعي بما أبصرته. وبعد هذا الفصل يأخذ المؤلف في الفصل التالي ويبين فيه مسندا، يبين فيه حادثة الإسراء والمعراج مسندا في ذلك حديثا لبعض شيوخه رحمه الله تعالى. نعم.
0: وأما رؤيته صلى الله عليه وسلم لربه جل وعز فاختلف السلف فيها، فأنكرته عائشة رضي الله عنها، حدثنا أبو الحسين سراج بن عبد الملك.
1: يقول المؤلف رحمه الله بعد أن فرغ في الفصل السابق من إيراد حجج القائلين بأن الرحلة منامية ودحض أدلتهم، يتكلم في هذا الفصل عن القول في رؤية الله سبحانه وتعالى في المعراج، فيورد حديثا عن شيخه أبي الحسين سراج بن عبد الملك الحافظ المتوفى عام 508 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
0: حدثنا أبو الحسين سراج بن عبد الملك الحافظ بقراءة عليه قال حدثني أبي وأبو عبد الله بن عتاب الفقيه.
1: أبو الحسين سراج بن عبد الملك يروي هذا الحديث عن أبيه، وأبوه هو عبد الله ابن سراج عالم ومحدث، ويروي الحديث أيضا عن ابن عتاب الذي وصفه بالفقيه، وهو غير ابن عتاب، عبد الرحمن بن عتاب شيخ القاضي عياض الذي تقدم ذكره في فصل سابق، وأنه توفي عام 520 للهجرة. فابن عتاب هذا ليس من شيوخ القاضي عياض، بل هو من شيوخ شيوخه، فروايته عن ابن سراج الابن الذي يروي الحديث التالي عن أبيه وعن ابن عتاب الذي هو من طبقة والدي أبي الحسين سراج بن عبد الملك. نعم.
0: قال: حدثنا القاضي يونس بن مغيث، حدثنا أبو الفضل السقيلي، حدثنا ثابت بن قاسم بن ثابت عن أبيه وجده قال.
1: ثابت بن قاسم يروي عن أبيه قاسم هذا وعن جده ثابت، فهو ثابت بن قاسم بن ثابت، وقاسم والد ثابت الراوي، متوفى عام 302.
0: حدثنا عبد الله بن علي، حدثنا محمود بن آدم، حدثنا
1: محمود بن آدم هو المتوفى عام 258.
0: حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن عامر عن مسروق.
1: وكيع هو وكيع بن الجراح الإمام الحافظ الثقة التابعي المتوفى عام 177، وهو شيخ الإمام الشافعي رحمه الله، ويذكره الإمام الشافعي في قوله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. نعم.
0: عن ابن أبي خالد.
1: ابن أبي خالد هو المتوفى عام 145 وقيل 146.
0: عن عامر عن مسروق أنه قال لعائشة.
1: عامر هو عامر ابن شرحبيل أبو عمر الشعبي قاضي الكوفة، أدرك 500 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل عن نفسه: ما خط سوادا في بياض ولا حدث بحديث إلا حفظه، حتى كان يضرب به المثل في الحفظ فيقال: أحفظ من الشعب. توفي عام 103 رحمه الله، وعده الزهري من العلماء الأربعة المشهورين في الآفاق، حيث يقول: العلماء أربعة: ابن المسيب بالمدينة، والشعبي بالكوفة، والحسن البصري بالبصرة، ومكحول بالشام.
0: عن مسروق أنه قال لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت ثلاث. من
1: قف شعري يعني انتفض وانتفش لما سمعت من القول.
0: من حدثك بهن فقد كذب، من حدثك أن محمداً رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت: لا تدركه الأبصار الآية.
1: أعد الحديث من فضلك.
0: عن مسروق أنه قال لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت ثلاث، من حدثك بهن فقد كذب. من حدثك؟
1: قول السيدة عائشة لقد قف شعري، أي انتفض و اقشعر بدنها لما سمعت من هذا السؤال، لأنها تقول بعدم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في ليلة الإسراء والمعراج، وتقول بأن ثلاثا من حدث مسروقا بها فهو كاذب. أعد الحديث من فضلك. لقد قف شعري،
0: فقالت لقد قف شعري مما قلت ثلاث،
1: لقد قف شعري مما قلت قاطعة
2: ثلاث من حدثك بهن فقد كذب،
1: ثلاث من حدثك بهن فقد كذب. هذا يعني وصل الكلام يكون هكذا: ثلاث من حدثك بهن فقد كذب. وهي لم تورد هذه الثلاثة، وإنما أوردت واحدة فقط، وهي القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج. وهذا الحديث يرويه الشيخان البخاري ومسلم. والقول من الثلاث، يعني القول بأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم هذه لا تقول بها، والثاني من هذه الثلاث الادعاء بكتمان النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يوحي به الله إليه، والثالث هو إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالمغيبات، ولكنها ذكرت في هذا الحديث هنا مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء والمعراج. ومن المعلوم أن الكلام في هذا في خلاف بين السيدة عائشة أم المؤمنين وابن عباس رضي الله عنهما، فابن عباس يقول برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، والسيدة عائشة وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون ذلك. نعم.
0: من حدثك أن محمداً رأى ربه فقد كذب، ثم قرأت لا تدركه الأبصار الآية، وذكر الحديث، وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها وهو المشهور عن ابن مسعود ومثله عن أبي هريرة أنه قال: إنما رأى جبريل واختلف عنه. وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رآه بعينه، وروى عطاء عنه أنه رآه بقلبه، وعن أبي العالية عنه رآه بفؤاده مرتين. وذكر ابن إسحاق أن ابن عمر أرسل إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله: هل رأى محمد ربه؟ فقال: نعم.
1: والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجب

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة

أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم

ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتل

وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم

تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض

سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت

فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله.

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا